0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، ما تيسر من سورة الأحقاف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

0: الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورتي الدخان والجاثية.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورتي الدخان والجاثية.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوى ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

يسبحون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

ويخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه.

0: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة الأولى أن الإنسان فطر فطرة كاملة، فالذي أمر به والذي نهي عنه متوافق توافقا تاما مع فطرته، بل إن تطابق منهج الله مع فطرة الله تطابق ثابت وشامل وكامل وحتمي. والدليل أن الله سبحانه وتعالى حينما قال فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني أن تقيم وجهك للدين حنيفا هو نفسه البرنامج الذي فطر عليه الإنسان. ماذا نستنتج من هذه الحقيقة التي تؤكدها هذه الآية؟ أن الإنسان إذا خرج عن بنيته الفطرية، إذا خرج عن منهج ربه، كلاهما واحد، إذا خرج عن مبادئ فطرته أو خرج عن منهج ربه، يعاني من حالة نفسية اسمها اختلال التوازن، يختل توازنه، ولا شيء أصعب على النفس من أن تنهار من داخلها. قد يكون الإنسان أمام الخلق متماسكا، لكنه إذا كان منهارا من الداخل نشأ عنده أمراض كثيرة تظهر بقسوة بالغة، أو ردود فعل قاسية جدا تظهر بضياع، تشتت، صراع مزمن، بكآبة. ما هذه الكآبة التي يتحدث عنها الناس إلا هي مظهر لخروج الإنسان عن مبادئ فطرته. إذن ماذا ينبغي أن يفعل الإنسان إذا خرج عن مبادئ فطرته أو خرج عن منهج ربه؟ وكلاهما واحد. العلاج الناجع الذي تعالج به هذا الخلل هو أن تتوب إلى الله. ولكن هناك من يحاول أن يستعيد هذا التوازن لا من خلال التوبة، ولكن من خلال سوء الظن بالآخرين، ليوهم نفسه أن الخطأ هو الأصل، وأن الذين يظهرون للناس صلحاء ليسوا كذلك. هذا محاولة إصلاح الخلل، ولكن محاولة ليست صحيحة. أو أن يتعلق الإنسان بعقيدة زائغة لا أصل لها في الدين يريح نفسه. فبعض أهل الكتاب تعلقوا بأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، والمسلمون تعلقوا بمفهوم للشفاعة ساذج، أنه افعل ما شئت النبي الكريم يشفع لك. الحقيقة التعلق بعقيدة زائغة أو سوء الظن بالآخرين مسلكان خاطئان لاستعادة التوازن الذي اختل من خروج الإنسان عن منهج ربه أو عن مبادئ فطرته. هذا إن لم يكن المرء داعية إلى الله، إن كان مؤمنا من مجموع المؤمنين، مسلما من مجموع المسلمين، كيف إذا دعا إلى الله ولم يطبق ما يدعو إليه؟ أعتقد أن الخلل الذي سوف يعاني منه أضعاف مضاعفة. ورد في بعض الآثار أن ابن آدم عز نفسك فإذا وعصتها فعز غيرك، وإلا فاستحي مني. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمل في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطع. ولكن يتوهم الإخوة المؤمنون أن الدعوة إلى الله قاصرة على الدعاة الكبار وعلى خطباء المساجد وعلى من يعمل في حقل الدعوة وعلى المنظرين الإسلاميين وعلى رجال الفكر المسلمين، وهذه فكرة ليست صحيحة. أول مفاجأة لعل الإخوة المستمعين يفاجؤون بها أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، وكل مسلم لا يدعو إلى الله هو لا يتبع سنة رسول الله، وكل من لا يتبع سنة رسول الله هو في حقيقة الأمر لا يحب الله. وليس في الدين مجال كي ندلي بآراء شخصية، إن هذا العلم دين، دين الله لا يسعه إلا النص الصحيح الموثق الواضح الدلالة. ما كلفك الله أن تكون عالما كبيرا، ولا أن تحمل أعلى شهادة في الشريعة، ولا أن تكون خطيبا مفوها. أنت كمسلم في أي مستوى ثقافي وفي أي حرف أنت فيها، أنت مكلفا بدعوة إلى الله من نوع فرض العين. سوف آتي بعد قليل على الدعوة إلى الله التي هي فرض كفاية. أنا الآن أتحدث عن الدعوة إلى الله كفرض عين. لا بد من أن تدعو إلى الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغ عني ولو آية. ف
فيرب مبلغ أو عام سامع. ولقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن لم يدعو إلى الله على بصيرة، وكلمة بصيرة أن تدعو إلى الله بالدليل وبالتعليل وبأسلوب علمي وباللطف والإحسان، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أدعو إلى الله على بصيرة كما دعا النبي أصحابه بأساليبه اللغوية والعلمية والتربوية والاجتماعية. أنا ومن اتبعني. فمن لم يدعو إلى الله على بصيرة ليس متبعا لرسول الله، ومن لم يتبع رسول الله ليس محبا لله، بدليل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. الأمر واضح كالشمس. لكن هذه الدعوة التي هي فرض عين لا يطالب المسلم بها إلا في حدود ما سمعه من الحق. ونحن في هذا الدين العظيم عندنا عبادة تعليمية هي خطبة الجمعة، وإخوتنا الكرام يتوهمون أنهم إذا دخلوا إلى المسجد عقب انتهاء الخطبة وتابعوا مع الإمام ركعتين يتوهمون أنهم أدوا هذه الفريضة. وأنا أصر على أن هذه الفريضة لم تؤتى بالمعنى الذي أراده الله، ذلك أن الله عز وجل حينما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أجمع علماء التفسير على أن ذكر الله خطبة الجمعة. أية خطبة من دون استثناء فيها شرح آية أو شرح حديث أو بيان حكم أو معالجة موضوع إسلامي، فهذا الذي يصلي ويحضر خطبة جمعة وأخذ منها آية واحدة، لو أنه بلغ هذه الآية طوال الأسبوع مع من يعرف، مع أقربائه، مع أولاده الصغار، مع بناته أحيانا، مع زملائه، مع أصدقائه، مع جيرانه، مع من يلتقي في سهرة، في ندوة، في سفرة، في وليمة، يكون قد أدى هذه العبادة. الدعوة إلى الله كفرض عين، أما الدعوة إلى الله كفرض كفاية هذه مهمة العلماء المتفرغين المتخصصين الذين آتاهم الله يعني فكرا عميقا ونفسا طويلا في الدعوة وفصاحة وبيانا وتفرغوا لشأن الدعوة. هؤلاء معهم كل الأدلة التفصيلية، ومعهم رد على كل الشبهات التي تطرح على الإسلام. هؤلاء الدعاة الكبار مهمتهم كما قلت قبل قليل فرض كفاية، إذا قام به البعض سقطت عن الكل. هذا الموضوع لا يعنينا في هذه الحلقة، يعنينا الدعوة إلى الله كفرض عين. المسلم العادي الذي ليس له أي نشاط دعوي إذا خرج عن مبادئ فطرته أو عن منهج ربه يختل توازنه، فكيف إذا خرج من يدعو إلى الله ولو دعوة بمستوى فرض العين عما يقول؟ إن اختلال توازنه أشد وأكبر. ألقى على ابنه 1000 محاضرة في الصدق، كل هذه المحاضرات تهدم إذا قال لابنه وقد طرق الباب: قل له لست هنا في البيت. فقضية الإنسان لا يتعلم إلا بعينه، لذلك عظمة الأنبياء أنهم كانوا قدوة للناس، أنهم كانوا مثلا عليا. ولا ينجح أب في تربية أولاده إلا إذا كان قدوة لأولاده، ولا ينجح معلم في تربية تلاميذه إلا إذا كان قدوة لهم. جاء على البشرية 1000 المصلحين، دبجوا وكتبوا وألفوا الكتب، لكن لم يحدثوا شيئا في المجتمع. لكن الأنبياء وهم قلة فعلوا فعل المعجزات لسبب بسيط جدا، أنهم فعلوا ما قالوا. لم يجد المدعو مسافة بين أقوالهم وأفعالهم، لم يجد مسافة بين سرائرهم وعلى نيته. والحقيقة الدعوة إلى الله لا تقوم على معلومات فحسب، تقوم على روحانية أساسها الاتصال بالله. الداعي إلى الله لا يتمتع بمعلومات دقيقة بقدر ما يحتاج إلى صلة بالله عز وجل. والحقيقة الثابتة الصارخة أن الإنسان لمجرد أن يقع في ذنب فقد حجب عن الله. فإذا وقع من يدعو إلى الله لا سمح الله ولا قدر بمخالفة حجب عن الله، أصبح يتكلم مما في دماغه من معلومات، عندئذ لا يؤثر. الحقيقة الدعوة إلى الله أساسها إحداث أثر في المستمعين. هذا الأثر لا يتأتى من معلومات دقيقة تحفظها، بل يتأتى من حال مع الله تكتسبه
من خلال اتصالك به. فأنا أقول لا يمكن أن يحدث الداعي أثرا في مجتمعه إلا بشرطين: بأن يكون مطبقا لما يلقي على الناس، وأن يكون مخلصا فيما يلقي على الناس. التطبيق والإخلاص يهب الكلام قوة تأثيرية عجيبة. فكم تجد من عالم ينطوي على علم غزير، ولأنه ليس مطبقا لعلمه لا يحدث أثرا ولا في طفل صغير، بينما الذي ينطوي على معلومات متواضعة لكنه مطبق لها بالتمام والكمال، إذا نطق بها هز الصخر وهز أعتى الأشخاص وأثر في أقصى القلوب. القضية قضية تطبيق وإخلاص، فالذي يدعو إلى الله يحتاج إلى هذا الإخلاص وهذا التطبيق، وإلا اختل توازنه أشد مما يختل توازن المسلم إذا خرج عن منهج ربه أو مبادئ فطرته.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن عبد الله بن عمرو قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله رفعه الله. عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف الذي إن قيدا قاد وإن سيقا ساق وإن أنخته على صخرة استناخ. عن ضمرة بن ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية ابن ذكوان عن ابن عامر.

0: الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك، برواية ابن ذكوان عن ابن عامر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آه الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نصير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. حديث يروى، اثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، انتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 65 بعد 100.
1: باب قوله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. الحديث 1763. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سورة الحجر. باب قوله عز وجل: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الحديث 1764. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقو السمع، ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة، فيصدق فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا؟ فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. سورة النحل. باب قوله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. الحديث 1765. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. سورة الإسراء. باب قوله عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الحديث 1766. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ارحمنا. حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم.

بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله.

عيدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وال

0: الأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الفضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صفوة الله من خلقه، وخيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجز اللهم الصحابة البررة عن دينك وعن عبادك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا.

أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم

فبعد الحديث عن الرجلين المؤمن والكافر وما جرى لهذا الذي كان يعتز بجنتيه، أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا شأن هذه الحياة الدنيا، فقال: واضرب لهم مثلا. وقد بينت لكم في الحلقة السابقة لماذا اختيرت كلمة الضرب، لأن الضرب يؤثر بالمضروب، وكذلك المثل يؤثر بمن يستمع إليه، ومن هنا استعملت كلمة الضرب. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، أي هذه الحياة مثل ماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، اختلط بهذا الماء نبات الأرض فنما وترعرع، ولكنه بعد ذلك أصبح هشيما مفتتا تذروه الرياح، لا خير فيه البتة. وهذا أمر يعرفه المزارعون، بل يعرفه الناس جميعا، وكان الله على كل شيء مقتدرا، لأن الله تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء، فهو على كل شيء قدير. ثم يقول الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والقرآن الكريم أخوة حينما يتحدث عن الحياة وزينتها، فطارة يجمل وطارة يفصل. فمثلا هنا قال المال والبنون، وفي سورة آل عمران قال: زين للناس حب الشهوات، قد مرت معنا. وفي سورة الحديد يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ذكرت هذه الآية أمورا خمسة هي الحياة الدنيا: اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد. وهذه الآية الكريمة التي معنا

ذكرت المال والبنون لأنهما أكثر ما يعتز به الإنسان. والمال يا أخوة كل شيء له قيمة، يعني الخشبة الصغيرة في الأرض هذه التي لا يسأل الناس عنها، أو الحجر الصغير الذي لا يسأل الناس عنه، هذا مال. لكن البحص الذي تحضره في السيارات من أجل البناء هذا يسمى مالا، والحديد يسمى مالا، والورق الذي تشتريه لتستعمل منه كتبا وغيرها يسمى مالا. فالمال هو كل شيء متقوم يا أخوة، يعني كل شيء له قيمة هو يسمى مالا. بعض الناس يفكر أن المال هي النقود فحسب، لا لا، المال كل ما له قيمة سواء كان نقدا أم غير نقد. المال والبنون، والبنون يا أخوة هم الأبناء الذكور. وقدم المال دائما لأن المال تحبه النفس كثيرا، ليس معنى هذا أن النفس لا تحب البنين، لا لا لا أبدا، لكن هو المال يجد فيه الإنسان أنه عدة له ولأولاده من بعده. ومن هنا قدمه القرآن الكريم دائما، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يعني خير عند ربك من حيث الثواب وخير عند ربك من حيث الأمل، يعني ثوابا ليس هناك أعظم من الباقية الصالحات. والأمل الذي تتأمله الإنسان دائما يتأمل يا أخوة. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما خط خطوطا في الأرض خط خطا قريبا قال هو الأجل، وخط خطا بعيدا قال هو الأمل. فقد يأتي الإنسان أجاله يتحقق أمله. ولذلك هنا قال الباقية الصالحات هي خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يعني من حيث الثواب خير من زينة الحياة الدنيا، لأن المال والبنون سيذهبون. وخير أمل إلا إذا كان البنون يا أخوة والأولاد صالحين يدعون لأبيهم بعد أو لأمهم، هذا أمر صحيح، هذا أمر جيد. ولذلك حديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والولد يشمل الذكر والأنثى طبعا. إذن هنا الباقيات الصالحات هي كذلك. ولكن ما هي الباقيات الصالحات؟ بعض الناس يقول الصلوات الخمس، وبعضهم يقول الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والقول الذي نختاره أن الباقيات الصالحات هي كل عمل خير سواء كان ذكرا أو إرشادا أو معونة للآخرين، كل ما فيه خير وكل ما فيه ثواب هو من الباقيات الصالحات يا أخوة. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى يذكر مشاهد الآخرة: ويوم نسير الجبال نسيرها لتكون كالعهن المنفوش ثم تذهب يا أخوة. والجبال ستمر بمراحل كما سيأتي معنا في الآيات الكريمات، نسير الجبال حتى تصير عهنا منفوشا كالصوف المنفوش ثم تذهب وتتلاشى وترى الأرض بارزة ظاهرة. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لم نترك أحدا أبدا في قبره، بل الجميع يقومون ليحاسبوا. ومن هنا قال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. جئتمونا كما خلقناكم، لا ثياب ولا زينة ولا شيء، غرلا يحشر الناس يوم القيامة هكذا. ولذلك يقول القرآن ولقد جئتمونا فرادا، فرادا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، يعني كل الأشياء التي أعطيناكم إياها في الدنيا تركتموها وراء ظهوركم. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، يعني الكافرون زعموا أن لا آخرة وأن لا بعث، وها هم اليوم يقفون ليحاسبوا على إعراضهم. ووضع الكتاب، الكتاب الذي تسجل فيه الأعمال، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما في خائفين ويقولون يا ويلتنا، حينما يقرؤون الكتاب يدركون كل شيء فعلوه ويقولون يا ويلتنا، كلمة تحصر، يلومون أنفسهم
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد. الله لا يظلم أحدا يا أخوة، وإنما كل إنسان مسجل عليه ما عمله وسيجازى به. ثم يقول القرآن الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. مرت معنا قصة آدم في أكثر من صورة يا أخوة. فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. وقلت لكم كل قصة في القرآن تأتي بشيء جديد. هذه سورة الكهف، ذكرت قصة آدم فيها في آية واحدة يا أخوة، هذه الآية، ولكن جاء فيها جديد، يعني مع أنها آية واحدة جاء فيها جديد. وهكذا كل قصة في كتاب الله تذكر في سورة فإن هناك جديدا في هذه السورة التي ذكرت فيها هذه القصة. والجديد هنا أنها بيّنت لنا إبليس الذي اختلف الناس فيه، فقالت إلا إبليس كان من الجن. فإذا إبليس ليس من الملائكة، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعة ربه وأبى السجود لآدم حسدا. أفتتخذونه أيها الناس، هذا إنكار يا أخوة، إنكار استفهام إنكار. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، ذرية، يظهر أن لإبليس ذرية، نحن لا نعلم عنها شيئا. وهم لكم عدو، إبليس وذريته لهم عداء، يريدون إغواءكم ويريدون منكم أن تضلوا السبيل. وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا، أي أهؤلاء الظالمون بئس هذا البدل الذي استبدلوه، فخرجوا عن الحق ورضوا بإبليس وجنوده إخوانا لهم، إخوان الشياطين يا أخوة. نعم، بئس للظالمين بدلا. يقول الله: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، أي ما أشهدت إبليس وذريته خلق السماوات والأرض، يعني حينما خلقت السماوات والأرض لم أشهد، بل هم لم يكونوا موجودين حينما خلق الله السماوات والأرض يا أخوة، ولا خلق أنفسهم أيضا، ما أشهدتهم خلق أنفسهم، يعني الإنسان حينما يخلق لا يعرف كيف خلق. وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي ما كنت متخذ المضلين الذين يضلون الناس عن سبيلي عضدا. والعضد معروف في اليد، وهو الذي يقوم عليه صلاح اليد. قال الله تعالى: سنشد عضدك بأخيك، أي ما كنت متخذ هؤلاء المضلين عضدا، أي أولياء. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، أحضروا هؤلاء الشركاء. فدعوهم، قالوا: تعالوا، كنا نعبدكم من دون الله، يا أيتها الأصنام، يا أيها البشر، يا فلان تعال، ألم أكن أطيعك في كل شيء، أطيعك في معصية الله، تعال يا هذا. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، لم يستجيبوا لهم ولم يجيبوا دعوة. وجعلنا بينهم موبقا، أي مهلكا، نارا، يعني لو أنهم جاءوا لهلكوا. والموبق يا أخوة هو أصله يدل على الهلاك. قال تعالى: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وقال سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام: اجتنبوا الموبقات السبع. وقال: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه أو موبقها، الحديث معروف في صحيح مسلم طبعا. وجعلنا بينهم موبقا، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، ظنوا هنا أيقنوا أنهم مواقعوها وسيكون فيها، ولم يجدوا عنها مصرفة، أي ليس لهم مكان غيرها أبدا. ثم يقول الله: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، أي جعلنا في هذا القرآن للناس كل ما يحتاجون إليه من كل مثل، الموعظة، الوعد، الوعيد، الحكم، الحكمة، وهكذا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم، إن الناس يجادلون، لكن الله تبارك وتعالى ذم الذين يجادلون بغير علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. هذا الجدل هو المكروه. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله،
إنه هو السميع البصير. هذه الآية من سورة غافر المؤمن. وفي السورة نفسها الذين يجادلون في الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. أما الجدل في قضايا مفيدة، قضايا العلم أو قضايا مصالح الأمة لنصل فيها إلى حل موفق، فذلك أمر مقبول ومطلوب. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم

0: ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
1: صدق الله العظيم. وسنكمل تفسير الآيات الكريمات الباقيات في الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا الصحابة الأبرار النجباء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
2: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. كان الراعي النميري شاعرا مفلقا محكما، فقدم الفرزدق على جرير وانحاز إليه، بل هجا جريرا وأخرى، إلا أن حكومته تلك لم تكن لتمر مرورا هينا. حبس جرير غيظه وترصد الراعي حتى لقيه في سوق المربد، فحاول استمالته باللين، لكن الراعي شتمه وأغلظ له في القول، وتدخل ابنه ودفع جريرا فأسقطه أرضا. فقال له جرير: والله لأثقلن رواحلك. عاد جرير إلى منزله والغضب يغلي في صدره كالمرجل، فأمر راويته أن يزيد في زيت السراج، وظل طوال ليله يئن ويبحث عن القافية، إلى أن جاءت لحظة الإلهام فأملى الدامغة دفعة واحدة. في اليوم التالي قصد جرير السوق وهو لا يلوي على شيء، حتى وقف على مجلس الراعي فانتصب وسطه كالطود العظيم، وتهيأ للإنشاد والراعي يرمقه، فأخذ ينشد قصيدته التي مطلعها: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، إلى أن وصل إلى أبيات مزلزلة قال فيها: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا. سقطت الكلمات على الرأس الراعي كالصاعقة، فنكس رأسه وغادر المجلس من فوره، وقال مخاطبا نفسه: أخزاك الله، لقد أهلكت قومك. سارت الأبيات مع الركبان حتى وصلت ديار نمير قبله. وبعد ذلك اليوم كان الرجل منهم إذا سئل: ممن أنت؟ يهمس بصوت خافت: من عامر، وهو الأصل الأبعد للقبيلة. وبذا تكون هذه الحكاية مطابقة قول الحكيم زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي اناقش معكم مجموعة قواعد بسيطة جدا في التعامل مع المال، لكن ما بصير نتساهل فيها ابدا في عملنا، خاصة إذا أنت كنت شخص عم تسمعنا اليوم وطبيعة شغلك فيها تعامل مع الأمور المالية بشكل مستمر. وإذا ما بتشتغل في المال وبتسمعني، حط هاي القواعد عندك للقادم، ممكن يوم الأيام تشتغل في المال، أو نقلها للأشخاص اللي بتعاملوا بالمال بشركتك أو لأي حدا بهمك، لأنه خطأ واحد بالمال ممكن ما ينحل باعتذار وممكن يكلفك من جيبتك والأهم من سمعتك. القاعدة الأولى: لا تستلم مبلغ إلا بعد ما تعده أمام الشخص اللي سلمك إياه. وإنت كمان ما تسلم مبلغ مالي إلا بعد ما تعده أمام الشخص اللي بدك تسلمه لهذا المال. وإذا خايف تحرج الشخص، استخدم جملة بسيطة: بعده قدامك عشان نضمن حق الطرفين. هيك الموضوع ما بيصير شخصي، بيصير إجراء لحماية الجميع، لأنك إذا أخذت المال وبعدها ابتعدت واكتشفت نقص، بتصير عملية تحديد المسؤولية أصعب بكثير. القاعدة الثانية: وثق كل مبلغ بتستلمه. لا توقع على استلام مبلغ إلا بعد ما تتأكد إن المستند واضح ومكتمل، اسمك، التاريخ، المبلغ، سبب الاستلام، وصفتك وتوقيعك، والختم إذا كان مطلوب، لأن الورقة اللي ناقصها تفصيل مهم اليوم ممكن تصير مشكلة بكرة. القاعدة الثالثة: لا تحتفظ بمال الشركة أكثر من اللازم. كل مبلغ بتحصله يودع في أقرب وقت ممكن، أو بتسلمه حسب إجراءات الشركة للمعني، لأن المال اللي بيضل معك بدون توثيق أو تسليم بيزيد عليك المسؤولية. القاعدة الرابعة: طابق حساباتك يومياً، فخصص على الأقل لو 5 دقائق قبل ما تنهي دوامك، عد المبالغ الموجودة معك، طابقها مع المستندات والإيصالات، تأكد أن كل دينار له تفسير واضح، لأنه الفرق في المال أو النقص اللي ممكن تكتشفه اليوم أسهل بكثير من النقص اللي ممكن تكتشفه بعد 10 أيام. اليوم تتذكر شو صار، بس بعد 10 أيام مثلاً ممكن يصير الموضوع لغز. القاعدة الخامسة: لا تخلط مالك بمال العمل. محفظتك محفظتك، وصندوق الشركة هو صندوق الشركة. حتى لو حكيت بس بدفع من جيبتي وبرجع باخدهم. الأفضل يكون كل شيء موثق وواضح حسب إجراءات الشركة، لأنه الخلط بين مالك الشخصي ومال الشركة بيفتح باب للمشاكل ما إلك حاجة فيها. طيب مثلاً عملت جرد وطلع فيه نقص معين، هون ما تسكت ولا تحاول تغطي الفرق من جيبتك بدون ما تعرف الإجراء الصحيح. بلغ مسؤولك في نفس اليوم وخلي البلاغ مكتوب: لما جردت اليوم بين معاي فرق مثلا مقداره كذا، والتفاصيل مرفقة بدي توجيهها. ليش؟ لأنك لما تبلغ فورا بتثبت أنك اكتشفت المشكلة وبلغت عنها، وبتحمي نفسك وبتساعد الإدارة تعرف وين صار الخلل. والخلاصة: بالمال ما في شيء اسمه إشي بسيط. عد، وثق، سلم أو ودع المال حسب الإجراء وسلمه للمعني، ودقق كل يوم، لأنه التعامل الصحيح مع المال مش بس محاسبة وأرقام، هو أمانة. تذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والثقة المالية إذا اهتزت أصعب بكثير من أي خطأ مهني ثاني.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: حركة أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. مع القرآن نمضي، ربنا تقبل منا يا رب. كنا مع الآية 13 بعد 200، انتهينا منها ووقفنا عند الآية 14 بعد 200، وذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. حسبتم، ظننتم، افتكرتم أو توقعتم أو شيء من هذا القبيل، يعني أم حسبتم، ظننتم أن تدخلوا الجنة. جنة يعني أنت بتشتري شقة، بدك عمرك كله لما تشتري، فكيف دارت خلود في جنات النعيم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ لابد أن تقدم تضحيات، لابد أن تقدم بذلا كبيرا وكثيرا ومستداما حتى تنال الجنة. إنها جنة، جنة وخلود. أم حسبتم، إذن حسابات غلط، أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ماذا يا رب كان هذا المثل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء، الضرر بكل أنواعه، وزلزلوا، الزلزال معروف، نسأل الله النجاة والسلامة. وزلزل معنى امتحنوا امتحانا مزلزلا، حتى يقول الرسول، اللي هو الرسول مثال الصبر والاحتمال ومثال الانتماء لهذا الدين والثقة بالله عز وجل، ومع هذا يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ يا الله يا الله، يعني مؤمنون واثقون من ربهم أنه معهم وأنه ناصرهم، لكن من شدة المواجهات يا رب متى نصر الله؟ طالت علينا. والله لكأن الآيات نقرأها متطابقة مع واقع غزة. متى نصر الله؟ الجواب: ألا إن نصر الله قريب. إخواننا، مش معنى قريب، معناها يوم من المعركة، يومين وأنك محقق نصر ممتد إلى ما شاء الله ومتمكن مراسخ. إخواني، هذه أحلام وأماني، ليس بأمانيكم، لابد من تحمل، لابد من صبر. إذا كان عدونا المجرم لا يؤمن بجنة ولا صلة له بالله عز وجل، عم بتحمل. أفلا نتحمل نحن؟ أفلا نصبر نحن؟ بلى، نصبر ونحتمل ونثبت وندعم إخواننا حتى يكونوا ثابتين نيابة عن أمتهم وعن دينهم وعن مبادئهم وعن مسار نبيهم صلى الله عليه وسلم. ألا إن نصر الله قريب. بعد الآية هذه، الآية 15 بعد 200، يسألون ماذا ينفقون. ماذا ينفقون؟ سؤال غريب يبدو، يعني مصروف البيت مثلا؟ لا، مصروف البيت أنت مسؤول عنه، أنت وعيالك، أنت وأهلك، ما حاجتكم إلى اللحم، ما حاجتكم إلى الخضار والملابس، هذا تنفقون على بيتكم. لكن ما يسألونك ماذا ينفقون، أعتقد أن المعنى في سبيل الله. قل ما أنفقتم من خير، طبعا النص مطلق، من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، بمعنى النفقة الأولى على مجتمعك. يا سلام على المجتمع المسلم المتضامن والمتضام بعضه إلى بعض، والمتعاون، والذي يحمل القوي فيه الضعيف ويجبر فيه يعني المتمكن من المنكسر، اقتصاديا ولا معاشيا إلى آخره. إذن من يعني ما أنفقتم من خير فللوالدين، أول صلة رحم، أول صلة بالمجتمع طبعا، أقرب الناس إلي والدي، فللوالدين، ثم من بعدهم ماذا؟ والأقربين، ومن بعدهم واليتامى. نحن إخواننا، إحنا مجتمع منتمي بعضه إلى بعض، والمساكين وابن السبيل. المساكين من السكون، يعني مش قادر ينزل على السوق لأنه ما هوش فلوس، أنزل على السوق حسرة بس أتفرج على الناس؟ لا، وابن السبيل، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. ما تقدم وما تفعل من خير الله يعلمه، لن يضيع، الله يثبته ويثبت أجره. نلتقي مع الآية 16 بعد 200، كتب عليكم القتال. إلى الملتقى بكم ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلعت

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 بالقاوس، 102.7 في العقبه. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك حياة فام.

إذا مستمعينا الكرام، بداية أسبوع موفقة للجميع. يمكن نتائج القبول الموحد أعلنت يوم الخميس الماضي، وكان يمكن خلينا نقول قضينا عطلة نهاية الأسبوع وإحنا نسمع قصص الطلبة حول اللي طلع له مقبول واللي طلع له غير مقبول واللي طلع له تخصص مش ضمن رغبته، وكان في حديث كثير. يمكن أكثر سؤال خلينا نقول مر علينا كان الحديث كيف أنا معدلي 95 وما طلع لي مثلا دكتور صيدلة، كيف بنتي معدلها 97 وما طلع لها طب أسنان. يعني كان في كثير من الطلاب يقول لك احنا مصدومين بالنتائج، كثير من العائلات يقول لك احنا نحاول نستوعب النتيجة وايضا نحسب الان كلفة الخيارات البديلة. يعني وبعتقد اليوم في اسئلة لازم الجهات المسؤولة عن ملف القبول الجامعي ان تجيب عنها بكل وضوح. الاسئلة طبعا تبدأ من المدرسة، تبدأ من اليوم عندما كنا نتحدث تذكرون قبل فترة عن كيف يختار الطالب الحقل، وإحنا كنا 6 حقول بعدها صرنا 4 حقول اللي هو المسار الجديد 2026-2027. ماذا عرف الطالب عن الخيارات المتاحة؟ هل اللي فعلا اليوم يدرس يستطيع أن يعني خلينا نقول يؤهله حتى ينتقل إلى هذه التخصصات اللي ممكن يدخل فيها من الجامعة؟ يمكن كثير من الناس يقول لك اليوم لما الطالب يختار حقل الصحي المفروض أنه رسم، إذا بنأخذه كمثال فقط المفروض أنه يكون رسم طريقه، أنا رايح باتجاه تخصصات معينة، المفروض أنه على الأقل يعني خلينا نقول بنى توقعاته أنه اليوم أنا إيش هي المواد اللي ممكن اليوم أنا أدرسها مثلا في هذا الحقل الصحي حتى تنافسني هذه المواد وتؤهلني أن أختار التخصص الجامعي بناء عليها. فيمكن كثير من يقول لك أنا اليوم الحقل تبين أنه بعد ما طلعت النتائج يوم الخميس لا يعني اليوم أنك تضمن لي مقعد في التخصص الفلاني أو في التخصص الفلاني. أنا اليوم قاعد بشوف الأمور اختلفت كثير من الناس، وأنا قرأت هذا تعليق من أحد الطلاب بيقول أنا اجتهدت سنتين، يعني وأنتوا عارفين التوجيه سنتين صار، فيقول أنا اجتهدت سنتين 11 و12 وجبت معدل 95 وبالله وبعديها ألاقي خياراتي أضيق بكثير مما كنت أتوقع. فمرة ثانية هون لازم نسأل أيضا ونقول أين إذا كان في هناك فجوة وين صارت الفجوة؟ يعني صارت الفجوة خلال اختيار الحقول، ولا اليوم صارت الفجوة في التقديم إلى التخصصات الجامعية، أم الفجوة اليوم أو بديش أسميها فجوة، أم اليوم المشكلة بأعداد الطلبة؟ يعني عنا عدد كبير من الطلبة، فهذا هو هيك طلع معنا توزيع المعدلات، هيك طلع معنا توزيع القبولات، أم المشكلة بعدد المقاعد؟ وانتوا عارفين ان في تخصصات مثل الطب وطب الاسنان ألزمت بعدد معين من المقاعد، ولا الطريقه اليوم انه الناس مش واضحه لهم كويس، خلينا اقول الاهل والطلبه مش واضحه لهم الامور بشكل خلينا اقول كامل، فلذلك اليوم صار في بعض سوء الاختيار. طبعا امبارح بدا موضوع التقديم لسوء الاختيار وسيستمر لمساء الثلاثاء، فبعتقد اليوم اعتراض الاهالي على ضيق الخيارات لابنائهم، واليوم بيقول لك في فرق بين توقعاتنا وبين الفرص الواقعية والفرص الفعلية. على العموم سيكون معي الدكتور مهند الخطيب بعد موجز 8 ضيفا في الاستوديو، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حتى نسمع أكثر منه عن هذه الملاحظات التي وردتنا الأيام الماضية. يمكن كثير من الناس بيقول لك في كثير طلاب تقدموا يعني بحقول كثيرة وجابوا معدلات عالية لكن ما طلع لهم التخصص المطلوب، فاليوم احنا لازم ندرس ونرى كم واحد جاب معدل فوق 90، كم طالب جاب معدل فوق 95، كم مقعد متاح بكل تخصص، كم مقعد متاح بكل جامعة. هل احنا اذا بدنا نقارن مع السنوات الماضية هذه المقارنة تكون صحيحة مثل ما كانت الناس تقارن اليومين الماضيات؟ طبعا مع اختلاف انتوا عارفين اختلاف المواد والآليات احتساب المعدل واختلاف حتى عدد الطلبة، واحنا عارفين ان اكيد المعدل التنافسي يعني هو مش رقم ثابت من سنة لسنة، له علاقة بالمعدلات وله علاقة ايضا بالاعداد، وهنا باعتقادي دور الجهات المسؤولة ان تشرح للطالب بشكل اكثر وتعرض هذه البيانات حتى الناس تكون اليوم الامور بالنسبة لها واضحة. طبعا انتوا عارفين حتى الطلاب المسار البيتك يمكن البعض بيقول بعضهم درس بعض المسارات المؤهلة لدخول بعض التخصصات، يعني مع طلاب من الحقل الهندسي مثلا،
البعض بيسأل كيف اليوم الجامعة راح تتعامل مع الاختلاف، في ناس ماخذ فيزياء ورياضيات، في ناس مش ماخذ، كيف اليوم الجامعة راح وهل فعليا اليوم في في في تكافؤ، في معايير تضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب بين هذه الحقول؟ كل هذه الأسئلة بدنا نحاول نجيب عليها. بعتقد اليوم الناس صارت حساسة أمام كل تعديل قد ما عدلنا، والناس محقة في ذلك فعليا قد ما عدلنا. لذلك اليوم البعض يقول لك أنا صار كل قرار يفتح الباب أمام يعني أمام توتر جديد وأمام قلق جديد أمام الطلاب. وإذا بدكم تعرفوا كم حجم التغييرات، انظروا إلى إلى إلى آخر إلى آخر 30 سنة تحديدا، ثلاثة عقود من الثانوية العامة، كم اختلفت فيها الأنظمة وكم اختلفت فيها الـ يعني أو كم شهد فيها التوجيه تغييرات. يعني أنا كنت بقرأ منشور لأحد المعلمين التربويين الأستاذ عواد، كاتب عن الثانوية العامة وكم اختلفت، بيقول أنه إحنا بالستة وتسعين أو من الستة وتسعين لليوم في 26 محطة تغيير رئيسية ما بين امتحانات وفروع ومناهج واحتساب معدلات وطبيعة الأسئلة. كنا بالستة وتسعين بنظام الفصلين، يعني لكل فصل دورة امتحانية، ألغي في 97 واعتمدت دورة واحدة بنهاية العام، ظلينا على ذلك حتى 2000 استحدثت ما تسمى بالدورة التكميلية. جرى اعتماد الدورتين الصيفية والشتوية عام 2002-2003. في 2003-2004 طبق نظام الحزم واستحدث فرع ما يسمى بالإدارة المعلوماتية، ألغيت الحزم عام 2005، انتقلوا إلى نظام الفصول والمستويات. أنا أقرأ من التغييرات يا إخوان التي شهدها التوجيهي. بعدها 2005-2006 صار في نظام أو انقسمت الإدارة المعلوماتية إلى مسارين علمي وإنساني، دمجت مستويات المبحث الواحد عام 2010 حتى وصلنا إلى مؤتمر التطوير التربوي عام 2015. 2016-2017 ألغي الثقافة العامة واستبدل بتاريخ الأردن. 2017-2018 كان في تغييرات واسعة أيضا بالمناهج، بلشنا نعتمد مجموع 1400 علامة، تذكرون ذلك، ووضع آنذاك حد أدنى للنجاح بنسبة 40% للمبحث. بعدها تم التوسع بالأسئلة الموضوعية. 2017-2019 انتهت الإدارة المعلوماتية، صار في إشي اسمه أوزان المواد وطريقة احتساب المعدل عام 2018-2019 رجعنا إلى دورة واحدة مع نهاية العام ودورة تكميلية. 2001 اللي هم السنوات الثلاث الماضية يعني شهد تخفيف للمناهج بنحو 20%. 2019 منحت دورة خاصة. يعني الموضوع طويل صراحة، حتى وصلنا اليوم إلى 2021 و2022 صرنا بموضوع البيتك وموضوع المسارات الجديدة. 2023 صار عندنا مسارين، التوجيه صار سنتين، وآخر تعديل كان قبل أشهر وهو على العام الدراسي 2026-2027 قلصت الحقول من 6 حقول إلى 4 بعد ما كانت 6 في العام الذي سبقه. فهذا التسلسل يا أخوان اليوم أعتقد يفتح سؤال مهم، كيف جرى تقييم كل هذا الأثر وكل هذه التغييرات على الطلاب على مدى 30 سنة الماضية؟ هل اليوم العدالة كانت في المنافسة؟ هل اليوم اختلف على الاستعداد للتخصصات؟ هل اختلف على الاستعداد في الجامعة؟ أعتقد أسئلة كثيرة لازم نحكي فيها. لذلك اليوم المطلوب أنا لما أطلع النتائج أنشر وأوضح للطلبة أعداد المقاعد، أشرح أسباب ارتفاع الحدود التنافسية، وأحكي مع الطالب اليوم قديش أنت ممكن تزيد عدد المقاعد وقديش ممكن الطاقة الاستيعابية الفعلية الواقعية الموجودة في التخصصات. فبعتقد عفوا بدنا إرشاد أكاديمي يشرح للطالب، وبدنا نفهم شو بقدر أنا أعالج خلال مرحلة الاعتراضات اللي مثل ما قلت بدأت مبارح وستبقى مستمرة إلى يوم الثلاثاء، ومتى راح تستقر هذه الخيارات حتى تقدر العائلات ترتب أمورها. يمكن في كثير من الإشكاليات والتساؤلات حول القبول الموحد، ومثل ما قلت قبل شوي إن شاء الله سيكون معي كمان يعني تقريبا ثلث ساعة الدكتور مهند الخطيب، وسنتحدث أكثر ونستمع أكثر أيضا إلى ملاحظاتكم واستفساراتكم حتى نشرح للطالب طبيعة التخصصات وتفاصيل القبولات التي خرجت يوم الخميس الماضي.

يا اخوان امبارح تم الاعلان عن ضبط 6 اعتداءات على قناة الملك عبد الله بالاغوار الشمالية. سحب جائر للمياه بطريقة غير مشروعة في وقت انتم عارفين قديش نشتكي فيه من شح المياه، ونشتكي فيه من حصة الفرد اللي يدوب واصلة في المستويات الدنيا. بدي اقرأ لكم بالارقام سريعا. احنا نصيب الفرد، نصيب المواطن او الفرد خلينا نقول سواء مواطن او غير، يعني اي حدا مقيم في المملكة، نصيبه من المياه العذبة حوالي 61 متر مكعب بالسنة. عتبة الندرة المائية المطلقة عالميا 500 متر مكعب للفرد بالسنة. ولكم يعني أن تتخيلوا حجم الفرق بين 61 متر مكعب بالسنة وبين 500. هذا 500 اللي هو الحد الأدنى عالميا، يعني حصتنا أو حصة الفرد تقريبا ثمن هذه العتبة. وللتوضيح هذا رقم مؤشر، يعني مش معنى أنه حصتك 61 متر مكعب كلها توصل للفرد. أنتوا شايفين كيف يعتقد اليوم المعاناة بموضوع المياه، لأنه مش كمية المي كلها توصل لخزان كل مواطن، وفي كثير تبعات لهذا الملف ويمكن حكينا فيها أكثر من مرة. طبعا أنتوا عارفين قديش اليوم موضوع الدور أصبح متعب لكثير من الناس. يمكن الآن يخف الضغط بعد ما شوي انكسرت حدة الحرارة ويعني وتسهلوا المغتربين، لكن ما زالت مشكلة الدور مستمرة، والناس يوم الدور قاعدين جنب الخزان بيقول لك هيها تبخبخ، اجت ضعيفة اجت قوية، طلعت على السطح لا ما طلعت. وأحيانا إذا صار عندك مشكلة وتأخر الدور يعني تقعد لك أسبوعين ثلاث وإنت بس تشتري تنكات وتدفع مصاري. إذا إجت المي على الخزان بقول لك بالطول بالعرض الخزان بده يكفي لآخر أسبوع. وإذا ما كفت يعني بقول لك أنا أصبح أمام عبء جديد، وهو عبء أني أشتري مي إضافية فوق مصاريف البيت وفوق التزامات الأولاد وفوق كل يعني الراتب المتآكل أصلا. فعشان هيك لما نحكي عن اعتداء على المي، كلفته يا أخوان تنعكس على حياة كل الناس، وعلى على على حياة كل الناس فعليا. فإحنا اليوم هينا قاعدين بنستنى بمشروع الناقل الوطني، قاعدين نعلق آمالنا على أن يتحسن التزويد المائي بوجود الناقل الوطني. المشروع المخطط أن يكون إن شاء الله يعني يرى النور في عام 2030. المفروض أنه رح ينقل 300 مليون متر مكعب من مياه العقبة، من مياه البحر الأحمر سنويا طبعا، ويعني ينقلها على مناطق تحديدا العاصمة وجزء من الزرقاء. فيعني بصراحة لما تسمع ونقول احنا قاعدين نستنى وتسمع في المقابل هذه الاعتداءات، يعني انت اليوم قاعد بتقول في اشي غير منطقي صراحة في هذا الموضوع. يعني احنا بنواجه كل هالتحديات وبالمقابل يعني مش قادرين نعزز ونحمي مصادر المياه اللي عندنا بالداخل. اليوم المواطن، أنا كمواطن مثلا ملتزم بالفاتورة وأستنى الدور، شو ذنبي لما أشوف حدا يعتدي على المي وأشوف أنه دوري أصبح غير محفوظ، وفي شخص قاعد يأخذ حصتي وحصة اللي جنبي ويتجاوز على الخط وقاعد يمد خط مخالف. فأعتقد اليوم إحنا بدنا رقابة مستمرة حقيقية على هذا الموضوع، بدها صيانة أسرع، بدها معالجة للتسريبات، بدها متابعة لهذه المواقع، مواقع الاعتداءات. حتى احنا اليوم يعني ما نظل نفتح هذا الملف. اعتقد اليوم مش كل فاقد بالمياه كمان سرقة. انتوا عارفين انه في عنا مشكلة في المواسير، عنا مشكلة في التسريبات، عنا مشكلة في الشبكة اللي يعني كثير منها يذهب هدرا بالشوارع. فبعتقد اليوم مكافحة الاعتداءات مش لازم يعني تنتهي اذا احنا ما اشتغلنا جنبا الى جنب ايضا مع اصلاح الشبكات وموضوع الاعطال. يا اخوان احنا لما نحكي عن المي عندنا بالاردن هاي مسؤولية المفروض انها مسؤولية الجميع. واحنا يعني لما بدنا نحكي عن المي، انتم تعلمون ان كل قطرة ماء تفرق. واحنا لما نقول عن مياه احنا نتحدث عن مستقبل اولادنا ونتحدث عن الامن المائي، وهذا الموضوع لازم يتم الشغل عليه صراحة بحزم وبعدالة، ويكون في شغل يومي على هذا الموضوع. الملك الأسبوع الماضي في خطابه المهم في نيويورك أمام الجمعية العامة المتحدة، في الخطاب الذي يمثلنا كلنا كأردنيين، تحدث عن الأمن المائي.
وتحدث عن ما تحاول أن تفعله سلطات الاحتلال وأن تحاول أن يعني تعتدي على المياه في الجنوب السوري، وقال إنه هذا الموضوع هو جزء من أمننا القومي، وأنتم تعلمون المحاولات التوسع العسكري للاحتلال المجرم بجنوب سوريا وجنوب لبنان أيضا، فهذا ينعكس سلبا اليوم على كل مصادر المياه في المنطقة ككل. فمثل ما في مخاوف اليوم من السيطرة على منابع المياه اللي ممكن اليوم أن تؤثر علينا أو تحرمنا من حصص كبيرة من موضوع المياه، فبعتقد اليوم إحنا لازم نشتغل على الداخل كمان. يعني زي ما بنقول في تهديدات خارجية، أنت اليوم اشتغل كمان على من يهدد مصادر المياه الداخلية. قبل كم يوم قرأت تصريحات لوزير المياه السابق معتصم السعدان لإحدى الصحف الأجنبية، كان بيتحدث بأنه عن تبعات، كان السؤال عن تبعات طبعا، وبعد حديث جلالة الملك في الأمم المتحدة في نيويورك عن أنه إحنا الأمن المائي يعني يعتبر من أمننا القومي، وعن موضوع تبعات سيطرة الاحتلال على الجنوب السوري وكيف ممكن أثر على موارد المياه. الكلام خطير يا أخوان، فعليا خطير. وأعتقد اليوم إحنا لازم نوقف ونقول قديش مهم أن يكون لدينا مصدر ثابت ومصدر قوي. لذلك اليوم إحنا بنقول متى سيأتي اليوم الذي يعني نكحل عيوننا بالناقل الوطني ويرى هذا المشروع النور. فالمفروض إحنا نقدر، المفروض أنا نقدر أهمية أن يعني طرح الملك أمام العالم الأمن المائي وملف المياه. فبعتقد اليوم احنا كمان بالمقابل لازم نكون مقدرين قديش حجم الشغل اللي لازم نشتغله داخليا على مصادر المياه. قبل كم اسبوع بس تذكرون الاعتداء اللي صار على مياه الديسي، وكم ذهبت مئات الامتار المكعبة مع الاسف هدرا بسبب اعتداء. وكل يوم الثاني نسمع عن اعتداءات في جنوب عمان وهي في الأغوار وفي المفرق وغيرها من المحافظات. فبعتقد اليوم هذا تهديد للأمن المائي أيضا، ولازم يكون في شغل. زي ما بنقول إحنا بدنا نواجه التحديات في الخارج، وهينا قاعدين ندفع مصاري وسيكلفنا مليارات الدنانير الناقل الوطني حتى يعزز مصادرنا وننقل مي ونخفف من هذا الضغط وهذا الوضع المائي الحرج. فبعتقد أيضا حماية المي من الداخل أيضا صار علينا مسؤولية أكبر، ولازم يكون في شغل أكثر لإحكام السيطرة عليه.

إذن بدنا نفهم اليوم أكثر كيف ستتم معالجة الاعتراضات على القبول الجامعي. الاعتراضات اللي مثل ما قلت بدأت أمس وستستمر إلى نهاية مساء يوم الثلاثاء. شو البدائل للطلبة اللي ما حصلوا على قبول اللي طلعت نتيجتهم غير مقبول، خصوصا اليوم إذا الأهل غير قادرين على تحمل كلفة الموازي بالتخصصات؟ متى راح تستقر الخيارات اليوم حتى تقدر العائلة أو يقدر الطالب اليوم يرتب أموره؟ متى ستستقر هذه الخيارات؟ بعتقد اليوم هذا كله راح نحكي فيه، يعني بعيدا عن ما تحدث فيه في موضوع التغييرات التي طرأت على نظام الثانوية العامة من 96 إلى اليوم، واللي شهدت أكثر من 26 تغيير ما بين المناهج وما بين احتساب المعدلات وما بين الدورات سواء صيفية أو شتوية أو دورة واحدة، واليوم بدأنا بنظام جديد الحقول. يمكن كثير من الناس يتحدثوا عن التخصصات الجامعية، وأنا لسه كنت أحكي أنا والأخ أبو أحمد مبارح، بيقول لي أنا بنتي جايبة أكثر من 96 وشوي، فبيقول لي وين خياراتنا؟ ما عندنا أي خيارات. فبعتقد اليوم هذا كله لازم نحكي فيه. البعض بيقول يمكن بسبب ارتفاع المعدلات وعدد كبير من الطلبة حصلوا على معدل 95 فأكثر، كان هناك يعني ضيق كبير في موضوع الخيارات. بعتقد اليوم هون دور الجهات المسؤولة إنها تشرح، إنها تعرض البيانات للطلاب، نفهم الناس اليوم الذين كانوا متجهين إلى الحقل الصحي ما يعني أين أوصلتهم الأمور، اللي كانوا متجهين نحو الحقل المهني البيتك وين أوصلتهم الأمور، وكيف يمكن مراعاة ذلك بين الطلبة عندما يتم مساواتهم بين بعض وحساب معدل أو فرص التكافؤ بين الطلاب. فيمكن اليوم البعض بيطلب بيقول لك احنا بدنا أعداد للطلبة، بدنا أعداد للمقاعد، بدنا تشرحوا لنا شو سبب ارتفاع هذه المعدلات، شو سبب ارتفاع الحدود التنافسية، هل هناك إمكانية لزيادة عدد المقاعد؟ طبعا أكيد ضمن الطاقة الاستيعابية. هل هناك إمكانية اليوم أنه إحنا خلال فترة الاعتراض يكون في حل هذه المشكلة؟ بدنا إرشاد أكاديمي، هذا الإرشاد يشرح للطالب اليوم طبيعة التخصص، طبيعة المتطلب قبل ما أختار أنا اليوم، حتى توصلني، حتى ما توصلني إلى مرحلة سوء الاختيار. وكثير من الناس كانوا يتحدثوا عن مقارنات للسنوات الماضية وكيف صار في اختلاف على موضوع الاعتراضات. فبدي أسمع منكم اليوم الناس يقول لك إحنا اعتراضنا على ضيق الخيارات لأولادنا، واعتراضنا على نقطة ثانية أعتقد مهمة، على أنه صار في فرق بين التوقع وبين ما كان متوقع وبين الفرص الفعلية الواقعية اللي شفناها بعد ما طلعت النتائج يوم الخميس. طبعا النتائج طلعت مساء الخميس وأصبحت متاحة عبر تطبيق سند، وبدأت مثل ما قلنا أمس فترة الاعتراض وستستمر لمدة 3 أيام. فاللي اجتهد سنتين وجاب معدل فوق 95 يلاقي خياراته أضيق بكثير مما توقع. أعتقد اليوم هذا بحاجة إلى جواب. فمثل ما قلت بعد موجز الأخبار سيكون معي الدكتور مهند الخطيب مدير وحدة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي حتى نسمع منه أكثر كيف اختار الطالب حقله وكيف أوصلته المعدلات، شو الخيارات المتاحة اليوم، وماذا تعني مرحلة الاعتراض، وإذا كان فعلا اليوم الخيارات ضيقة بالنسبة لكثير من الطلاب فكيف يمكن أن يبحثوا عن البدائل. بعد موجز الأخبار مع صفية سنبدأ حوارنا وحديثنا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. جلالة الملك عبد الله الثاني يعود إلى أرض الوطن بعد جولة عمل شملت فرنسا والتشيك والولايات المتحدة. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تطلق حزمة جديدة من الخدمة الإلكترونية عبر تطبيقها الهاتفي الجديد المخصص للأفراد في إطار مواصلة تطوير خدمتها الرقمية. وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 74,016 شهيداً. إصابة فتاة فلسطينية فجر اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في الأمم المتحدة يدعو جميع الأطراف في حرب الشرق الأوسط إلى ضبط النفس مؤكداً استعداد مسقط للقيام بدور الوسيط.

وسطاء. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
6: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
7: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة FM.
1: اهلا بكم من جديد الى صوت حياة. اسمحوا لي ارحب مباشره بالدكتور مهند الخطيب، مدير وحده تنسيق القبول الموحد في وزاره التعليم العالي والناطق الاعلامي باسم وزارتي التربيه والتعليم والتعليم العالي. اهلا دكتور، صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك.
1: اهلا وسهلا. يمكن انا كنت اتحدث قبل الفاصل بانه يوم الخميس كما يعلم الجميع خرجت نتائج القبول الموحد، وكنت احكي انا وياك على التليفون الخميس بانه مساء، ويمكن اليوم في عنا طلاب يقول لك احنا لسه مش مستوعبين النتائج، البعض يقول لك احنا مصدومين ليش كانت النتائج بهذه الطريقه. انا وصلتني مثلا لحظة بيقول لي بنتي معدلها 97 وما طلع لها طب أسنان. أبو أحمد ببعث لي قبل شوي بيقول لي أنا ولي أمر طالبة انتقلت انقبلت جامعة التكنولوجيا، ما انقبلت في جامعة التكنولوجيا تخصص الأسنان، برضو معدلها عالي. ففي فجوة دكتور، ما بعرف هي الفجوة بسبب المعدلات أم الفجوة بسبب أعداد الطلبة، أين الفجوة تحديدا؟ ما الذي حصل حتى كثير من الطلبة غير راضين عن معدلات القبول؟
2: يا سيدي بداية الله يسعد صباحكم، شكرا لكم عن هذه الاستضافة. يعني أخي ليث، لا يوجد هذا العام في القبول الموحد أي شيء جديد يختلف عن الأعوام الماضية. إحنا كل عام مجموعة من المقاعد تقررها مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تتوافق مع طاقات استيعابية، طلاب منه ثانوية عامة، منافسة حسب المعدلات، قبول حسب الطالب الأعلى معدلا، وبالتالي هذا الأمر هو أمر متكرر وموجود. ما حصل هذا العام أنه كان في شوية ارتفاع في معدلات القبول التنافسية في التخصصات الطبية بشكل عام، بسبب أنه عدد الطلبة اللي كانوا موجودين في الحقل الصحي أكثر من عدد الطلبة الموجودين في الحقول الأخرى، صار نوع من الانخفاض في تخصصات الأعمال وتخصصات الهندسة بسبب أنه أعداد الطلبة في هذين الحقلين أقل من الطلاب في الحقل الصحي. بخلاف ذلك لا يوجد أي شيء جديد أو مختلف. نسبة الطلبة الذين لم يتم ترشيحهم للقبول هذا العام 35%، العام الماضي كانت 32%، العام اللي قبله كانت 38%، وبالتالي احنا بنتحدث ضمن نفس المتوسط الطلبة غير المقبولين سنويا.
1: يعني
2: هذا أمر
1: يعني
2: طبيعي.
1: ضيق الخيارات في الحقل الصحي تحديدا بسبب
2: ليس ضيق الخيارات،
1: ذهاب عدد كبير من الطلاب إلى الحقل الصحي،
2: صار في نوع من المنافسة في الحقل الصحي بسبب أعداد الطلبة الموجودين في هذا الحقل. وكان هناك عدد كبير من الطلبة حاصلين على معدلات مرتفعة، للأسف حصروا خيارات هم فقط في تخصصي الطب وطب الأسنان. اليوم آخر معدل للقبول في تخصص الطب كان في جامعة مؤتة 97.6، وآخر معدل لقبول طب الأسنان أيضا كان في جامعة مؤتة بمعدل 97.4.
1: هذا أقل إشي،
2: هذا أقل معدل. هذا مع
1: 97.6 في مؤتة طب أسنان، 97.6 في مؤتة،
2: 97.6 طب، 97.4 طب أسنان، وبالتالي هذا الأمر هو نتيجة ليش؟ نتيجة للمعدلات اللي جاي من الثانوية العامة. يعني هذا
1: يعني
2: العملية
1: المنافسة. اللي جايب 97.3 لا طلع له لا طب ولا طب أسنان.
2: صحيح، لكن ممكن يكون راح على دكتور الصيدلي، ممكن يكون راح على الصيدلي. الصيدلي آخر معدل بموتة كانت حوالي 95.65، وبالتالي صديقي أنت ما بتقدر تحصر نفسك فقط في التخصصات الطبية الأربعة فقط. إحنا تحدثنا سابقا إنه الحقل الصحي عندك أكثر من 151 خيار تستطيع أن تقوم بالمنافسة عليها، من الأشعة والتحاليل وتخصصات الأحياء والكيمياء وما إلى ذلك. لكن تحصر نفسك فقط في أربع تخصصات طبية، هذا الأمر سواء كنا في الفرع العلمي أو كنا في فرع الحقول أيضا ستكون نفس النتيجة مدام أنت راح تحصر نفسك في هذه التخصصات. فما حدث هذا العام هو أمر طبيعي، وكل الملاحظات اللي إحنا بنسمعها الآن من أولياء الأمور نفس الملاحظات اللي بنسمعها في كل عام.
1: ليش ما حكينا للناس يا دكتور مهند؟ ليش ما قلنا لهم إذا بدكم كطلاب تقبلوا كل هذا الإقبال على الحقل الصحي راح تكون معدلاتكم عالية جدا وما حدا راح يحصل تخصص؟
2: صديقي يعني هذا الكلام تم الترويج له والحديث عنه بشكل كبير جدا. احنا مجلس التعليم العالي سابقا اكثر من عامين حدد التخصصات التي يحق لطلبة الحقل الصحي الالتحاق فيها، ولكن ما حدث انه دائما او بعض الناس كانت تعتقد بانه الحقل الصحي زيه زي الفرع العلمي سابقا، مفتوح امامه كل انواع التخصصات من الطب
1: طبعاً
2: الى الرياضة، ولكن النظام الجديد مش هيك.
1: طيب.
2: النظام الجديد بيخلي الطالب من نهاية الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر يحدد المسار ويحدد التخصص، بحيث لما يجي الطالب على الجامعة تكون قضية اختيار التخصص أصبحت واضحة بالنسبة له، محصورة داخل الحقل الصحي أو الهندسي أو العلوم والتكنولوجيا أو اللغات أو الشريعة والقانون أو حقل الأعمال.
1: أحد الطلاب يقول لي أنا اجتهدت سنتين وجبت معدل 97 ما يطلع لي لا طب ولا طب أسنان شو نقول له؟
2: بقول له سيدي إنه هذا الأمر منافسة، حقك تزعل علي إذا أنا قبلت طالب أقل منك معدل في تخصص الطب وطب الأسنان وحرمتك من هذا التخصص. أنا قبلت حسب الأعداد التي كان المجلس قد قررها، كنا مقررين 640 تخصص، عفوا 640 طالب في تخصص الطب و320 طالب في طب الأسنان، ثم تم زيادة هذا العدد إلى 840 في الطب و400 في طب الأسنان حتى نستوعب أكبر عدد ممكن من الطلبة، ولكن طاقاتنا الاستيعابية في الجامعات لا تستطيع أن تستوعب أكثر من ذلك، لأنه هذا الأمر إذا زاد عن حده سيؤدي إلى ماذا؟ إلى الانعكاس سلبا على جودة المخرجات.
1: صح.
2: وأنت بتحكي عن طب وطب الأسنان مش أي تخصص آخر. نعم. 3 سنوات مراحل سريرية
1: 100%. يعني طب مثال ثاني، بيقول أحد الطلاب أنا طالب من أحد مسارات كنت التخصص الهندسي، كيف طالب المسار المهني البتك قدر ينافسني رغم أنه ما درس لا فيزياء ولا رياضيات، ينافسني في الحقل الهندسي؟
2: سيدي،
1: أين تكافؤ الفرص؟
2: سيدي تكافؤ الفرص بالعكس، إحنا اللي سويناه فصلنا في عملية القبول ما بين المسار المهني والمسار الأكاديمي، وأعطينا المسار الأكاديمي نسبة من المقاعد المتبقية للتنافسي تتناسب مع أعداد المتقدمين منهم، أعطيناه 20% وتركنا للمسار الأكاديمي 80%. لو تم دمج هذين المسارين مع بعضهم البعض هون بتصير المشكلة وبصير عدم تكافؤ الفرص. ليش؟ لأنه في بعض التخصصات ستجد أن المسار المهني معدله أعلى سيحرم الأكاديمي، وفي تخصصات أخرى ستجد أن الأكاديمي علاماته أعلى سيحرم المهني. لكن لما المسارين كل مسار تنافس فيما بينه على التخصصات المقررة، هذا أعطي 20% وهذا أعطي 80% بالتأكيد، لأنه المسار الأكاديمي من 4 إلى 5 أضعاف أعداد الطلاب في المسار المهني، كل مسار أخذ فرصته في عملية المنافسة.
1: شوف دكتور مهند، اليوم اعتراض الأهالي بيقول لك أنا اليوم على التوقعات والفرص الواقعية، يعني كنا متوقعين شيء لكن الفرص كانت مختلفة تماما.
2: سيدي ما في، إحنا العفو أخي ليث، نحن لا نجلس على بحر جاري من المقاعد. في نهاية الأمر أنا ارجع لآخر 10 سنوات، سنويا عندي ما بين 25 إلى 30 ألف طالب لا يتم ترشيحهم للقبول في الجامعات الرسمية، لأن الطاقات الاستيعابية للجامعات لا تستوعب. وبالتالي أنا لو كنت سابقا أقبل المتقدمين بنسبة 100% وجئت هذا العام فاجأت الأولياء الأمور والطلبة بأني قبلت 65%، بقول لك معك حق في الكلام أنت بتتفضل فيه، بس هذا واقع موجود من سنوات. إحنا سنويا هذا الأمر موجود. في الأعوام الماضية هل كل من وضع خيار الطب أو طب الأسنان تم قبوله فيه؟ بالتأكيد لا، في معدل معين إحنا توقفنا عنده في كل السنوات، وهذا ما حدث هذا العام. يمكن هذا العام كما ذكرت لك كان في نوع من عدم التوعية الصحيحة للطلبة أو لأولياء الأمور بأنه يا عمي الحقول تختلف عن نظام الثانوية العام السابق. أنا متأكد الآن إن لو بنجيب إحصائيات جديدة من الآن فصاعدا على جيل 2009 كم واحد راعى الحقل الصحي والهندسي، سنجد أن هناك اختلاف كبير عن أعداد الطلبة اللي التحقت في جيل 2008، لأنه أصبحت الصورة الآن أكثر وضوحا.
1: هسا نقول ما كان في توعية؟
2: شوف، حتى تستطيع أن تحل المشكلة بدك تعترف بوجودها، وأنا بحكي لك جزء من المشكلة كان أنه ما في توعية حقيقية في موضوع الحقول. من يتحمل هذه المسؤولية؟ المدارس تتحمل المسؤولية، الوزارة تتحمل المسؤولية، الطالب وولي أمره يتحمل المسؤولية. إذا بترجع على قرارات مجلس التعليم العالي على موقع الوزارة ستجد أن من أكثر من عامين وقبل أن يختار الطالب بنهاية الصف 11 التخصص اللي بديروا عليه، إحنا كنا محددين لكل طالب أنت بالحقل الصحي بتروح هيك، وأنت بالهندسي بتروح هيك، وأنت وأنت وأنت.
1: طيب.
2: وتحدثنا بذلك إعلاميا حتى نوصل الرسالة لأبنائنا الطلبة، بحيث لما الطالب يروح يختار الحقل يكون عارف ماذا يفتح له من تخصصات في المستقبل في الجامعات.
1: امبارح فتح الباب لسوء الاختيار.
2: صحيح.
1: والناس اللي طلع لهم غير مقبول.
2: نعم.
1: يعني بس نوضح أكثر اللي راح يستمر ليوم الثلاثاء.
2: هلا سيدي، إحنا الطلب اللي تم فتحه مبارح هو لفئتين من الطلاب. إما أن يكون الطالب من الذين أساءوا الاختيار، يعني
1: اللي هو طلع له غير مقبول
2: أو أن يكون الطالب تقدم بطلب وتم قبوله ويرغب بالانتقال من تخصص إلى آخر داخل نفس الجامعة أو من جامعة إلى أخرى.
1: من جامعة
2: إلى كلتا هاتين الفئتين بيستطيع يدخل على هذا الطلب اللي راح يستمر حتى يوم الثلاثاء الساعة 3:00 عصرا. بيقدر الطالب يعبي 3 خيارات. إذا قمت بتعبئة الخيارات وتخزينها وظهر لك هذا الخيار في شاشة الخيارات، بتكون قطعت نصف الطريق بأن معدلك مقبول للمنافسة على هذا التخصص، يبقى النصف الآخر بعد انتهاء عملية التقديم نحصر المتقدمين ونحصر كم طالب بده يدخل في هذا التخصص، كم طالب بده يطلع منه، بنحدد الشواغر وبناء عليها يتم تنفيذ عملية القبول أو عملية الانتقال من تخصص إلى آخر.
1: وهذا بالنسبة للتقديم الطلب من خلال الرابط اللي هو أعلنت عنه الوزارة
2: 100%. وهذا يتعلق سيدي بالقبول التنافسي فقط. أما طلاب المكرمة الجيش بده يروح على الموقع الإلكتروني لمديرية الثقافة العسكرية له طلب خاص فيه. الطالب اللي عنده مكرمة عشائر ومدارس ذات الظروف الخاصة سيتم فتح طلب خاص فيهم يوم غد الاثنين بإذن الله تعالى.
1: طيب، هل يمكن التبديل بين اثنين من الطلبة طلع لهم تخصصات في أكثر من جامعة، كل واحد يرغب أن يذهب مكان الآخر؟
2: نعم، يعني هذه واحدة من القضايا اللي كثير أبنائنا الطلبة بيطرحوها وبتسألوا عنها. بالتأكيد هذا الأمر لا يمكن تطبيقه. أولا هو أمر غير منصوص عليه في السياسة العامة للقبول، وبالتالي لا يمكن تنفيذه. ثانيا بدي أضرب مثال حتى أبسط الفكرة. اليوم مع حفظ الألقاب، مهند قبل في جامعة العلوم والتكنولوجيا وليث مقبول في الجامعة الهاشمية.
1: نعم.
2: إذا إجا مهند وجد شخص آخر مقبول في الأردنية ويرغب بالتبديل فيما بينهم، ليس بالضرورة أن يكون مهند هو صاحب أعلى معدل الذي يحق له أن ينتقل إلى الأردنية. بمعنى إذا إجا مهند بده يطلع من التكنولوجيا باتجاه الأردنية، لابد أن أذهب وأرى من الطالب صاحب أعلى معدل المقبول في جامعة أخرى ومن حقه أن يتحرك باتجاه العلوم والتكنولوجيا
1: عشان العدالة.
2: وإذا نفذت هذا الأمر لابد أن أكمل السلسلة كاملة. يعني بمعنى بصرش أنفذ على أعلى طالبين وأترك الباقي. بمعنى أنه بده يصير شاغر لابد أن أستمر في تحريكه حتى آخر طالب، وهذا أمر يستحيل تنفيذه، لأني بما معناه أنا بعيد القبول كاملا، وهذا أمر غير متاح. ما في مجال.
1: بقول لك أنا اليوم كل واحد يرغب بتخصص الثاني، وإحنا أنا هذا مقعدي وبدي أعطيه لفلان، وأنت مقعدك بدك تعطيني.
2: هذا المقعد ليس ملكك حتى تمنحه لشخص آخر. هذا المقعد تم ترشيحك للقبول فيه بناء على سياسات عامة ومقاعد مقررة ومنافسة على المعدل. اليوم بدك تغير تخصصك أو تنتقل من جامعة إلى أخرى، طلب المناقلات التي تحدثنا عنه مفتوح وموجود على الموقع، تستطيع أن تدخل وتأخذ حقك فيه. الأهم من ذلك إنه فئات أنا ممكن أكون مقبول تنافسيا وليث يكون مقبول ضمن إحدى المكارم. أنت لك معدلات وأنا إلي معدلات، وضع مختلف تماما، وبالتالي فكرة التبديل ليست فكرة منطقية وليست فكرة قابلة للتطبيق وغير منصوص عليها في السياسة العامة للقبول.
1: طيب، موضوع الاستنكاف دكتور على المقاعد اليوم كيف يتم تعبئة موضوع الاستنكاف؟
2: سيدي، إحنا في وزارة التربية والتعليم وحدة تنسيق القبول الموحد لا نطبق سياسة الاستنكاف إلا من خلال طلبات المناقلات. اليوم كثير من الناس بتقول لك طيب هذول الطلاب اللي أعلنت أسمائهم وصار في شواغر في الطب وفي طب الأسنان، كيف بتعبوها؟ الإجابة المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة المخصص إلها 10%، إضافة إلى المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية تم إقرارها زيادة على العدد المقرر. تم إقرارها زيادة على العدد المقرر. وبالتالي أنا مهما صار استنكافات أنا أصلاً عندي عدد ماخذه زيادة. أضرب مثال، إحنا حكينا 840 طالب في تخصص الطب. لو بدك تأخذ منهم 10% بيطلع ما بين 124 ل131 طالب. إمتى عندك 131 طالب في تخصص الطب زيادة على العدد المقرر؟
1: زيادة.
2: فمهما استنكف من الطلبة
1: في عندك
2: أنت أوريدي مغطي هذا العدد وزيادة.
1: طيب، بعد إذنك أبو أحمد تفضل.
3: السلام عليكم سيدي.
1: سريعاً أبو أحمد يا حبيبي تفضل.
3: الله يعطيك العافية.
1: هلا سيدي. هلا أبو أحمد.
3: سيدي أنا بحكي معكم من العقبي.
1: حياك.
3: وبنتي انقبلت في جامعة العلوم والتكنولوجيا تكنولوجيا الأسنان.
1: نعم.
3: وجابت معدل 93.5. كويس، قدمنا الاعتراض امبارح وحابين ننقلها على الجامعة الأردنية هندسة كيماوية.
1: نعم.
3: ولحد الآن الأمور تمام. هلا بتفاجأ، أوكي يوم الثلاثاء بيخلص الاعتراضات، بيقول 72 ساعة على تطلع نتيجة الاعتراض، وحسب ما قال الدكتور الكريم عندك قال يعني اللي بيطلع له الخيار بالاعتراض يعني 90% راح يطلع له، وإن شاء الله بيطلع لها بالجامعة الأردنية ومنقربها من إربد لعمان، بظل الوضع أحسن، ظروفنا أحسن. هلأ بتفاجأ إنه الجامعة العلوم والتكنولوجيا بتقول لك معاك تسجيل لواحد عشرة، يعني يوم الخميس لازم تكون مسجل ودافع. طب أنا الوقت اللي أنت حشرتني فيه خلي التسجيل يعني مده بس لأربعة عشرة يعني مده خمسة أيام
1: على ما تطلع نتائج. هاي مهمة النقطة. كثير وكثير يعني أولياء أمور بواجهوا وطبعا العلم هذه مش أول مرة بتصير. يعني إحنا مرات بتأخر دكتور حتى تطلع النتائج. بتصير الجامعات تقول لك أنا بعطيك بس هذا الموعد. أبو أحمد وصلت سيدي بس عشان الوقت تفضل دكتور.
2: طيب بس أنا بدي أعلق على نقطة أنا اللي تفضل فيه الأخ أبو أحمد. أنا ما حكيت إنه هو إذا تم تخزين الخيار أكيد 100% و90% سيبقى. أنا كلامي كان واضح إذا تم تخزين الخيار قطعت منتصف الطريق
1: بعدها بدنا نحصر الأعداد
2: شرط المعدل يتبقى شرط تحقق الشاغر. هلأ فيما يتعلق بهذا الموضوع إحنا ذكرنا أنا سئلت أكثر من مرة عن هذا الموضوع وكانت إجابتي إنه حاول تسجل وتأخر عملية الدفع قدر المستطاع حتى تظهر نتائج الانتقال. اليوم أخي ليث والله إحنا يعني العمل ما مش كبسة زر ويعني فريق وحدة تنسيق القبور موحد بيقعد حتى الساعة 12 وواحد الفجر في الوزارة حتى ينجز ويفتح طلبات ويعمل قوائم ويقدر يطلع كل هذه الأمور خلال أقرب وقت لأنه بدك سرعة في الإنجاز وبدك دقة لأنه لا سمح الله لو وقع خطأ لا قدر الله راح يكون الأمر سيء. هلا هذا الموضوع إن شاء الله إحنا بنحله بنحطه اليوم بين يدي معالي الوزير وبتوقع إنه كل رؤساء الجامعات يعني هم أحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب من أنفس من الطلاب أنفسهم ومننا إحنا إنه يتم إعطائهم فرصة زيادة شوي في عملية الدفع حتى بالضبط. تظهر بالضبط. طلبات المناقلات فهذا أمر محلول إن شاء الله بنحطه اليوم بين يدي معالي الوزير بإذن الله.
1: شو الحل اللي ما حصل على قبول وما عنده قدرة يدرس بالجامعات على النظام الموازي؟
2: هلا سيدي إحنا بعد انتهاء الطلبات المناقلات وسوء الاختيار وإعلان هذه النتائج سيتبقى لدى الطالب في البرنامج العادي فرصة أخيرة اللي هو القبول المباشر. مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية سيحصر الشواغر المتبقية في كل الجامعات وبيجي بيقول هذه الجامعات يفتح القبول فيها قبولا مباشرا حسب الأعداد المتبقية. فوالله يا جامعة سين عندك في التخصص الفلاني 10 طلاب تستطيع أنك تأخذيهم بشكل مباشر حسب الطلاب الأعلى معدلا وبتكون هذه آخر فرصة حتى نعبي الشواغر في الجامعات الرسمية وآخر فرصة أمام أبنائنا الطلاب للقبول في البرنامج العادي.
1: أكثر من تعليق قرأته على موضوع التوعية للطلاب فالبعض بيقول إحنا أبنائنا لم يتلقوا التوجيه المناسب عن حجم المنافسة لذلك احنا اليوم انصدمنا بالنتائج. شو رايك؟
2: انا حكيت انا قلت لك سيدي وانا دائما انا من الاشخاص اللي ما بحب لا يعني لا اجامل ولا اجمل الامور. الموضوع واضح انه ما كان في توعيه رغم انه احنا بذلنا جهد كبير جدا في عمليه التوعيه لكن بعتقد انه لازم يكون في يعني دور للوزاره بالتوعيه بشكل اكبر ابتداء من مدراء المديريات صح في مناطق المملكة المختلفة مدراء المدارس المعنيين في المدارس بتوجيه أبنائنا الطلاب وأعتقد زي ما ذكرنا يعني أكبر توعية حصلت هو عملية القبول اللي صارت خلال هذه المرحلة.
1: طيب أنا السؤال يعني يمكن جاوبنا عليه لكن بدنا نرد نجاوبه مرة ثانية لمن لم يسمعنا ليش ارتفعت القبولات في بعض التخصصات
2: بسبب ارتفاع عدد الطلاب الموجودة في هذا الحقل وارتفاع المعدلات. يعني احنا اذا بتتذكر في احدى السنوات في سنة الكورونا مثلا وما قبلها لاول مرة في تاريخ المملكة اجتنا معدلات في الثانوية العامة 100%
1: صح.
2: هذا الامر انعكس على ارتفاع معدلات الثانوية صح. العامة وكانت
1: 98
2: معدلات القبول كانت اعلى من معدلات القبول لهذا العام
1: صح.
2: لكن احنا اليوم لما يعني بذلنا جهد كبير جدا ان نوصل لمعدل 97.6 و97.4 و95.65 في الصيدلة في محاولة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من أبنائنا الطلبة وتلبية طلباتهم واستيعابهم داخل الجامعات وتخفيف أعداد الطلبة اللي ممكن تلتحق بالخارج لأنه بنهاية الأمر يعني يتخرج من جامعتي الأردنية المتميزة ذات السمعة العالية والراقية أفضل من أنه يطلع يلتحق بجامعة قد تكون دون المستوى في الخارج.
1: صح. أبو عمر تفضل حياك الله.
4: صباح الخير دكتور.
1: هلا أخوي أبو عمر.
4: صب عليكم على الدكتور مهند سيدي.
2: الله يسعد صباحك.
4: سؤالين سريعات نعم. سيدي معلش الله يرضى عليك. أنا بنتي جابت 97 إلا 10 سيدي
1: نعم.
4: حقل صحي قدمنا هي رغبتها تدرس زي ما حكى الدكتور مهند بهالزمانات قال اختار الجامعة اللي ترغبها واختار التخصص اللي ترغبه فراحت على طب الأسنان حطت كل الجامعات طب أسنان كاملة وطلع على سوء اختيار ومختارين ليها تخصص بالأردنية معدله 70 أول مرة بسمع فيه في حياتي وإحنا ما اخترنا أصلا لأنه ما عبينا بالطلب إلا طب.
1: عندها مكرمة بنتك؟
4: عندها مكرمة الآن دكتور طلع على سوء اختيار حاطين ليها تخصص بالأردنية امبارح فتح التطبيق معانا طلع
1: طبعا أنا بس بدي أجاوبكم وحطوا لك هيك تخصص حتى تحفظ مقعد المكرمة فقط
4: يعني. بالضبط فهمنا هذا الحكي هسه طلع لي امبارح لما فتحنا التطبيق طلع طب أسنان في الأردن في الهاشمية طلع طب صيدلي في بالتكنو وطلع صيدلي في الهاشمية حطيناهم بعد ساعتين ثلاثة رجع جانا مسج بقول ارجع للأمور اللي دخلتها تأكد منها، وانهم حاسين طب الأسنان ومخليين الصيدلي ومخليين طب الصيدلي بالتكنو بالهاشمية.
1: طيب وضحت سيدي، وضحت حسب جوابك. سمعنا أبو عمر الرادي.
4: السؤال الثاني دكتور، السؤال الثاني المكرمة الملكية هسه أنا فاتح معانا ما في هاي تخصصات اللي ذكرت أنا هناك في تخصصات اللي ذكرت عبدناها، هسه شو أعمل بطلب المكرمة؟
1: تكرم سيدي، هسه الآن من جاوبك. شكرا أبو عمر.
2: طيب أخي أبو عمر، أنت حكيت في بداية حديثك أنه أنت رديت علي في قضية أنه حط التخصص اللي بدك إياه. أنت رديت علي في الجزئية اللي بدك إياها وما كملت النصيحة. أنا قلت لك حط في طلبك التخصص اللي بدك إياه، لكن ارجع في آخر 10 تخصصات، حط تخصصات قبلة معدلات العام الماضي أقل من معدلك، وحط تخصصات 30 خيار، مش عبي فقط 4 تخصصات طب أسنان وبعدين تيجي تقول لي أنه أنا رديت عليك. أنت لازم ترد علي بشكل كامل حتى تحصل على النتيجة.
1: يعني 96.9 ما بطلع لها.
2: 96.9 ما بطلع له سيدي، أنه طب الأسنان كما ذكرنا آخر معدل سكر في جامعة مونتا 97.4 تمام. فأنت رحت حصرت نفسك في طب الأسنان مع العلم أنه كان أمامك عشرات التخصصات الطبية الأخرى، ومنها تخصصات قد تكون قريبة من طب الأسنان زي صناعة الأسنان، تكنولوجيا صناعة الأسنان وما إلى ذلك. هذا مفروض أنك تحطها في طلبك. على أي حال، فيما يتعلق بطلب اللي أنت قمت بتعبئة مبارح، الطلب لما تحاكم عليه وتقوم بعملية التخزين بيحذف الخيارات أو التخصصات التي لا تتوافق مع طلبك. لذلك إحنا رجعنا أرسلنا لك رسالة أنه ارجع ادخل شيك خياراتك مرة أخرى حتى نتأكد 100% أنك أنت أدخلتها بشكل صحيح. الآن الطلب اللي أنت قمت بتخزينه ستنافس على التخصصات اللي أنت قمت بوضعها اللي هي زي دكتور الصيدلي أو الصيدلي أو ما إلى ذلك، حسب ما تم التخزين وحسب البرمجية الحقيقية. بالنسبة لما الجيش صديقي، انت مطلوب منك تقدم طلب على التنافس الحر العادي، ومطلوب منك انك تقدم طلب على المكرمة. الشواغر المتوفرة في المكرمة تختلف عن الشواغر الموجودة في التنافس الحر العادي، لانه هذا له مقاعد محددة وهذا له مقاعد محددة. فانت قدم على الجهتين حتى تستفيد من افضل تخصص يمكن تعطيك اياه احدى الجهتين، واذا تم منحك مقعد التنافس الحر من خلالي كقبول موحد وكان معدلك مقبول ضمن معدلات المحافظة في مكرمة الجيش، فانت بتاخذ المقعد من عندي وبتاخذ المكرمة المالية من القوات المسلحة
1: 100%. معنا وقت نسمع جميل. جميل تفضل.
5: مرحبا. الله يبارك.
1: هلا اخ جميل، يا هلا.
5: طبعا ان شاء الله احنا نتمنى للجميع الطلاب انهم يتوفقوا. انا ابني يعني جاب 88 3 الحقل الصحي.
1: نعم.
5: وعندنا مكرمة معلمين. يعني انا اللي شفته انه اللي بقدم للمكرمة ما طلع له، يعني لو حط المكرمة على جنب وقدم على التنافس ممكن كان طلع له.
1: لسه الان حكينا قدم على الجهتين.
5: بس هاي احنا ما كنا نعرف فيها استاذنا، هاي ما كان حدا يعرف فيها انه انا اقدم طلبين، او انا يوصلني مسج اذا طلبي مثلا انا المواد اللي حاططها اللي بدي ادرسها بالجامعه مثلا ما بتطلع لي، يوصلني مسج اشطب ما وصل، ما حدا بيعرف هذا الموضوع.
1: هاي سامعك يعني سيدي، تفضل.
2: أخ جميل يعطيك العافية صديقي. هلأ بالنسبة لمكرمة المعلمين، لما تقدم طلب القبول الموحد لأول مرة مش مطلوب منك تقدم إلا طلب واحد فقط، وفي أحد مراحل الطلب بيسألك هل أنت مستفيد من مكرمة المعلمين أو لا، وبطلب منك الرقم الوزاري والوطني للطالب. تمام. هلأ هل أنت قدمت الآن على طلب المناقلات سوء اختيار اللي فتحناه مبارح؟
5: نعم قدمت.
2: وجدت فيه خيارات سيدي وخزنتها؟
5: هسا وجدت، أنا حاطين لابني مثلا دكتور صيدلي.
2: تمام. دكتور الصيدلي، بس خليني أوضح نقطة. دكتور الصيدلي في جامعة العلوم والتكنولوجيا أصلا هو مسكر على معدل 97 تمام، ولكن بعد إعلان النتائج صار في زيادة في الطاقة الاستيعابية لهذا التخصص. يعني الجامعة عدلت أمورها مع هيئة الاعتماد وزادوا عدد الطلبة المرشحين للقبول، فحتى أعطي الفرصة لجميع الطلبة وما أحرم أحد من المنافسة وأكون عادل، فتحته على معدل 80 وسأكمل عدد المقبولين حسب أعلى معدل. وصلتك الفكرة؟
5: يعني هيك اللي بدي يصير. نعم. لأني أنا تفاجأت مثلا في إلنا يعني قريب يعني جاب 96.8 طلع له طب في البلقاء.
2: ما هو سيدي المكارم سيد الفاضل تختلف من محافظة إلى أخرى.
5: هاي مش مكرمة عادي التنافس.
2: قديش معدله؟
5: 96.8
2: بالبلقاء طب تنافس سيدي مستحيل إلا أن يكون لديه أحد المكارم، لأنه الطب في جامعة البلقاء تنافسيا سكر على 97.9 والمعدل معلن على الموقع. أقل من ذلك تنافسيا لا يمكن أن يكون تم قبول الطالب. هذا الطالب لابد أن يكون عنده نوع من أنواع القبول أو التخصيصات.
1: نعم. شكرا أخ جميل. هلا يا سيدي حياك. دكتور يمكن اليوم بعض بيقول إذا أتيح لطالب في الحقل الصحي يدخل تخصص هندسي، هل المواد اللي درسها بتوفر له هذا الأساس؟
2: نعم سيدي بتوفر له صديقي بالتأكيد 100%. وإحنا يعني مجلس التربية والتعليم العفو بهالكلمة يعني 18 عضوا من الأكاديميين والإداريين وأصحاب الخبرة والباع الطويل في هذا الموضوع. واليوم طلابنا في الثانوية العامة لما معالي الوزير تحدث وقال بأن مرحلة الثانوية العامة تبدأ من الصف العاشر، هو لا يقصد بأنه الطالب راح يؤدي امتحان وزاري في السعادة عشر.
1: نعم.
2: الطالب سيؤدي امتحان الوزاري في مواد الحادي عشر ومواد الثاني عشر كما يعلم الجميع، هو النظام نفسه لم يتغير، ولكن مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء الطالب يدرسها في الصف العاشر وفي الصف الحادي عشر، وبيجي على الصف الثاني عشر حسب الحقل اللي طلبه يؤدي الامتحان حسب المواد اللي هو حدد فيها الحقل. وبالتالي طلابنا مهيئين لأن يدرسوا التخصصات الهندسية، لأنه مجلس التربية والتعليم وهذا نوع من أنواع التطوير على النظام إنك أنت تفتح مزيد من الخيارات والتخصصات أمام أبنائنا الطلبة حتى توسع خياراتهم، ولكنها خيارات لابد أن تكون متوافقة مع الحقل كما تم في فتح تخصص اللغة العربية للحقل الشريعة والحقوق، وتم فتح التخصصات الهندسة الكيماوية والكيميائية والصناعات الكيميائية وتخصصات الهندسة الأجهزة الطبية والطبية الحيوية تم فتحها أيضا للحقل الصحي.
1: دكتور سؤال الأخير، أنا عارف أن وقتك ضيق اليوم، البعض بيقول ليش ما كانت أعداد الطلاب في كل حقل متناسبة مع المقاعد الجامعية؟
2: شكرا جزيلا سيدي، هذا واحد من أهم العناصر التطوير التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. سيكون هناك محددات لتوزيع الطلبة على الحقول، سنعلن عنها قريبا بعد أن يتخذ فيها القرار، وسنتحدث فيها بالتفصيل لطلاب جيل 2010 و2011 حتى الطالب يكون عارف في 2011 كيف سيتم توزيعه على الحقول، وطالب 2010 من الآن اللي هو في الصف العاشر بده يكون عارف كيف سيتم توزيعه على الحقول حتى لا نصل إلى هذه المرحلة.
1: 100%.
2: وهذه واحدة من أهم النقاط التي نعمل فيها على تطوير نظام الثانوية
1: يعني العمل. زي ما احنا بنقول بنحدد تخصص الطب 100%. وما قاعد الطب الأسنان أو الطب البشري اليوم 100%. ليش ما نقول للحقل الصحي المقاعد المحددة الفلانية حتى ما نصل
2: لها سيدي. بالمرحلة الأولى لما طبق النظام لأول مرة كان توجه الوزارة إنك تترك الأمر لرغبات الطلاب، ولكن حقيقة وجدنا إنه رغبات الطلاب إذا بدك تتركها بهذا الشكل سنصل إلى هذه النتيجة. الغالبية العظمى تبحث عن الحقل الصحي، مع العلم أنه الآن بعد هذه التجربة كثير من الطلاب لم تذهب إلى الحقل الصحي لأنها شافت إيش النتيجة وشافت شو يعني حجم المنافسة. ولكن كما ذكرت لك سيكون هناك محددات في عملية التوزيع سنعلنها قريبا وسنتحدث فيها في التفصيل، وسنقوم بحملة إعلامية توعوية كبيرة لإيصالها لأبنائنا الطلبة وذويهم بإذن الله.
1: بارك الله فيك، تسلم على وجودك دكتور مهند الخطيب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي. شكرا سيدي.
2: شكرا سيدي.
1: نحن مستمرون في نفس حديثنا، وسأبدأ الآن استقبال اتصالاتكم على أرقامنا بعد فاصل قصير. ابقوا معنا.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
1: أهلا بكم من جديد. إذن إشكاليات والتساؤلات حول القبول الموحد، حاولنا أن يعني نكون حريصين أن نجاوب على جميع الأسئلة والاستفسارات، لكن بدي أروح الآن إلى بعض رسائلكم عبر الواتساب. خلينا نسمع مصطفى. سمعني
2: يا سعد. صباحك أخوي أبو زيد. والله يا أخي مش عارف، يعني مش مفهوم الشغل. أنا بن أختي جاب 96.5 على، بس كان يدرس النظام البريطاني الآي جي. والله للأسف ما طلع له ولا أي نوع هندسة نهائيا. كان مقدم للهندسة هو، ولا أي نوع هندسة بأي جامعة، طلع له تمريض بالتكنولوجيا آخر اسم.
1: نعم، الله يوفقه إن شاء الله. بالنسبة محمد عدنان.
3: دكتور ليث.
1: هلا أخي محمد،
3: نصبح عليك وعلى ضيفك وعلى جميع المستمعين.
1: هلا سيدي، صباح الخير.
3: إحنا منقول مثل ما قال المشير حابس المجادي لما بنيت الجامعة الأردنية، بدنا جامعة نقري فيها أولادنا. ضروري ضروري نبني جامعات أردنية حكومية، وكمان ضروري انه نجلب استثمارات للبلد يبنوا جامعات. مثل ما بنبني جامعات تقنيه لازم نبني جامعات مثلا طبيه فقط فيها تخصصات الطبيه. وسلامتكم يا سيدي.
1: الله يسلمك. نسمع غسان.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: هلا غسان.
4: حياه فم حبيبتنا الغاليه.
1: هلا سيدي.
4: ليث اجبور استاذنا الكبير.
1: الله يحييك.
4: سؤال بس بخصوص الموضوع. انا ابني طلع له تخصص بجامعه الهاشميه، وقدمت اعتراض عشان التخصص ونقل الجامعة. هل انه بروح علي اذا ما سجلت ابني هناك عبين ما يطلع الاعتراضات؟
1: الاعتراض الثلاثاء.
4: هذا سؤال
1: يعني بعد بكرة،
4: انه يعني مثلا نستنى بعد ما يطلع الاعتراضات
1: او بعديها بيومين؟ عفوا،
4: انا بتمنى من حياة افهم انه بس تسأل لنا السؤال الاستاذ الضيف تبعكم.
1: تكرم.
4: مع الشكر الجزيل.
1: يعني احنا يمكن جاوبنا قبل شوي، الاعتراضات تستمر حتى نهاية الثلاثاء، وبعد يومين تخرج نتيجة الاعتراضات. أبو أحمد أنا بدي أرجع لك، يمكن مش كثير قدرنا يعني بسبب ضيق الوقت، سامحني، نسمع كامل الملاحظة. احنا يمكن حكينا على موضوع الدفع وأنه لازم يكون في وقت أطول من قبل الجامعات للطلبة حتى ننتظر نتائج الاعتراض. تفضل يا سيدي.
5: أنا يا سيدي بتشرف إني كمان قدام قامة من قاماتكم.
1: الله يحييك.
5: إحنا وضعنا بالعجبة. والله العظيم أول إشي الوقت ضيق.
1: نعم.
5: لم تروح تسجل أو بدك تسجل وتروح وهي بنت بدك تلاقي لها سكن. هلا أنا اعترضت للجامعة الأردنية، وإن شاء الله فضل الله بإذن الله يطلع ينقبل الاعتراض.
1: إن شاء الله.
5: جامعة العلوم والتكنولوجيا حشرتنا بالوقت، بتقول لك لازم تدفع. طب أنا بدي أدفع الساعة 80 دينار تخصص تكنولوجيا الأسنان، يعني بطلع 9 ساعات بحدود 750 دينار مع رسوم التسجيل بحدود 800 وإشي.
1: نعم.
5: وإن شاء الله بطلع لها بالاعتراض بالجامعة الأردنية. بدي أقعد يوم كامل هذا بأحسن الأحوال وأنا بأربد أطارد عشان أرجع المصاري. ونحكي الصراحة، المصاري اللي بدي أدفعها بجامعة التكنولوجيا هي نفس المصاري اللي بدي أروح أدفعها بالجامعة الأردنية.
1: نعم.
5: بس يعني أقول لك، بديش أقول واسطة، انتوا تكونوا سبب انه تحكوا رئيس جامعة التكنولوجيا يمد بس فترة التسجيل لحين ظهور نتائج الاعتراض عشان ما نستنزف مصارينا.
1: صح. والمفروض انه يعني مثل ما سمعت الدكتور قبل شوي قال بدنا نحاول ان نحط هذا الموضوع عند وزير التربية.
5: سألتك بالله، انا بحكي بصوت مش لحالي، والله ما مثل من امبارح وانا بفكر بالموضوع.
1: نعم.
5: سألتك بالله بس تحكوا مع رؤساء الجامعات يمدوا فترة التسجيل لحين ظهور نتائج الاعتراض.
1: نعم.
5: هي نتائج الاعتراض هي مثابة أكيد أنه أول مرة بده يطلع له.
1: نعم.
5: صح. بارك الله فيك.
1: الله حييك. تسلم أبو أحمد. شكرا.
5: الله يبارك.
1: شكرا. محمود، كم نسبة مواد التخصص اللي تهم الطالب عليه أن يدفع رسوم 75% مواد مشتركة؟ يمكن مثل ما حكينا قبل شوي يا أخوان، لازم يكون فيه، بس بعتقد اليوم هذا الكلام أعتقد الجامعات راح تكون مطلع عليه، ودائما بيكون فيه تمديد لموضوع التسجيل. غيداء، الطالب المستجد ما بيقدر يسجل إذا ما دفع الرسوم، وإذا دفع وانتقل إلى جامعة أخرى لا يستطيع استرجاع الرسوم إلا بعد تقديم طلب رسمي ويعاد له في بداية الفصل الثاني، وهذا بصراحة يشكل عبء على الطلبة وعلى أولياء الأمور. صح كلامك 100%، ومع الأسف هذا الموضوع من سنوات نفس الملاحظة دائما. جهاد، بدنا نستنى نتيجة التغيير ولا تسجل خيار الأول، لأن الجامعة معطيتنا وقت محدد للتسجيل، مثل ما سمعنا الدكتور مهند قبل شوي قال إحنا راح نحط الرؤساء الجامعات في الصورة من خلال وزير التعليم العالي والتربية والتعليم، حتى يعني يكون شوي يعني يكون في تمديد، خلينا نقول لفترة التسجيل تحديدا. أمل يا ريت يكون في فرض خصومات فعلية على رسوم الجامعات الخاصة، لأن الرسوم جدا غالية، وأعتقد اليوم مش أقل من 380 إلى 400 دينار كل فصل، والعائلات ما بتقدر تدفع. نبيل شكرا. التوعية أدبيا، اعترف اعتراف الدكتور مهند بانه احنا طلابنا بحاجه لتوعيه، هذا خطا وفشل في المنظومه، وهذه المشكله اليوم بعتقد صارت سبب في تدمير جيل كامل، وجعلتهم حقل تجارب، ومنعت وحرمت كثير من الطلبه خاصه في الحقل الصحي. يا اخوان عدد الطلبه مثل ما سمعنا الدكتور مهند اللي ذهبوا الى الحقل الصحي كبير جدا، فلم يكن عدد الطلبه مع هذا الحقل متناسبه مع المقاعد الجامعيه المتاحه، فكان هذا الموضوع سببا في أنه ارتفعت معدلات القبول، وكان آخر تخصص أو آخر معدل قبل في الطب البشري في مؤتة كان 97.7، وفي طب الأسنان أيضا في مؤتة كان 97.4. محمد شراعة، تفضل أخوي محمد.
6: صباح الخير أبو زيد.
1: هلا يا سيدي. صباح الخير، هلا أخوي محمد.
6: يعني بالله يا أبو زيد، هل من المعقول أنا ابني مكرمة الجيش بيطلع له بالعقبة بجامعة الأردنية فرع العقبة وأنا بالمفرق؟
1: نعم
6: والله العظيم قسما بالله مش منطقي الحكي هذا. يعني انا ودي
1: طيب، هي باب الاعتراضات الان مفتوح، تقدر تنقله اخ محمد.
6: اعترضت انا امبارح، اعترضت، بس الان بيقولوا بدي لازم تسجل. طب كيف نسجل وانا بالعقبه؟ طيب انا شلون بدي اسجل؟ طيب بدي انا بدي انقله، بس كيف بدي ادفع مصاري؟ يعني قسم بالله، يعني بصير ادفع هون وادفع هون؟ ما بصير، ما معنى مصاري؟ يعني دوب المصاري اللي مخلي له يان بدنا بلكي نقلناه وسجلناه بجامعة من الجامعات اللي بدنا ننقله عليها ضمن حدود المفرق، يعني أو محافظة ثانية تكون قريبة. أما العقبة يا زلمة، وأنا شو أنا ملياردير بدي أروح أدرس ابني بالعقبة؟
1: ليش تكون ملياردير؟ يعني بالعكس، خليه في العقبة أحسن له، شو رأيك؟
6: لا يا زلمة، يا أبو زيد أقسم بالله العظيم، يعني والله العظيم لو واحد معه مصاري ما زعلنا. يا
1: خليه يأخذ له سكن هناك ويشتغل في العقبة. محمد
6: اشتغل بالعقبة يا أبو زيد، هو بده يدرس ولا بده يشتغل؟ يعني هو
1: طيب، يعني شوف أنا مثل ما قلت قبل شوي،
6: يعني أنا
1: الباب باب الانتقال الآن مفتوح
6: ماشي، بس كمان اللي قاعدين بيحكوا الإخوان إنه لازم تسجل. طب كيف نسجل وأنا ابني بالعقبة؟
1: لا لا، في وقت لسه التسجيل، في وقت لسه، ما زال في وقت التسجيل، هو بداية 10 والمفروض بعد بكرة ينتهي باب التقدم للانتقال أو سوء الاختيار، فالمفروض في وقت إن شاء الله.
6: طيب يعطونا فترة مشان بنشوف إذا، يعني إذا،
1: وهذا اللي كنا نحكي فيه قبل شوي، أن تكون في هناك
6: يعني
1: فترة.
6: هذا كل الأخوان اللي قبلي، أنا سمعت كل الأخوان اللي قبلي حكوا نفس الموضوع. طيب خلونا نعطونا فترة نتنفس فيه، لذا انتقل الولد بنسجل، بندفع المصاري بنسجل، ما عندنا مشكلة. أما بالعقبة، بالعقبة ما بدي درسه، والله ما بدرسه بالعقبة، والله ما بخليه يدرس يا رجل.
1: توكل الله.
6: توديني على العقبة لويز؟ ما أنا شو أنا كاين؟ أنا بده كل اسبوع بيروح ويجي، بده 50 دينار او 60 دينار.
1: انت ما حطيت طبعا، انت ما حطيته ضمن الخيارات صح
6: يا رجل؟ ما حطيته ضمن،
1: خلص بيكون حتى حفاظا بيكون حفاظا على مقعد المكرمة. مكرمة الجيش ابنك؟ بيكون حفاظا على مقعد المكرمة حتى لا يروح عليه، حطوا له هذا التخصص حتى يعني ما يكون في سوء اختيار ويروح عليه المقعد.
6: الله عليك يا ابو زيد، بالله عليك، انك هاي نقطه انه اخرونا التسجيل شويه لبعد التنقلات، خلينا نشوف، خلينا نعرف روسنا من رجلينا. سمعنا عارفين لا احنا قادرين نقدم ولا ناخر.
1: يعني الان نوعدنا بانه يتم فتح هذا الموضوع امام رؤساء الجامعات، ولا يهمك. شكرا والله، يوفقك اخوي محمد.
6: الله يسعدك، شكرا لك ابو زيد.
1: يلا حيك. اروح لرائد العزاز. ما هلا اخ رائد.
7: صباح الخير.
1: هلا اخوي رائد، صباح الخير.
7: دكتور كيف حالك؟
1: هلا يا سيد، هلا اخ رائد.
7: تحياتي وللشباب الجميع.
1: يا هلا بيك. هلا،
7: انا بدي بس سؤال بسيط.
1: نعم.
7: ان شاء الله يكون بسيط او مش بسيط زي ما بتكون سيدي. الان المشاكل اللي بتصير او نظام القبول في الجامعات عندنا، هل هي موجودة هيك بكل العالم؟ يعني بالسعودية وفنزويلا وفي أمريكا وفي الكويت وفي أمريكا اللاتين؟ يعني ليش دائما المشاكل عندنا؟ يعني في خلل معين ولا؟ يعني حبيت بس أستفسر. يعني واضح يعني ليش كل سنة نفس المشاكل؟ نفس يعني ما دام إنه في إذن في خلل معين موجود بهالنظام بيخلي هاي المشاكل موجودة. نقدرش نحلها؟ سؤال.
1: يعني هو شوف الموضوع له علاقة بموضوع المشاكل أو الملاحظات اللي بتيجي له علاقة بالطاقة الاستيعابية. اليوم عندنا عدد كبير من الطلاب يقدموا على تخصصات أعدادها محدودة وجامعات محدودة، فالطاقة الاستيعابية هي السبب بأنه إحنا اليوم ما بنقدر نزيد المقاعد، فبصير الموضوع له علاقة بالتنافس على المعدل. المعدل أعلى هو الذي يحصل على المقعد مقارنة بالمعدل الأقل. بس
7: ليش عندنا دائما؟ يعني ليش المشاكل دائما عندنا إحنا؟ يعني هلا بروح نظام في السعودية مثلا بيختلف تماما، ما عندهم مشاكل، ما بصير مشاكل.
1: كيف عرفت إنه ما عندهم مشاكل مثلا أخ رائد؟ بقول كيف عرفت إنه ما عندهم مشاكل الدول الثانية؟ هي مش مشاكل، ملاحظات.
7: يعني شو يعني في ناس بالسعودية أردنية هناك موجودين مقيمين وسهولة بيحصلوا على شيء معين هناك.
1: نعم.
7: يعني مش عارف أنا ليش نفس المشاكل كل سنة عندنا. يعني ماشي طاقة استيعابية وغيره، صحيح أنا معك في هذا الموضوع، لكن
1: طيب إحنا أنت أعطيني جواب يعني أخ رائد، يعني كيف الجامعات تعالج هاي الفجوة؟ أعداد الطلاب كثيرة وجامعاتنا محدودة والمقاعد محدودة، كيف هاي الفجوة ممكن تتعالج؟
7: والله هذه بدها إعادة دراسة كاملة للنظام التعليمي كله.
1: لذلك إحنا كنا نحكي قبل شوي بنقطة مهمة، إنه لو كان كل حقل، كونه بنحكي اليوم عن حقول والآن أصبحت أربع حقول، لو كان كل حقل عدد الطلبة فيه متناسب مع المقاعد المتاحة، أعتقد بيكون حجم المنافسة غير يعني.
7: طبعاً.
1: لكن اليوم يعني نسبة كبيرة من الطلاب ذهبوا للحقل الصحي، فصارت المعدلات اللي قبلت في الحقل الصحي معدلات عالية.
7: أكيد، بس إذا في مشكلة الآن في مشكلة الوعي وفي التوجيه لهاي الأمور، يعني أقول لك شادي، يعني أنا بتوقع إنه الناس مش فاهمة كانت أصلاً كيف القبولات لهاي الحقول.
1: المدارس. إنه
7: مش إنه ما فيش وعي، مش فاهمة أصلاً.
1: صح صح، في عندنا مشكلة كان فيها. صح كلامك صح.
7: فهي الإشكالية، فإن شاء الله يعني نجد حلول في هالسنوات القادمة، لأنه مش كل سنة نفس الشيء.
1: نعم.
7: نجد حلول لهالناس، يعني بالناس اللي بالعقب يقعد زعلان وبالإربد زعلان فإن شاء الله تكون في حلول.
1: صح إن شاء الله. تسلم أخوي رائد، حياك، يسعد صباحك، كل خير، شكرا. تمام، بتقول بعتقد أنه ما في عدالة القوائم ولكل الفئات خصوصا أبناء العاملين. أبو رشدي، ظلم لطلاب الحقل الصحي، وأنا مثل ما قلت قبل شوي أن معظم الطلاب، هذا كلام الدكتور مهند، ذهبوا للحقل الصحي فكانت يعني مشكلة في موضوع نتائج. محمد درادكا، يعني تحطيم للمعنويات. نور، يعني إحنا اليوم بدنا نشحد عشان ندرس بناتنا وأولادنا. رسوم الساعات والجامعات رسومها عالية جدا، ويمكن أفردنا إذا تذكرون حلقة خاصة على موضوع الرسوم الساعات، وقلنا قديش اليوم لا تتناسب أبدا مع الواقع الاقتصادي للأسرة. شكرا أم عامر، يا هلا ستي، صباح الخير. رائد، صباح الخير. محمد منصور، يسعد صباحك، شكرا. وأنا بأكد على أنه إحنا قديش لما نحكي بهذا الملف قديش بيكون دائما في ملاحظات لها علاقة بموضوع القبول، وقديش بيكون في، خلينا نسميها فجوة، بين نسبة المعدلات أو بين أعداد الطلبة وبين أعداد المقاعد الموجودة. لكن المفروض يكون دائما في تقييم لأثر هذه التغييرات، سواء على الطالب على المعدلات، حتى نقول إنه إحنا اليوم نشتغل بالعدالة ونشتغل على المنافسة بالعدالة، نشتغل على استعدادهم للجامعة، وخاصة الجيل القادم، حتى ما نوقع دائما بنفس الملاحظة وبنفس الموضوع. شكرا. أرجو الحديث عن ارتفاع أسعار. عدنان، صباح الخير. شنقيطي، أرجو الحديث عن ارتفاع أسعار الساعات، وصدقني حكينا فيه، وهي غير منطقية ومبالغ فيها وغير مناسبة أبدا لدخل الأسرة الأردنية. محمود، من يوم ما أخذت الثانوية العامة هم نفس المشكلة منذ التسعينات لليوم، وإحنا بنحكي بنفس التفاصيل. سامر ملحم، متى تصدر منحة التبادل الثقافي؟ هذا بدك تتابع من خلال موقع الوزارة أخوي العزيز. شكرا لكم جميعا، كل التوفيق لكل الطلاب. مثل ما قلت قبل شوي وأعيد التأكيد على أنه بالأمس فتح باب الانتقال من جامعة إلى جامعة، وباب سوء الاختيار للتخصصات أو للطلبة الذين الذين لم يخرج لهم تخصص أو ما طلع لهم تخصص كانت النتيجة القبول غير مقبول. ستستمر حتى مساء الثلاثاء وبعد يومين ستقوم الوزارة بإعلان النتائج الجديدة. فكل التوفيق لأبنائنا الطلاب في تخصصاتهم المتاحة وفي مسيرتهم الأكاديمية الجديدة في الجامعات. فاصل قصير ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: تصويفة على البشرة؟
1: يا سلام!
2: اسمعيها من طفلك. اختاري فاين بيبي توتال.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

اسم له تاريخ. اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05 382 11 0.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن توقعات بارتفاع كبير على أسعار المحروقات لشهر أكتوبر. خلينا نروح مباشرة للأستاذ هاشم عقل الخبير في مجال النفط والطاقة. يا مرحبا أستاذ هاشم, صباح الخير سيدي.
2: صباح النور, أهلا بك.
1: يعني كمان المفروض يومين أو ثلاث أيام على أبعد تقدير سيتم إعلان تسعيرة الشهر القادم شهر 10. شو توقعاتك؟
2: صباح الخير, شكرا للاستضافة.
1: صباح الخير سيدي.
2: بعد أن انتهجت الحكومة لسياسة التدرج في رفع في عكس الكلف العالمية على أسعار البترول والمشتقات النفطية, يعني وصلت الدعم أو التحمل إلى تقريبا ربع مليار دينار مع نهاية الشهر الحالي أو يزيد عن ذلك, وبالتالي يعني أصبح هناك ضغط كبير على المالية العامة. لذلك من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع على أسعار المشتقات النفطية, بنزين 90 و95 والديزل تقريبا من 3 إلى 5%.
1: نعم, من 3 إلى 5.
2: بالمئة.
1: يمكن الحديث دائما كان الأسابيع الماضية عن الديزل تحديدا. ما سبب هذا الارتفاع الكبير بمادة الديزل مقارنة بالمواد الأخرى أستاذ هاشم؟
2: أولا يوجد نقص بشكل كبير جدا على مستوى العالم بسبب أولا تعرض 30-40% من مصافي روسيا إلى التعطل بسبب القصف الأوكراني. هناك 5 ملايين برميل من المشتقات النفطية تخرج من منطقة الخليج العربي, وبالتالي هذا الفرق في العرض العالمي أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب, وبالتالي ارتفعت الأسعار بشكل كبير جدا. اليوم روسيا كانت هي المصدرة الثانية على مستوى العالم. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر المشهد وهي المصدر الأول, وتفكر بوقف صادراتها لتخفيض الأسعار داخل الولايات المتحدة الأمريكية لأنها ارتفعت ووصلت إلى أرقام قياسية, $6.5 للجالون, وهذا رقم غير مسبوق. وبالتالي إذا فجأت الولايات المتحدة الأمريكية إذا هذا الإجراء, سوف نرى أن أسعار الديزل سوف تتضاعف بشكل كبير جدا. يعني متوقع نسبة الزيادة أن تكون 100% إذا تم وقف صادرات الديزل, لأن دول أوروبا وأمريكا اللاتينية تعتمد بشكل شبه كلي على الصادرات الأمريكية. إذا أدى هذا التوقف وانقطاع هذه المادة عن هذه الدول, سوف تلجأ إلى الأسواق الفورية وتبدأ تنافس الدول الفقيرة والدول النامية التي تشتري أيضا من الأسواق الفورية. فهناك يعني زيادة كبيرة في الطلب سوف تؤدي إلى قفزة كبيرة في الأسعار, إضافة إلى يعني الوضع متوتر جدا, سقف التصاريح أصبح عالي جدا خاصة بالأمس, وبالتالي يعني لا يوجد أي عنصر يهدئ الأسواق ويضمن الأسواق أن هناك نوع من الانبذاذ الآمنة إلى آخره. لكن نحن في الأردن الحمد لله يوجد لدينا مسؤول من 70 من 50 إلى 70 يوم, الإمدادات مؤمنة لأننا لا نعتمد على باب المندب أو مضيق هرمز في استيراد البترول أو مشتقات البترول المستورد من السعودية ومن العراق ومن دول البحر المتوسط من خلال قناة السويس, وبالتالي الإمدادات مؤمنة, بالإضافة إلى ما نتمتع به من مخزون مرتفع وكافي لفترة طويلة. هذا يعني حافز للأردن للتحول إلى المصادر البديلة الداخلية للطاقة.
1: تسلم على كل هذه التفاصيل هاشم عقل الخبير في مجال نفط والطاقة. شكرا أستاذ هاشم, شكرا إلى موجز الأخبار مع صوفيا.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تطلق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية عبر تطبيقها الهاتفي الجديد المخصص للأفراد في إطار مواصلة تطوير خدماتها الرقمية. إدارة السير تحذر من مخاطر تغيير المسرب بشكل مفاجئ، خصوصا عند السرعات العالية لما قد يسببه من اصطدام بالمركبات المجاورة وإرباك حركة السير. وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 74,016 شهيداً. مستعمرون يقتحمون اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال بحجة عيد العرش. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر اعتبارا من اليوم وحتى السبت المقبل بذريعة عيد العرش. السلطات السعودية تقرر تحويل الدراسة الحضورية في مدارس العاصمة الرياض إلى التعليم عن بعد لمدة أسبوع من دون تحديد السبب حتى الآن. وإيران تصر على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل صراعاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
10: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
11: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة تبربور. هاتف 06-56-306-30.

السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقط.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم وسماع ملاحظاتكم على 06-516-2020 516-5020 و 516-2060.

0: أطفالها.
1: أبدأ مع أم سامر. يا هلا أم سامر.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. هلا أم سامر.
2: يا فكرة عافية أمي ليس. الله يرضى عليك.
1: هلا يا ستي. يا مرحبا.
2: أنا عندي شقة، نحن سكان في عمارة.
1: نعم.
2: في الهاشم الشمالي. الحمد لله هي شقتي ملك، أنا طابق أرضي.
1: نعم.
2: خلفنا بالضبط في مول.
1: خلفكم بالضبط في؟
2: في مول. هذا المول اشترى الشقة المقابل شقتي، يعني طابق الأرضي.
1: نعم.
2: ضمها على المول. الارتدادات أخذها فتحها على المول، عملها كاندي. الشقة نفسها فتحها مستودع خضرة.
1: فتح الشقة مستودع خضرة. نعم.
2: مستودع خضرة. طبعا اعتدى على العمارة، شاري البواب، شاري الدرج، خلاها عشان التحميل والتنزيل. طبعا مش بالنسبة للخضرة، صار يحمل من جوات العمارة. يعني تعرف انت روائح الخضرة، الجردان صارت، القوارض.
1: نعم.
2: الحشرات، يعني صارت عيشة لا تطاق. الألفاظ البذيئة من الصبح من الساعة فجر، التخبيط. اشتكيت للأمانة. اشتكيت عدة مرات.
1: نعم.
2: لا حياة لمن تنادي للأمانة. احكي لك
1: يعني لما كنت تشتكي بمنطقة بسمان، شو يكون الرد منهم يا أم سامر؟
2: الرد إن شاء الله من هو مخالف، طبعا بيحكوا لك مخالف، عرفت علي؟ ويعني بس بعده فاتح، يعني ما صار أي شيء. اشتكيت للمتصرف. بيحكوا لي تحولت محكمة. طب كيف تحولت محكمة؟ عفوا انتوا ما جلبتونا، ما حكيتونا، ما عطتوا مثلا انذار، ما صار شيء. يعني ما بعرف، يعني كل الأمور زي ما هي. ما بعرف، يعني الوضع على ما هو، والوضع كل ما له مأساوي عم بيصير.
1: نعم.
2: يعني احنا، انا هلأ شقتي قسما بالله صلي 3 أشهر طلعت منها، ما بقدر ادخل شقتي.
1: طلعتي يعني منها، يعني الآن البيت فاضي، مستأجرة بيت؟
2: طلعت برا بيتي، بيتي عفشي فيه. أنا طلعت تركت بيتي، أنا هلأ تارك بيتي، طلعت منه، وين بدي أروح؟ طفشت من بيتي.
1: طب الجيران الثاني، الجيران اللي في العمارة، شو وضعهم يا أم سامر؟
2: هايم عم برحلوا. اعتداء على ساعة الكهرباء.
1: طب يعني هو رحل كل الجيران، وغير أنه إجراء غير قانوني، وما يعني ما في أي جهة تردعه؟
2: ما بعرف هذا اللي حصل. يعني أنا تفاجأت، والتي هم
1: يعني لو الجيران بس كنتوا هيك يعني مع بعض وقدمتوا شكوى، أعتقد الأمور راح تكون مختلفة يا ستي.
2: يعني
1: بس إنكم يكون قراركم والله إحنا بدنا نترك بيوتنا ونرحل لأنه في واحد عمل 1، 2، 3، صراحة لا.
2: رحنا إحنا والجيران. هذا الحكي تقريبا بجوز من سنة أو أكثر.
1: طيب.
2: إحنا والجيران عملنا شكوى. ونفس الشيء روح عملت بس ما مش عنا، بتروح على مكان تاني. رحنا بعدين وصلنا للرئيسية، راحوا يعني زوجي وجارنا راحوا على الأمانة الرئيسية. انجن بيحكي كيف فتح، مين سمح له، كيف يتجرأ بهذه الطريقة.
1: طيب.
2: فبجوز يسكر الباب أبو نص ساعة الزمن، وبعدين رجع فتح كل شيء زي ما كان. بالعكس هلأ أموره تمددت، هو بلش يشتري هلأ بشقق. يعني صار الناس خلاص صارت تبيع وترحل. صارت تبيع وترحل. يعني هلأ بالنسبة لي العمارة حتى بلش اعتداد يهد فيها. طب ما في ممنوع بالهدد بالعمارة قديمة. العمارة عمرها 40 سنة. ميت كيف تتجرأ انت بتهد؟ هلأ يعني بتعرف انت من لما هدت عمارة الويبدة، اللهم عافينا يا ربي ويرحم موتاهم، انت بتعرف شو اللي حصل. يعني
1: طيب خليكي معي بالله، نروح نسأل الأستاذ صلاح جبل المحامي والمستشار القانوني برأي القانوني في ذلك. يا مرحبا أستاذ صلاح، صباح الخير.
3: يا صباح الورد، أهلين أخي.
1: هلا سيدي.
3: أهلا
1: أستاذ صلاح. يعني بهاي الحالة إيش ممكن يعملوا الجيران؟ يعني راحوا مثل ما قالت على أمانة عمان، لكن ما كان في يعني إجراء حقيقي، راحوا على المتصرف قال لهم بدكم تقدموا شكوى، شو رأيك؟
3: يعني هي هون بس بنخسر موضوعنا في تقديم شكوى، كان عند المحافظ ولا أو بالأمانة. بس إذا محولينها قضية زي ما حكت في محكمة الأمانة، يتابعوا يشوفوا إيش وين وصلت القضية. يعني هي الأمانة اللي بتحدد، اللي هي منع الإزالة ومنع الضرر، هي هاي الأمور كلها. طالما إنه إذا واصل فعليا مرحلة المحكمة، بتكون إن شاء الله الأمور أسهل، وبتكون يعني في نهاياتها.
1: نعم.
3: يعني هذا الإجراء الأخير هو اللي توصل للمحكمة.
1: عادة المحكمة شو تتخذ إجراء بهذا الموضوع
3: إن شاء الله؟
1: المحكمة شو إجراءها بهيك حالة؟
3: يعني هون في إزالة إذا في أي تعدي في أي شيء في مخالفات كلهم بخلفوه بكبوا تعهد وبشيلوا هاي الإزالات وهاي الأمور نعم. اللي هي المخالفة هيك المفروض بيطلعوا بيكشفوا بيشوفوا وين في أي اعتداء أي مخالفة هم بيلزموا فيها وبكتبوا تعهدات عليها وبشيلوا كل المخالفات
1: نعم.
3: يعني اللي قام فيها بيزلوها إذا كان في تعدي إذا كان في نعم وإذا ما كان مرخص أصلا إنه يكون فاتح محل خضرة بين الأحياء السكنية أو
1: مش بين الأحياء ماخذ شقة وفاتحها عاملها مخزن
3: للمستودع المخزن يعني هاي المفروض انها ما بتصير بدها بترخيص اذا ما كان ناخذ ترخيص او ازاله بلغوله الموضوع بلغوله يعني يجب ان يكون في تصريح وترخيص لهاي الامور اذا ما كانت موجوده بيلزموه انه يطلع منها
1: نعم تسلم ام سامر يعني هو الحل نعم. شوفي السير في الاجراءات القضائيه ستي بس كون امانه عمان لم تستفيدي منها شيء ويعني الحل هو من خلال وزارة من خلال عفوا المحكمة
2: بس عفوا
1: نعم.
2: يعني
1: انتم الجيران بدكم يعني تكونوا يعني تستشيروا محامي شو الإجراءات وتشتغلوا على موضوع المحكمة فقط
2: انا استشرت محامي على فكرة وحكيت مع محامي حكيت له انه 1-2-3 بقلت بينات ما بينات احتمال انها تسقط القضية فما رح تستفيدوا من شغلة محكمة هي مشكلتنا احنا في امانة عمان لازم تغلقه لانه هو مخالف
1: طب حكونا مع مدير منطقة بسمان مهندس سالم رنوا على المهندس سالم يلا خليكي معي ام سامر استاذ صلاح معي هلا بعد اذنك تفضلي هلا
3: موجود
1: هلا تفضلي
0: هلا مرحبا
1: يا هلا
0: انا والدة احدى الطالبات في احدى المدارس الخاصة في عمان
1: نعم
0: احنا بالمدرسة في عنا جروب مغلق وبركز على كلمة مغلق للأمهات بتناقش فقط للأمهات وما في أي حديث جانبي بيصير فيها فقط لمناقشة الأمور الخاصة بالطلبة لهذه المدرسة
1: نعم.
0: واحدة من الأشياء اللي ناقشناها بداية المدرسة يعني عم بحكي عن تقريبا قبل شهر اللي هي أن الطلاب نظافة الحمامات يعني وهي مشكلة قديمة جديدة في هذه المدرسة اللي هو أنه إحنا في مثلا الحمامات وسخة الطلاب بطلوا مثلا أنا عن نفسي بنتي بطلت ترضى تأخذ مطرة معها على المدرسة وبطلت تشرب مية مستعد تضل طول النهار بدون مية كرمال ما تفوت هالحمام ناقش ففي الجروب في عنا ينضم للجروب جماعة اسمها البي تي اي اللي هي مجموعة الممثلين الأمهات للمدرسة اللي هم منتخبين فناقشنا موضوع الحمامات انا قلت انه انا مثلا بنتي ما بتشربش مي انا الحمام كذا مثلا ما في شطافه الباب سكر على بنتي اضطرت تزحف من تحت الباب ناقشت هذه الامور معي عدد كبير من الامهات امبارح بتفاجئ انه بتصل فيه شخص بعرف عن نفسه على انه محامي هذه المدرسه وبقول لي انه اللي بتعمليها اذا بتنتقد الحمام مره اخرى يعني انا مش عم بستخدم صيغته الشخصيه الحقيقيه اذا بتنتقد الحمام مره ثانيه فهذا يعتبر من باب التشهير في المدرسه قلت له كيف تشهير الجروب مغلق والجروب للامهات اصلا وبعدين حكى لي بالحرف الواحد هذا هلا بحكي مثل ما هو حكى اذا مش عاجبك حماماتنا انقل بنتك وخلال المحادثة أكثر من مرة يقول لي أنقل بنتك وكأني أنا مسجد بنتي في مدرسة خاصة في جبال الهونولولو مش بالمملكة الأردنية الهاشمية هلأ في شغلة تانية إنه إحنا الأمهات السنة الماضية عملنا برضو كتاب رسمي وطلبنا مقابلة المديرة على أمل إنه في عنا مجموعة شكاوى كثيرة هلأ المديرة رفضت مقابلتنا وعملت شغلة حطت أسماءنا على إشي اسمه بلاك ليست للتسجيل
1: طب أنا يعني أنا بدي أسألك يا ست هلا أنت كونه مدرسة خاصة وبتسجلي فيها باختيارك ليش متمسكة فيهم يعني
0: أنا مش متمسكة فيهم بس في أول إشي بنتي عندها الجروب الخاص فيها يعني تيجي تنقل الطفل من صاحباتها من الحياة اللي عاشتها 6 سنين والله كرمال لأنه مدرسة مش قادرة تمشي بقوانين الدولة ما مش عارفة. أنا حاسها يعني حتى السؤال
1: شوفي هو الحل. أنا عشان يعني أنا عشان أجاوبك، إذا كنت تعتقدي أنه في مشاكل أو ملاحظات الحل أعطونا حدا من التعليم الخاص يا شباب، من التعليم
0: الخاص. أنا هلا واقفة أنا بحكي معك من التعليم الخاص.
1: هو الحل عند الدكتور إبراهيم الطراونة، بتروحي على مدير إدارة التعليم الخاص.
0: هو مش موجود أول إشي هون. هو موجود في اجتماع عند بالوزارة هيك حكولي. هلا أنا جبت الورقة اللي أنا قدمتها السنة الماضية.
1: نعم.
0: فبقولوا لي الثلاث أرباع اللي بتحكيه هذا مش عنا، يبدو أنه بالوزارة مش عارف يعني أنا وين أروح. الحمامات برضو
1: طب الله يخليكي معي، خليكي معي شوي بس بدي أتأكد من نقطة الآن منرتب لك موضوع التعليم الخاص، بس بدي أتأكد من نقطة المحامي. أستاذ صلاح يعني يطلع للمحامي يحكي معها بهذه الطريقة أنه بدنا نشتكي عليك تشهير لأنك تحكي على الواتساب على موضوع يعني ملاحظة نظافة الحمامات؟
3: ما أساءت لشخص المدير أو لشخص أي حدا من المعلمين أو ما أساءت، ما في أي شيء، ما في أبدا ما في عليها أي جرم. يعني هم يعني الاتصال ممكن اللي إجا أو الهاي ما بعرف هل هو تهديد أو تخويف أو أنه يعني أنه
1: هو عشان يبدو أنها ما ظلها تحكي بنفس الموضوع.
3: لا بس طالما الكلام تبعها ما بشكل ما بسيء لأي حدا فخليها تحكي
1: مدام انتقاد بس يا ستي للملاحظة بدون شتم أو سب أو الإساءة لشخص. ما في عليك أي مشكلة.
3: لا ما في أي إشكالية.
0: إذا ممكن توصلني بحدا قادر أروح.
1: تسلمي أستاذ، تسلمي، خليكي معي شوي. شكرا أستاذ صلاح جبير المحامي والمشرف القانوني. شكرا لسيدي ست هلا هلا عفوا. هينا بنحاول نتواصل مع الشباب في التعليم، هينا بنشوف بلكي حصلنا التعليم الخاص. لكن أنا مثل ما قلت لك الشكوى يعني مش محتاجة إنه إحنا نتواصل معهم، في قسم خاص عندهم في إدارة التعليم الخاص يقدر تقدم الشكوى عندهم وبعديها ممكن نتابع لك الموضوع.
0: جاوبتني نفس جوابك، ليش ما تقوليها؟ يعني ما حسيت إنه
1: يا ستي خلص ما بدك تقوليها. هو أنا كان جو أنا سؤالي بس إنه يعني كونوا الجماعة مش متعاونين، يعني أنت ما عندك مشكلة تقدمي شكوى، لكن كونوا الجماعة مش متعاونين وكونها مدرسة خاصة أنت أكيد حطيتها بمحض إرادتك، فأكيد في خيارات أخرى قد تكون أفضل. لكن مدام بتقولي للبيئة وصحبات بنتي وما إلى ذلك هذا إشي يرجع لك، لكن تقديم الشكوى متاح. تقدر تقدم الشكوى في قسم معني بالشكاوى عندك في كونك الآن في المديرية، في مديرية إدارة التعليم الخاص، وبس تقدم الشكوى خبرينا إحنا بنحكي مع الدكتور إبراهيم الطراوي إن شاء الله.
0: بتقول لي ثلاث ارباع اللي انت كاتبتي في انا جبت لها الشكوى القديمه والشكوى الحديثه.
1: مين هذا اللي يحكي لك هيك؟
0: الشخص المسؤول في المكان.
1: انه ايش بتقول لك؟
0: السيده المسؤوله في المكان قالت لي ثلاث ارباع اللي كاتبينه انت اللي حكيت لك اياه بتقول لي انا ما الي دخل في هذا، هذا مش من اختصاصنا كله. اما بخصوص الحمامات جاوبتني نفس الجواب. بس هلا المشكله مش بس حمامات، المشكله انه ما بعرف يعني انه هلا المدرسه كيفها بتقول لطالب اطلع برا، انت روح، انت تعال، انت ما في قانون بالبلد مثلا يعني
1: ايش اطلع برا يعني؟
0: يعني خلص انا مش عاجبني انت روح شوف لك مدرسه ثانيه.
1: لا لا ما حدا بيطلع يحكي للطالب هيك اكيد، حتى لو الطالب ولي أمره مش دافع رسوم لا تستطيع المدرسة إنها تفصل الطالب أو تحتجز ملف الطالب، وإذا غير هيك بيكون تصرف فردي يعني حسب النظام والقانون لا يمكن أن يسمح بذلك. أنا أقترح عليك كونك موجودة تقدمي الشكوى وإحنا رح نتواصل مع الدكتور إبراهيم الطراونة كونه الآن في اجتماع ومش قادرين نحصله يعني.
0: نعم إن شاء الله
1: الله يحييك.
0: مثل ما هي
1: مثل ما هي ستي مثل ما هي بس خبرينا على الواتساب إن قدمتيها وإحنا بنرسل له على الواتساب إن شاء الله.
0: ماشي شكرا.
1: حياك الله. هلا ست هلا. أم سامر أرجع لأم سامر. الشباب تواصلتوا مع المهندس سالم الدعجان؟ ليش ما يطلع الهواء؟ شو مشكلته؟ طيب خلينا يعني يمكن هو عنده خط جديد أعتقد، خلينا نتأكد، خلينا نحاول نتواصل مع مرة ثانية. خليكي معي بالله يا أم سامر، خليكي معي.
4: معك.

0: أبو سامر تواصلنا مع المهندس سالم الدعجان مدير منطقة بسمان في أمانة عمان. الموضوع عند الدكتور أو الدكتورة الدكتورة وسام أبو خلف مثل ما كتبوا لي الشباب الآن، مديرة دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان. وما عليك يا ستي، احنا ان شاء الله بنحكي معها اليوم وبنبعث لها كامل التفاصيل ورقم تليفونك، وبس تواصل معك خبرينا شو يصير بينك وبين الحديث.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: ماشي بسامر، طولنا عليك المعذرة ستي.
1: لا بالعكس،
0: يا هلا وسهلا
1: كثير وعلى تعاونكم يا ربي، وفرج الله عليكم مثل ما رح تفرجوها علينا يا الله.
0: الله يسلمك، الله
1: يحفظك، في امان الله. شكرا.
0: طبعا انت عارف الاجراءات ستي، في البداية الدكتورة وسام طبعا بس وصلها الملاحظة بيكون في انذار، في مدة قانونية بعد الإنذار، إذا ما كان في استجابة بيكون في إزالة.
1: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء
1: يا
0: الله. رب. يا مرحبا ست.
1: شكرا.
0: أم سامر يا مرحبا، شكرا ستي، شكرا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

0: تيليكوم. تيليكوم براند عالمي نضعه بين يديك.
1: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369. في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نعود اتصالاتكم على 06-516-2020-516-5020 و 516-2060.

0: ابدا مع هارون. هلا اخ هارون.
1: حبيبي كيف الحال؟
0: يا هلا والله.
1: انا بعثت لكم صور بالنسبه لمقبره الهاشميه.
0: نعم.
1: دفننا الحج قبل شهر تقريبا.
0: الله يرحمه ان شاء الله.
1: الله تعيش حبيبي. فروحنا نضبط القبر ونحط شجيرات وهيك شغلات. فحطيناهم قبل اسبوع. بتفاجأ اني عطلت من دوامي على اساس اني اروح ازور المقبره. وزي ما انت شفت في الصوره حافرين القبر وسارقين الشجر. وشفت التراب اللي على الجنب هذا جنب الشارع. حكينا للمقاول على اساس هاي بيحكي لما الله يفرجها بنشيله ان شاء الله.
0: يعني حدا بيشرق الشجر على ما على على قبر؟
1: مش عارف صراحه. يعني احنا تفاجأنا والله.
0: المقبره بعدها مفتوحه ويتم الدفن فيها؟
1: نعم مفتوحه طبعا.
0: لانه في مقابر بتكون مغلقه لكن بيصير في بعض الترتيبات الخاصة. خلينا أقول
1: لا مفتوحة ودفننا فيها الحج وجنب الحج كمان في عادي طبيعي يعني. بس هم صراحة المقاولين اللي هناك شو بدهم يعني بيعملوا عراسهم فما بعرفش. يعني بلدية الزرقاء أصلا لما حكيت للمقاول بحكي لي شوف اللي مناسب لك يعني إنه مش سألين. عرفت
0: مش سألين.
1: ما في حدا.
0: هو المفروض الموضوع عند البلدية تعرف إدارة إدارة المقابر يعني والعناية بها والمفروض توفير الحرس فيها وموضوع أعمال المقاولات فيها كله المفروض هذا شغل البلديات. وتحديدا إذا إحنا بنحكي عن البلدية عندك وهي بلدية الزرقاء. خلينا بالله أروح للمهندس حسين معي. خلينا نروح للمهندس حسين قاسم رئيس لجنة بلدية الهاشمية. هلا مهندس حسين صباح الخير.
2: يا هلا يسعد مساك.
0: هلا سيدي. الأخ هارون يعني قبل تقريبا شهر دفنوا الوالدة في المقبرة وزارعين شجر كانوا على القبر. فبيقول بعد ما رجعنا بفترة 10 أيام لقينا الشجر تم إزالته. فبسأل بيقول وين الحراسة وين التوفير يعني الحفاظ على حرمة المقابر في المقبرة. تفضل مهندس حسين.
2: والله المقابر احنا هذه للأوقاف مش للبلدية تابعها
0: للأوقاف. بس بس موضوع الحراسة مش للأوقاف يا سيدي عندكم.
2: لا كل شيء تقول ايش احنا الحراسة ما في شيء
0: في لا موضوع الحراسة مش عند الأوقاف
2: مهندس حسين. بلديات البلديات للمقابر ما في عندنا حراس.
0: يعني المفروض موضوع التوفير المقاولين وموضوع ترتيب الحراسة مش عند الأوقاف. الأوقاف إشرافهم إشي ثاني يعني. هذا اللي أعرفه يعني.
2: المقابر تابع على الأوقاف مش تابع على البلديات. لوزارة الأوقاف المقابر كلها تابع في المملكة ما عدا المقابر.
0: لا الكلام مش دقيق صراحة. يعني حتى بأمانة عمان إحنا لما يجينا ملاحظات على المقابر بعمان إحنا ما منتواصل إلا مع أمانة عمان ما منتواصل مع وزارة الأوقاف.
2: برضو
0: ماشي سيدي خلاص مش مشكلة. بارك الله فيك وسامحنا أزعجناك طلبناك
2: على السبع. نعمل له صيانة بوابة بنعمل لها صيانة أي شيء بدهم يمهدوا أرض بنعمل لهم ان شاء الله. اللي بنقدر عليه دائما البلديه ما بتقصر ان شاء الله. ما المقابر
0: يعني موضوع الحراسه والنظافه موضوع الحراسه والنظافه والصيانه هاي المفروض عند البلديات مش عند البلديات.
1: بس ملاحظه صغيره هو بيحكي انه سور او اي شيء. روح على مقبره الهاشميه وشوف شوف انت اذا في صيانه او شيء.
2: تفضل لنا 3 أشهر اشتغلنا في مقبره الهاشميه.
1: اخي بس مقبره الهاشميه تحدي هذا الفيديو اللي بعثته اكثر من شهر إله أكثر من شهر وحكينا للجرافي وهي قاعدة بتشتغل شيل التراب حكى لما الله يفرجها. كل واحد بزت الموضوع على الثاني وبعثت له قبل يومين عشان التراب حكى لي تمام.
0: مهندس حسين مهندس حبيبي. حسين أخ حسين
2: إحنا مقبرة الهاشمية أكبر مقبرة اشتغلنا فيها في اللواء.
0: أخ حسين
2: مقبرة الهاشمية مقبرة الغريسة.
0: مهندس حسين
2: اللي بحكي كلام مش صحيح هذا اللي بحكيه.
0: الآن راح أسمع منك الصحيح. بس أنا
1: سيدي هاي الفيديو عند العيد وإذا ما كلامي مش صحيح أنا مسؤول عن كلامي. وهلأ أنا وياك
2: طيب تفضلوا أنتم من عندكم تفضلوا شوفوا شو اشتغلنا في مقبرة الهاشمية.
0: قلنا يا سيدي شو صار تفضل.
1: الله يعطيك العافية، أنا بحكي عن ملاحظتي أنا.
0: أنت بتقول لي أكثر مقبرة اشتغلنا فيها، بس قبل شوي بتقول لي إحنا مناش علاقة بالمقابر، يعني كيف مشتغلين فيها وما لكم علاقة
2: لا
0: فيها؟
2: لا إحنا ما إلنا علاقة بالمقابر، الحراسة قلت لك، الصيانة، كل شيء إحنا بنعمله. كل شيء بالمقابر إحنا بنعمله. هذا مش من صلاحياتنا، ولكن هذه مساعدة.
0: طيب إحنا أنا لأني متأكد كنت من الإجابة، بس حاولنا نتأكد يعني من الإخوان في الأوقاف. إحنا حكينا الآن مع وزارة الأوقاف، مع الدكتور محمد الطوالبة، الحراسة والأمن والتصريح والأبواب والسور كله عندكم، عند البلديات وعند أمانة عمان.
2: هذا أول مرة بسمع إنه الحراسة عندنا.
0: هاي مشكلة صراحة إنه تكون أول مرة تسمعها. على العموم مهندس حسين بتقول لي إحنا بلدية الهاش أو مقبرة غريسة بالهاشمية هي أكثر مقبرة اشتغلنا فيها، شو اشتغلتوا فيها؟
2: مش بس مقبرة، هو الهاشمية وغريسة ومن المقابر الكبار التنتين عندنا موجودين.
0: شو اشتغلتوا فيها يعني؟ شو
2: المقابر السخنة اشتغلنا فيها، كل المقابر شو عم نشتغل فيها، أي مقبرة
0: يا أخوي. شو الشغل، شو الشغل يا سيدي، شو الشغل اللي اشتغلتوها؟
2: عملنا هناك، حطينا عملنا السور وعملنا تسريب مصارف لتسريب الأمطار، هي قاعدين حاليا عم نشتغل أو رح يشتغلوا الأسبوع هذا برفع مستوى هناك في الشارع عشان ما الأمطار، مياه الأمطار ما تتجمع أمام المقبرة.
0: سمعت الملاحظة اللي حكاها الأخ هارون؟
2: لا ما سمعتهاش.
0: هارون تفضل.
1: حبيبي العيد.
0: يلا ملاحظتك من أول وجديد.
1: من عيد. بالنسبة للمقبرة رحنا دفننا الحج الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: بعد أسبوع اشترينا شجرة. تعيش حبيبي. بعد أسبوع اشترينا شجرة وبدنا نفرح عشان يعني إنه إيش نضبط قبر الحج والأمور تمام. رحنا عملنا له صيانة وحطينا الشجيرة وزرعنا كم من شغل بجنبها. بتفاجأ بعطلتي قبل يومين، يوم الخميس أو الجمعة يعني بالتحديد، إنه رحنا على المقبرة محفور القبر ومسروق الشجرة.
2: سبحان
1: والتراب
2: الله.
1: بالنسبة للتراب اللي له شهر برضو برا نفس الاشي، من لما دفن الحج او قبل زي ما هو. بحكي للمقاول بقول لي لما الله يفرجها، عمين اروح بعد هيك؟ انا بس بدي اعرف.
0: تفضل المهندس حسين.
2: ما.
0: هاي الملاحظة
2: قبل ساعدك تفضل عندنا على البلدية منشوف الموضوع.
0: هاي الموضوع قلنا كيف شو يعمل الان،
2: اشوف شو الموضوع. هو اللي بيحكي بدي ابعث حدا
1: يحلوا لي الموضوع. هاي يعني
0: يجي اشخاص ويعتدوا على حرمه المقابر او يسرقوا الشجر.
2: هذه يعني صلاحيتي، عفوا صلاحيه البلديه. هذه اذا بيجوا هذا الامن العام وطوفة المتصرف يشوف الموضوع، مش انا حتى لو مثلا مسكتهم شو بقدر اساوي معهم؟ ما بقدر لا القي القبض عليهم، ما بقدر لا اساوي اي شيء معهم. يعني الواحد ناخذها منطقا، يشوف يتفضل على المركز الامني على عطوفة المتصرف.
0: طيب
2: هذه مش صلاحية البلدية.
0: المقاول عقده بيكون معك ولا مع مين؟
2: لا مع وزارة الاوقاف. المقاول فيش عندنا مقاولين بيشتغلوا في المقابر مع البلدية. احنا فقط بنقدم خدمات، انه مثلا انهد صور، انه صار في تجمع مياه، بدهم يساووا ارض، خدمة من البلدية للمجتمع، منروح منضبط هذه الأمور. أما داخل المقبرة مش اختصاص البلدية.
0: تمام يا سيدي، أشكرك بارك الله فيك مهندس حسين قاسم أستاذ التوديد الهاشمية. أخوي هارون سامحنا ما عرفناش نجاوبك.
1: حبيبي عمر زيد ولا يهمك،
0: والله يرحم الحج إن شاء الله رحمه وأسره.
1: أكيد حبيبي أشكرك.
0: الله حيك. الله حيك.
1: الله يحفظك.

0: أروح لختام. يا هلا ست ختام تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: هلا ستي. عليكم السلام.
1: أغلبك إحنا سكان نزهة سحاب.
0: سكان عفوا؟
1: نزهة سحاب النزهة.
0: نزهة سحاب؟
1: خط شارع الأربعين.
0: نعم.
1: أوكي. خلف مسجد المحارمة. إحنا يعني إلنا 4 شهور 5 شهور المية بالصيف ما بتيجي عنا. نعمل شكوى وبنسجلها بالتليفون النداء الآلي هذا اللي برد علينا. وبرد يرد علينا ثاني يوم ثالث يوم إنه وصلت الشكوى استجبنا. بنحكي لهم لا ما استجبتوا. فبالشتاء بتيجي. تيجي بقوة ما شاء الله. بالصيف نهائي ما بتيجي عنا. وإذا إجت اللي عنده ماتور يدوب يرفع يعبي نص خزان.
0: تجي
1: ساعتين 3 ساعات. إحنا ما عنا ماتور ونفس الوقت ما بتيجي خالص عن خالص المي. شكينا يمكن لو تشوف كم شكوى على المسجد هاي مركز الشكاوى آخر إشي الأسبوع الماضي. إحنا المفروض الأحد تيجي نهاية هم الجاية. آخر شكوى ردت علي المسؤولة هناك الموظفة بتحكي طب ليش ما تشوفوا على الشركة. راح أخوي على الشركة وقدم كمان شكوى هناك يعني وجها لوجه إنه المي ما بتيجي وإحنا بالصيف ما بنشوف المي ما تيجينا إلا بالشتاء بس منه ما في مكسورة مسورة أو إشي هيك. لا إيش السبب ما بنعرف لها السماء بيردوا علينا بس بعطونا رقم الشكوى وما حد صال نهائي عن المنطقة يعني 5 بيوت 4 بيوت هذول أنا أكيد يعني هذول جيراني ما بتيجيهم المي.
0: نعم.
1: هاي هي مشكلتنا.
0: تكرم ستي تكرمي. خلينا نتواصل مع الأستاذ إبراهيم قبيرات. خليكي معي شوي. خلينا نشوف. طبعا هاي المشكلة من متى ستي؟
1: يعني إن 4 شهور أكيد 4 شهور يعني إحنا بالصيف تقريبا ما بنشوف المي إلا عتنوك المي بنشتريها
0: بس
1: إحنا
0: بس, بس بس تنكات.
1: تنكات إحنا بنشتريها يعني تنكات خاصة يعني مش إنه من شركة مياه هنا لا.
0: خاصة أكيد. وقديش تشتروا التنك؟
1: يعني المتر 3 دنانير.
0: المتر 3 دنانير. يعني صراحة أنا لسه الصبح كنت أحكي على موضوع الاعتداءات على خط خطوط المياه ويمكن كان أبرزها اللي صار قبل يومين بمنطقة الأغوار الشمالية. وإحنا مع الأسف إحنا كل يوم والثاني عنا اعتداءات على المياه وهذا الموضوع يعني مش عارف لمتى بدنا نحله. موضوع الاعتداءات وموضوع المي اللي قاعدة بتروح حدر وهذا كله يؤثر على حصة الفرد. بس المفروض إحنا يعني المغتربين الله يسهل عليهم والحرارة يعني خلص الدنيا صارت حتى في الليل الجو بارد فحدة الحر انكسرت فالمفروض البطل في ضغط على مصادر المياه مثل أول.
1: لا
0: ف...
1: إحنا ما بتيجي عارف ما بتيجي
0: يعني المفروض إنه المشكلة
1: حرفيا إنها ما بتيجي بالصيف ما بتيجي يعني كل على إيش نوكي المي يعني اللي ما عندوش مصاري الله يعين قلبه يعني كيف بيقضي الشهر تبعه يعني
0: مزبوط كلام
1: المي لا تيجي. فياريت يعني حكينا وعملنا أكثر من شكوى على مركز الشكاوى بدون
0: فايدة. طيب.
1: يعني أوكي هاي المسجلة الشكوى عنا وخلاص وعرفوا اسمي وعرفوا كل ما أتصل ختام القيسي خلاص لأنه الساعة باسمي. آخر شيء قلت لهم يعني أنت حاطين الساعة يعني ندفع لها اللتين هاي تطلع على الفواتير بس ندفع اللتين اللي هي رسم الاشتراك تبع الساعة يعني. يعني هم ما بيشكوا بالأمر إنه لتين لتين لتين من كل الصيف يعني ما بيحكوا ليش هالقد بتيجي يوم المي مثلا معناته إنه ما بتيجي مي إلا إنها إيش هذا رسم الساعة فقط لا غير. آخر واحدة حكت لنا تحكي تعال قدموا على الشركة راح أخوي وقدم على الشركة
0: وعلى الفاضي ولا يهمك على العموم
1: يعني على أساس اليوم ما في
0: حكينا مع الأستاذ إبراهيم قبيلات ورقم تليفونك صار عنده راح يتواصلوا معك اليوم إن شاء الله.
1: إن شاء الله خير شكرا
0: لك. الله يحييك ستي. يا هلا ست ختام شكرا.

0: شكرا لكم، انتهى وقت صرتها. شكرا عدي القاضي شفاشل المؤمنة معالي محمود فتحي عبد الله جعفري، ومني محدثكم ليث جبور، نلتقي غدا ان شاء الله، الى اللقاء.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، تطبيق أشيائي

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي اناقش معكم مجموعة قواعد بسيطة جدا في التعامل مع المال، لكن ما بصير نتساهل فيها ابدا في عملنا، خاصة إذا أنت كنت شخص عم تسمعنا اليوم وطبيعة شغلك فيها تعامل مع الأمور المالية بشكل مستمر. وإذا ما بتشتغل في المال وبتسمعني، حط هاي القواعد عندك للقادم، ممكن يوم الأيام تشتغل في المال، أو نقلها للأشخاص اللي بتعاملوا بالمال بشركتك أو لأي حدا بهمك. لأنه خطأ واحد بالمال ممكن ما ينحل باعتذار، وممكن يكلفك من جيبتك والأهم من سمعتك. القاعدة الأولى: لا تستلم مبلغ إلا بعد ما تعده أمام الشخص اللي سلمك إياه. وإنت كمان ما تسلم مبلغ مالي إلا بعد ما تعده أمام الشخص اللي بدك تسلمه لهذا المال. وإذا خايف تحرج الشخص، استخدم جملة بسيطة: بعده قدامك عشان نضمن حق الطرفين. هيك الموضوع ما بيصير شخصي، بيصير إجراء لحماية الجميع. لأنك إذا أخذت المال وبعدها ابتعدت واكتشفت نقص، بتصير عملية تحديد المسؤولية أصعب بكثير. القاعدة الثانية: وثق كل مبلغ بتستلمه. لا توقع على استلام مبلغ إلا بعد ما تتأكد إنه المستند واضح ومكتمل، اسمك، التاريخ، المبلغ، سبب الاستلام، وصفتك وتوقيعك، والختم إذا كان مطلوب، لأن الورقة اللي ناقصها تفصيل مهم اليوم ممكن تصير مشكلة بكرة. القاعدة الثالثة: لا تحتفظ بمال الشركة أكثر من اللازم. كل مبلغ بتحصله يودع في أقرب وقت ممكن، أو بتسلمه حسب إجراءات الشركة للمعني، لأن المال اللي بيضل معك بدون توثيق أو تسليم بيزيد عليك المسؤولية. القاعدة الرابعة: طابق حساباتك يومياً، فخصص على الأقل لو 5 دقائق قبل ما تنهي دوامك، عد المبالغ الموجودة معك، طابقها مع المستندات والإيصالات، تأكد أن كل دينار له تفسير واضح، لأنه الفرق في المال أو النقص اللي ممكن تكتشفه اليوم أسهل بكثير من النقص اللي ممكن تكتشفه بعد 10 أيام. اليوم تتذكر شو صار، بس بعد 10 أيام مثلاً ممكن يصير الموضوع لغز. القاعدة الخامسة: لا تخلط مالك بمال العمل. محفظتك محفظتك، وصندوق الشركة هو صندوق الشركة. حتى لو حكيت بس بدفع من جيبتي وبرجع باخدهم، الأفضل يكون كل شيء موثق وواضح حسب إجراءات الشركة، لأنه الخلط بين مالك الشخصي ومال الشركة بيفتح باب للمشاكل ما إلك حاجة فيها. طيب مثلاً عملت جرد وطلع فيه نقص معين، هون ما تسكت ولا تحاول تغطي الفرق من جيبتك بدون ما تعرف الإجراء الصحيح. بلغ مسؤولك في نفس اليوم وخلي البلاغ مكتوب: لما جردت اليوم بيّن معاي فرق مثلاً مقداره كذا، والتفاصيل مرفقة بدي توجيهها. ليش؟ لأنك لما تبلغ فوراً بتثبت أنك اكتشفت المشكلة وبلغت عنها، وبتحمي نفسك وبتساعد الإدارة تعرف وين صار الخلل. والخلاصة: بالمال ما في شيء اسمه إشي بسيط. عد، وثق، سلم أو ودع المال حسب الإجراء وسلمه للمعني، ودقق كل يوم، لأنه التعامل الصحيح مع المال مش بس محاسبة وأرقام، هو أمانة. تذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والثقة المالية إذا اهتزت أصعب بكثير من أي خطأ مهني ثاني.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة FM، وهذه أبرز عناوينها. بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية لأبناء الأردنيات اليوم. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحجة عيد العرش. إيران تقول إنها تلقت رداً أولياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها تنتظر رداً رسمياً عبر الوسطاء. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. بدأت صباح اليوم عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين عبر الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، وتستمر حتى الساعة 3 من عصر يوم الأربعاء. وتقتصر الطلبات على الطلبة المستوفيين متطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية العامة لعام 2026 أو الدورة التكميلية لعام 2025، شريطة حصول الطالب على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية. كما تبدأ غدا الاثنين طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية والمدارس ذات الظروف الخاصة، وتستمر حتى الساعة 3 من عصر الخميس الأول من تشرين الأول. أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية عبر تطبيقها الهاتفي الجديد المخصص للأفراد في إطار مواصلة تطوير خدمتها الرقمية وتوسيع نطاق المعاملات التي يمكن إنجازها إلكترونيا، بما يسهل على المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستفيدين الوصول إلى خدمتهم وحقوقهم التأمينية في أي وقت ومن أي مكان. وبيّنت المؤسسة في بيان أن خدمة الاحتساب الافتراضي لراتب التقاعد المبكر والوجوبي، والتي تمكن المشترك من الاطلاع على قيمة راتبه التقاعدي المتوقع إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة فروع المؤسسة، والتي تصدرت مجموعة الخدمات الجديدة التي تمت إضافتها للتطبيق. وفي متابعاتنا، اتفق عدد من الصيادلة وممثلي اللجان الفرعية وشعبة أصحاب الصيدليات خلال اجتماع على رفض أي حوار مع الشركات الخاصة بشأن توصيل الدواء ورفض

0: ولينا عبر الهاتف الدكتور زيد الكيلاني نقيب الصيادلة. أهلا بك دكتور، صباح الخير.
1: أهلا صفية وأهلا لكل المستمعين ومشاهدين الكرام.
0: بداية دكتور، ما سبب اعتراض نقابة الصيادلة على تطبيقات توصيل الأدوية؟ هل هذا الاعتراض على مبدأ التوصيل نفسه أم على الطريقة التي يتم بها العمل حاليا؟
1: شكرا ستي. اليوم أهم شيء أنه نحن نعترض على أي شيء مش قانوني وغير مرخص، واليوم التطبيقات القائمة والموجودة سواء مواقع إلكترونية أو تطبيقات ويعرض عليها الدواء ويبدأ ادعاء أنهم بيوصلوا الدواء، نحكي لكل المستمعين الكرام أنه هذا غير قانوني وغير مرخص، ولا يوجد موافقات في الأردن تمنع هذه التطبيقات، موافقات لتوصيل الدواء. الدواء موجود فقط في الصيدلية ويمنع بيعه وتداوله خارج الصيدلية، والوحيد المخول أنه يعطي هذا الدواء هو الصيدلي، لا شركات نقل ولا تطبيقات ما بنعرف من وين بتجيب الدواء من بتخزنه، وهذا هو الاعتراض الرئيسي.
0: نعم، لكن يعني السؤال الأبرز، ماذا عن كبار السن وذوي الإعاقة والناس المرضى الذين قد يجدون صعوبة في الحصول على الدواء من الصيدليات؟ هل هناك من بديل تقترحونه لتسهيل حصولهم على الدواء؟
1: تمام ستي. اليوم أنا مثل ما بحكي للكل، اليوم نحن الحمد لله في مجتمع متقارب متجانس، مش زي المجتمعات الغربية دائما كل بيت فيه ابنه بنته جاره جارته، الأب يدير باله أولاده، الأولاد يدير بالهم عاهليهم، هذا موجود بطبيعتنا. وبنفس الوقت فمن أمنهم الدواء، خاصة أنه موجود الصيدليات بين كل صيدلية وصيدلية، زي ما بحكوا يعني عندنا قول 5000 صيدلية من أعلى نسب الصيدليات للتعداد السكاني بالعالم. بنفس الوقت عندنا الصيادلة، نحن اليوم هي خدمة إنسانية وبتخدم. أنا بعرف العديد من الصيادلة بيروحوا وهن مروحين بحكي معهم جارهم، ولا بحكي معهم جارهم بالصيدلية بقول لهم بدي العلاج الثاني، بقول له يا عمي ولا يا خالتي وأنا مروح بجيب لك الدواء معي بوصل لك، بطلع له على البيت. هذه خدمة طبيعية وليست منظمة. أنا أنت اللي بتسأل فيه أنه هذا الموضوع مش معقول يضل هيك إلى الأبد، لازم يكون فيه هنالك تنظيم لخدمة هاي الناس، وأتفق معك ونحن كنقابة نتفق معك. عشان هيك صدر نظام يسمى بنظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد. هذا النظام صدر السنة الماضية وما زالت تعليماته لم تضع. وبعدين عشان نحن نوضح، هذا التطور التكنولوجي لا يشتزئ في فقط توصيل الدواء، هاي الجزئية لا تشتزئ توصيل الدواء، بالعكس هي نظام كامل متكامل لرعاية هؤلاء المرضى سواء كبار السن أو الذين لا يستطيعون الخروج أو الحالات الطارئة أو المناطق النائية. هو نظام كامل بيبدأ في معالجة الطبيب عبر الأونلاين، عبر التكنولوجيا وعن بعد، الوصفة الإلكترونية تطلع بتكون مدونة ومعروفة، بروح على الأشعة، الخدمات التمريضية تذهب إلى المنزل، ومن جزء منها هي أنه المريض مش قادر يحصل على كل خدماته ورعايته عن بعد، نحن أكيد منكون جزء من هذه المنظومة. نعم. ومنروح منوصل له دواء في هذه الحالة، ولكن أيضا يوجد ضوابط. جميل. يجب أن يكون هنالك تسلسل أو نظام التتبع الدوائي قائم وفعال، وهذا أحد التطور الرقمي الضروري في مهنة الصيدلة عشان نتبع علبة الدواء كيف دخلت وين راحت، لأنه عم نحكي شيء تكنولوجي. جميل. ونضمن وين مخزنة فذهبت من المستودع إلى الصيدلية ومن الصيدلية إلى المريض، ونتأكد من هذا المريض عبر السجل الصحي الوطني للمريض أنه هذه الوصفة كتبها هذا الطبيب إلى هذا المريض، خاصة أنه المريض مش أمامه. وهي موجودة ترى الخدمة في بلاد برا مثل إيرلندا مثلا موجودة، ولكن يشترط في إيرلندا أنه الصيدلي نفسه اللي بيطلع على منزل المريض وبيعطيه الدواء، يعني تخيلي لهالدرجة عشان يقدم الاستشارة. فنحن مش ضد أي تطور، ولكن نحن مع وجود ضوابط شديدة عشان ما تستخدم هذه الخدمة إلى لا سمح الله تهريب أدوية أو استخدام أدوية بطريقة خاطئة أو تضارب الأدوية مع بعض. فنحن في النهاية مهنة إنسانية وإلها نظامها وأنظمتها وتشريعاتها.
0: نعم، شكرا لك نقيب الصيادلة دكتور زيد الكيلاني على هذه التفاصيل. وبالانتقال إلى قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر من العام 2023 إلى 74,016 شهيدا

0: فيما بلغ عدد الإصابات 175,068 إصابة. وقالت الوزارة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 7 شهداء و38 إصابة. اقتحم مستعمرون اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحجة عيد العرش. أفادت مصادر فلسطينية بأن عددا من المستعمرين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيطه وفي القدس القديمة. هذا وأصيبت فتاة فلسطينية فجر اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية وإغلاق عدد من الحواجز والمداخل في محيط القدس ورام الله. قررت السلطات السعودية تحويل الدراسة الحضورية في مدارس العاصمة الرياض إلى التعليم عن بعد لمدة أسبوع ابتداء من اليوم وحتى الخميس، ولم يتضح حتى الآن سبب القرار، والذي يأتي في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج وتعرض السعودية لهجمات من الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تلقت ردا أوليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا رسميا عبر الوسطاء. أضاف عراقجي أن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، مشيرا إلى أن طهران ستتخذ قرارها بناء على هذا الموقف. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي حازم عياد. أهلا بك أستاذ حازم. يعني إيران تقول إنها تلقت ردا أوليا من ترامب لكنها لم تتلقى ردا بعد من الوسطاء وأنها تنتظر، كيف نقرأ هذا التباين بين الرد السياسي والرد الرسمي؟
1: كل التحية لك أستاذة صوفيا والمستمعين الكرام. يعني أعتقد أن عباس عراقجي يعتمد على مخرجات اللقاء الذي جرى فيما بينه وبين ستيف ووتكوف في نيويورك قبل أيام قليلة، وهو ينتظر رد من ووتكوف ومن جاريد كوشنر، ولا يريد أن يتعاطى مع الرسائل الإعلامية التي يقدمها دونالد ترامب، بل ينظر إليها على أنها ضغوط ومحاولة لرفع السقوف وتحسين شروط التفاوض أو دفع الإيرانيين لتقديم بعض التنازلات قبيل الرد الأمريكي الرسمي الذي يمكن أن ينقله جاريد كوشنر أو ستيف ووتكوف. هو لا يريد أن يغلق الباب، يبقيه مفتوحا، وهذا يدل على أن الإيرانيين لا يزالوا متمسكين بقنوات التفاوض ويعتبرون أنها هي يعني القنوات المشروعة التي يمكن من خلالها مناقشة الاشتراطات أو يعني الإفصاح عن طبيعة التفاهمات، وما دون ذلك هي عبارة عن حرب إعلامية أو أدوات ضغط سواء في الميدان العسكري أو الإعلامي. يعتبر دونالد ترامب جزءا من هذه المعركة الإعلامية والصخب الذي يجري حولها. هذا منظور الجانب الإيراني، رغم أن دونالد ترامب عاد وخرج يوم أمس وقال أننا رفضنا المبادرة الإيرانية التي تتحدث عن 7 أيام من الهدنة والتهدئة المتبادلة بين الطرفين، والراجح أن الأمور ذاهبة بهذا الاتجاه. دونالد ترامب لا يريد أن يحرج نفسه قبل الانتخابات الأمريكية ليظهر بأنه يقدم تنازلات، كما أنه لا يرغب بالتصعيد بحيث يؤثر أيضا في الآن ذاته على الأوضاع الداخلية الاقتصادية وعلى الأسواق العالمية على نحو يرتد عليه. لذلك نحن في دائرة من الغموض والتسويف فيما بين الطرفين تعكسها التصريحات والإجراءات على الأرض.
0: نعم، شكرا لك المحلل السياسي حازم عياد على هذه التفاصيل. وبالانتقال إلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة ويندسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.13، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 157، الذهب الحالي للأونصة 4258، الفضة الحالية للأونصة 64، الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 30,668، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندرد أند بورز 7,751.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار هذه، تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
9: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
10: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك آفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538-211-0.
11: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. كان الراعي النميري شاعرا مفلقا محكما، فقدم الفرزدق على جرير وانحاز إليه، بل هجا جريرا وأخره، إلا أن حكومته تلك لم تكن لتمر مرورا هينا. حبس جرير غيظه وترصد الراعي حتى لقيه في سوق المربد، فحاول استمالته باللين، لكن الراعي شتمه وأغلظ له في القول، وتدخل ابنه ودفع جريرا فأسقطه أرضا. فقال له جرير: والله لأثقلن رواحلك. عاد جرير إلى منزله والغضب يغلي في صدره كالمرجل، فأمر راويته أن يزيد في زيت السراج، وظل طوال ليله يئن ويبحث عن القافية، إلى أن جاءت لحظة الإلهام فأملى الدامغة دفعة واحدة. في اليوم التالي قصد جرير السوق وهو لا يلوي على شيء، حتى وقف على مجلس الراعي فانتصب وسطه كالطود العظيم، وتهيأ للإنشاد والراعي يرمقه، فأخذ ينشد قصيدته التي مطلعها: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، إلى أن وصل إلى أبيات مزلزلة قال فيها: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا. سقطت الكلمات على الرأس الراعي كالصاعقة، فنكس رأسه وغادر المجلس من فوره، وقال مخاطبا نفسه: أخزاك الله، لقد أهلكت قومك. سارت الأبيات مع الركبان حتى وصلت ديار نمير قبله. وبعد ذلك اليوم كان الرجل منهم إذا سئل: ممن أنت؟ يهمس بصوت خافت: من عامر، وهو الأصل الأبعد للقبيلة. وبذا تكون هذه الحكاية مطابقة قول الحكيم زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
4: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 لربع بمواضيعنا العديدة. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية محمود فتحي اللي رح يحط لنا اليوم أناشيد كتير رهيبة بإذن الله تعالى، وأكيد الناس رح تكون كلها عم تكتب لنا كومنتات عنها، وأكيد صاحب الأفكار المبدعة عبد الله حسن من تلفزيون حياة، ما شاء الله كل يوم خلفية أحلى من الثانية، والإشراف العام أكيد الدكتور فريد سرسك، ويا هلا ويا رحب.

يوم الأحد طاقة جديدة، أجواء خريفية جميلة. يعني ممكن الناس اللي بتكون عم تشكي من جو الخريف بتصير تقول لك تساقط الشعر بيكون فيها، إرهاق، تعب، تقلب النوم، أو إحنا الصبايا صراحة إحنا كتير مشكونات. يعني هاي مشغلات مشكي فيها فترة الخريف، لكن ما ننكر قدي حلوة الأجواء الجميلة النسمة يلي موجودة بهاي الفترة. يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. شاركونا بأجواء الخريف عندكم، شو أحلى إشي وأكتر إشي هيك بتحبوا بهذا الجو، شاركونا فيه. أنا قلت

يعني مع هذا اليوم بنهني الزميل رامي عيسى من قسم الأخبار بسلامته ولله الحمد أم بالسلامة بعد يعني وعكة صحية كان فيها الأسبوع الماضي. فألف الحمد لله على سلامتك رامي، والله يخليك لأهلك وأحبابك وغواليك يا ربي.

أما موضوع حلقتنا لليوم، اليوم يا جماعة الخير كون إحنا هلأ بالشتاء والناس اللي بتدور على عرايس بتبلش تطلب من هلأ عشان يخطبوا ويتزوجوا على الصيف، بتبلش يعني هاي الأجواء العرايس والخطبة والعرسان والتجارب العديدة للناس. سؤالنا لليوم، شو التصرف يلي لازم ما نتجاوزه أو نبرره خلال فترة الخطوبة؟ شاركونا تجاربكم سواء من طرف الرجل أو طرف المرأة. اليوم العروس لما تشوف أي شيء أو الخطيبة عم بتشوف أي تصرف مش لازم تتجاوزيه، مش لازم تبرريه شو هو هاي التصرفات. كذلك الأمر بالنسبة للرجال، شو أي تصرف تقدر تشوفه من العروس أو بتشوفه من العروس ما بتقدر تتجاوزه أو تبرره، بتحكي هون خط أحمر. بنستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-20-516-20-60-516-40-20-516-50-20. لكن قبل ما نغوص بمواضيع دردشتنا لليوم، خلينا نقرأ كومنتاتكم، نتصبح فيكم لحتى نبلش يعني أجواء الدردشة بإذن الله تعالى. نبدأ. أم محمد الشافعي، يسعد هالصباح يا أم محمد، ويا هلا ويا رحب. أم أحمد بتقولنا لا تقلق وربك الله، إن اليأس مرض عضال، إن أصاب القلب أصاب الجسد كله وتعب ووهن، لا تجعل اليأس مكان في قلبك، فالمؤمن لا ييأس وأمره على الله، استيقظوا مبتسمين للصباح ولأنفسكم، واجعلوا أول حديثكم أن الحمد لله الذي أحيانا صباحكم طمأنينة تلامس قلوبكم وأرواحكم. يسعد لي هالصباح يا أم أحمد، يا هلا ورحب فيك. جهاد يسعد صباحك. ميساء يسعد صباحك وكل أوقاتك. أنوار بتقولنا صباح جديد وأسبوع جديد وفرصة جديدة نبدأ فيها من القلب وبطاقة حلوة وأمل كبير. صباح اليوم له طعم مختلف لأنه أجمل ما فيه صوت المذيعة رنودة، وهي بتفتح لنا نهارنا بكلمة حلوة وضحكة دافية وطاقة بتخلي الصبح أخف وأجمل. ولكل المستمعين الغاليين، صباحكم راحة وقهوتكم على كيفكم وقلوبكم مليانة تفاؤل، ويكون هالأسبوع حامل لكم أخبار حلوة وأيام أجمل. صباحكم بداية موفقة وأسبوع مليان خير ونور محبة.

أم أحمد بتحكي لنا بداية أسبوع سعيدة يا رب تكونوا من سعداء القلوب جميعكم بلا استثناء. يسعد هالصباح يا أم أحمد وإياكم يا رب. فاطمة أبو غليون بتقول صباح الخير للبدايات المزهرة للتفاصيل التي تصنع يوما لطيفا. صباحكم خير وسعد. والله يا جماعة كومنتاتكم فيها طاقة هيك موسيقية. هاي الكومنتات جميلة جدا وحتى بصرية, يعني إحنا بنقرأها وبنشوفها بنفس الوقت. فحبيبتي فاطمة إن شاء الله يسعد لي هالصباح. مي العزيزة بتقول يا صباح السعد والهنا والفرح والرضا, صباح بيتنا العزيز على قلوبنا بيت حواء بيت العزة بيتنا وأمورتنا رند وكادر حياة وجميع المستمعين وعبد الله حسن على هالأناشيد الحلوة. يسعد صباحك يا مي. والله يا أم أحمد أنا بحبك كتير يا حبيبة قلبنا, الله يسعدك ويبارك فيك, الله يرضى عليك ويرضيكي. بتقول لنا ميساء بحب الخريف لأنه الجو معتدل لا بدك صوبة ولا مروحة والطلعة بتكون مشجعة. أصبت الحقيقة يا ميساء. أم يوسف غنام بتقول سلام على من يزهرون القلوب, صباح المحبة والمودة أحلى وألطف إطلالة رنود الحلوة حبيبة قلبي أغلى مستمعين وأروع كادر. يسعد لنا هالصباح يا أم يوسف. شريفة طباخي منجاد وحبيباتي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم يا رب. راتب الباز بقول البارعة رند عناب تفضلا وكرما وليس أمرا أرجو قراءة رسالتي. أنا راتب الباز أتقدم بالمباركة لسيدة بيتي بذكرى مولدها أمس وكل عام يا زوجتي وسر سعادتي ومربية أبنائي. ربي يحفظك يا أهل بيت حواء. أنتظر منكم المباركة وأولكم رند والكادر وبدي نشيدة لزوجتي. أول شيء كل عام وهي بخير وإن شاء الله يا رب يدوم عليكم هيك المحبة والمودة وتضل مزينة بيتكم بمحبتها وروقانها يا راتب.

أنا وار عقل بتقولنا صباحك ورد، في شغلات خط أحمر، بتحكي عن دردشتنا لليوم، بتقول في شغلات خط أحمر، أهم إشي شخصيته واتخاذه للقرارات 100% يا أنوار. ميساء بتقول والله أهم إشي الصراحة والوضوح بينهم، لأنه مع الأيام كل إشي بينكشف وكل طرف رح يعرف أطباع التاني 100% يا ميساء، لأنه الطبع يغلب التطبع، فبالتالي لو شو ما مثلته على بعض على الفاضي ما هو كله حيبين لقدام. بسمة يسعد صباحك يا بسمة، بتقولنا يسعد صباحك بكل خير وسعادة يا رب العالمين، تفاؤلوا بالخير تجدوه. هيام عمور يسعد صباحك وكل أوقاتك يا حبيبتنا. أم هاني بتقول ما شاء الله تبارك الرحمن منورين، الله يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية وهدات البال أخت رند الحلوة، يسعد لها الصباح يا أم هاني. أم أحمد بتحكي أنا بهني نفسي وقلبي بعودة أبو أحمد من مصر أم الدنيا لأردن النشام أهل الفزعة والشهامة، نورت أبو أحمد الدنيا بدونك مش حلوة، الحمد لله على سلامة أبو أحمد يا أم أحمد، الله يسعدكم ويبارك فيكم. خولة يسعد صباحك بتقول اللهم ارحم من فقدناهم في مثل هذا اليوم، صباحكم سعادة وراحة البال، يسعد صباحك يا خولة. منى إبراهيم يسعد صباحك يا منى. ومي بتقول هذا الجو أنا بحبه كتير لأنه هواء منعش وطقس بارد مش تلج ونسيم عليل بتحس بنشاط غير شكل. صحيح أتفق معك 100%. أم هاني البستنجي ونانيتا يسعد لي هالصباح، الله يسعدكم يا ربي. منى جادو بتقول يا ناس حبوا هالبلد، عيشوا المحبة للأبد، عيشوا المحبة، الله يسعدك ويبارك فيكي. ابنها خالد الله يرضى عليه ويسعد، يسعد هالصباح، الله يخليكم ويبارك فيكم. يعني رح نكمل اليوم معاكم بدردشاتكم وكومنتاتكم، لكن بعد الفاصل والسؤال شو التصرف يلي مش لازم نتجاوزه أو نبرره في فترة الخطوبة؟ شاركونا تجاربكم، فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيم اليمني، أصالة الطعم في كل لقمة. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
7: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات. من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات

اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أرامان.

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. دردشتنا لليوم بتحكي شو التصرف يلي لازم ما نتجاوزه أو نحط له تبرير في فترة الخطوبة، كونها فترة تعارف، نتعرف على طبع بعض، نعرف بعض. شاركونا تجاربكم سواء عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-4020 516-5020. معنا مشاركة لينا. يسعد صباحك يا لينا.
1: صباحك رند،
0: كيف امور؟ بتعرفي انك الصبح كنت بذهني بالي
1: يلا
0: يالي. والله الصبح فاتحه اذكار الصباح، بقول تذكرت كلمتك لما قلت عن الاطفال يلي بيعملوا اذكار الصباح والمساء بالمدرسه، قلت والله لازم اعلمها لاولادي، اضل افتحها دائما بالبيت.
1: الله الحمد لله، يعني نقدر في هذا الموضوع.
0: والله ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا لينا.
1: الله يسعدك. وانا حتى درست يعني بغار من طلابي، مديره 28 سنه
0: ما شاء الله،
1: ولكن بتعلم من الاطفال
0: وغيرتينا خليتينا نغار احنا منهم كمان.
1: الحمد لله
0: ما شاء الله، هاي الغير الإيجابية المطلوبة.
1: الحمد لله.
0: الله يسعدك يا لينا. احكي لنا يا لينا، شو رأيك، شو في تصرفات لازم ما نتجاوزها أو نبررها خلال فترة الخطبة؟
1: الحمد لله رب العالمين. هلأ الخطبة احنا كسر الحاء وليس بالخطبة، بمعنى خطبة. هلأ في الإسلام سبحان الله ربنا أجاز الخطوبة، لأن حتى ما هي مش زواج جمعنا. الخطبة هي ليس زواج، هي مرحلة تعرف بين الطرف والطرف الآخر. فترة الخطوبة هناك تصرفات صراحة يعني ممكن نستمر فيها، تصرفات ممكن ما نتحملها.
0: صحيح. لا.
1: يعني صح. ممكن أتجاوز عنها. ممكن النسيان، ممكن ما جاب لي هدية، ممكن أعصب شوية، بتساهل. لكن هناك أمور رند ما ممكن نستمر بالخطوبة.
0: مثال
1: يعني. الكذب، ممكن يكون كذب، الكذب اللي بكذب أول مرة أنا أكيد استمرار الكذب مشكلة كبيرة عندي بالنسبة لي.
0: اللي بكذب أول مرة فهو هاي عادي عنده.
1: طبعاً نعم أحسنتي. يعني يكون معتاد الإنسان لا يكذب، ممكن يعني بنحكي كذب بيضة إشي بسيط، لكن في كذبات هي ما تخليك تستمري. الإهانة يقلل من شأنك، ما بحترمك. هاي أنا هاي دائماً تبقى مع الشخص، لأن الإنسان يا رند المحترم اللي بنحكيها ابن الناس ما تخفى. في أخطاء، في هطلات، بس مش أخطاء. ما إنسان كامل أكيد، إحنا
0: صح.
1: ممكن إحنا نزل، ممكن ننسى، ممكن
0: نتصرف
1: مش صح، ولكن مش خطأ. هو يكون جارح، ممكن ما يحترمك، يهينك، وأنت بخطوبة مثلاً ممكن يغار عليك غير
0: إذا هيك بفترة العسل والتعارف واللي مفروض إنه يبين لها أفضل ما عنده، فكيف شو خلى بفترة الزواج؟
1: ممكن كمان شك يعني.
0: طيب
1: خطوبة.
0: طب لينا هاي في حال الشاب، طب البنت إيه يعني لو اليوم في عندك شاب طلب منك نصيحتك، كيف بدي ما أتجاوز يعني شغلات معينة ما أقدر أتجاوزها أو ما أحط لها مبررات، شو بتنصحيه كشاب؟
1: يعني شو رده شو يعمل أو مش فاهمه؟
0: يعني مثلا إيش في إشارات معينة لازم ما يتجاوزها من خطيبته؟
1: طبعا يعني يحترمها، يقدرها، ما في داعي للكذب، يكون واضح عشان تكون علاقة زوجية كاملة بإذن الله. ما في داعي للتمثيل، للتطمع، يكون واضح.
0: صح.
1: حتى تستمر حياة الزوج بطريقة صحيحة. أنت رح تتزوجها، أنت مش هاي الخطوبة مش مرحلة مطلحة.
0: صح.
1: هي طريق للزواج. طب ما دام تدخل الزواج لما تكون شخص واضح من الأساس، أنا واحد اثنين ثلاثة الأمور رح تكون ممتازة، أنا عندي أخطائي، أنا مثلا ما عندي بيت، أنا ما عندي إمكانية أشتري لك بيت، يكون واضح.
0: صح.
1: هيك الحياة الزوج رح تكون بتجنن، ما تعطيها أوهام وأحلام وتفاجئها بالواقع اللي مش صحيح.
0: 100% يا لينا.
1: تمام. فنكون إن شاء الله نتمنى السعادة لكل الخاطبين وزواج سعيد للجميع.
0: آمين يا رب. شكرا يا لينا على مشاركتك، تحياتنا، يا هلا بيكي، الله يسعدك. معنا كمان مشاركة. آمين، يسعد صباحك.
2: الله يسعد صباحك.
0: كيف الحال؟
2: الله يبارك فيك، كيف أوضاعك؟
0: نشكر الله، سعدين بسمع صوتك سيدي.
2: الله يبارك.
0: الله يخليك. احكي لنا.
2: أنا بدي أوجه نصيحة يعني بين تفضل. الخطيب والخطيبة. يعني في الغالب الخطيب ببني أحلام غير صحيحة للخطيبة.
0: كيف يعني؟
2: بدي أعمل، بدي أسوي لك، بدي كذا. فهي يعني إذا عاشت بهاي الأحلام وتفاجأت في الجيزة إنه هذا الحكي كله مو صحيح بالضبط.
0: مظبوط.
2: اثنين، إذا شافت من الرجل شك أو شافت منه كذا، أنا بنصحنا ما تستمر يعني ما تستمر ما بعد الخطبة، يعني تنهي، لأنه صحيح الرجل ممكن بالخطبة يبين كم شغلة إذا اللي قدامه مش قطنة، والعكس طبعا لازم يكون موجود. يعني آخر مثلا خلص إذا عندك إشي عم يحكيه، وهي إذا عندها إشي تحكي الصحيح. إذا فيها خصلة كويسة تحكيها، ولو خصلة عاطلة تحكيها، تقبل تقبل. بس إحنا عمالنا بنشوف إشي معاكس بعد الجيزة. يعني الأحلام اللي بتبنيها بالخطبة كلها إيش؟ سراب للأسف يعني.
0: يعني للأسف صحيح، لكن أمين هلأ أنت عم تحكي من ناحية البنت شو تحذر، الشاب من شو يحذر؟ يعني في شغلات معينة، مؤشرات معينة عند الصبية ممكن ما يقدر يتجاوزها أو يتحملها كشاب، وبتدل إنه بعدين حيكون زواج تعيس، ما حيقدر يتحمل هذا الإشي.
2: هسا أكيد إذا شاف منها أخطاء معينة يعني غير قابلة، خلينا نحكي خارج على الحدود. يعني في واحد يجي يخطب واحدة قالت له أنا بأرجل مثلا، إذا أنت قبلت تأخذ واحدة مثلا زي هيك أنت حر. ما قبلتش خلص، قولها لا والله أنا ما بلزمني واحدة تدخن أو واحدة تأرجل، يعني بضرني، أخلاقي ما بتسمح لي، أو مستقبلا مش كويس. فأثناء يعني أثناء التعارف ببين شغلات سواء من الطرفين، إذا تكرر الشغلة أو شافوا فيها لقدام ضرر إنهم يبتعدوا أحسن.
0: نعم،
2: ما في بني آدم كامل، كمال لله.
0: صحيح.
2: بس في أخطاء يعني ما يعني ما نقدر نتجاوزها.
0: صحيح صحيح 100% يا أمين. يسعد لها الصباح.
2: الله يبارك.
0: يسعد قلبك. هلا بيك. طول بعمرك. هلا بيك. الله الله يسعدك وأشكرك جزيل الشكر. يعني أنا شخصيا بشعر من الشغلات اللي ممكن التي لا يمكن تجاوزها سواء عند الرجل أو عند المرأة، وفي حال هون إذا بدنا نعطي نصيحة لفلان لعلان، إذا كانت المرأة مثلا شعرها مش من رأسها، بمعنى إنه أنت وخطيبك اتفقتوا على شيء معين، اتفقنا نجيب طقم الكنب لونه شو ما يكون لون، لونه كحلي، روحت على البيت حكت مع أمها وخواتها قالوا لها كحلي، جاية تجيبي غير كحلي، جيبي بيج، جيبي سكني، جيبي هاي الألوان، فبتغير رأيها بعد ما كانت متفقة مع خطيبها على هذا اللون. مثلا كان متفق معها إن أنا ميزانيتي 1-2-3، جيبي أشياء العرس، فستانك، صالونك بهذا القدر. روحت على بيتها وحكت لهم هيك هيك هيك هيك، بيجي بيحكوا لها شو هذا قليل، هذا بخيل، هذا هيك، بتغير رأيها واتفاقها مع خطيبها. هون مشكلة لا يمكن تجاوزها، لأنه هون في اختراق لخصوصية الخطيبين الاثنين، الزوج أو الخطيب والخطيبة، زائد لقدام حتزيد التدخلات وتكون الحياة بدل ما هي نعيم جحيم.

0: معنا مشاركة شريفة. يسعد صباحك يا شريفة. أهلا أهلا، كيف أمورك؟
1: مشتاقيت لك حبيبتي، يسعد أوقاتك.
0: يلا يسعدك. نشكر الله، الحمد لله يا حبيبتي، الله يسعدك
1: حبيبتي.
0: شريفة، أنت في عندك بنوتة متزوجة الله يخلي لك إياها، وعندك ابن متزوج، فكلهم الاثنين بمر بفترة الخطوبة والتعارف وهيك. شوفي شغلات فعليا لما حكولك إياها، قلتي لها يا بنتي ما بنفع انك انت تتجاوزي وتمشي الموضوع، ويا ابني ما بنفع تتجاوزي وتمشي الموضوع.
1: شوفي اخت رند، اهم شيء في الطرفين بده يكون الاخلاق والهدوء، صفة الهدوء فيهم التنين. والاخلاق العالية والصلاة. اذا اخذت انسان من بيت او فتاة من بيت، اهلها بصلوا هادين راكزين محترمين، ثقة البنت بتكون زي أهلها، مردودها للوالدة ومردود الولد كمان لأمه لعيلته. الأم سبحان الله في أخطاء معينة هي بترد الأم بأخلاقها وصفاتها، لأنها أعلم يعني بتكون عندها مفهومية أكتر الأم دائما. فالإنسان أخترا سواء الأهل من الطرفين يتطلعوا أكتر على الأهل، كيف هي أسلوبهم، طبيعتهم، دينهم، أخلاقهم، لأنه كله بتركز عليهم أكتر.
0: نعم صح، 100% 100%. شكرا شكرا يا شريفة، شكرا لك، تحياتنا، هلا بيكي. في مرة واحدة بتحكي لي أنا لو بدي أطلب، هي حج كبيرة بالعمر، طولة العمر لإلها، لو بدي أطلب بنت لإبني بدي أعرف قرميتها من وين، وشو تحت القرمية، القرمية اللي هي خشب كبيرة موجودة على الأرض، بدي أعرف شو تحت القرمية عندها، بمعنى بدي تسأل كل التفاصيل عنها لتعرف أصل البنت من وين. فهنا قدي مهم نسأل عن أصل وفصل الشخص المقابل لإلنا. قبل ما نروح على موجز الأخبار خليني أقرأ كومنتات سريعة. أم طارق ياسين بتقول صباح الخير للجميع، إذا كان الخطيب عصبي أو بخيل أو جبان، هاي الصفات ما إلها مبرر ولا يمكن تجاوزها. 100%. أم يوسف يسعد صباحك يا أم يوسف، يا هلا بيك يا غالية. أم أحمد بتقول نتجاوز أشياء بسيطة، ولكن الرجل عمرك ما تتمسكي فيه اللي بيحمل صفات سيئة كثيرة. الزواج حياة وعمر وليست مصحة نفسية للعلاج. ميساء بتقول أهم إشي الثقة تكون بيناتهم. 100%. بتحكي لنا منى إبراهيم أهم شيء في الخطوبة حسن الخلق والدين، تحمل المسؤولية والمقدرة المالية لبناء أسرة تعيش في سلام وأمان. وعزيزة يسعد صباحك يا عزيزة، يسعد لها الصباح، وبتحكي لنا في مجتمعنا كثير بيصير تدخل من الأهل لما يتم الخطبة، نفس الإشي بيجي بوعد وبوعود كاذبة لأهل البنت، بدي أعملها أشياء في الخيال، بعد الزواج لا يتم شيء. وهاجر يسعد لها الصباح يا هاجر. مكملين معكم بهذا الموضوع بإذن الله تعالى بعد الفاصل مع الدكتورة جنى أبو رداد، لنشوف كيف ممكن ندير الخلافات في فترة الخطوبة، شو ننتبه وشو لا، لكن بعد موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة، خليكم معنا.
2: الحادي عشر ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم العالية دكتور مهند الخطيب يقول عبر حياة أف أم إن أعداد الطلبة المقرر قبولهم في تخصص الطب ارتفعت إلى 840 طالباً وفي تخصص طب الأسنان إلى 400 طالب. إدارة السير تحذر من مخاطر تغيير المسرب بشكل مفاجئ خصوصاً عند السرعات العالية لما قد يسببه من اصطدام بالمركبات المجاورة أو من الخلف وإرباك حركة السير. استشهاد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة. 260 مستوطنا يقتحمون اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال بحجة عيد العرش. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر اعتبارا من اليوم وحتى السبت المقبل بذريعة عيد العرش. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن ماضية في الضغط على النظام الإيراني عبر استهداف القطاعين المالي والطيران ودفع دول أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: ليس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
4: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
5: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني، سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون.
6: 077-84-99-444. حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
7: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
8: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
2: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 05-38-211-0.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكا واستمتع بصورتها.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة FM
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم عم نحكي عن فترة جدا مهمة، وأنا بالنسبة لي بهاي الفترة يبدأ صلاح المجتمع. إذا كان الزوجين أو الخاطبين متفاهمين، عارفين طبع بعض، عارفين كيف يتعاملوا مع بعض، فحيكون الزواج ناجح. والزواج الناجح مش هو الزواج الذي لا يخلو من الخلافات، لكن على الأقل فيه الحياة ماشية، الاحترام موجود، الود موجود. اليوم كيف من الممكن أنه ندير الخلافات في فترة الخطوبة؟ والأهم من ذلك، كيف من الممكن ننتبه لإشارات ما بتناسبنا أثناء فترة الخطوبة عند الخاطبين؟ فمثلا الخاطب الشاب ممكن ما يحب تصرفات معينة من خطيبته ويتجاوز، بقول لك ما أنا صرت متكلف ومتكلف، ما خلص كل هاي أمي تغيرت عشان أبوي، أنا ممكن أغيرها مشاني، وكل هاي المصطلحات يلي بتصير. كذلك الأمر بالنسبة للعروس، بصير تقول لك عادي بأسلوبي بقدر أخليه يتغير، لكن الطبع يغلب التطبع. لنحكي أكثر حول هذا الموضوع، بنرحب بأخصائية العلاقات الأسرية الدكتورة جناء أبو رداد. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: أهلا فيك.
0: كيف أمورك؟
1: هلا حبيبتي. أهلا
0: فيك. يا هلا بيكي دكتورة. يعني قبل الفاصل كنا بدردشتنا لليوم بنحكي شو في شغلات ما بنقدر إنه نتجاوزها بفترة الخطبة عند الطرفين، يعني مؤشرات دلائل إنه أنت ما رح تتحملي هذا الطبع وأنت ما رح تتحمل هذا الإشي، وهذا قد يؤدي لا سمح الله إلى انفصال بعد الزواج. فقبل أن نغوص في موضوعنا، شو رأيك بهذا الموضوع؟
1: والله الموضوع كثير مهم، لأنه فترة الخطبة هي تجربة تجربة سلوكية حقيقية واقعية بين الأزواج حتى يتعرفوا على بعض أكثر.
0: نعم.
1: وهذا هو الهدف منها أصلاً. يعني هلأ يعني مرات ممكن يكونوا الخطاب شوي بيحاولوا يكونوا مش صادقين مع بعض، مش واضحين مع بعض، وبأجلوا دائماً حواراتهم حتى يكونوا أنهم هم مثلاً يعني خلينا نشوف لبعدين إيش بصير، خليني هلأ أنا ما أفرجيها كل عيوبي، أنا ما أفرجي كل عيوبي، أخبي عنها. وهذا الإشي بيصعب المشكلة أكتر. لكن إجمالاً إحنا من خلال استشارات الزواجية إحنا بنلاحظ أنه أغلب الزيجات لما وصلونا الأزواج، أنا بدي أحكي لك ما بعد الخطوبة.
0: نعم.
1: بفترة بنسألهم سؤال، كيف كانت فترة خطوبتكم؟ يعني هذا السؤال من الأسئلة الأساسية عندنا أصلاً. فبيحكولنا بالغالب بتكون المشاكل بلشت من الخطوبة.
0: أوه.
1: بس هم ما بيكونوا ماخدين لها اعتبار كبير.
0: ما هو كمان دكتورة ما بنقدر ننسلخ عن المجتمع. بالآخر الشخص اللي خاطب الشاب يعني شاف الوالدة تغيرت من أجل والدته، من أجل والده، قدمت، ضحت. إحنا دائما شايفين الصورة العامة الأم المضحية كلياتنا، وإحنا بس نصير أمهات تلقائيا بنصير بنفس هاي الصورة. بالتالي أنت عم تحكم على عروستك اللي عمرها 20 سنة بطريقة شوفتك لوالدتك اللي عمرها 60 سنة، وهذا شيء غير عادل للأسف.
1: طبعا هو مش بس غير عادل، هو غير صحي. هو الموضوع مش انه بدها تتغير عشاني ولا انا اتغير عشانه. هي الفكره في مبدا من مبادئ الزواج، يعني السعاده بالزواج، اللي اسمه السماح بقبول التاثير. يعني كل واحد فينا بده يسمح للثاني ياثر عليه. ففعليا هو يعني ديناميكيه الزواج بشكل طبيعي هذا الاشي بصير، انه كل واحد فيهم بياثر على الثاني. لكن احيانا في ناس بيكونوا رافضين التاثير. فشوفي انت حكيتي جمله، ما هو انا امي تغيرت عشان ابوي، شو يعني؟ انا زي كانه هي تغيرت عشان ابوه، فابوه ما تغيرش نهائيا عشانها، وهذا الاشي اللي هو مش صحي. عاده لما يصير هيك احنا في بعلم النفس بسموه التذويب، يعني التذويت او التذويب اللي هو حاله عدم تمايز، يعني واحد فينا داب بالثاني، سواء الزوج او الزوجه، يعني بالحالتين واحد فيهم لحق الثاني، داب فيه، فبصفي انه ما في تمايز، يعني ما في خلينا نحكي فرديه لكل واحد فيهم.
0: نعم.
1: كل واحد فيه له افكاره، مشاعره، معتقداته، معنى حياته الى اخره، مختلف عن الثاني. مش معنى هيك انهم يكونوا هم شخص واحد. هاي فكره مغلوطه وجايه من مسلسلات احيانا بحسها، انه احنا شخص واحد.
0: نعم. نعم.
1: احنا واحد، احنا بس يعني لازم احنا كل اشي فينا عنا بيناتنا من امور مالية والاجتماعية والنفسية احنا نكون شخص واحد. ما في اشي اسمه شخص واحد. يعني حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالسنة انه احنا المرأة لا تسمى عائلتها لا تنسب لعائلة زوجها. زي ما بيعملوا الأجانب. هاي من واحدة من الأدلة اللي هي مش مناسبة انه احنا نكون مذوبين، لكن كل واحد فينا له كيانه.
0: نعم.
1: أصلاً إحنا محتاجين هذا الاختلاف، محتاجين هاي الفروقات اللي بيناتنا حتى نكمل في حياتنا. فاللي بيحكي لك إنه أمي تغيرت تماماً عشان أبوي، يعني هو يمكن يكون مش دقيق، يعني أنا هذا قصدي، مش ما بيكون دقيق الكلام هيك. هي ممكن تكون تكيفت مع حياة أبوه، بس ما بنعرف هل بشكل صحي أو بشكل مش صحي.
0: نعم هو شاف النتيجة ما شاف العملية
1: بالضبط، هو ما عرفش إيش صار، ويمكن يكون أبوه كمان تغير بأش نعم. بس هو ممكن مش منتبه لها.
0: أكيد طبعاً طبعاً.
1: مستحيل الإنسان، أنت رحتي رحلة مع ناس على سفينة على قارب بسيارة ورحلة طويلة مع المدة إلا ما تكوني أخذتي منهم وأخذوا منك. فهذا هو الإشي الطبيعي، أما مش إنه واحد فينا بده يختلف تماماً عشان الثاني، هذا مو صحي. وإذا حدا فينا طلب هيك، هاي واحدة من الريد فلاجز أصلاً اللي بدنا ننتبه لها. هل في حدا بحاول إنه يدوب شخصيتي فيه؟ ولا هو محترم كياني وكينونتي واختلافي عنه؟
0: نعم.
1: وقادر يتعامل معها.
0: دكتورة لفتت نظري لمصطلح جدا مهم، أأثر فيك وتأثر فيه. هلأ بالعامية بدنا نتنازل لبعض، دي أتنازل لك تتنازل لي بالعامية. فبتصفي لما حدا يكون بيشكي أو طرف من الأطراف، تنازلت لها كتير، عملت لها كتير، تنازلت عن مبادئ وقيم كتير مشانها. هلأ لو حطيناها بمصطلح أثرت وتأثرت، كتير أحلى من تنازلنا لبعض.
1: طبعاً.
0: لأنه أنت لما تروح تحط زي كأنك يعني بت بت بت بتقهر حالك بهذا الكلام، أنا تنازل يعني أنت تخليت عن نفسك، لكن لو أنه تأثرت فيها أو أثرت فيه إلى حد ما ألطف يعني.
1: بالضبط. أنت حكيتي هون عن مهارة مهمة جداً نستخدمها بالخلافات، اللي مهارة التسوية اللي فيها تنازل. التنازل فيه أخذ وعطاء، أنا بتنازل عن جزء بس في جزء أنا ما بتنازل عنه. ماشي؟ يعني مثلا لو بدهم يروحوا الزوجين على سبيل المثال على رحلة، والرحلة هاي فيها فندق مثلا بيقدم مشروب مثلا، هي بالنسبة لها مبدأ من مبادئها اللي كتير مهمة إنه ما بدها مكان بيقدم مشروب، فبتحكي له أنا هاد ما بتنازل عنه، بس إذا بدك نروح رحلة على الفندق بنروح، بس ندور على فندق ما فيهوش مشروب. اللي بتنازل عنه بقدر يعني أحكي معك
0: في أخذ وعطاء.
1: فهي فكرة التنازل هي تسوية، هي بنسميها التسوية، أنا بتنازل عن جزء وإنت بتتنازل عن جزء. وبنلتقي باللي بضل.
0: نعم.
1: بس أكيد مش مناسب إنه أنت زي ما تفضلتي إنه أنا اتنازلت عن قيمي ومبادئي، ما مش مطلوب من أي حدا يتنازل عن قيمه ومبادئه. إحنا بدنا نحترم بعض ضمن إطار قيمه ومبادئنا زي ما هي.
0: ما تحمل الطرف الثاني جميلة انك تنازلت، هاي كمان نقطه مهمه، انا تنازلت لك عملت لك دفعت لك
1: هو التنازل إشي طبيعي اصلا. نعم. انت مجرد ما ارتبطت انت تنزل. هون سلسله من التنازلات.
0: نعم.
1: الزواج هو سلسله من التنازلات من الطرفين
0: طبعا،
1: التنازل الطبيعي مش يعني تنازل فيه مشكله، لا هو طبيعي. الام ما بتتنازل، الزوجه لما تكون هي ببيت اهلها لا بتطبخ ولا بتشتغل ولا شيء وماخذ راحتها وبتطلع امتى ما بدها، صارت اقترنت بزوج بدها تنتبه عليه تطبخ له وتدير بالها عليه وتشوف شو متطلباته، هو نفس الشيء بده يصرف عليها، كان بالاول يروح ويشم هوا مع اصحابه، كل شيء راح يختلف. اكيد بدنا نتنازل.
0: دكتوره بخصوص الخلافات، يعني كونك حكيت عن تسويه الخلافات، هل اليوم تكرار الخلافات دليل في وجود مشكله، ولا الطبيعي بين الخاطبين يكون في تكرار للخلافات لأنه كل شخص من بيئة مختلفة، فبالتالي طبيعي أنه ياك ما نلتقي بأولها، ممكن أنا أحب الأكل الفلاني أنت ما تحبها وتصير خلاف عليها، ممكن أنت تحب اللون الفلاني أنا ما أحبه، وهلو مجرة من هاي الخلافات.
1: برافو عليك، هذا موضوع برضه مهم جدا. العلماء درسوا موضوع الخلافات وإيش طبيعة الخلافات، واكتشفوا يعني جون جوتمان من أشهر المعالجين الزواجيين، يعني قصته كبيرة يعني لأنه نحكي عنها دراساته كبيرة، هو اكتشف أنه في 69% من الخلافات الزواجية ليس لها حل. شوف المفاجأة، هاي بسموها مشكلات دائمة. والدائمة في جزء منها 19% من هاي 69% تميل إلى الجمود، الجمود ما بتتحرك. ليش؟ لأنه في إحنا عنا شخصيات مختلفة وخلفيات مختلفة تربية مختلفة، في عنا قيم، في عنا كتير اختلافات بيناتنا بتخلي الأشخاص يميلوا لثبات معين، ففي أمور ما بتتغير زي ما إحنا بنفكر. عشان هيك بتلاحظي كتير ناس بقول لك أنا صار لي 30 سنة بنفس المشكلة، أنا صار لي 20 سنة بحكي لها نفس الحكي، أنا صار لي 10 سنين بطلب منه نفس الطلب أو بطلب منها نفس الطلب. في بعض الأمور فيها جمود، اللي هي المشاكل اللي ليس لها حل زي ما إحنا بنفكر، لكن فيها تفاوض. اللي ضل اللي هم 31% هدول اللي إحنا بنقدر نحلهم. لو أنا هلأ مش مرتاحة بالكمباية بتقولي لي بغير لك الكمباية. بس أنت ممكن تكون في عندك مشكلة تانية مرتبطة زي ما قلنا بشوي، مرتبطة مثلا بقديش مستوى النظافة اللي أنت متعود عليه. أنت بتقولي لي أنا ما بقدر إلو البيت يكون مرتب 100%، بدي يكون كل إشي مثلا نظيف تماما، هاد بسوي مشاكل. هاي واحدة من الأمور الجامدة اللي هي إلها دخل بشخصيتنا تنشئتنا، ممكن الدي أن إيه تبعنا في اختلافات بيننا. هون أنا بدي أحاول أتفهم مش أكسر، هلا في واحدة من المشاكل اللي كتير جامدة كتير كتير بتأثر في الأزواج بلاحظها، اللي هو الأمور المالية، تعامل مع الأمور المالية. يعني مثلا واحد فيهم مش ضروري دائما الرجل، مرات تكون المرأة إنه بده يوفر، بده يشتري بيت، بده يعمل أسدز لهم، والتاني بده يصرف. يعني هو بحب إجاهم مثلا 10,000 دينار، خلينا مثلا نغير البيت، نغير أثاث البيت، خلينا نعمل مثلا ديكورات جديدة، خلينا نسافر سفرة كبيرة بال10,000. الثاني بقول لك لا، هاي انا بحطها دفعه اولى بدي اشتري بيت. ما في إشي صح وغلط، هي الفكره مش هون، الفكره بانه هذا الشخص ادارته للمال، احترامه للمال مرتبط بثقافته، بتعليمه قبل، خبراته، ممكن خبرات صعبه مر فيها. فعشان هيك احنا من المراحل اللي بنوصل فيها مع الازواج بالعلاج لمرحله الصداقه، انه يكون في صداقه بين الزوجين، وكل واحد فيهم يحكي للثاني من وين اجت مشكله الجمود تبعتي. انا ليش انا معي هذا الاو سي دي، انا ليش معي هالقد بهتم انه ما يكون مثلا عندي مشكله بالمال، لاني بخاف يوم من الايام انه افقد مالي وما الاقي مثلا اطعمي اولادي، يمكن لانه صارت معه هاي الحاله قبل هيك.
0: مع انه هاي المرحلة اللي بتحكي عنها دكتورة قد تكون صعب الوصول إليها، وخصوصا من طرف الرجل إنه هو يربط قيمته بنظر زوجته إني أنا قوي، أنا لا أقهر، أنا ما عندي شيء غلط. كيف يعني أنا أحكي لك أصل الخطأ اللي عندي؟
1: هاي واحدة من الريد فلاجز على فكرة المهمة، إنه هل هو بيعترف أو هي بغض النظر بيعترف بأخطائه وبتحمل مسؤوليتها، ولا بضل مصر عليها إنه أنا مش غلطان أنت الغلطانة. هاي واحدة من الأمور الأساسية.
0: طب دكتورة أنت تحدثتي يعني من شوي إنه 69% من المشاكل مستحيل نحلها،
1: هي جامدة بنعتبرها
0: جامدة،
1: بنتعامل معها بس مش بنحلها، إنها بنغيرها يعني طبيعة شخصية. يعني ناس صوتهم مثلا، صوتهم لما بيحكوا صوتهم بيعلى كتير، طبيعة شخصيتهم يعني
0: ما بيصرخ، هو بس بيعلى صوته،
1: هو صوته طبيعي مثلا، صوته يعني جاي حاد مثلا، وطبيعته هيك، هاي ما بتنحل. هون أنا بدي أتكيف مثلا، أو أحاول أساعده يغير شوي من حدتها، أو يحكي بطريقة تانية، أو يأخذ نفس قبل ما يحكي. هيك بنتعامل، بس مش بقول له غير صوتك طبعا مثلا.
0: لكن في حالة الخطوبة احنا ما عندنا ادراك لموضوع انه في عندي مشاكل جامده، انا في عندي مشكله ان انا بدي افهمك وبدك تفهمني وبدي نبني حياه، واذا من اولها مشاكلنا جامده وفي عندنا جمود بالمشاكل، شو تركنا لبعد الزواج؟ فهل اليوم يمكن التعامل مع المشاكل الجامده اللي نسبتها 69% وهي نسبه كبيره نسبيا على ما اعتقد، احنا مش مختصين بنحكي زي هيك، فهل هي تعتبر ايضا علامات حمراء او خطوط حمراء بين الخاطبين؟
1: هي الخطوط الحمراء الحقيقيه هي كيف بنختلف، مش على ايش بنختلف، هي كيف الطريقة بنختلف فيها. هذا هو أهم إشي، هل إحنا بنقدر نختلف؟ والأهم بفترة الخطبة إنه إحنا مش نتفحص كيف بنلتقي مع بعض أو بنقضي وقت جميل مع بعض، لا، أنا نتفحص كيف بنختلف مع بعض.
0: نعم.
1: لأنه هذا الأهم.
0: نعم.
1: أنا بضل أنا وياكي تمام طول ما إحنا يعني أمورنا ما فيش مشكلة. طب وبعدين لما نختلف هون ببين حقيقة علاقتنا، إن بنعرف نختلف ولا لا. عشان نعرف نختلف بدنا نتدرب كيف لما نختلف شو نعمل، شو ما في مهارات من نتدرب عليها، هذا كتير ضروري.
0: دكتورة كيف يعني نعرف نختلف أو لا؟ يعني اختلفنا، أنت حكيتي رأيي أنا حكيت عكسك واختلفنا،
1: أوكي هلأ صار اختلاف ماشي. طبعا. أول إشي هل أنا بقدر أتحاور معاكي أثناء الخلاف بهدوء؟ هل بقدر أنظم انفعالاتي؟ بقدر أكون هادية؟ لأنه هلأ عادي جدا يكون في غضب بين الأزواج وبين بأي علاقة، عادي يكون في مشاعر غضب، هاي فاليد احنا ما بنحكي فيها، بس المشكلة كيف نعبر عن الغضب. هل أنا بعرف أضبط انفعالاتي وأأجل حواري مثلا، يعني قاعدة 20-24 هاي اللي بتعرفيها، على الأقل 20 دقيقة أبعد إذا أنا حاسة حالي كتير معصبة وبدي أناقش شريك حياتي، على الأقل أبعد 20 دقيقة ما لا يزيد عن 24 ساعة. هاي قاعدة كتير مهمة. فلما أجي أحكي بدي أحكي بهدوء أكتر ما يمكن قدر الإمكان، بعرف الواحد بيكون منفعل ومعصب، بيكون يعني متضايق، بيكون يعني عنده غضب إلا ما يطلع، بس أنا بدي أحاول أكون هادية. فأول إشي بدي أحاوره بطريقة لبقة، بطريقة فيها تفهم، فيها احترام لذاته، لأفكاره ومشاعره. في عنا واحدة من المهارات اللي كتير بنفقدها بالخلاف اللي هي التعاطف. أنا لما بختلف معك أنا بكون مركزة بس على حالي وعلى مشاعري، ما بيهمني مشاعرك، وأنت بتبلش تحكي عن مشاعرك وبتكون مشاعر مؤلمة بس أنا ما بنتبه عليها، أنا بكون بس مشغولة إني أنا إيش بدي أرد عليكي. فهون معناته أنا حواري مش فعال. الحوار هو قاعدة التعامل مع الخلافات. بعدين بيجي عنا مهارات أدق، كيف أتعاطف، أكون متواجدة بمشاعري وأفكاري، أنا قادرة أسمعك وإنت بتحكي. أنا بشوف الأزواج لما يختلفوا كيف بكونوا، في شيء بنسميه كمان واحد من المبادئ اللي هو انه احنا مش ملتفتين باتجاه بعض، ملتفتين بعيدا عن بعض، فكل واحد فيهم قاعد بجهة. يعني مش هيك احنا اصلا بنقعدهم قاعدة بشكل انهم يكونوا يعني
0: متقابلين،
1: يعني هيك الكمباي بدها تكون مثلا
0: مدورة،
1: انهم يكونوا قريبين يعني زي كأنه رجليهم جاي باتجاه بعض مش عكس بعض. هيك القاعدة مدروسة يعني، ثم بحاولوا يبعدوا عن بعض. هاي شغلة. شغلة تانية انه اللي بيحكي التاني ما بكون يسمعه، بكون بس هيك قاعد بيعمل حركات انه هو مش
0: مهتم بالكلام
1: ومش حاسس فيه.
0: نعم.
1: بعدين في عنا مهارات تانية زي التسوية مثلا، إذا احنا احتجنا نعمل تسوية، زي إنه أنا أتقبل إنه شريك أو شريكة حياتي يأثر علي. يعني بمعنى أنه بدي أشوف شو أفكاره ومشاعره وأفهمها وأقدر أحتويها وأقدر أتقبل إنه هو مختلف عني.
0: نعم.
1: مش إنه لا أنت بدك ترد علي، مصيبة إذا أنت ما رديت علي. إذا ما رديت علي معناته إحنا معناته أنت ما بتحترميني. هي الفكره، مش انه انا ما بحترمك بس انه احنا مختلفين، فانا هذا رايي، فكل واحد فينا بيحترم راي الثاني وبنشوف كيف ممكن نمشي باتجاه بعض. walk to the middle، يعني للنص، مش كل واحد فينا بجهه.
0: بتعرفي شو المشكله دكتوره؟ يعني الخطوات اللي بتحكيها انت بعد الخلاف هذا خطوات طويله، مش الكل بيدركها ومش الكل بيطبقها، لانه بعد ما يصير المشكله وخلص عشان يختصر الطرف من الثاني اقول لك انا اسفه.
1: أيوة.
0: أنا آسفة خلاص عليك. إنهي النقاش أنا آسفة.
1: أيوة.
0: فطرف من الأطراف حيعتذر لينتهي هذا النقاش.
1: أوكي.
0: لكن هل هو حقيقي؟
1: الاعتذار؟ لا. حلو كثير. فن الاعتذار فن، أنا بعتبره يعني جد فن. حلو. فن كبير، لأنه يعني لما واحد يعتذر بيبين. أنا لما أجي أحكي لك أنا آسفة كثير جد حبيبتي، والله أنا بعرف إنه الكلام اللي حكيته كان مؤذي، يعني بدون ما تحكي لي أنا رجعت نفسي وحسيت إن عن جد الكلام كان كبير، وأنا بتمنى أنك تسامحيني، وبس ما بفرض عليك يعني، بس إذا سامحتيني أنا بكون كتير سعيدة، راح تحسي بصدق صح؟ بس لو أقول لك إنه طيب يا ستي آسفين، ما حكينا لك خلص آسفين 100 مرة، شو يعني أنت أميرة يعني شايفة حالك خلص خلص، شو يعني آسفين آسفين خلص، طيب خلص آسفين. كتير في طرق للاعتذار.
0: والله زعلتين دكتورة. أنا زعلت.
1: بلا شيء. فطريقة الاعتذار مهمة جدا. النون فيربال كوميونيكيشن أهم إشي، الطريقة اللي بعتذر فيها بيبين الإنسان إنه عن جد صادق وبتحمل مسؤولية خطأه.
0: وحتى يا دكتورة في يعني أنت حكيتيها فن، فإحنا بطبيعة الحياة مش كل الناس بتقول لك آسف بمعنى آسف، ممكن تصرف صغير عملت لك فنجان قهوة، جابتك شغل فلانية، عملت لك حلو بتحبه، هاي لغة الاعتذار. بالآخر هم بعد العشرة بيعرفوا كل واحد كيف بيقدر يعبر عن مشاعره. رح نكمل بموضوعنا دكتورة، لكن بعد الفاصل في عنا نقاط شيقة بهذا الموضوع، ففاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسيارة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: حمل تطبيق أشيائك واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين طلع

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
4: شركة أرامان.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة فم في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نتحدث مع أخصائية العلاقات الأسرية دكتورة جنى عن إدارة الخلافات أثناء فترة الخطوبة، ومكملين معكم بهذا الموضوع بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا فيكم من جديد دكتورة.
1: أهلا يا هلا بيكي
0: دكتورة. يعني لو نرجع لفترة الخطوبة والمراجعات، يعني بالحياة يعني أكيد إجاك أشكال ألوان زي ما بيحكوها، شو أكثر الخلافات يلي بيعانوا منها الخاطبين؟
1: هو إحنا بيجوناش على كل حال وهم مخاطبين، بالغالب بيجونا بعد ما يتزوجوا
0: للأسف
1: وبيحكونا عن المشاكل اللي صارت بالخطبة. يعني هو بيكون في أمور عالقة عندهم ما حلوهاش ما نقشوهاش أصلا، يعني أو إذا فتحوها فتحوها بس بطريقة فيها غضب. من أكثر الأمور اللي بتتكرر هو موضوع التعبير عن الغضب، اللي هو بيكون فلودنج هيك، فيه انفعال شديد، عصبوا كتير على بعض مثلا، واحد فيهم عصب على الثاني. هاي واحدة من الأمور اللي كتير كتير كتير بتأذي. ومرات الأمور اللي فيها إدارة مالية، لأنه بالخطبة بتعرفي في يعني موضوع صرف كتير وهيك، وإحنا عنا المجتمعاتنا يعني كل اللود على الشباب، والله يعين الشباب يعني وين بدهم يجيبوا. فبتعرفي متطلبات البنات واللي بتكون كتير وجزء كبير منها مش كتير مهم يعني ولا يعني عاجل ولا ضروري، لكن للأسف إنه بيركزوا عليها كتير، فبتصير خلافات هون إنه هذا شو بدك فيه وهذا غالي وهذا رخيص وشو داعي لهاي الحفلة الزيادة وكذا. بتصير خلافات زي هيك يعني بيناتهم. وأحيانا بيكون في خلافات مرتبطة بتعاملهم مع الأهل، إنه أمي زعلت لأنك ما اتصلتي فيها، أمي بتحكي إنك أنت أبصر شو حكيت قدامها، يعني أمور إلى مرتبطة بالعلاقة مع الأهل.
0: هنا شو خطوات الحل؟ يعني للأسف إنه إحنا عم نكتشف هاي المشاكل بعد الزواج، يلي لو انحلت قبل الزواج يا إما بتفترقوا يا إما حتفترقوا يا إما حتكملوا أنتم متفاهمين وحاطين النقاط على الحروف زي ما بيحكوها. فلكن لو حد اليوم عم بيسمعنا هو خاطب أو هي خاطبة وعم بيعانوا من هاي المشاكل، خطوات الحل للمشاكل حتى يحافظوا على العلاقة كونهم إذا كانوا حابين بعض، وبنفس الوقت تضل هالمبادئ اللي عند كل شخص ثابتة وموجودة.
1: هو بده يكون في تفاهم بينهم، وكل واحد فيهم يحكي للثاني شو وجهة نظره وشو الأمور الأساسية عنده، يعني يعبر له عن حاجاته كتير مهم. سلم القيم تبعنا إحنا بدنا قبل ما أجي أنا أحكي مع شريك حياتي سواء خاطب ولا متزوج، بتكون أنا عارف أول إشي أنا شو القيم تبعتي وكيف ترتيبها. في عندي قيم مهمة كتير، فبدي أكون أنا فاهمها عشان أقدر أعبر عنها. بدي أكون أنا عارف إيش أهدافي بالحياة، عارف إيش أنا أدواري بالحياة، وأنا فاهمها عشان أقدر أحكي لك عنها. فكل واحد فينا بده أول إشي يفهم حاله قبل ما نحكي إنه كيف نفهم الطرف الثاني. إحنا مشكلتنا على فكرة مش بفهم الناس، إحنا الأخطر عنا إنه وعينا بذاتنا ضعيف، وهذا هو الإشي اللي بيخليه في عنا مشاكل أكتر. لأني لو أنا كنت واعي بذاتي رح أعرف إيش حاجتي وإيش شعوري، بالتالي خلص هو هاي سر من أسرار بحكي لكل الناس. إذا زنقتوا نسيتوا أي مهارة مش عارفين تعملوها، فكر شو شعورك وشو حاجتك واحكي عنهم وخلص. هذا بيحل لك جزء كبير من المشكلة، بخفف حدة التوتر. يعني بدل ما أقعد أحكي معاكي بطريقة فيها نقد وفيها لوم وفيها سخرية مثلا، اللي هم الغزال الأربعة هدول اللي نحكي عنهم، بدل ما أستخدم أي إشي منهم أنا على طول بفكر شو أنا حسيت. أنا تضايقت لما أنت رفعت صوتك علي، أنا عرفت أحكي لك أوجهك أحطك بالخانة الأسهل عليكي إنك تفهميني فيها. فإذا أنا مش فاهمة حالي ومش عارفة أنا أقدر شو هو شعوري وأحدد لك إياه، ما رح أقدر أعبر عنه.
0: نعم يعني.
1: في مشكلة تانية اللي هي السكيمة ما قبل الزواج بنسميها، اللي إيش أنا بعرف عن الزواج؟ شو فكرتي عن الزواج؟ هل فكرتي عن الزواج إنه أنا سي السيد ومرتي بدها تدللني وكذا؟ هو أصلاً حرام هذا النمط بطل، يولي عليهم الشباب والله يا حرام صاروا
0: هلأ
1: جزء كبير منهم عن جد مظلوم، يعني بطل حدا يسأل بحدا ولا أحياناً. لكن يعني هل أنا فكرتي هيك؟ والآن فكرتي كأنثى إنه زوجي اللي بده يدللني واللي بده يطلعني وطششني وسفرني يعني أنا كيف بفهم الزواج؟ هل في عنا فهم للمسؤولية اللي علينا؟ زي ما عنا فهم لا خلينا نحكي الامتيازات اللي بدي أخذها بالزواج، ولا أنا بس بفكر أنا شو بدي أخذ بالزواج؟
0: يعني والله دكتورة لفت نظر لموضوع تاني مختلف. هلأ بالبداية على ما أعتقد، وبالآخر أنا مشاهدة ومستمعة ومرت بالتجربة، لما حدا يخطب حدا بصير نتطلع على الشغلات المبهرة، إنه عن شكله كذا بيحكي كذا وكاح 2-3، بس عنده أكمل شغلة مش عاجبتني بس عادي بتغاضى عنها، بس بكتشف له قدام أنا مو قادرة أتغاضى عنها.
1: بالضبط.
0: فكيف تم يقتنع الطرفين إنه ما حدا كامل؟
1: هاي واحدة من عشان هيك الفكرة اللي أنا بأخدها إنه أول لا أنا كاملة ولا هو كامل. بس هل خلينا نقول النقائص الموجودة عنده بقدر أتحملها أو لا؟ هاي هي المعركة. عشان هيك أنا ما بقول لحدا اترك أو ما تترك، ما مستحيل، إحنا ما بصير أصلا نقرر عن الناس، لكن أنا بحكي لهم هل هاي الخاصية الموجودة عنده، الصعوبة اللي عندها أو عنده تقدر تتحملوها؟
0: وإذا ما قدر يتحملها شو
1: بدك تجرب بالخطبة؟ بتجربها إذا قدرت، إذا حسيت حالك كتير مثقل في تقول عليك، وإنت بتيجي بتحكي مع مرت مع خطيبتك حاسس بتقول مش قادر، مش مرتاح، مش حاسس إنه في إشي مسدد، بتعرف كيف لما يكون في هيك بربيش مثلا ومسكر ومفيش المي ما بتنزل منه، في إشي مسكر، ما أنا مو قادر وأنا تعبت، أنا حاس حالي كتير مرهق، صرت إيش أعمل؟ صرت أبعد عنها أو عنه. هذا اسمه كتم الغضب، واحد من الغزاة الأربعة اللي كمان خطيرين. أنا صرت أبعد، لما صرت أبعد التفاعل رح يصير أسوأ. ليش ما بتحكي معي؟ أنت ما بتحبني، أنت مش مهتم فيي، يمكن هو عن جد مش عارف يتناقش معها لأنه هي ما بتأخذ وتعطي معها.
0: طب
1: أو هو
0: بس يوصل لهاي المرحلة شو الحق، شو الصح؟
1: إنه يحكي لها، يحكي لها إنه أنا بحب، أنا يعبر عن نفسه، هذا إيش اسمه تأكيد الذات، إنه أنا أعبر عن نفسي بوضوح. أنا لما بحب أحب أقعد معاكي، أنا بحبك وبحب أقعد معاكي، لكن لما بقعد معاكي أنا بحس إنه إحنا كأنه غرباء، ما بنلتقي بكتير أمور، يعني أنت بجهة وأنا بجهة، فأنت شايفة، أنت ملاحظة هذا الإشي، بتقول له هي إذا ملاحظة أو مش ملاحظة وكيف، بده يجيب لها أدلة عشان يقنعها إنه فعلاً أنا، فعلاً أنا هيك شايف، وبعدين يحكي لها إنه أنا بصراحة كتير خايف من على المستقبل إنه نضلنا نحكي بهاي الطريقة، وأنا كتير بهمني مرتي تكون يعني فكرياً قريبة مني، أقدر أقعد أحكي معها براحتي وأكون أنا مرتاح نفسياً وأنا بحكي معها. فشو رأيك نشتغل على هذا الموضوع؟ إذا حسسته أنه فيه اهتمام وفعلاً بصدق وهيك، هون ببين الخطوات الحقيقية لما بتحمل مسؤولية. عادي إننا نغلط، أنا دائما بحكي للناس ما تخافوا من الخطأ، ما كل الأزواج بضلهم يا حرام يحكوا لي الحق علي، الحق علي ولا عليها، كل بحكي لهم أنا ما بحكي ولا عليك ولا على، أنا ما بحكي لعن مين الغلط، مش ما بهمني مين غلطان، بهمني نفهم إيش اللي عم بصير معكم وشو كيف بدكم تتصرفوا فيه.
0: وأهم إشي حكيتيها إنه نقدم الأدلة، خصوصا إحنا الصبايا دائما شو بقول لك بحسك هيك،
1: أيوة
0: بحسك لا ما تحسي وجيب دليل
1: تغلبيش حالك
0: بالضبط، ولا تغلبي اللي حولك بالموضوع.
1: هي أغلبها هاي بسميها هو خطأ من أخطاء التفكير، افتراضات مسبقة. يعني أنا بفترض إنك حكيتي هيك عشان هيك،
0: صح صح،
1: وخصوصا هذا الافتراضات المسبقة بتزيد أكتر بالتواصل اللي مش مباشر. يعني على الواتساب، يعني بتكون أنت حكيتي كلمة شكرا مثلا، حكيتي لي شكرا، هاي شكرا تبعت البهدلة، يعني شكرا هيك، يعني ايش قصدك فيها؟ وعن جد هو بكون يفترض انها حكت شكرا هيك،
0: بالضبط، لانها ما فيها
1: شرط تكون هيك قصدها
0: 100%.
1: فعشان هيك كل ما كان تواصل مباشر واحنا شايفين بعض، قادرين نحكي مع بعض عن جد نفهم بعض ونتفرج بعيون بعض ونتجه باتجاه بعض، اللي هو مهارات الاصغاء الطبيعيه اللي بنات اكيد رح تختلف الامور مع المده، واذا ما قدرنا بنشوف حدا يساعدنا.
0: صحيح،
1: وهي واحده من الامور اللي بنتفق عليها كمان، انه مين بده يساعدنا، مين مرجعيتنا، مين لوين بدنا نروح لو اختلفنا.
0: صحيح،
1: من عائلاتنا في حدا، في حدا حكيم نرجع له، ولا نروح عند حدا مختص، ولا نسأل شيخ، ولا ايش بدنا نعمل؟ يعني بده يكون في عنا تراك، لانه احنا بدنا نجهز حالنا انه الخلافات جايه. انا بوعدكم ما في علاقه بدون زواج بدون خلاف، لازم يكون في خلافات، طبيعي يعني.
0: طبعا الطبيعي هذا، يعني ما شاء الله دكتوره لا يمل بهذا الكلام، تبارك الرحمن الطريقة السلسة كيف عم تشرحي، أخذتينا لعالم تاني ورجتينا إنه كل عقدة إلها حل بس تسمع بعض. أخصائية العلاقات الأسرية دكتورة جنى أبو رداد، شكرا جزيلا كنت ضيفتنا اليوم في بيت رمل. شكرا لك،
1: هلا ورحب فيكي.
0: أما أنتم مستمعين الكرام، لهم كنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. اسمعوا لبعض بدون مشاكل، هذه الأمور إن شاء الله بتنحل كل إشي في أمان الله.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم،
5: مطاعم الخيمة اليمنية،
6: كلية حطين،
7: باور بانك جيليكو،
8: شركة أراماس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. مع القرآن نمضي، ربنا تقبل منا يا رب. كنا مع الآية 13 بعد 200، انتهينا منها ووقفنا عند الآية 14 بعد 200، وذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. حسبتم، ظننتم، افتكرتم أو توقعتم أو شيء من هذا القبيل، يعني أم حسبتم، ظننتم أن تدخلوا الجنة. جنة يعني أنت بتشتري شقة، بدك عمرك كله لما تشتري، فكيف دارت خلود في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ لابد أن تقدم تضحيات، لابد أن تقدم بذلا كبيرا وكثيرا ومستداما حتى تنال الجنة. إنها جنة، جنة وخلود. أم حسبتم، إذا حسابات غلط، أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ماذا يا رب كان هذا المثل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء، الضرر بكل أنواعه، وزلزلوا، الزلزال معروف، نسأل الله النجاة والسلامة. وزلزل معنى امتحنوا امتحانا مزلزلا، حتى يقول الرسول، اللي هو الرسول مثال الصبر والاحتمال ومثال الانتماء لهذا الدين والثقة بالله عز وجل، ومع هذا يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يا الله يا الله، يعني مؤمنون واثقون من ربهم أنه معهم وأنه ناصرهم، لكن من شدة المواجهات يا رب متى نصر الله؟ طالت علينا والله، لكأن الآيات نقرأها متطابقة مع واقع غزة. متى نصر الله؟ الجواب: ألا إن نصر الله قريب. إخواننا، مش معنى قريب، معناها يوم من المعركة، يومين وأنك محقق نصر ممتد إلى ما شاء الله ومتمكن مراسخ. إخواني، هذه أحلام وأماني، ليس بأمانيكم، لابد من تحمل، لابد من صبر. إذا كان عدونا المجرم لا يؤمن بجنة ولا صلة له بالله عز وجل، عم بتحمل. أفلا نتحمل نحن؟ أفلا نصبر نحن؟ بلى، نصبر ونحتمل ونثبت وندعم إخواننا حتى يكونوا ثابتين نيابة عن أمتهم وعن دينهم وعن مبادئهم وعن مسار نبيهم صلى الله عليه وسلم. ألا إن نصر الله قريب. بعد الآية هذه، الآية 15 بعد 200، يسألون ماذا ينفقون. ماذا ينفقون؟ سؤال غريب يبدو، يعني مصروف البيت مثلا؟ لا، مصروف البيت أنت مسؤول عنه، أنت وعيالك، أنت وأهلك، ما حاجتكم إلى اللحم، ما حاجتكم إلى الخضار والملابس، هذا تنفقون على بيتكم. لكن ما يسألونك ماذا ينفقون، أعتقد أن المعنى في سبيل الله. قل ما أنفقتم من خير، طبعا النص مطلق، من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، بمعنى النفقة الأولى على مجتمعك. يا سلام على المجتمع المسلم المتضامن والمتضام بعضه إلى بعض، والمتعاون، والذي يحمل القوي فيه الضعيف ويجبر فيه يعني المتمكن من المنكسر، اقتصاديا ولا معاشيا إلى آخره. إذن من يعني ما أنفقتم من خير فللوالدين، أول صلة رحم، أول صلة بالمجتمع طبعا، أقرب الناس إلي والدي، فللوالدين، ثم من بعدهم ماذا؟ والأقربين، ومن بعدهم واليتامى. نحن إخواننا، إحنا مجتمع منتمي بعضه إلى بعض، والمساكين وابن السبيل. المساكين من السكون، يعني مش قادر ينزل على السوق لأنه ما هوش فلوس، أنزل على السوق حسرة بس أتفرج على الناس؟ لا، وابن السبيل، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. ما تقدم وما تفعل من خير الله يعلمه، لن يضيع، الله يثبته ويثبت أجره. نلتقي مع الآية 16 بعد 200، كتب عليكم القتال. إلى الملتقى بكم ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا مجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء مجدي الحراسيس يلتقي في القيادة العامة قائد القوات البرية البريطانية لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات العسكرية. وزير العدل بسام التلهون يترأس وفدا أردنيا في مؤتمر أممي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي. إصابة فلسطينيين جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين قرب الجامع الأبيض في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات وتفتيش وتحقيق ميداني في عدد من قرى وبلدات محافظة جنين بالضفة. و260 مستوطنا يقتحمون اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال بحجة عيد العرش. إيران تقول إنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن. ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن ماضية في الضغط على النظام الإيراني عبر استهداف القطاعين المالي والطيران ودفع دول أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة الأولى أن الإنسان فطر فطرة كاملة، فالذي أمر به والذي نهي عنه

ثابت وشامل وكامل وحتمي. والدليل أن الله سبحانه وتعالى حينما قال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني أن تقيم وجهك للدين حنيفا هو نفسه البرنامج الذي فطر عليه الإنسان. ماذا نستنتج من هذه الحقيقة التي تؤكدها هذه الآية؟ أن الإنسان إذا خرج عن بنيته الفطرية، إذا خرج عن منهج ربه، كلاهما واحد، إذا خرج عن مبادئ فطرته أو خرج عن منهج ربه، يعاني من حالة نفسية اسمها اختلال التوازن، يختل توازنه، ولا شيء أصعب على النفس من أن تنهار من داخلها. قد يكون الإنسان أمام الخلق متماسكا، لكنه إذا كان منهارا من الداخل نشأ عنده أمراض كثيرة تظهر بقسوة بالغة، أو ردود فعل قاسية جدا تظهر بضياع، تشتت، صراع مزمن، بكآبة. ما هذه الكآبة التي يتحدث عنها الناس إلا هي مظهر لخروج الإنسان عن مبادئ فطرته. إذن ماذا ينبغي أن يفعل الإنسان إذا خرج عن مبادئ فطرته أو خرج عن منهج ربه؟ وكلاهما واحد. العلاج الناجع الذي تعالج به هذا الخلل هو أن تتوب إلى الله. ولكن هناك من يحاول أن يستعيد هذا التوازن لا من خلال التوبة، ولكن من خلال سوء الظن بالآخرين، ليوهم نفسه أن الخطأ هو الأصل، وأن الذين يظهرون للناس صلحاء ليسوا كذلك. هذا محاولة إصلاح الخلل، ولكن محاولة ليست صحيحة. أو أن يتعلق الإنسان بعقيدة زائغة لا أصل لها في الدين يريح نفسه. فبعض أهل الكتاب تعلقوا بأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، والمسلمون تعلقوا بمفهوم للشفاعة ساذج، أنه افعل ما شئت النبي الكريم يشفع لك. الحقيقة التعلق بعقيدة زائغة أو سوء الظن بالآخرين مسلكان خاطئان لاستعادة التوازن الذي اختل من خروج الإنسان عن منهج ربه أو عن مبادئ فطرته. هذا إن لم يكن المرء داعية إلى الله، إن كان مؤمنا من مجموع المؤمنين، مسلما من مجموع المسلمين، كيف إذا دعا إلى الله ولم يطبق ما يدعو إليه؟ أعتقد أن الخلل الذي سوف يعاني منه أضعاف مضاعفة. ورد في بعض الآثار أن ابن آدم عز نفسك فإذا وعصتها فعز غيرك، وإلا فاستحي مني. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمر في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطع. ولكن يتوهم الإخوة المؤمنون أن الدعوة إلى الله قاصرة على الدعاة الكبار وعلى خطباء المساجد وعلى من يعمل في حقل الدعوة وعلى المنظرين الإسلاميين وعلى رجال الفكر المسلمين، وهذه فكرة ليست صحيحة. أول مفاجأة لعل الإخوة المستمعين يفاجؤون بها أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، وكل مسلم لا يدعو إلى الله هو لا يتبع سنة رسول الله، وكل من لا يتبع سنة رسول الله هو في حقيقة الأمر لا يحب الله. وليس في الدين مجال كي ندلي بآراء شخصية، إن هذا العلم دين، دين الله لا يسعه إلا النص الصحيح الموثق الواضح الدلالة. ما كلفك الله أن تكون عالما كبيرا، ولا أن تحمل أعلى شهادة في الشريعة، ولا أن تكون خطيبا مفوها. أنت كمسلم في أي مستوى ثقافي وفي أي حرف أنت فيها، أنت مكلفا بدعوة إلى الله من نوع فرض العين. سوف آتي بعد قليل على الدعوة إلى الله التي هي فرض كفاية، أنا الآن أتحدث عن الدعوة إلى الله كفرض عين. لا بد من أن تدعو إلى الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغ عني ولو آية فيا رب مبلغ أو عام سامع، ولقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن لم يدعو إلى الله على بصيرة، وكلمة بصيرة أن تدعو إلى الله بالدليل وبالتعليل وبأسلوب علمي وباللطف والإحسان، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أدعو إلى الله على بصيرة كما دعا النبي أصحابه.

أصحابه بأساليبه اللغوية والعلمية والتربوية والاجتماعية. أنا ومن اتبعني. فمن لم يدعو إلى الله على بصيرة ليس متبعا لرسول الله، ومن لم يتبع رسول الله ليس محبا لله، بدليل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. الأمر واضح كالشمس. لكن هذه الدعوة التي هي فرض عين لا يطالب المسلم بها إلا في حدود ما سمعه من الحق. ونحن في هذا الدين العظيم عندنا عبادة تعليمية هي خطبة الجمعة، وإخوتنا الكرام يتوهمون أنهم إذا دخلوا إلى المسجد عقب انتهاء الخطبة وتابعوا مع الإمام ركعتين يتوهمون أنهم أدوا هذه الفريضة. وأنا أصر على أن هذه الفريضة لم تؤتى بالمعنى الذي أراده الله، ذلك أن الله عز وجل حينما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أجمع علماء التفسير على أن ذكر الله خطبة الجمعة. أية خطبة من دون استثناء فيها شرح آية أو شرح حديث أو بيان حكم أو معالجة موضوع إسلامي. فهذا الذي يصلي ويحضر خطبة الجمعة وأخذ منها آية واحدة، لو أنه بلغ هذه الآية طوال الأسبوع مع من يعرف، مع أقربائه، مع أولاده الصغار، مع بناته أحيانا، مع زملائه، مع أصدقائه، مع جيرانه، مع من يلتقي في سهرة، في ندوة، في سفرة، في وليمة، يكون قد أدى هذه العبادة. الدعوة إلى الله كفرض عين، أما الدعوة إلى الله كفرض كفاية هذه مهمة العلماء المتفرغين المتخصصين الذين آتاهم الله يعني فكرا عميقا ونفسا طويلا في الدعوة وفصاحة وبيانا وتفرغوا لشأن الدعوة. هؤلاء معهم كل الأدلة التفصيلية ومعهم رد على كل الشبهات التي تطرح على الإسلام. هؤلاء الدعاة الكبار مهمتهم كما قلت قبل قليل فرض كفاية، إذا قام به البعض سقطت عن الكل. هذا الموضوع لا يعنينا في هذه الحلقة، يعنينا الدعوة إلى الله كفرض عين. المسلم العادي الذي ليس له أي نشاط دعوي إذا خرج عن مبادئ فطرته أو عن منهج ربه يختل توازنه، فكيف إذا خرج من يدعو إلى الله ولو دعوة بمستوى فرض العين عما يقول؟ إن اختلال توازنه أشد وأكبر. ألقى على ابنه 1000 محاضرة في الصدق، كل هذه المحاضرات تهدم إذا قال لابنه وقد طرق الباب: قل له لست هنا في البيت. فقضية الإنسان لا يتعلم إلا بعينه، لذلك عظمة الأنبياء أنهم كانوا قدوة للناس، أنهم كانوا مثلا عليا. ولا ينجح أب في تربية أولاده إلا إذا كان قدوة لأولاده، ولا ينجح معلم في تربية تلاميذه إلا إذا كان قدوة لهم. جاء على البشرية 1000 المصلحين دبجوا وكتبوا وألفوا الكتب، لكن لم يحدثوا شيئا في المجتمع. لكن الأنبياء وهم قلة فعلوا فعل المعجزات لسبب بسيط جدا، أنهم فعلوا ما قالوا. لم يجد المدعو مسافة بين أقوالهم وأفعالهم، لم يجد مسافة بين سرائرهم وعلى نيته. والحقيقة الدعوة إلى الله لا تقوم على معلومات فحسب، تقوم على روحانية أساسها الاتصال بالله. الداعي إلى الله لا يتمتع بمعلومات دقيقة بقدر ما يحتاج إلى صلة بالله عز وجل. والحقيقة الثابتة الصارخة أن الإنسان لمجرد أن يقع في ذنب فقد حجب عن الله. فإذا وقع من يدعو إلى الله لا سمح الله ولا قدر بمخالفة حجب عن الله، أصبح يتكلم مما في دماغه من معلومات، عندئذ لا يؤثر. الحقيقة الدعوة إلى الله أساسها إحداث أثر في المستمعين. هذا الأثر لا يتأتى من معلومات دقيقة تحفظها، بل يتأتى من حال مع الله تكتسبه من خلال اتصالك به. فأنا أقول لا يمكن أن يحدث الداعي أثرا في مجتمعه إلا بشرطين: بأن يكون مطبقا لما يلقي على الناس، وأن يكون مخلصا فيما يلقي على الناس. التطبيق والإخلاص يهب الكلام قوة تأثيرية عجيبة. فكم تجد من عالم ينطوي على علم غزير ولأنه ليس مطبقا لعلمه لا يحدث أثرا ولا في طفل صغير،
بينما الذي ينطوي على معلومات متواضعة لكنه مطبق لها بالتمام والكمال، إذا نطق بها هز الصخر وهز أعتى الأشخاص وأثر في أقسى القلوب. القضية قضية تطبيق وإخلاص، فالذي يدعو إلى الله يحتاج إلى هذا الإخلاص وهذا التطبيق، وإلا اختل توازنه أشد مما يختل توازن المسلم إذا خرج عن منهج ربه أو مبادئ فطرته.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 65 بعد 100.
1: باب قوله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. الحديث 1763. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سورة الحجر. باب قوله عز وجل: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الحديث 1764. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقو السمع، ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة، فيصدق فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا؟ فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. سورة النحل. باب قوله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. الحديث 1765. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. سورة الإسراء. باب قوله عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الحديث 1766. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبه. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء مجدي الحراسيس يلتقي في القيادة العامة قائد القوات البرية البريطانية لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات العسكرية. وزير العدل بسام التلهون يترأس وفدا أردنيا في مؤتمر أممي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي. إصابة فلسطينيين جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مجموعة من الفلسطينيين قرب الجامع الأبيض في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات وتفتيش وتحقيق ميداني في عدد من قرى وبلدات محافظة جنين بالضفة. و260 مستوطنا يقتحمون اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال بحجة عيد العرش. إيران تقول إنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن. ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن ماضية في الضغط على النظام الإيراني عبر استهداف القطاعين المالي والطيران ودفع دول أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

حياة اف ام عيش المحبة. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام بالحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في الصلت وبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة. من

0: ووصاياه في زمن هنالك تأثير من المشاهير ومن المؤثرين على كثير من القضايا ويخبطون خبط عشواء. ولكن هذه فرصة أن نأخذ من النبي الصافي، من الماء الصافي تماما، وهو النبوة. فيها يقول عليه الصلاة والسلام كما روى أبو هريرة: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. الإنسان إما أن يعمل بما سمع أو يبلغ على الناس أن تستفيد منه. قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا الحديث أيها الكرام يبين سلوك الإنسان العاقل في هذه الدنيا. بعض الناس يظن أن عبادته الفردية تكفي ليكون عابدا، وهذه مما يخف عنه حتى ولو كانت صياما، لكن العبادة الحقيقية بالابتعاد عن المحرمات. اتق المحارم، عن الغش، عن السرقة، عن الزنا، عن عقوق الوالدين، عن إساءة الجيران، هذه المحرمات، وهذه هي العبادة الحقيقية. طيب، والناس اليوم أين القناعات عندهم؟ والكل يتهافت على الدنيا والكل يتنافس فيها. وارض بما قسم الله لك. طيب، هل يعني ذلك عدم العمل؟ ما أحد قال هذا، بل النبي عليه السلام في كل حديثه كان يدعونا إلى العمل، إلى الجد، إلى الكسب، والقرآن نطق بهذا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. إذن هناك كسب، هناك حركة، ولكن بعد هذا وقبل هذا الرضا وعدم السخط، لأن السخط رح يكون على الخالق الحكيم عياذا بالله. هذا الذي يرضى بما قسم الله لك يكون أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة. الإيمان الحقيقي كما ورد في أحاديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من هو؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن يعني مخالفاته، لا يأمن سوءه، لا يأمن الأذى أن يصل إليه. مثل هذا نفع عنه صفة كمال الإيمان. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. استسلام لأمر الله الكرام أن ينصف الإنسان. إذا كان هذا الشيء الذي تبيعه أنت لا تشتريه ولا ترتضيه لأن فيه عيبا، فكيف تبيعه للناس؟ إذن هذا هو الإسلام. ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. اليوم للأسف في برامج ملهيات ومشغلات عنوانها الضحك. شوف توجيهات الإسلام. هل الإسلام ضد الفرح؟ لا، الإسلام مع الجدية، لكن الفرح يكون قليلا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أما أن نعكس القانون فيصبح الضحك هو الأساس والجدية هي الأقل، هذه كارثة. إذن هذا الحديث يصحح لنا المسار. الله يفقنه إياكم في سنة النبي سام وفي الأخذ بها أخذا حاسما. طيب، كان في سؤال من الحلقة الماضية عن الخصومات التي يقدمها الصيدلي للصارف الدواء. أنا أجبت عن الشيء اللي فيه إكرام واحترام، ولم أقصد أبدا أن يحتال للصيدلي ولا طالب الدواء على شركة تأمين. هذا لا يمكن أن يجاز ولا يمكن أن يقبل. لكن كما نقول أحيانا نشتري الغرض بكون ثمنه 5 دنانير، بخصم لك نصف دينار، ربع دينار، إذا من هذا الباب ممكن. أما يكون حيلة على شركات التأمين هذا لا يجوز إطلاقا. طيب، كان في سؤال حول السمسرة وما شروطها. والله السمسرة يعني قضية واسعة. أولا السمسرة لازم تكون في شيء الحقيقة واسع، أو في شيء حلال بداية. هي ميدانها واسع لكن يجب أن تكون في حلال. يعني ممنوع تسمسر في شيء محرم، ممنوع تسمسر خداعا للمشتري أو للبائع، ما بصح. وبده يكون في وضوح في الاتفاق. طبعا إذا لم يتفقا رح نرجع إلى العرف. العرف الآن بيفترض من 1-2%، لكن إذا تم الاتفاق بكون أحسن وأفضل. طيب، سنوال الحديث عن هذه القضايا ولكن بعد هذا الاتصال. أخت مسيف تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. لينا مسيف،
1: عطيك العافية،
0: حياك الله، تفضلي سيدي.
1: رح أقصر عليك السؤال. أنا طالبت بالورش من أهلي.

0: أخوي توفى وطالبت بالورث من أخواني. هلا أخواني عايشين عند أمي، لأني أنا طالبت بالورث أمي حكت لي الله يغضب عليكي.
1: يعني سؤال، ما الذي طلبتي؟ يعني هو في غير البيت اللي ساكنين فيه؟
0: في أموال، في أموال.
1: عند مين هاي الأموال؟
0: لوالدي الله يرحمه.
1: أنا معك، هي الأموال الآن من يتحكم فيها، الوالد ولا إخوانك؟
0: أخوي الكبير.
1: طب ليش ما بده يعطيكم؟ كم سنة الوالد اللي ميت؟
0: هو ما له كم سنة، هو ما له شهرين متوفي.
1: حقك انه تاخذي، يعني في نقد مثلا ممكن يوزع؟
0: في نقد ممكن يوزع، لكن
1: شو سبب التأخير؟ شو سبب التأخير؟ بلكي في ديون على الوالد.
0: لا ما في ديون، هو سبب التأخير انه جهلهم في امور تقسيم الميراث، وجهلهم انه هذا المبلغ اللي تركه ابوي هو صار الورث، هو طبعا. يعتقد اخوي انه هذا المال هو لامي.
1: لا هذا كلام غير صحيح. على اي اساس هلا كان باسم الوالد؟
0: كان باسم الوالد، بحسابات الوالد وانسحبت من حساباته.
1: بس الاصل ما حد يستطيع يسحب بعد الوفاة، ما حد يتمكن ابدا.
0: هو سحبها قبل اعلان الوفاة، يعني قبل شهادة الوفاة، يعني هو توفى الساعة 8 الصبح.
1: طيب
0: الساعة
1: دخل هل حقك يا سيدتي، اذا الله اعطاكي ما احد يستطيع ان يحرمك، لا والدي ولا بما يكون، هل دخلتي كبار العائلة يا عمي أنا بدي ميراثي ونصيبي؟
0: نعم نعم دخلت، وأنا ما بهمني أنا هلا شيخنا سؤالي مش الميراث، الميراث راح أخذه بإذن الله شرعا وقانونا.
1: صح.
0: أنا همي الوالدة، هم بالوالدة إنه حكت لي الله يغضب عليكي، وأي قرش بتاخدي غضب عليكي يكون.
1: طيب.
0: أنا شو الوزير اللي علي؟ طبعا هلأ في قطيعة.
1: طيب ماشي، إيه بدي أسأل، أنت الوحيدة اللي طالبتي ولا في غيرك طالب؟
0: أنا الوحيدة اللي طالبت.
1: طيب ليش ما طالبتوا كلكم شكل جماعي، الأخوات والشباب، حتى يكون فرض عليهم؟
0: مؤجلين، هم مأجلين، أنا بعيدة عنهم.
1: ما هو بدي أسأل سؤال، يعني هل في عندهم حجة للتأجيل؟ في عندهم سبب؟ لو بدنا نسمع كلامهم في عندهم حجة؟
0: لا. طيب إنه مش هلا، لسه مش وقته.
1: طيب.
0: لسه
1: ماشي يا مسيف، سأجيبك والله يفرج همكم إن شاء الله. أخي أبو إبراهيم تفضل. سيدي بقي شيء يا مسيف؟ طيب
0: أنا بس بدي أعرف قطيعة أمي.
1: رح أجاوبك. هلا هي قاطعتك، أنت ما قاطعتيها صح؟
0: هي اللي قاطعتني، هي اللي ما بدها
1: اياني. طيب ماشي سأجيب.
0: انا ضليت بارة فيها لاخر لحظه.
1: بسيط ان شاء الله تفرج الامه. شكرا يا مسيف. ابو ابراهيم تفضل. سيدي
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياكم الله.
2: يعطيك العافيه دكتور.
1: الله يعافيك ويرضى عليك.
2: نفعنا الله بعلمك.
1: وفيكم يا سيدي الله يعزك ويرضى عليك.
2: دكتور بدي بس منك توجيه لظاهره عمل البنات يا دكتور، في كل مكان صار الواحد يروح سوبر ماركت يلاقي بنات، مطعم يلاقي بنات، قهوه يلاقي بنات، يعني منتشرات بشكل غير طبيعي، يعني صارت ظاهرة للأسف مزعجة، يعني أخذوا فرصة الشباب في العمل، يعني الشاب مثلا بروح على 400 دينار هم بروحن بأدنى راتب 290 دينار.
1: يعني أنا بدي أسأل سؤال، هل
2: تتزوج بكرة يا دكتور معلش؟ يعني كيف بدي يجي لها يعني نصيب تتزوج وهي ماخذة فرصة لواحد من الشباب؟
1: أنا بدي أسألك سؤال إبراهيم، هل القضية لأنها نازعت الشباب في الفرص ولا لأنها فتاة لا يليق بها هذا العمل؟
2: الثنتين دكتور، الثنتين صراحة يعني نازعت الشباب ولا يليقين يعني صراحة دكتور.
1: طيب ماشي.
2: وفي ظاهرة أخرى دكتور تفضل. إنه يعني الله يزيد فضلك، البنت صار سر عمرها 25-26 سنة ومش متزوجة، وللأسف والله قليت بندورة ما بتعرف تعمل، يعني طيب كيف بدها تصير ستيفيد دكتور هاي؟ يعني مش عارف، يعني
1: قصدك هي
2: للأمهات إنه يعلموا بناتهم إنه يعني
1: قصدك يا أبو إبراهيم هي نجحت في الدخول إلى سوق العمل منازعة للشباب، ولكن لم تنجح ربت بيت.
2: 100% دكتور، هذا طيب. بكون أحد أسباب الطلاق يعني في المستقبل كمان.
1: طيب بارك الله فيك، الله يفرج الهم ويجعلنا ممن يقدم النصيحة للناس. أشكرك يا سيدي، أشكرك. إذا قضايا السمسرة قضايا واسعة ويكرم، يعني المهم أن يكون إنسان صادقا يسمسر في شيء حلال من غير خداع من غير غش، مع بيان السعر، لا تتدخل في السعر إلا إذا أذن لك إنه والله أنا أعطيني كذا وزيادة إليك، بس بشرط أنك تبيع بسعر السوق، ما تضحك على الناس. طيب أرأيتم يا إكرام لماذا القرآن يقول يوصيكم الله، ولماذا قال في نفس الآية فوصية في نفس الآيات وصية من الله، قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. لماذا بعض الناس فهم أنه يوصيكم والله يعني أنتوا أحرار كما فهم بعض المغفلين؟ هذا ليس صحيحا. يوصيكم لأنكم ستضيعون الحقوق، يوصيكم بتنفيذ هذه الفريضة المحكمة، وما في داعي للتأخير. إذا كان هنالك سبب للتأخير بده يكون سبب الكل أجمع عليه. أحيانا بيكون مثلا في ديون، أحيانا بيكون في توقف قانوني لتوزيع المال، بيكون في مشاكل، مطالب محجوز عند، إنما الآن إذا ما في أي سبب وجيه يحرم تأخير قسمة الميراث فيما يمكن أن يقسم. أنا سألت الأخت قضية العقارات هذه صعب قسمتها سريعا، إنما إذا كان في مال وكان في ذهب هذه يجب أن تقسم سريعا. وأقول للأم الفاضلة الكريمة الوالدة، ولو كنت الوالدة لا يجوز لك أبدا أن تمنعي صاحب الحق من أن يأخذ حقه، وبتزيد الأمر وبتغضب عليها وتقاطعينها، لا حرام. أنا بقول للأخت الفتاة لا تقاطعي أمك، تحمليها، صلي إليها، صلي إلى قلبها، تحن عليها، طالب بحقك، لا تتنازلي، والقانون معك. ولولا أن القانون يكرم يسمح بأن أحد الورثة يرفع مجموع الورثة بكون لا حق لا إلها حق، ولكن خذي بالحكمة أولا. سنكون على المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: Joanne.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين مكان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين مكان.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.

0: ما تجكها واستمتع بصورتها.
1: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئراً واترك أثراً واكسب في كل يوم أجراً. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم البرنامج، برنامجكم فتاوى ستيك من الإجابات. معنا اتصال كريم من أخينا محمد، فضل يا محمد. أخي محمد فضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: الله يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك يا سيدي، تفضل
1: دكتور. زاد الله فضلك دكتور. سؤال هسا، مثلا عندي سيارة، نجي مثلا أخوي سيد فلان بده يطلبها، يعني ليه يقدر غلط. أنا بصراحة بتحرج من هذا الموضوع، يعني ممكن تخرب السيارة، ممكن يعني هذا. أول امبارح أخذها نسيبي، تخالفت وتخالف، وكان باقي ما فيش علي ولا مخالفة طول السنة، ضاع علينا 20 ليرة خصم من الترخيص.
0: بس يعني هو اللي تخالف اللي أخذها؟
1: آه.
0: الأصل هو اللي يدفع المخالفة.
1: معوش.
0: طيب يعني قصدك إنك
1: المقصد إنه أنا يعني علي شيء، يعني حتى زوجتي تقول لي تكسب أجر، وقال لي بنت حاتر أنا كنت مهاري وقاعد بصلح السيارة.
0: هلا كثير هذا الكلام، الطلب متكرر ولا أحيانا نوادر؟
1: بتصير من هون ومن هون.
0: إذا نوادر، إذا نوادر كلنا بتصير معنا وفي لك أجر، إنما الآن إذا كثير والسيارة فيها عطال مشكلة.
1: المشكلة أنا والله بعرف سواقي تونس، سواقي تونس دفش، ما يعني بسرع الواحد لا مطبق.
0: على كل حال إذا أعطيتهم لك أجر، وإذا اعتذرت إنك مشغول وإنك لا تستطيع، ما عليك شيء.
1: يعني ما هاي الواحد بيتحرض.
0: لا لا ما عليك شيء.
1: والله يا دكتور تعرف هاي يعني كرجات وتصليح، صدقا أنا بحكي لك مش على إشي، يعني حتى هذيك يوم أخوي والله قلت يعني إني أنا بصراحة يعني مش ملحق تصليح.
0: هلا طلع لي إلا هم ما معهم سيارات الآن، أنت إذا أذنت أجرت وإذا اعتذرت ما عليك شيء، إلا إذا كان عندهم حالة طارئة لا سمح الله، واحد انجرح، واحد وقع، إنقاذ، هذا أمر واجب.
1: والله مرتين هذيك اليوم أخذها قبل فترة، نزل صف ممنوع وإجت خالف
0: ما عليك شيء،
1: وأول امبارح أخذها وجد كمان مخالفة، بحكي طبعا يعني أنا شو يعني
0: ما عليك شيء. والأصل فيه هم إذا صارت أضرار أو صارت أعطال أو حتى فراغ البنزين يعبوا لك، الأصل هيك.
1: والله يا دكتور
0: على كل حال لو اعتذرت ما عليك شيء، هذا الجواب العلمي ما عليك شيء.
1: يعني واحد إنه بيقول لي زوجتي يعني أجر أجر، قلت طب أجرت بس أنا مش ملحق دفع يعني.
0: طيب بارك الله فيك أخي محمد، أنا بشكرك يا حبيبي. وهذا أيها الكرام، قضية السيارة هي بتدخل ضمن كلمة الماعون اللي ربنا ذكرها عن الكفرة طبعا، ويمنعون الماعون، يعني هذلك معاذ الله أن يكون أي إنسان أخي محمد أو غيره، لا. والماعون هو عبارة عن ما يعين الإنسان، هذه وحتى المواعين اللي في المطبخ سموها من الماعون. الماعون كلمة واسعة الدلالة، كل ما يعين الإنسان، هذا بأخذ من هذا مثلا صحن، هذا إناء، إلى غير ذلك. إذا كان ينفعه ولا يضرك لا تقصر في هذا، هذه صفات المؤمنين. أما إذا كان يضرك لا. ودليل إنه حتى هذا فيه ضمان، أن إحدى زوجات النبي عليه السلام يعني غضبت وضربت بيدها الصحن فكسرته، فالنبي عليه السلام يعني عوض عن هذا الصحن المكسور، مما يؤكد أنه في تعويض. على كل حال لو اعتذرت ما عليك شيء. الآن سؤال أختم سيف مرة أخرى، مطالبتك بحقك فيما يمكن أن يقسم حق إليك، بدك تصل إليه بالطرق السلمية وإلا القانونية. إمك تدعي عليك لأنك طلبت بحقك ما بيطلع لها، تقاطعك ما بيطلع، حاول تصلي امك. ابو ابراهيم ذكر قضيتين، قضيه عمل البنات بصراحه فيها مشاكل، يعني البنت الاصل ان تتواجد في اماكن خاصه للنساء، والله من باب الحفاظ عليها مش الخوف منها، من باب الحفاظ عليها من العابثين. والاصل في النظام والدوله والحكومات المتعاقبه يعني ان تساهم في اولا تشغيل الشباب وتشغيل البنات، لكن في أماكن خاصة بدون ما البنات ينازعوا الشباب، أي ممكن بد أهل الخبرة لازم يقوم بهذا. ونعم يعني عكوف البنت على التعليم وعلى الدورات وخارج البيت والمهارات العملية، وبعدين ما في مهارات المرأة ربة البيت، والله كارثة. ولذلك لازم هذا مهم على الآباء، ما نرحم بكل شيء على الدولة، على الآباء. طيب كان في سؤال كثير مهم ودقيق، إنه يزعم أن فلان مسحور، لو كان مسحورا ما مدى مسؤوليته عن أفعاله الخارجة عن القانون؟ والله كلامك صح. قضية السحر لما أقول يا كرام يعني في موقف علمي واضح منها، والناس يختلفون في إحرار، لكن ما المانع أن يأتي هذا الإنسان لو ثبت أنه مسحور فيحاسب على سرقته، على قتله، على على على لما تحاسبونه؟ طب اثبتوا أنه مسحور، صعب بل مستحيل، مما يؤكد أن القضية قضية يعني وهم أكثر من الحقيقة. طيب، كان هنا في سؤال قريب من الميراث يقول: هل التأخير بتوزيع التركة بعد 30 سنة؟ والله بعرف حالات من 70 سنة أخرت التركة، والله الأحفاد والأحفاد والأحفاد الآن بينهم خصومات شديدة سببها من أخر قسمة الميراث وتعقدت. هل التأخير بتوزيع الميراث بعد 30 سنة، مع العلم أن الأولاد الذكور يجلسون في التركة يعني ساكنين فيها وهي عقار، والبنات لم يأخذوا شيئا من حقهم، وإن طلبت حقها فإنها تهاجم من إخوتها وأمها؟ لا يجوز، هذا حرام، هذا ظلم. طيب، لما يكون الآن في الأولاد جلسوا في هذه البيوت ومصلحتهم فيها ولا تقسم، ما هو الحل؟ ليس الحل أن يبقى الأمر كما هو، لكن الحل أن تصف التركة وأن تقيم التركة العقار بالدفتر الذي في عقار، وتحسب الحصص والأسهم، وكل بنت ماذا لها وكل شاب ماذا له، منقيم البيت اللي انت ساكنه، منخصم نصيبك منه والباقي عليك دين. طيب، وبدأ حسبي طبعا حسب عدد الذكور. المهم بهذه الطريقة، انت مثلا ساكن في بيت ب50,000 ونصيبك ب25، اذا الى 25 في 25 بدك تضعها، بدك تحطها لا اقل، بعدين تصف التركة وبصير تخارج، بصير هاي ديون شخصية. بدأ حل ان تلجأوا لأهل الخبرة، للمحامين الشرعيين، لأهل الخبرة في تقسيم ميراث، بعطوكم حل وحلين وثلاثة وأربعة. أما بهذه الطريقة يعني وضع يد، هذا حرام ولا يجوز، وللأسف الأمهات بتعاطفوا مع الشباب اللي ساكنين، ما بصح بسبب وجود، تقول لي في رحمي أصبحت العادة الشهرية تستمر الكدرة لأكثر من 9 أيام رغم أنها كانت فقط 6 أيام، ما الأمر بخصوص الصلاة؟ خلاص ما في مشكلة، يعني أنت الآن إذا بتعملي، إذا تعرفين التمييز وتميزين اعملي بتمييزك، فإذا ميزتي أنه الدورة انتهت انتهت، تغتسلين وتصلين وتصومين. إذا ميزتي، إذا لا تميزي خليها إلى بعد ماذا، خليها 10 أيام وبعد اغتسال وصلاة وصيام. وننبه الأخوات، الكدرة والصفرة أثناء الدورة من الدورة، الصفرة والكدرة قبل الدورة بعد الدورة من الطهر، هذا أرجح ما قيل في هذه المسألة، وفيها مسائل فيها خلافية كبيرة. طيب، كان أحد الإخوة بتكلم أنه والله معروض عليه يعني عمل في شاحنة وفي توصيل، لكن قد يكون فيها توصيل كذلك يعني خمرة، هذا قطع لا يجوز، ما بصح. يعني هذا مما شدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أتاني جبريل يقول حديث صحيح، قال: يا محمد، إن الله لعن الخمرة وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها ومستقاها. إذن هذا كله لا يجوز إطلاقا. كان هنا في حول قضية الحركات، سمعت أن بعض الحركات أو 3 حركات تبطل الصلاة، وأنا في حالة ترشح وسيلا أنف. لا، الحركة الضرورية يكرم تقدر، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لقول النبي عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فمن هذا الباب الآن هذه حالة مرضية يحتاج الإنسان أو يتقاطر هذا فيؤذيه ويؤذي غيره، هذا ما عليه شيء بإذن الله تعالى. يعني بعثوا لي فيديو من إنسان أو من 2 من المشايخ عاملين جملة من القضايا بدعة وبدعة وبدعة وبدعة. والله مفهوم البدعة يا جماعة مفهوم علمي دقيق، يعني لا أقل حضرة الإنسان يكلف حاله يقرأ في من كتب في مفهوم البدعة، سواء الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام أو بعض أهل العلم، شوف شو دقة المسألة عند الفقهاء لا كما يتناولها بعض الناس. طيب، عودا للاتصال الكريم، أبو إبراهيم تفضل سيدي.
2: الله يعطيك العافية دكتورنا.
0: حياك الله يا إبراهيم.
2: دكتورنا الغالي خليل زمزم معك.
0: حياك الله.
2: ما حكم الإنسان الوارث
0: نعم
2: يعطل إخوانه وأخواته في بيع عقار بحجة أنه بيجيكم منه دخل؟
0: يعني هو عطل القسمة
2: وهم محتاجين للمال،
0: ما بيطلع له،
2: هو غير محتاج هم محتاجين،
0: ما بيطلع له. الأصل بتعرف حتى في إزالة الشيوع في إدارة الأراضي يأخذون برأي الأغلبية، لأن زمان كان أي واحد يعطل أخذ حكم أنه إذا كان 75% بدهم يبيعوا فيباع العقار، وهذا عدل، فالحكم للأغلب بصراحة. لما قال إسلام مطل الغني ظلم، يدخل فيها من عطل قسمة الميراث،
2: هذا يعني
0: تفضل.
2: يدخل من باب الظلم سيدنا.
0: والله نعم، لا لأنه هذا منعك حقك، مطل الغني ظلم.
2: الله يجزيك الخير.
0: لا الأصل المسارعة، وكل واحد يا الكل
2: بالتفل. هذه قضية عامة، هذه قضية عامة تحصل يعني في الأردن كثير يعني.
0: وللأسف يا أبا إبراهيم.
2: في بناء صحيح. معين.
0: الله ينور بصيرتك. للأسف الأمهات في العادي يقفوا مع واحد من الأطراف فيتعطل، ولرهبة الأم يظلم الإخوة، وهذا حرام ما بصح.
2: نعم.
0: بارك الله فيك على إثارة هذا الموضوع. أخواننا لازم بعد الدفن، بعد 3 أيام انتهاء العزاء، يجلس الناس بيتفقوا، يا بيضل كل شيء كما هو بيتراضوا بسامحوا بعض، وإما بتم التخارج في المحاكم حسب الأشهر 4 أشهر، وإما كل واحد يأخذ نصيبه. هذا الجواب. أبو طارق تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك يا سيدي، أهلا وسهلا بك.
3: دكتور سؤال سريع، يعني أنا تاجر زيت وبديع زيت للناس. أحد الأخوة يعني اللي بعتهم بعد يعني ما بعته بثمان أشهر بحكي لي إنه الزيت مش عاجبني.
0: طيب.
3: بعد 8 أشهر.
0: شو بدي يا مدي رجعه؟
3: بحكي له إذا أنا والله ما معه، بحكي له إذا مش عاجبك استخدمته أو إذا ما استخدمته رجع لي.
0: معقول ما استخدمه طيب. طول الفترة هاي
3: بحكي لي أنا استخدمته بس مش عاجبني، والسعر اللي أعطيتني إياه أنت ما بسوى الزيت هذا، أنا بدي أخصم عليك. فأنا حكيت له هذا... إنه هذا السعر
0: طيب.
3: هذا السعر يعني أنا أصلا يعني في وقتها لو إنك حكيت لي لو بعد 2-3 أشهر الآن لو موجود أنا والله مستعد إني أرجع.
0: يعني كم استخدم من الزيت؟ كم استخدم من تنكة الزيت؟
3: استخدمه كله ما رجع لي ولا شيء.
0: ما بيطلعلوش هذا بالطريقة اللي ذكرها، ما بيطلعلوه. أنت واثق من زيتك أنت؟
3: واثق من زيتي، وأنا كل سنة ببيعه. طيب بس السنة هاي ما
0: طيب.
3: بعرف شو.
0: خليني أسألك سؤال، في أعرافكم حتى نستفيد ونفيد الناس، في عرفكم أنتوا كم يوم تقريبا له الحق أن يرجع الزيت؟ يعني بس يتذوقه كم يوم؟
3: يعني لو بعد يعني أسبوعين
0: فقط. معقول. معقول.
3: يعني مش عاجبني عادي، وأنا والله مرة رجعت بعد 1 شهر، عارف كيف يعني.
0: إذا أنت
3: مش مغشوش، بس أذواق يعني، أنت إيش بيعجبك ما بيعجبني.
0: وأنا بقترح العكس. أنا بقترح عليك، يعني كثير من الزيت بيكون كله ممتاز بس أذواق، واحد بيحبه ثقيل واحد خفيف. أنا بقترح عليك أنك تحدد زمن مناسب يا عمي معك في هذه الفترة، ما عجبك رجعه، واللي أكلته أنا مسامحك فيه بيكون ممتاز.
3: الله يبارك فيك دكتور. الآن هو بيحكي لي، أنا سألت مفتي ما بعرف أي مفتي، بيحكي له إذا الزيت مغشوش لا تعطيه ثمنه.
0: لا هذا كلام ما بناخذ بكلامه، هذا بده تحقق وتحقيق وبده.
3: يعني انا حكيت له لو مغشوش اخي الكريم كان رجعت لي اياه وانتهينا احنا.
0: يعني بدي اسال هو اقساط ما ياخذ الزيت؟
3: اقساط.
0: لا هذه القضيه سيدي تعرض على واحد من خبراء الزيت وهو يقرر ذلك بينك وبينه. جزاك الله خير.
3: الله
0: ينور بصيرتك. شكرا ابو طارق، سنكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة FM.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06 550 1600.

0: اسم له تاريخ. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. أحياء أف أم.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. أرأيتم يا كرام أسئلة الميراث كم هي واقعية وكثيرة، ولو فتحنا مجالا لهذا الحديث كل واحد له قصة وحكاية في هذا. عنوان ذلك شيء قسمه الله ليس للبشر أن يتلاعبوا فيه أبدا، لا في الحصص ولا في وقت التوزيع ولا في كل شيء. تقول إحدى الأخوات زوجي يخاصمني إذا ذهبت إلى طبيب الأسنان، وكنت مضطر لطبيب الأسنان وكانت تجربتي مع طبيبة الأسنان سيئة، هل علي إثم إذا لم يكن راضي؟ لا ما بيجوز تروحي إلا بإذنه. صدقا أن تطبب المرأة عند طبيب الأسنان غير مناسب إلا إذا كانت في ضرورة، في جراحات دقيقة بحاجة للأمر، وعندها يكون زوجك معك بصراحة، لازم تحقق ذلك. وكمان من قالك ما في طبيبات أسنان عنده مهارة؟ فيه، ابحثي والله يسر أمر، لا تخال في زوجك. أبو يوسف تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم يا
0: أخي. السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
1: دكتورنا غلبك، في أخت المرأة عندي حاطة عندها مبلغ ومصيتها أنه بدها تحرم زوجها منه، أنه زوجها كثير كثير سيء معها،
0: بدها تحرم زوجها من الميراث. أنت شو رأيك؟ يعني هي لا يعني تزال على ذمته صح؟
1: ذمته
0: ما بيجوز لها، حرام، ما بيصح حرمان أحد الورثة مهما كانت الأسباب. المرأة اللي ما بدها تورث زوجها لهالدرجة كرهانة تتطلق منه ولن يرث منها، صح ولا لا؟
1: طلبت منه الطلاق أكثر مرة
0: القانون بيطلقها بالنزاع والشقاق أو بالخلع أو بالافتداء، إنما الآن أحد الورثة يحرم ما بيطلع، حرام، ما بيجوز.
1: تمام، أشكرك. أشكرك
0: وفيكم، أشكر السيدي. طيب إذا حرمان الزوج من الميراث أي الكرام قطعا، ولا الزوجة، وأنا بعرف حال من الحالات إنه رجل عكسي هو بده يحرم مرته من الميراث لأنه منكد عليه. قلت له طيب ما دام منكد عليك أنت ليش مخليها عندك؟ ما يا كما قال الله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسمع هي زوجة وعندي الميراث بطل الزوجة، هذا تلاعب بدين الله، ما بصح، لا يجوز ذلك قولا واحدا. كان هنا في سؤال كمان غريب وما في تفاصيل، لكن نذر انه في بيت يجعل وقف لله تعالى وبعدين بطل يعمله، فما الكفارة؟ لا بدنا نفهم لماذا، هل صار في مثلا عدم قدرة قانونية على ذلك؟ بدنا نفهم. إنما الآن الأصل في المسلم أنه يفي بالنذر، وصف الله المؤمنين يوفون بالنذر، وذاك النذر إذا كان نذر طاعة وضمن الإمكان يجب الوفاء به، إلا إذا كان في عذر مانع هذا يجب الإفصاح عنه. ولذلك إحنا ما بنحب دائما النذر، ولكن الناس سبحان الله تتساهل فيه. إذن في واحد من الشباب بعت لك فيديو كلام عنده، قال الفاتحة عند عقد النكاح اعتبرها بدعة، يوم الجمعة لما تقول جمعة مباركة هاي بدعة، على خاطرهم بيحكوا البدعة. مفهوم البدعة مفهوم غاية في الدقة عند علماء الأصول، كتب فيها الشاطبي، كتب فيها القرافي، كتب فيها العز بن عبد السلام، كتب فيها ابن تيمية، ابن عاشور، كثيرون كلامه غير صحيح. البدعة أمر خطير كثير، أمر يعارض الشريعة، وهذه قضايا يعني عرفية. حتى عجبني من أيام أحد الفقهاء الكبار تكلم في شيء يسجل خطأ منهجيا على بعض الطوائف، يزعمون أنه الشيء الذي لم يفعله رسول الله فهو بدعة، هذا أصل غير صحيح. احنا أصول الفقه العامة، أدلة العامة، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هاي الأربعة، ثم في أشياء كثيرة، سد الذرائع، المصالح المرسلة، فليس منها عدم الفعل، فليس من أصول الاستدلال عند الفقهاء أن الشيء الذي لم يفعله رسول الله كان كل الحياة بصير بدعة، هذا كلام غير صحيح حقيقة. طيب كان هنا في سؤال حول يعني أعمال خشبية زخرفية لجماعة غير مسلمين بعثوا لي بدون قراءة نص، لا شيء في ذلك، يعني اللي قرأته الآن يعني عمل اجتماعي بحث ما له علاقة بالدين، لا حرج. ولذلك من يقول إن المسلم لا يعمل لأي إنسان مواطن شو ما يكون دينه، نعمل له أي عمل، يعني ممكن الطبيب يعالجه، ممكن العكس تذهب إلى طبيب يعالجك طبيب أسنان مثلا، شو ما في حرج، والله أعلم المسألة. طيب كان هنا في سؤال حول قضية المبلغ الموروث من الوالد، والوالدة بتقول لا أنا بدي أضل هذا مصروف للبيت. هذه مشاكلنا، يعني لما يموت الوالد يا جماعة من لحظة الوفاة انتقل المال إلى الورثة. الآن إذا كان المال بسيط والوالد حاطه في البيت، لا أقل هذه الأم وهي أمهم تجمعهم، يا أبنائي هذا إلكم، لكن شو رأيكم لو وضعناها لمصروفنا؟ هذا يكون بالتراضي. أما بتعرف لو هذا الأمر عرض واحد من الناس قال أريد نصيبي، لا أحد يمنعه، لا قانونا ولا لا القانون ولا الشرع. فالأصل فينا يكون نلتزم، وبدنا نتذكر قول الله تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا بعرف بعض الحالات صارت قطيعة لسنوات طويلة لأن واحد من الناس طلب حقه وأعطي حقه، فهذا حرام ما بصح. طيب كان في سؤال حول في مشكلة في مرض عند إحدى الأخوات كذا، وستذهب إلى الطبيبة المسلمة طبعا وكشف داخلي، فهل هذا حرام؟ لا طبعا حسب الضرورة. طب عادي، ما هو الرجل يتطبب عند الرجال، المرأة تتطبب عند النساء، وأحيانا في أماكن العورات، لكن هذا لا يكون إلا في محل الضرورة القصوى، في عمليات تجرى. فإذا كان عند الطبيبة ولأمر طارئ لا حرج في هذا. سؤال غريب يعني، هل يجوز للمرأة أنها تخرج زكاة المال لأولادها؟ لا، ليس بهذه البساطة. يعني هذه المرأة بدنا نبحث أولا في زوجها، في رب البيت اللي هو مسؤوليته، هل هو قادر على النفقة؟ خلص إذا قادر على النفقة هو المسؤول، مش أنت مسؤولي. أما الآن إذا كان الأب فقيرا وفي الأولاد عندهم دراسة، عندهم تعثر في حياتهم، فساعدتهم وكانوا من مصارف الزكاة ممكن، ولذلك هذا بنسميه واقعة حال بدأ تحقق وبدأ دراسة. سؤال عن امرأة مكتوب كتابها صبي توفي عنها العاقد عليها قبل الدخول، فهل عليها عدة؟ نعم، هذا بالإجماع الكرامات تعتبر زوجة. صورتها التالية: إنه فلان عقد على فلان وحصل توفي رحمة الله، هاي عليها عدة الوفاة 4 أشهر و10 حتى لو ما في دخول، وتأخذ كامل المهر، مقدم أخذته تأخذ المؤخر وترث منه، ولو العكس لو ماتت هي تورث وهو يرثها. ما دام مثلا هي ماتت فإلها إله النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نعم، بهذه الدقة. ولذلك هذا رد على من يدعي انه والله المؤخر هذا حبر على ورق. لا، تثبت به حقوق ومطالبات، ويكفي ان يوثق وان يعرض طالب الدعوة ان يعرض هذا من خلال وثيقة عقد الزواج، ولا يسأل عن شيء، انه هذا مكتوب في العقد، يعني حجة خطية. يقول: هل من واجبات الطواف الوضوء؟ نعم، هذا عند رأي الجمهور. هل السعي كذلك يشترط له الوضوء؟ لا، وإذا كان السعي يعني في وضوء بيكون أكمل وأحسن، خاصة يكون مهيئا للصلاة. أما إذا انتقدت الطهارة أثناء السعي لا شيء يكمل، ما عليه شيء أبدا. كان هنا في سؤال: هل يجب على المرأة تغطية الكعب كامل أثناء العمرة ولبس حذاء مريح؟ على كل حال يفضل الحقيقة تغطية القدمين، وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، الجمهور على وجوب تغطية القدمين وهذا الأكمل، سواء في الصلاة أو في الطواف أو خارج البيت، لكن في مذهب الأحناف يتخففون في هذا، لكن دائما القول الأقوى يعني هو رأي الجمهور في هذا. كمان في هنا كان في سؤال حول الميراث من أخت متوفاة لم تتزوج، من يرثها؟ الآن هذا سؤال يا جماعة يعني عذرا ناقص التفاصيل، لأن الآن هذه الأخت التي توفيت قبل الزواج هل إلها أب وأم؟ إذا إلها أب وأم الأم تأخذ الثلث والباقي للأب الثلثين. أما الآن إذا الأب غير موجود بصير الميراث بين الأم وبين مجموعة الأخوة، إذا في مجموعة أخوة الأم خلص نصيبها السدس، لأنه أكثر من أخ بصير بنزل من الثلث للسدس، والباقي الأخوان وأخواتها للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا كمان في سؤال يعني بدنا نتأكد، إذا الأب مش موجود وحتى الأم مش موجودة بصير ميراث آخر، ميراث الكلالة. لماذا أذكر الاحتمالات؟ مسائل الميراث مسائل تفصيلية، وكل واحدة على حدة تدرس بواقع من الذي مات، متزوج غير متزوج، من ورثته، هل هو كلالة، لا والد ولا هو ولا ولد، إخوة شون على الإخوة، يعني تفاصيل كثير، ولكن إجمالا هي هاي الأمور العامة. طيب، إنسان ذهب إلى عمل، إلى معرض في جدة، وقول أيام وبعدها عازم على العمرة، من أين أحرم؟ من مكانك في جدة. اذهب الآن بنية المعرض ومشاهدة المعرض والمشاركة، وبعد ما تنهي العمل تذهب إلى مكة من باب أنك حكمك حكم أهل جدة. يعني مسألة بسيطة. إذا قضايانا كثيرة يا كرام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في الحديث اتق المحارم تكن أعبد الناس. طيب، أليس من المحرمات تأخير قسمة الميراث؟ أليس من المحرمات أخذ ميراث الإخوة الأخوات والاستحواذ عليه؟ وكائنا من كان، أحيانا الأم، والله قبل فترة عرض بعض الإخوة علي أن أمهم استحوذت على كل المال وهم ما عندهم قدرة يعارضوها، وهي تبذر بالمال يمينا وشمالا يمينا وشمالا، لأهلها شوي ولصاحباتها شوي، وهذا المال مش كله إلها. الآن أي الأموال يمكن تصرف فيه؟ الثمن لك أيتها الأم، أنت زوجة، لكن بعد ذلك أنت الآن تصرف من أولادك على صاحباتك وأهلك، وهذا لا يجوز إلا بالتوافق وبالإذن. فالمسائل خطيرة يا كرام، قضايا الميراث. واذكر دائما قول الله يوصيكم، وقول الله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. يسأل النبي عليه السلام عن الكلالة فيجيب الله، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وفصل الله. والكلالة الأولى ميراث الإخوة لأم، الكلالة الثانية آخر سورة النساء ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. هذه التفاصيل لماذا فصلها الله؟ لماذا قال عليه السلام إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه لا وصية لوارث؟ حتى ما حد يجي يوصل. اليوم التوصيات بتوصي الأم، فلان يأخذ فلان ما يأخذ حسب الحب حسب الرضا، وهذا مخالف لأمر الله وحكمة الشريعة. وإذا كنا يكرم إما أن نكون آخذين بآيات الله المحكمة وبهدايات النبي عليه السلام الواضحة، وإما نخبط خبط عشواء، اللي بنحبه بنعطيه واللي بنكرهه ما بنعطيه. وسمعتوا بأذانكم أن هناك من يريد أن يحرم فلان وفلان، وهذا قطعا لا يجوز. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة يقول إن الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين. مستشفيات غزة استقبلت خلال 24 ساعة الماضية شهيدين و11 إصابة جراء الانتهاكات والغارات الإسرائيلية المتواصلة. أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى تزامنا مع ما يسمى عيد العرش اليهودية. إلى التفاصيل، حياكم الله. قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب الإقضاء أن الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وتحويل ما تم التوافق عليه من فرص ومشروعات إلى برامج ومشروعات اقتصادية واستثمارية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والصين ودعم الاقتصاد أو دعم النمو الاقتصادي الوطني. ترأس وزير العدل بسام التلهوني وفد الأردن المشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 26 من أيلول ولغاية 1 تشرين بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وعدد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والخبراء والمتخصصين في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء مجدي الحراسيس اليوم في القيادة العامة قائد القوات البرية البريطانية والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات العسكرية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للقوات المسلحة في البلدين الصديقين. كشفت بيانات حديثة صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مؤخرا أن عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا منذ 8 من كانون الأول 2024 وحتى 19 من أيلول الحالي ما يقدر بنحو 228,000 لاجئ. وعلى المستوى الإقليمي، قالت المفوضية إنه حتى 31 من آب الماضي عاد ما يقدر بنحو 1,800,000 سوري من الدول المجاورة إلى سوريا، إلى جانب أكثر من 2 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية، لتستمر بذلك حركة العودة وإن تفاوتت أنماطها وأحجامها من دولة إلى أخرى. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 74,018 شهيدا و 175,079 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي. وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة الماضية شهيدين و11 إصابة جراء الانتهاكات والغارات الإسرائيلية المتواصلة. ينضم إلينا مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله شوربجي. مرحبا بك عبد الله، أطلعنا على صورة الأوضاع اليوم في القطاع المحاصر.
1: بالفعل محمد، الاحتلال الإسرائيلي لا يتوانى لحظة عن استهدافه وقتله للمدنيين والنازحين في قطاع غزة، حيث وصل خلال الساعات القليلة الماضية إلى مستشفيات قطاع غزة شهيدين ونحو 11 إصابة جراء استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي وإطلاقه لنيران رشاشاته وكذلك قذائف مدفعيته صوب مناطق أو المناطق الإنسانية التي يتواجد بها النازحين والسكان، حيث أن أبرز هذه الاستهدافات كانت لشخص كان يسير في أحد الطرقات في أو في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، أدى هذا الاستهداف إلى ارتقائه على الفور. أيضا تلا ذلك استهداف لمجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، أدى هذا الاستهداف إلى إصابة عدد من المواطنين، وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. تلا أيضا ذلك وسقوط إصابتان إحداهما خطيرة إثر استهداف مجموعة من المواطنين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. أيضا صبيحة هذا اليوم ارتقى شهيد بعد

0: ارتقى هذا الشهيد وليلتحق بشقيقه الشهيد الذي ارتقى خلال حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. بالمجمل المستشفيات تواصل استقبال الجرحى والشهداء رغم ما تعانيه من فقر وافتقادها للمستلزمات الطبية. والخطير في الأمر هو استمرار معاناة المستشفيات من الامتناع أو نقص الوقود جراء امتناع الاحتلال الإسرائيلي وتقييده لدخول الوقود إلى المستشفيات والمناطق والمراكز الصحية، مما يخلف معاناة كبيرة لدى المستشفيات، حيث يؤدي ذلك إلى عدم تقديم خدمة ورعاية صحية كاملة للمواطنين. وبالتالي نحن أمام كارثة صحية محققة إذا استمر هذا النهج من الاحتلال الإسرائيلي. الوضع الإنساني محمد أخيرا لا يختلف كثيرا عن الوضع الإنساني أو الوضع الصحي، حيث أن المواطنين بدأوا بالتجهز لاستقبال فصل الشتاء من خلال ترميم ما يمكن ترميمه من الخيام المهترئة التي أنهكها فصل الصيف والحرارة الشديدة وكذلك أشعة الشمس الحارقة. بدأوا بالقليل حيث لا يتوفر كل المقومات، نتحدث عن الشوادر البلاستيكية أسعارها ارتفعت بجنون نظرا لامتناع الاحتلال عن إدخالها، نتحدث عن عدم وجود الأخشاب اللازمة لتركيب الخيام، فلجأ الفلسطينيون إلى الأسياخ أو الحديد الذي يستخرجونها من البيوت المدمرة. يقوم المواطنين وأصحاب البيوت المدمرة بتكسير بيوتهم بأيديهم بالمطارق والأدوات البدائية لاستخراج الحديد وعمل خيام أو إنشاء خيام من خلالها تغني عن الأخشاب الذي يمنع الاحتلال الإسرائيلي من إدخالها إلى قطاع غزة. محمد،
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. اقتحم أكثر من 1000 مستوطن صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثاني لما يسمى عيد العرش اليهودي. وحولت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية وعززت من انتشارها أو من انتشار عناصرها في البلدة القديمة وأزقتها، وأغلقت الطرق والشوارع المؤدية للمسجد ونصبت الحواجز العسكرية، وأجبرت شرطة الاحتلال أصحاب المحلات التجارية في البلدة القديمة على إغلاقها بحجة تأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 1143 مستوطنا بينهم عضو كنيسة الاحتلال عميد هليفي اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته. وخلال الاقتحام أدى المستوطنون طقوسا وصلوات تلمودية والرقص والغناء في المنطقة الشرقية من المسجد وأمام قبة الصخرة المشرفة إحياء لما يسمى عيد العرش. وفي تصعيد خطير أدخل مستوطنون القرابين النباتية إلى ساحات المسجد الأقصى خلال اقتحاماتهم، كما أدوا سجودا ملحميا جماعيا في المسجد. هذا وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر اعتبارا من اليوم وحتى السبت المقبل بذريعة عيد العرش. ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء الشعب الفلسطيني بالتزامن مع انتهاكات واسعة تمارسها قوات الاحتلال تشمل فرض الحصار وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز. وأعاق الإغلاق وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة فضلا عن إرهاب المستوطنين المتواصل الذي لا يتوقف. أجلت المدعية العامة الإسرائيلية اليوم الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع E1 الاستيطاني إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 27 من تشرين الأول، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تقليل المخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية. ويقع

المشروع بين القدس ومستوطنة معاليها دوميم، ويشمل آلاف الوحدات الاستيطانية ومنطقة تشغيل وتجارة، فيما يحذر الفلسطينيون والأردن من تداعياته على التواصل الجغرافي في الضفة الغربية وفرص تحقيق حل الدولتين. في خبرنا الأخير، قال قائد الجيش الإيراني إن الحرب لم تنتهي بعد، ويجب علينا أن نكون مستعدين لتوجيه ضربات قوية إلى العدو. وأضاف أنه إذا كان من المقرر أن تسود حالة من انعدام الأمن في المنطقة فإن هذه الحالة ستشمل الجميع، وأشار أنه على جميع دول الجوار ودول المنطقة أن تأخذ بعين الاعتبار أن التعاون مع الولايات المتحدة لا يجلب الأمن. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك آفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 05-38-211-0.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: أطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: Daily. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. يتحول مضيق هرمز من ممر مائي استراتيجي إلى ورقة تفاوض رئيسية في واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا في المنطقة. طهران تتمسك بشروطها لإعادة فتح المضيق وتقول إن الطريق إلى استئناف الملاحة يمر أولا عبر وقف الأعمال القتالية ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات والتهديدات قبل الانتقال إلى مفاوضات أوسع تشمل الملف النووي. في المقابل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني الذي يتضمن إعادة فتح المضيق خلال 7 أيام، فيما تقول طهران إنها لم تتلقى بعد ردا أمريكيا رسميا ونهائيا عبر الوسطاء. وبين الموقفين يبقى هرمز عنوانا للصراع على النفوذ والضغط وورقة تمس أمن الطاقة وحركة التجارة العالمية، فيما تواصل إيران إرسال رسائل متناقضة في ظاهرها. باب التفاوض مفتوح، لكن التراجع عن الشروط ليس مطروحا. وفي الميدان لا تزال طهران تتحدث عن الاستعداد لمواصلة المواجهة. السؤال هنا ليس فقط هل تنجح الوساطة في فتح المضيق، بل إلى أي حد يمكن تحويل هرمز من أداة أو من أداة ضغط وتصعيد إلى مدخل أو إلى مدخل لتسوية أوسع بين واشنطن وطهران، وما الذي يريده كل طرف فعلا من أي اتفاق مقبل؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل، والبداية مع المحلل السياسي شادي مدانات. مرحبا بك سيد شادي. هل ما يجري اليوم أهلا وسهلا بك هل ما يجري اليوم هو مفاوضات فعلية تبحث عن اتفاق، أم محاولة من كل طرف لإدارة الأزمة والحفاظ على أوراق الضغط قبل العودة إلى المواجهة؟
1: يعني بكل تأكيد هو إدارة، يعني ما يحصل كما تفضلت من الطرفين إدارة المعركة، يعني المعركة اللي هي لا هي دبلوماسية بالكامل ولا عسكرية بالكامل، يعني هي بتختلط يعني بين الجانبين، والتأثير والأدوات بيستعملوها الجانبين، الجانب العسكري والجانب يعني ضغط عسكري وضغط اقتصادي، والجانب السياسي. يعني شفنا خطاب مثلا ترامب في الأمم المتحدة، تكرار ممجوج لنفس الخطاب ونفس الأسطوانة، دمرنا وسندمر ولن نسمح وكذا، لكن واضح العنوان الرئيسي أنه في عجز أمريكي عن إنجاز المعركة كما رسم لها منذ البداية. بالمقابل يعني في دولة بتواجه هذا العدوان بأدوات مختلفة، لا شك بأنه يعني الحصار الاقتصادي مؤلم، لكن ليس كما يتحدث الأمريكان، يعني فعاليته ليست كما تتحدث السياسة الخارجية الأمريكية، لكن في عجز عن إنجاز الأهداف. معركة صعبة لا شك أنه حتى على الطرف الإيراني، لكن كل طرف يحاول، يعني أحد أهم نقاط القوة في إيران اللي هو مضيق هرمز تستخدمه بكل قوتها، يعني في موضوع التفاوض. وبالجانب العسكري استعدادات كاملة، يعني الكل توقع أنه خلال الأسبوعين الماضيات، يعني بناء على الخطاب الأمريكي والتدمير، أنه كان هناك ضربة مدمرة وتبين بأنه لا تكرار لنفس السيناريو.
0: طيب أسألك سيد شادي اليوم، يعني لماذا تصر إيران على أن يكون فتح مضيق هرمز نتيجة لتلبية شروطها أو لا، بينما تريد واشنطن ربط المضيق بالملف النووي والصواريخ والنفوذ الإقليمي ضمن اتفاق واحد؟
1: يعني بكل تأكيد في سقف أعلى للأهداف عند الطرفين. سقط السقف الأمريكي سقط من أول أسبوع في المعركة، لأنه كان الرهان على إنهاء المعركة في أسبوع. إيران بكل تأكيد بعد كل هذه التضحيات اللي قدمت لا يمكن أن تقبل بنهاية هذه المواجهة اللي بتعتبر حالها تقف ند فيها، وأفشلت يعني مشروع إسقاط الدولة والنظام، لا يمكن أن تقبل بأن لا تخرج بمكاسب من هذا بعد كل هذه التضحيات، إنها ما تخرج في مكاسب من هذه المواجهة. وهي مواجهة بالنار، يعني من لما طلعت ورقة التفاهم وقبل، وكان يعني الاعتقاد أو الصورة بأنه خلص هذا يعني باب مسلسل التفاوض بلش، يعني مسار طويل من التفاوض، لكن لا، هذا المسار يعني يتخلل رسائل بالنار، ستستمر هذه الرسائل بالنار، بتشتد وبتخف، لكنها معركة طويلة. يعني لا الولايات المتحدة كقوة عظمى ممكن أن تقبل بينها تظهر بمظهر المهزوم يعني بشكل كامل، وإيران قوة إقليمية حصلت مكاسب بعد كل هذه التضحيات، لا يمكن إلا أن تترجم هذه التضحيات لمكاسب سياسية ومكاسب على الأرض. على رأسها موضوع مضيق هرمز، وهي بتعرف أهميته للعالم وحساسيته يعني بالنسبة لأمريكا وبالنسبة للغرب بشكل عام، يعني هذه الدول اللي تعتبر يعني حليف لإسرائيل وفي الصف المعادي لها. فلا يمكن أن تتخلى عن هذه الورقة بكل تأكيد.
0: اسمح لي نشرك أيضا معنا المحلل السياسي الدكتور ثامر العناس، ومرحبا بك دكتور ثامر. لماذا تحولت قضية مضيق هرمز إلى محور أساسي في الصراع الحالي بين إيران والولايات المتحدة؟
2: يعني تحياتي لك يا محمد. الجواب لأنها هي نقطة قوة الدولة الإيرانية في الوضع الحالي، واستخدمتها ورقة، وعلى ما يبدو أنها كانت مستعدة للضغط على ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية بل على العالم أجمع ومن يعني يساند الولايات المتحدة الأمريكية في سياسته. ودليل ذلك أنه يعني لو جردت الدولة الإيرانية من مشروعها النووي ومن وكلائها لا يمكن أن تتخلى عن هذه الورقة، لأنها أثبتت أنها هي سلاح النووي فعليا وواقعيا بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. ومسألة أن يترك مضيق هرمز بسيادة إيرانية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أصبح خط أحمر، ويمكن القول أنها يعني ورقة أقوى من السلاح النووي أو من البالستي الذي تفاوض عليه الدولة الإيرانية. هذا السبب أنها استطاعت شل الحركة الاقتصادية والملاحة البحرية، واستخدام مضيق هرمز، وهذا يعني سابق اليوم في جميع صراعات العالم أن يتم استخدام ورقة كمضيق هرمز أو المذائق المائية والملاحة بهذا الشكل. باعتقادي هذا ما شكل ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني لا تجد أي حل لحد هذه اللحظة إلا بالعقوبات الاقتصادية. العقوبات الاقتصادية لحد هذه اللحظة والتاريخ يثبت أنه لا يمكن استخدامه لإسقاط دولة أو إسقاط نظام سياسي، هي إجراءات يمكن الضغط على الدولة لكن لا يمكن التأثير بشكل مباشر في إسقاط دولة أو إسقاط نظام سياسي كدولة مثل إيران حاليا.
0: نعم. طيب سيد شادي، اليوم يعني هل رفض ترامب للمقترح الإيراني يعني رفض المبادرة بصيغتها الحالية أم رفضا للترتيب الذي تريده طهران للتفاوض؟
1: يعني بكل تأكيد ليس سهل على ترامب وعنجهيته وزعيم، ودائما يعني شفنا خطابه كيف يعني يعني الخطابات اللي كانت يعني مميزة بشكل سلبي، يعني خطابه خطاب نتنياهو كيف كان في عنجهية وفي تهجم على الدول، وشفنا كيف أنه يعني في استياء من كل دول العالم من السياسة الأمريكية ومن الكيان الصهيوني بكل تأكيد، يعني وهذا كيان يعني مجرم منكشف قدام العالم كله. لكن ترامب خطابه يعني لا يليق بخطاب زعيم دولة عظمى. الآن في دول عظمى، في روسيا دولة عظمى، في الصين بنشوف كيف الرؤساء بتعامل يعني وتصريحات محسوبة. لا يمكن انه يقبل بانه يعني يعني قدم في لحظات معينه كان يقدم تنازل ورقه تفاهم وبعدين يمزعها يقول لك لا هذه ورقه تفاهم يعني انتهت فعاليتها وانا مو معترف فيها، يعني يمكن بتندم انه يعني يصير عنده احساس بانه قدم تنازل. يعني فهذه العنجهيه الامريكيه لا يمكن انها تقبل بانه تخرج ايران يعني بمظهر المنتصر وامريكا بمظهر المهزوم، لكن اعتقد انهم يعني في حالة صدمة إنه واجهوا الصراحة، يعني حتى نكون من يعني موضوعيين، واجهوا حالة إقليمية نادرة من الصمود من التصدي من القدرات، يعني القدرات العسكرية، يعني كل انصدم في هذه القدرات إنك تقدر تواجه يعني هذه القوة العسكرية الأمريكية وإلى جانب طبعا الكيان الصهيوني. وبالتالي يعني كل طرف يعني لا يمكن أن يقبل أن يخرج بمظهر المهزوم، وأن لا يترجم يعني خصوصا الجانب الإيراني أن لا يتمكن من ترجمة كل هذه التضحيات إلى مكاسب سياسية واقتصادية.
0: طيب دكتور ثامر، طهران تريد وقف القتال ورفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات، بينما تريد واشنطن ملفات النووي والصواريخ والنفوذ الإقليمي. السؤال أين يمكن أن يلتقي الطرفان؟
2: لا شوف أخي محمد، يعني بالآونة الأخيرة لاحظنا يعني متغيرات في الموقف الإيراني. على ما يبدو أن هناك تنازلات، بعض التنازلات، وإن يعني كانت ضئيلة لكن هناك تغير بالموقف الإيراني، ولا يمكن أيضا الرهان على الموقف الأمريكي الثابت في هذا الإجراءات. يعني مسألة نسبة إخراج المواد النووية ارتفعت في هذه الورقة أو في هذه المقترح الذي قدمه الولايات المتحدة الأمريكية، لكن على ما يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني لا تريد أن تجعل من إيران أو أن تحقق أي مكتسب من أي المكتسبات التي وضعتها في هذا، وهذا ما يجعل يعني أيضا عبء كبير على الوسطاء، لأنه اليوم حالة الثقة يعني أصبحت فجوة كبيرة بين الطرفين. ومسألة الضغط على موضوع الانتخابات النصفية على الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الانتخابات الإسرائيلية، يعني تريد أن تكسب الرهان في هذا المجال وفي هذا الإطار، لكن أيضا هناك تهديدات من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. إذا نحن نتحدث عن متغيرات من كلا الطرفان، يعني اليوم ممكن أن يكون في هناك أفق لأن يكون هناك تفاوض وأن يكون هناك دبلوماسية، وقد نشهد غدا ضربات عسكرية، وبالتالي نحن أمام مشهد جدا معقد على المستوى العسكري وحتى على المستوى الدبلوماسي، والضغط والعبء والمسؤولية على الوسطاء في عدم تمكنهم يعني وصول أطراف الصراع إلى أي تسوية سلمية تضمن يعني سلامة أو أمن الملاحة البحرية في العالم. اليوم متغيرات التي طرأت أيضا على الموقف الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد السيطرة على مضيق هرمز، وهذا أيضا مرفوض يعني من الناحية العملية والواقعية. لن تسلم إيران مضيق هرمز للولايات المتحدة الأمريكية. يبقى أن الرهان في الإدارة الأمريكية على رفع أيضا تكلفة على الإيران، رفع عبء والضغوطات الاقتصادية والداخلية التي يعني أصبح الإيراني أيضا يعاني منها في سبب هذه العقوبات وبسبب الحصار السياسي والاقتصادي وأيضا العسكري. لا يوجد أي منفذ لإيران، على الرغم أن هناك دول تناهض وتدعم الدولة الإيرانية، لكن مسألة الأموال المجمدة، مسألة رفع العقوبات، مسألة الباليستي والوكلاء وإنهاء الحرب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تعتبرها يعني جميع هذه الشروط هي شروط انتصار كما أسلف الأستاذ في هذه المسألة، ولا يريد الأمريكي أن يحقق الإيراني كل ما يريد. بالمقابل أيضا لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تتنازل وأن تقدم مقابل كل هذه الشروط. هذا ما يجعل شكل المفاوضات معقد جدا. هناك تقدم، نعم هناك تقدم بالنسبة للإيرانيين، باعتقادي أنهم جادون في مسألة إنهاء هذا الصراع ويعني قبول الورقة والمقترح الذي تم تقديمه، لكن أيضا ترامب والولايات المتحدة الأمريكية أثبتت أيضا أنها يعني تمتلك أيضا الصبر الاستراتيجي أكثر من الدولة الإيرانية في هذه المسألة، ودائما ما يريد تقديم إيران أنها تتوسل في مسألة المفاوضات، لكن سرعان ما تغير موقفها. يعني بشكل عام أخي محمد، نحن أمام متغيرات جدا متسارعة، ومتغيرات يعني هي على حافة الهاوية في استمرار العمليات العسكرية يعني من كلا الطرفين، وبالتالي نحن نتحدث عن تأثير إيراني في المنطقة، نتحدث عن ربط مضيق هرمز بمضيق باب المندب، نتحدث عن الميليشيات الموجودة في العراق وفي لبنان وفي اليمن، وأيضا دول الخليج ودول المنطقة تحت مرمى الضربات العسكرية الإيرانية، بمعزل عن مسألة استهداف الكيان الإسرائيلي. هذه أيضا معضلة بالنسبة للدول العربية وبالنسبة للازدواجية التي تتعامل مع الدولة الإيرانية مع الدول العربية في إزاء التعامل مع هذه المسائل. يعني السؤال المطروح بعد كل هذه الضربات، وإن يعني كانت الفرضية تقول أن هناك قواعد عسكرية، لم تنتهي هذه القواعد العسكرية، وإن لم تنتهي هذه القواعد العسكرية من سوف يتم استهداف؟ هل سوف يتم استهداف المنشآت المدنية والمدنيين في هذه الدول؟ يعني هذا كلام أصبحت أيضا الرواية أو السردية الإيرانية تتعرى شيئا فشيئا من الكذب والتدنيس، وأيضا الجانب الأمريكي أيضا هو مسؤول أيضا عن انفلات الأمن في المنطقة، وهو يتحمل مسؤولية كل ما يجري في هذه الموضوع، في ما يجري في المنطقة من صراعات وحروب. لأنه لنكون واقعيين وجادين أنه من ابتدأ هذه الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية وليست إيران، وبالتالي دخلت الأزمات وأصبحت تتفاقم في المناطق، في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. هناك عجز عن الدبلوماسية، عجز عن التفاوض، وبالتالي نحن أمام مشهد جدا معقد. نتمنى أن يكون هناك أفق سياسي وأفق دبلوماسي وصوت للدبلوماسية وصوت للعقل والحكمة، يعني يجمع العلاقات بين الدول.
0: سيد شادي بدقيقة إذا سمحت، اليوم هناك يعني حديث عن ربما الوصول مرة أخرى إلى تفاهمات معينة، هل تعتقد أننا سنشهد هذا الأمر مرة أخرى بخصوص الوصول إلى اتفاق؟ وإن كان الأمر يعني حقيقيا، هل باعتقادك أن الملفات ستفصل عن بعضها البعض، بمعنى أن يتم التفاوض على الملف النووي منفردا بعيدا عن الملفات الأخرى؟
1: يعني بكل تأكيد هذا المسار المنطقة الوحيد نتيجة يعني الضغوط الاقتصادية اللي بتتحملها كل دول العالم نتيجة هذه الأزمة. يعني بكل تأكيد الولايات المتحدة دولة عظمى ونفسها طويل، بالمقابل في دولة يعني تقدم يعني صورة حقيقة يعني قوية للصمود والقدرة على استيعاب هذه الضغوط والرد أيضا والإيذاء للطرف الآخر. لا شك بأنه خلال عملية التفاوض لابد من تقديم تنازلات، لكن ضمن حدود معينة، ضمن خطوط حمر واضح أنه الإيرانيين حددوها، وأيضا الولايات المتحدة دولة عظمى يعني ومعتدية وغطرسة لا يمكن أنها تقبل بأقل من الحد الأدنى. لكن أنا أعتقد أنها معركة طويلة. يعني الولايات المتحدة تعودت دائما يعني بغطرستها مثل حالة العراق تفوت أي معركة تنهيها بالشروط وبالكيفية اللي هي بتكون خططتها من البداية. يعني هذه من الحالات النادرة اللي اصطدمت فيها الولايات المتحدة بأنه فشل وتعثر مشروعها. طبعا هو تعرض لضربات كلنا بنعرف خلال الفترات الماضية مشروع الأمريكي في المنطقة، لكن يعني هي اعتقدت بأنه في هذه المعركة يمكن أن تنعش وتعيد الحياة إلى هذا المشروع واستكماله، اللي هو مشروع هيمني وسيطرة على كل دول، يعني كلنا إحنا كشعوب وأنظمة وكيانات كلنا مهددين في حال لو كتب للمشروع الأمريكي بأن يسير كما يخطط له، ومصلحة الجميع بأن يتعثر هذا المشروع وفي سياقه يتعثر المشروع الصهيوني. أعتقد أنها يعني معركة متشابكة طويلة أحيانا تمارس بأدوات ضغوط اقتصادية أحيانا عسكرية، لكن أنا أستبعد حقيقة أنه قريبا سيتم التوصل إلى حل.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات المحلل السياسي شادي مدانات، والشكر موصول كذلك للمحلل السياسي ثامر العناسوة. إذن بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله. استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. كان الراعي النميري شاعرا مفلقا محكما، فقدم الفرزدق على جرير وانحاز إليه، بل هجا جريرا وأخرى، إلا أن حكومته تلك لم تكن لتمر مرورا هينا. حبس جرير غيظه وترصد الراعي حتى لقيه في سوق المربد، فحاول استمالته باللين، لكن الراعي شتمه وأغلظ له في القول، وتدخل ابنه ودفع جريرا فأسقطه أرضا. فقال له جرير: والله لأثقلن رواحلك. عاد جرير إلى منزله والغضب يغلي في صدره كالمرجل، فأمر راويته أن يزيد في زيت السراج، وظل طوال ليله يئن ويبحث عن القافية، إلى أن جاءت لحظة الإلهام فأملى الدامغة دفعة واحدة. في اليوم التالي قصد جرير السوق وهو لا يلوي على شيء، حتى وقف على مجلس الراعي فانتصب وسطه كالطود العظيم، وتهيأ للإنشاد والراعي يرمقه، فأخذ ينشد قصيدته التي مطلعها: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، إلى أن وصل إلى أبيات مزلزلة قال فيها: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا. سقطت الكلمات على الرأس الراعي كالصاعقة، فنكس رأسه وغادر المجلس من فوره، وقال مخاطبا نفسه: أخزاك الله، لقد أهلكت قومك. سارت الأبيات مع الركبان حتى وصلت ديار نمير قبله. وبعد ذلك اليوم كان الرجل منهم إذا سئل: ممن أنت؟ يهمس بصوت خافت: من عامر، وهو الأصل الأبعد للقبيلة. وبذا تكون هذه الحكاية مطابقة قول الحكيم زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. وزير الصناعة يقول إن الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين. وزارة التربية تعلن الحدود الدنيا لمعدلات بعثات أبناء المعلمين 2026-2027. وزير العدل يترأس وفد الأردن في مؤتمر أممي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي. مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة الماضية شهيدين وإحدى عشرة إصابة جراء الانتهاكات والغارات الإسرائيلية المتواصلة. 1143 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى باليوم الثاني لما يسمى عيد العرش. الكيان الإسرائيلي يشن غارتين على محيط بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. وأخيرا الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استولى على غواصة أمريكية مسيرة متطورة من طراز ريموس 600 في مضيق هرمز. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: رمز البزايع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين لأثير حياة، حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم، أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردنية الهاشمية أمنها وأمانها سكينتها واستقرارها، وأن يعطي لها مثل ما أعطانا من خيرات ونعيم وكرم لأهلنا في فلسطين، كل فلسطين، ونخص أهلنا المجوعين المخذولين المظلومين في غزة. فنسأل الله أن يرفع عنهم الغمة، ونسأل الله أن يرزقهم فرجا كبيرا بفضله وكرمه. فلا مفرج للهم إلا الله، ولا مزيل للغم إلا الله، ولا ميسر للعسير إلا الله. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل جميع ديار المسلمين من خير البيوتات، وأن يردنا شبابا وشيبا وصغارا ذكورا وإناثا إلى دينه ردا جميلا. أيها الأحبة في الله، قضينا حلقة قبيل الماضية، الماضية كنت قد اعتذرت لسفر، قبيل الماضية بدأت بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا رضوان الله تعالى علينا جميعا. بدأنا بالسند، بدأنا بالحب، بدأنا بالحنان، بدأنا بمن واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها ونفسها، بدأنا بأول من آمن بدين محمد صلى الله عليه وسلم من غير تشكيك ولا نكد ولا هم، وكانت أمنا خديجة رضي الله عنها حازت الكثير من الخير لمواقفها وصمودها ودعمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها، يكفيها أن الله أبلغها السلام وبنى لها قصرا في الجنة رضي الله عن خديجة، يكفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها مادحا كلاما يذكر ليوم القيامة رضي الله عنه.

بكر وصغيرة كان الثيب. كما تعلمون خديجة رضي الله عنها تزوجت باثنين قبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عندها من الولد في البيت قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها كانت الأحب في وقتها. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، صدقتني إذ كذبني الناس رضي الله عنها، ووستني بنفسها ومالها، ورزقني الله منها الذرية ولم يرزقني من أحد، رضي الله عن خديجة. خديجة أيها الأحبة كانت تغار منها عائشة وهي في قبرها، وهذا لو سأل سائل لما، طيب هاي ميتة الله يرحمها ويغفر لها، وهاي مع رسول الله في أحضان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت رسول الله، تأكل معه، تنام معه، تشرب معه، تسافر معه، طب لما تغار من إحداهن رضي الله عن خديجة في ترابها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا وكان يكثر من ذكرها رضي الله تعالى عن خديجة. في مسلم قال: رزقت حبها. الكلام كثير ويطول حول خديجة. توفيت خديجة كما قلت لكم بعد 25 سنة من الزواج، يعني كان عمر النبي 50 وكان عمره 65، لأنه لما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عمرها 40 وعمره 25، فكان في فرق. وقلت رسالة هامة لعلها تصل إن شاء الله تعالى لكل أب وأم، لكل ولي أمر تصل في هذه الأيام وفي هذه الأوقات. مفادها لو جاك اليوم ابنك قال لك: بدي وحدي أكبر مني بسنة بسنتين، زميلتي نفس السنة، لا تعترض أيها الأحبة، لا تقول له ما برضى عنك، لا تقول له بغضب عليك، لا تقول له أنا ما إلي دخل. أو لو جاء يريد مطلقة، يعني مطلقة موظفة معه، طالبة في الجامعة طلقت، يعني جربت الزواج وما نفع، يعني أحيانا الزواج الله سبحانه وتعالى جعل في الطلاق حياة، أحيانا ما بمشي، مش شرط نفضح حالنا، مش شرط نشهر في بيوتنا، مش شرط نحكي والله هذا كان يضربني وهذا كان بخيل وهذا وكذبا. يعني أغلب ما ينشر عن المطلقين من نشر الغسيل عبارة عن كذب، هاي بتكذب على الناس حتى تبين أنه وضح، لمن لا يخاف الله سبحانه وتعالى. لكن عندهم دين الشعار: ولا تنسوا الفضل بينكم، ما اتفقت معه، خلص ربنا ما قدر انك، انا يعني حبيته واكرمته وما قصرت معي، لكن والله ما اتفقنا. لكن بعض الناس يؤلف القصص، وبعض الناس سبحان الله يحب ان يسمع: ليش طلقتها؟ ليش كذا؟ ما يعني بدخل. وانا افضل انه الناس ما يتدخلوا بالامور الخاصه، ولا تجعل ابدا سواء كنت امراه او رجل لاحد حتى إن كان من المقربين سوى الأب والأم والإخوان أن يتدخل في خصوصياتك، لأنه هذا يقتل فرحتك ويقتل استقرارك وهدأت بالك. وكم من بيوت قتلت ودمرت لما صرنا نأمن لفلان ونعطي سرنا لفلان ونحكي لبيتنا لفلان، هاي بتحكي لجارتها، هاي بتحكي لزميلتها، ودمرت البيوت من وراء هذه الأمور. إذن دعونا نتفق أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها وأكرمها، وهي أبدا ما قصرت معه رضي الله عنها. لفضلها النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليها حزن شديد، ووجد خلة في قلبه جعلته يبدو كأنه حزين، حتى أن يوما مرت به فاطمة بنت محمد رضي الله عنها ابنة خديجة، وخولة بنت حكيم زوج عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنهم جميعا، مروا برسول الله وجدوا حزينا، فقالت خولة بنت حكيم: ألا تتزوج يا رسول الله؟ شايفيته حزين والبيت فيه أولاد وفيه بنات، أكبرهم خديجة عمرها 15 سنة، لكن في غير خديجة، وهؤلاء بحاجة لرعاية، وأمنا خديجة كانت الزوجة وكانت ربة البيت كما ذكر صلى الله عليه وسلم. فقال: من تذكرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لخولة بنت حكيم. خولة بنت حكيم كانت يعني بمفهوم اليوم خطابة، وهي رسالة اليوم كمان بقول لك: أمشي بجنازة ولا أمشي بزواجة، إياكم، والله إن من أعظم الأعمال خيرا وأكثرها نفعا أن توفق بين اثنين في في فيما أحل الله بزواج، من أعظم القرب إلى الله. تعال بدي أزوجك فلانة، تعال بدي أدلك على فلانة، افعلوا هذا أيها الأحبة. صديقي لك عنده بنت، دل على بنتي. صديقي لك عنده ابن، بدوروا فيه وبتعرف فلان عنده بنت مرباية وأخلاق ودين وبيت شبعان وبيت كريم، مش شرط يكون أغنياء، كرماء.
شبعانين أصحاب دين وأخلاق ما يتغلب معها. البسي وعطرك بالشارع ومكياجك، الآن لما جيت على الإذاعة والله بنات على سيارة على قزاز السيارة بالظل بتمكيجوا بالشارع، يعني ما الذي

يرجى من هذه؟ كيف تكون هذه أم؟ أنا لا أثبط، لكن والله أنا أعتب على كثير من أمهات والأباء اللي بيصلوا وبيقرأوا قرآن وبحضروا دروس تفسير، وبناتهم يعني قناة روتانا بالشوارع. بدنا قناة حياة، إحنا بدنا نشوف الأخلاق والدماثة والأدب واللبس الشرعي واللبس الذي يرضي الله. لا تخرج المرأة بزينتها ولا تخرج متعطرة، اتقوا الله في بناتك. والله ثلثين ضياع المجتمع بالمرأة، والثلث الباقي يعني يشترك فيه عوامل كثيرة منها الرجل السيء، لكن ثلثين ما يجعل المجتمع منحرف المرأة، بتضيعه بتدمره بتخرب بيته بتخليه حرامي لص بتشوه سمعته بتشتكي عليه تحرش، يعني ابتزاز، قضايا كثيرة جدا ليس هذا مكانه. طبعا المرأة السيئة معاذ الله، نحن ندعو للعفة وندعو للطهارة. وأجمل ما كانت تسمى به أمنا خديجة رضي الله عنها الطاهرة. دعونا نعود، من تزوج يا ترى صلى الله عليه وسلم بعد خديجة مباشرة؟ من دخلت قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أفرحت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل اليوم راح أفاجئكم بإذن الله تعالى إنه لما أقرأ أنا عن الزوجة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، أجمل ما كان يميزها إن كانت صاحبة بسمة بين بين بين بين يعني أمهات مؤمنين، ومعاذ الله يعني نطلق لفظ لا يليق، لكن كانت خفيفة الدم، كانت تضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا اليوم بدنا نساءنا اليوم بدل نكد وكشة وسكين بيدها وريحة بصل وبتخاف تدخل على البيت احيانا في بعض الاوقات كما يعني ينقل لنا ولكم، وانا بنقل بزعلوا كثير النساء، شيخ انت بتقول ام كشة، انا بحكي عن اللي ما بتهتم بحالها، ما عندها اناقة في لباسها، ما بتتعطر، ملزقة بدلة رياضة، طنهارها بالمطبخ، طبعا عندي اربعة بالمطبخ، يعني هو بده يعني هذا يحل بينكم، لكن الرجل يحب أن يرى إن نظر إليها أسرته. هذا مش كلامي والله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا اليوم لما ننتقد شيء النقد للإصلاح وليس النقد لإنزال المكانة. يعني الواحد لما أعرف في شيء سيء والله أصدقائي حيام وشيخ خالد بعدل برتقي ببعد بتق الشبهات، فالواحد هيك لازم يعني هذا الذي ينبغي أن يكون دين الإنسان. فأجمل ما يميز الزوجة الثانية قبل أن نذكر اسمها للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا خذوا أخذها ثيبا، أخذها جسيمة، يعني تبارك الله مميزة، لما تمشي كانوا الصحابة يعرفوه، حتى سيدنا عمر مرة بالليل شافها قال أنا عارف أنك أنت فلانة، تخيلوا، وكثيرة اللحم وزنها كبير وعندها خمسة عيال، يعني شو يعني لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تكن صغيرة، لم تكن جميلة، لم تكن بكرا، فلاحظوا يعني الصفات، أخذها تقديرا وفاء جبرا لخاطر كل، ولما تقول لبعض الناس جبر الخاطر يعني شفقان عليها، هذا إذا مفهوم جبر الخاطر شفقان عليك إذا أنت ما فهم جبر الخاطر. جبر الخاطر أنا بواسيك علشان ربنا يعطيني، أنا بوقف جنبك عشان ربنا يدعمني، أنا هسه أنا دعمتك لكن أنا أنتظر الدعم ليس منك إنما من الله. من سعى بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. الزوجة الثانية لما جاءت خولة بن حكيم وبحضور ستنا فاطمة بنت محمد قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج؟ والله إني أرى بك خلة بعد وفاة خديجة، شايفينك حزين وتعبان. النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت أم للعيال وربة للمنزل، يعني المنزل بده إدارة، بدهم أكل، بدهم شرب، بدهم لباس، بدهم غسيل، بدهم نوم، بدهم مرض، يعني مسؤولية عظيمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده هم الدعوة كمان، يعني موضوع ليس بهين عليه صلى الله عليه وسلم. قال من تذكرين؟ لخولة بنت حكيم رضي الله عنها، وهاي اليوم بمصطلحنا اليوم تسمى خطابة، يعني خولة بنت حكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كنا معشر النساء أرفق بهذا، يعني أنتوا أشطر منا بهذا الأمر لما تخطبونا أو تذكروننا ناس. فاليوم إذا أنت بتحب واحد كما قلت أنا، وهذا ننبه لو عندنا عنوسة كثير وبسألني ناس كثير، شيخ والله زكينا فلان، شيخ فلان عنده بنت، شيخ بدنا بنت للزواج، شيخ بدنا إياها حافظ القرآن، بدنا إياها مخمرة، بدنا إياها كذا إلى آخره، فليش ما نساعد بعض اليوم، إحنا نتعاون، والله أنا عند حبيبي فلان عنده بنت والله ما شاء الله عليها وكذا إلى آخره. والله أنا ذكرت الله يخليكم لابن عبد الرحمن، فقام بعض الأصدقاء والمشايخ الله يجزيهم قال والله فلان عنده فلان عنده فلان، قلت له يلا يا بسجل الليستة واختر من تشاء، أنت بزوج مشان، لكن أنا بساعدك وواقف معك ودعمك. فلذلك اليوم
لما ذكرت خولة للنبي صلى الله عليه وسلم من تتزوج سأقول لكم بعد هذا الفاصل، لأن أنا حاس المايستر المهندس تبعنا يعني بلد على الساعة فوق وبنتظرني عشان يطلع فاصل. خلي يطلع الفاصل ونبدأ مع الزوجة التي كانت قد أضحكت قلب النبي وسنه معا، سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد هذا الفاصل من هي، كيف تزوجها، وكيف ملأت عليه البيت. بعد هذا الفاصل نعود ونواصل، انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم إعلانك.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: لطيفة على البشرة.
1: يا سلام.
2: اسمعيها من طفلك. اختاري فاين بيبي توتال.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيم اليمني، أصالة الطعم في كل لقمة. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة FM
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثاني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي دخل بهن مباشرة بعد أمنا خديجة رضي الله عنها هي سودة بن زمعة. من هي سودة بن زمعة؟ كثير أحيان نقول أمنا سودة، لكن حقيقة هل وقفت مع نفسك؟ هل قرأت عنها؟ هل تجولت في حياتها؟ سودة بن زمعة القرشية العامرية، عالية النسب، قرشية مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها أنصارية، أمها من بني عدي من النجار، من قوم النجار، أيضا من الأنصار، من الناس الذين يفخر بنسبهم، يعني يقربون لأخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ذات نسب مرتفع. سودة بن زمعة بن قيس القرشية العامرية رضي الله عنها. سودة كانت متزوجة من رجل اسمه السكران بن عمران، وهو أخو سهيل بن عمران. سهيل بن عمران أو بن عمرو أحيانا يقولون له اشتهر بأنه كان يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم بصلح الحديبية، هو من سادات قريش ومن كبار قريش، أسلم متأخرا بعد حنين رضي الله عن سهيل، لكن في البداية ما كان مسلم، بل كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له مواقف يعني معينة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم وأسلم. السكران أخو سهيل، السكران هو اسم وليس صفة أيها الأحبة، كان من أوائل من أسلموا سودة بنت زمعة وزوجها السكران، بل هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة. وتخيل واحد وزوجته في مكة ومن أسياد مكة ومن كبار مكة يتركونها للأذى الذي تعرضوا له وفرارا بدينهم، فسودة مش أي وحدة، وكانت قد رحلت مع زوجها وعنده العيال، رحلوا للحبشة لبلد فيها ملك لا يظلم عنده أحد، الحبشي كما تعلمون، وسمعوا كما يقال في أغلب السير كما نقل لنا إنه أهل قريش يعني أسلموا. تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة النجم، فسجد كل من حول الكعبة، فشاع بين الناس أن قريش أسلمت بمحمد جميعا ولم يخرج أحد، وما وقعوا إلا تعظيما من هيبة وعظمة رب العالمين سجودا رغم أنوفهم. لكن أيها الأحبة، سمع السكران وزوجته سودة أن قريش أسلمت، فقالوا نعود لمكة المكرمة. عندما عادوا علموا أن الكلام لم يكن صحيحا، وأن الرواية التي نقلت كانت كذبا، وأنهم إن دخلوا مكة قتلتهم قريش أو آذتهم، يعني على على على أخف الأسباب آذتهم، وتعلمون بعض الناس كوالدي عمار قتل تحت العذاب. فدخلوا في حلف عثمان بن مضعون، اللي هو زوجته خولة بنت حكيم اللي خطب السودة. تخيلوا كيف الأمور الآن، يعني سبحان الله، ترتيب رباني كما نقول. الآن سودة بن زمعة دخلت في حلف عثمان بن مضعون، يعني أمنها عنده هي وزوجها السكران بن عمر. وذات ليلة رأت في مكة، رأت سودة أن القمر ينقض من السماء ويأتي عليها على صدرها، يعني يجثو عليها، فقصت الرؤية على زوجها، فبتقول له أنا مبارح رأيت في المنام إنه القمر، سبحان الله، كل من يعني حتى أمنا خديجة رضي الله عنها رأت الشمس كما في رواية. فأمنا سودة رضي الله تعالى عنها تقول لزوجها، ولا زالت على ذمتي ولا زال على قيد الحياة ولا يعلم الغيب إلا الله، بتقول له أنا مبارح شفت القمر في المنام ينقض علي. فقال إن صدقت رؤياك ما أرى إلا أني أموت وتتزوجيني خلفي رجل له شأن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات يصرح السكران ما أرى إلا أني أموت ويعلم الله أنك تتزوجين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ينقل بعض أهل السير. لذلك كما يقال أيضا في السيرة أنه ثقل زوجها السكران، فعلا تعب ومرض ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وترك خلفه الطيبة سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها. سودة بنت زمعة كانت أم لعيال خمسة أولا، وكانت كثيرة اللحم، يعني من أصحاب الوزن كما يذكر أهل السير. هذه مهمة جدا لتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب يبحث عن جمال ولا عن بكر ولا عن صغر سن عليه الصلاة والسلام، إنما ذهب وفاء لموقفها في تثبيت زوجها وتثبيت من آمن من أهل مكة رضوان الله عليه. كان لها دور عظيم، ركبت البحر، تحملت الأذى، مضت بصغارها في حر الشمس، كادت أن تهلك وزوجها، كل ذلك لتكون عونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر الإسلام والدعوة. نعم أيها الأحبة، رضي الله عنكم وغفر الله لكم.
قدمت خولة بنت حكيم وطرقت الباب، وإذ بها بسودة وهي تعرفها صديقتها، ودخلت سودة كما قلت لكم في حلف عثمان بن مضعون وهو زوج خولة بنت حكيم الخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت خولة عليها صحبة أصدقاء فقالت دخلت البركة والخير داركم، يعني زي البوفو تدخل عليك يقول لك نيالك والله البركة راح تدخل عليك وراح تشوفوا أشياء من الخير عمركم ما شفتوها، هنيئا لكم بما سيأتي بعد ذلك. طبعا سودة لا تعلم. قالت وما ذاك؟ قالت محمد بن عبد الله رسول الله يخطبك. طبعا طارت من الفرح سودة، قالت أو يخطبني وأنا ذات عيال، عندي أولاد، عندي 5، يعني عارفة إذا بدأت تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم مش تزواج من أي إنسان، هذا داعية، هذا رجل عند وقته ليس له هم، الدعوة غلب على حياته صلى الله عليه وسلم، لا ينام إلا قليلا، يتفكر في الدعوة كيف ينقذ الناس من النار، كيف يأتي بهم إلى الجنان، يخاطبهم بأجمل العبارات وأفضل الأساليب عليه الصلاة والسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت له والله النبي بده يتزوجك وأنا جاي أطلبك، لأنها عرضت على رسول الله. قالت له أتريد ثيبا أم بكرا؟ قال فمن الثيب ومن البكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكيا عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام لا يناقشه أحد، بل كان من أذكى الناس وأقوى الناس وأفطن الناس عليه الصلاة. قالت أما الثيب فسودة بن زمعة، عرف على طول النبي صلى الله عليه وسلم. قال والبكر؟ قالت ابنة صاحبك، ففهم على طول أنها عايشة. قال تخطبين، يعني فهمت أنه لازم تخطب الثنتين. فذهبت لسودة وطرقت بابها وقالت إن البركة والخير قد حل بداركم، فإن رسول الله يطلبك زوجة. كيفت فرحت، قالت لكن الأمر مع أنها ثيب، وتعلمون أن الثيب ليس كالبكر، فالثيب تستأمر، يعني شو رأيك احكي بتحكي، لأنها طلقت زوج، يعني عفوا مات عنها زوج وهي أرملة بحكم الأرملة، لكن الثيب تقال للأرملة والمطلقة لمن تزوجت سابقا وتريد أن أو يراد أن يتزوج منها ثانية تسمى ثيب. بينما البكر إذنها صمات وأنه ما تتكلم خلاص، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان، بيان خلاص مبين موافق يعني. فقالت لها أمري لوالدي، فدخلت على أبيها، ووالدها كان في تلك الرواية التي تقول أنها خطبت من أبيها وزوجها والدها رضي الله تعالى عنهم جميعا، أنه كان رجل كبير بالسن طاعن بالسن، وكان رجل من سادة العرب. فدخلت وخولة وقالت إن محمد يطلب سودة ابنتك زوجة له، فقال كفء كريم، يعني زي ما يقول والنعم من محمد وابن عبد المطلب. فناداها، قالت نادي صاحبتك، عارفة صديقتها، قال نادي صاحب، فنادت سودة فقال ما رأيك إن كفء كريم محمد بن عبد يطلبك للزواج، فقالت الأمر لك فوافق، فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم. وللأمانة يقال في الجلسة اللي هي انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، دائما أيها الأحبة لا تخلي أمك تتخذ قرار كامل، روح شوفها، عيونها حلوين، أنثى عاجبك، ضحكتك كويسة، لون البشرة تمام، يعني حقك السبت، عفوا ما في تشبيه لكم، بشتري سيارة بروح فحصها. الآن عندنا إحنا الفحص الشرعي بسمى النظرة الشرعية، نظرة القبول لدخول الحب للقلب، لما تروح إليك تشوف الوجه والكفين، الكفين بيعطوك العلامة ناصحة ضعيفة كذا، وفي وأذواق والجمال، وهي كمال لما تشوفك، تشوف حديثك، تشوف منطوقك، لبسك، عطرك، أناقتك. بعض الرجال لبسه حلو ما في عطر ولا أناقة ولا، وبعض الناس كلامه حلو لبسه منيل، وبعض الناس وسط، يعني هذه الأم تفترق بين الناس. على كل حال، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سودة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليراها، قالت يا رسول الله أعلم ما عندك، أنا بعرف أوضاعك وأحوالك، ونعرف خديجة رضي الله عنها شو كان دورها ومكانتها، لكن أنا كثيرة العيال وأخاف أن يقوم صبياني على رأسك، يعني يزعجوك وينكدوك. قال أو يمنعك من الزواج غير هذا، عندي غير هالحجة هاي، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها خلاص أنا بدي إياك، عندي غير هالحجة إنه أنا والله أنا يعني مكسوفة منك ومش عارف كيف أحكي لك، لكن عندي أولاد وخايف أولادي يزعجوك، وإنت أصلا عندك أولاد بالبيت، النبي عنده 4 بنات، وعنده زيد بن حارثة، وعنده ما أدري علي بن أبي طالب في ذاك الوقت كان يعني عنده أم خرج حقيقة ما وقفت عليه، لكن وكان الزبير بن عوام كمان قد تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البيت مليان، واجيب لك 5 كمان فوقيهم، يعني خلينا نقول 4 بنات و5 كمان عند اولاد، هي 9. فقال ايتي بهم ولا عليك،
من يزوجني اختاري، يعني كان يقال في رواية والدها وفي رواية أخ لزوجها من زوجها من النبي تزوجها صلى الله عليه وسلم. إخوان لو نظرنا في سودة بن زمعة، ما الذي يميزه؟ أولا مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في مكة المكرمة، تزوجها في عام 10 من البعثة، قيل في رمضان وقيل في شوال ولا يهمنا هذا، دخل بها صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم هل تسمون زواج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة جبرا للخاطر أو تقديرا لوفائه؟ جمعت كل ذلك كله، فكانت حصيفة ذكية فطنة وكانت صاحبة بسمة، وهذا ما يميزها في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تعينه، ولما كانت يوم حمل ثقيل، عمرها ما كانت ثقيلة بأولادها، كانت تنظر متى يحب أن ينام، متى يحب أن يستيقظ، ما الذي يحب أن يأكل، وتفعل ما تفعل، وكانت تعينه على الطاعة بل وتشاركه. في يوم الأيام قامت الليل معه كما يروي أهل السير ويذكر ابن القيم وغيرهم، وهذه يذكرونها من باب الدعابة إنه كيف كانت تضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قامت معه، وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثلنا ونحن ولسنا كمثله عليه الصلاة والسلام، هو القدوة عليه الصلاة والسلام لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو أسوتنا، هو قدوتنا ومعلمنا عليه الصلاة والسلام. فهي صلت معه قيام الليل أطال، وهذا من عادته والطبيعي عنده عليه الصلاة والسلام. فشو ساوت؟ حطت يده على أنفه لما خلصت صلاة، وقيل إنه في اليوم الثاني، فقالت يا رسول الله كاد أنفي أن ينزف دما لقد أطلت، وضحكت فضحك النبي من قلبه. وفي الرواية يعلق أهل السير وكانت تضحكه في كثير من الأحيان. تعرفوا بعض العلماء كانوا يسميها بهجة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي اللي أثرت في زوال كثير من الحزن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم احنا بلغتنا الفرفوش اليوم بدنا الزوجة ما تكون شغل نكد ولا شغل زن ولا شغل شكاوى، فالمرأة الثرثارة كثيرة الشكوى يفر منها الرجل، والمرأة العنيدة النكدة يفر منها الرجل. اليوم باتزان، مش طالبين منك تضحك 24 ساعة ولا تنكدي، لكن يعني الأصل في البيت أن يكون بيت الزوجية بيت في جمال، في احترام، في تقدير، ما في عناد ولا في صوت عالي من المرأة أبدا. الصوت يقبل في بعض الظروف ويتجاوز عنه، دورتها الشهرية، مش نايم كويس، تعبانة من الأولاد، حدا منكد عليها لا بأس، معصبة تعالي نقعد معها، ليش تعبانة، ليش معصبة أنت، يعني شوفي ارتاحي نامي بدون ضرب معاذ الله، لكن يعني يتحدث بأسلوب العقل الجميل الرجل مع زوجته. فكانت هي رضي الله عنها حصيفة وذكية، وكانت تستغل أي شيء لإضحاك سن النبي صلى الله عليه وسلم والتفريج عنه، ولم يشكل أولادها كما يقول أهل السير أي ورق الضغط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاش وكأنه غير موجودين، كان عندها إدارة منزلية رائعة، كانت ترتيبة، وكانت صديقة لبنات النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت محمد كان عمرها 15، وسودة بن زمعة كانت صديقة لرقية رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاحبت الجميع وكانت محبوبة للجميع، حتى دخلت عائشة، سأتيكم إن شاء الله بعد الفاصل سنرى أن سودة بن زمعة وعائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جمعنا على ذمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات 3 عندما هاجر من مكة المدينة، سنأتي لذلك مفصلا إن شاء الله بعد هذا الفاصل، انتظرونا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: عندك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
1: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

جل الاستحمام من هايجين للتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين. تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

طيب ماشي. أنا بلد عم أمون عشان يحكي معي لكن هو كان مشغول بشغلة. خير إن شاء الله خير. حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان. يلا إن شاء الله خير. يلا طلعت على الهواء. ماشي يا مأمون، الله سامحك الله. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. نرجع لستنا سودة بن زمعة رضي الله تعالى عنها وغفر الله لها ورضي الله عنها. هي الزوجة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها ثيبا مع 5 من العيال، خطبها من أبيها وأعطيت له، وكانت نعمة الزوجة. مكثت في بيته في مكة قبيل بعثته 3 سنوات قبل أن يجمع بينها وبين عائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا على ذمته في المدينة المنورة. كانت نعمة المرأة، كانت تعد له الطعام والشراب، كانت تواسيه وتضحك سنه وتخفف ألمه وهمه، وكانت تشاركه الدعوة وتنشر ما يقول وتشاركه الطاعة رضي الله عنها. عرفت بكثرة عبادتها وصدق مقالتها وحصافة لسانها وحكمتها، كانت تسمى حكيمة، وكل من يعرف سودة بن زمعة كان يحبها لخفة دمها. قلت سبحان الله، هي تميزت بهذه الميزة بين نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كانت خديجة رضي الله عنها حنونة قوية صلبة في الشدائد، مدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم تخففه، وهذه سودة أيضا أخذت صورة جميلة أيضا عن أمنا خديجة، لكن بشخصيتها بطبيعتها. وكانت أيضا ذات حسب ونسب رضي الله تعالى عنها، ومكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات أحبها ومات عنها صلى الله عليه وسلم، يعني ما طلقها وما تركها. لكن سبحان الله لما جمعت هي وعائشة رضي الله عنها، أحبتها عائشة في حب كبير كما يروي لنا أهل السير، بل كانت تتعلم منها صناعة الطعام وتتعلم منها أيضا فن التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد كانت عائشة صغيرة رضي الله عنها، وكانت تعلم سودة بحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. موقفين من مواقف سودة مع عائشة ومن عائشة مع سودة رضي الله تعالى عنهم. الموقف الأول، في يوم من الأيام كانت حديثة عهد بطعام، يعني ما كانت طباخة شاطرة ستنا عائشة رضي الله عنها. بيوم طبخت الطبخة وجابتها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسودة قاعدين مع بعض، فكان يجمع بينهم في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة لها حجرتها، فكان يجمع بينهم. فجاء النبي جالس عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح، فقالت عائشة لأمنا سودة كلي من طعامي، ويقال أنها حضرت الحريرة أو الحزيرة بأيهم، ونوع من الحساء يعني طبخة، يعني إذا كانت الحريرة، الحريرة المغربية اليوم الشوربة الزاكية اللي كل الناس بحبوها. فقالت عائشة رضي الله عنها لأمنا سودة كلي، فقالت لا أكل، يعني كأنه ما عجبت الطبخة أو ريحة الطبخة أو شكل الطبخة. فقالت والله لا تأكلي، قالت ما أكل، ما رح أكل. النبي جالس بينهم يسمع الحوار، فقالت عائشة والله إن لم تأكلي لألطخن وجهك بالطعام. شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوعب، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفق بنسائه، كيف كان يدلعهم عليه الصلاة والسلام. فقامت بالفعل والله عائشة رضي الله عنها، أخذ شيء من الحساء حطت إيدها بالشوربة وراحت حطت إيدها على وجه سودة بن زمعة. حس النبي كان بينهم قاعد وظهروا للأمام، يعني بوكل قاعد. فلما شافها قال يا سودة اقتصي، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم لورا، وقامت سودة فعل حطت إيدها بالأكل وحطته على وجه، فكان الجميع يضحك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور. سودة رضي الله عنها كانت كبيرة بالسن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذها صغيرة، ما أخذها 20 ولا 30، كانت كبيرة رضي الله عنها. كبارها في السن هذا، يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا معها 15 سنة، لما بلغ كان 50 لما توفيت رضي الله عنها أمنا خديجة، فبقي معها لل 65، يعني أقل بسنة سنتين، مهم يعني بقي ما حتى توفي. لما شعرت أنها كبيرة السن وأنها ما عادت ترغب من زوجها، هي شعرت بذلك، لم يصرح بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخافت في نفسها كما يقول أهل السير هي من شعرت وقالت، يعني هذا الأمر منها لحالها، خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له الآن ما حاجة، لا حاجة له بي في الفراش. فجاءت وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أما أنا فقد كبرت في سني ولا أريدك أن تطلقني. فقال من؟ قالت لا أنا ما حكيت إن أنت بدك تطلقني، أنا خايف إنك تطلقني، فلذلك أنا يا رسول الله أريد أن قسمة ليلتي أعطيها لعائشة. تعلم كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يميل لعائشة ميل قلبي،
كان يعدل بين الجميع. فقالت أنا ليلتي بدي أعطيها، لكن أنا أتمنى أن أبعث يوم القيامة أم للمؤمنين وزوجة لك أحشر معك. هاي العلماء وقفوا عندها طويلا، قالوا أوتيت من الحكمة ومن الفطنة ما لم تؤت امرأة مثلها. تخيل واحدة تتنازل بيوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعطيه لأمنا عائشة رضي الله عنها. أنا سأنهي الحديث عن أمنا سودة لضيق الوقت إن شاء الله تعالى، ونبدأ الحلقة القادمة إن شاء الله بحديث أمنا سودة من جمعة كاملة قاطبة بإذن الله نجمعها من كل أطرافها. لهذا الوقت أنا أشكر كل من شاركني بإخراج هذه الحلقة وتقديمها، سأل مولى لكم التوفيق والتيسير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. الأردن يدين بشدة مواصلة المستوطنين اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى ويحذر من عواقب استمرار انتهاكات المستوطنين. وزير الصناعة يقول إن الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين. وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تعلن الحدود الدنيا لمعدلات بعثات أبناء المعلمين. وصول شهيدين وإحدى عشرة إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. 1143 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى في اليوم الثاني لما يسمى عيد العرش. الكيان الإسرائيلي يشن غارتين على محيط بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. الحرس الثوري الإيراني يقول أنه استولى على غواصة أمريكية مسيرة متطورة من طراز ريموس 600 في مضيق هرمز. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي. ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد بداية أسبوع، أسأل أن يكون سعيد، ترويحة جديدة، يا مساء الخير.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير. أعطيني الهواء. أكثر واحد مكيف في الاستوديو مين؟ كريم. قال ليش؟ لأنه عرس ابن خال مريا، مش عرسه كمان، حنة مرته. متى؟ اليوم. طب انت ليش مكيف؟ الله يهني العرسان. طيب يعني مباركة، أكيد بداية الحلقة مباركة من ماريا نزار لابن خالها وليد الجرس، بتقوله ألف ألف مبارك بمناسبة الزفاف الميمون. إن شاء الله الله يتمم لك بخير، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. ألف ألف مبارك يا أحلى عريس يا وليد، مبارك إن شاء الله. الحنة هسه، الحنة للعريس وللعروس، فهموني يا هاي. خلاص بقولك الحنة للعروس والجبل للعريس، مش هيك؟ الله يتمم على خير يا رب. في تحية فريق البرنامج مساء لكم من خلف المكسر، أبو ينال الله يعطيك ألف عافية، تحية لك. ومن المتابعة والتفتيش والابتسامات لليوم ما شاء الله، مبسوط مبسوط عرس من خال زميلة ماريا، مبارك يعني كريم، تحية لك الله يحفظك ويرعاك. ومن تلفزيون حي عبد الرحمن أبو رياش، ومن الدعم اللوجستي في التصوير في المونتاج الحبيب الغالي يزيد أبو عويضة، تحية لك عويضة بدون أبو، تحية لك عشان نذكرك. ومن خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

أبدأ حديثي معكم مستمعينا الكرام، والبداية مع من في داخلهم شر. في ناس من جوا فيهم شر، في ناس من جوا بكرهوا هيك الهدوء أو السكينة أو الطمأنينة، أو إنه الناس تعيش بسلام، أو حتى الكائنات الحية تعيش بسلام. أبدأ معكم مع أكثر فيديو انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، الفيديو لذاك الشخص اللي عنده 2 من الكلاب اللي قام بتسليط هذين الكلبين على قطة، وطبعا ضلوا وراها عبين ما قتلوها. أنا ما حعرض الفيديو طبعا لأن الفيديو يحمل رسائل قاسية جدا ومؤلمة جدا، وبفكر بينه وبين حالي بقول شو السعادة اللي عند الإنسان، أو شو الشعور اللي بينتاب الإنسان وهو يرى كائن حي يقتل، شو مكان. قسما بالله لو الواحد فينا دعس بسة بيظل هيك أسبوع مصدوم مش عارف شو يسوي بحاله، بصير يدور على كفارة. طبعا هو فيش كفارة للموضوع، لكن

هيك دور في الحياة، طيب يا رب شو أسوي، أطلع أطعم بس، أروح أسوي إشي في حياتي. فما بالكم بإنسان من داخله، أنا أعتقد أنه هذا الإنسان مريض نفسي. هذا أول إشي، اللي برضى أنه يشوف كائن حي يقتل أمامه بهذه الطريقة البشعة، لا ويقتله، يعني هو فعليا هو استخدم الكلب كأداة للقتل. باعتقادي ما هعلق تعليق غير أنه هذا الإنسان مريض ويجب أن يتم معالجته. كيف نعالجه؟ عاد هذا أنا أرجئ الموضوع للأمن، للجهات المسؤولة المختصة، أنه كيف إنسان بيصور وبينشر الفيديو أنه كيف الكلاب انقضت على هذه القطة حتى مزقتها وقتلتها. طبعا أنا قرأت بعض الناس قالوا أنه قتلتها أمام أطفالها الصغار، البسس الصغيرة، وناس قالوا لا أنه برضو كمان الكلاب قتلوا الأطفال الصغار، البسس الصغيرة. المشهد مؤلم، أنا بتطلع على الموضوع بقول لا، في مرض عند هذا الإنسان ويجب أن يتم معالجته. بعدين بتطلع على الموضوع من برا بقول يا الله، لهالدرجة إحنا البشر وصلنا لمرحلة من الفساد؟ بعدين خطر ببالي الملائكة قالت لله سبحانه وتعالى أتجعلوا عن الخلق، لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. سبحان الله، كأنه إحنا بنشوف آيات الله في عالمنا، بنشوفها واقع. بعض الناس فعلا هدفها في الحياة الإفساد في الأرض وسفك الدماء. هذا المشهد بيرجعني لمشهد نهاية الأسبوع الماضي لذاك الشخص اللي تعرض للضرب والاعتداء والدهس في منطقة القويسمي. ما حكيت عن الفيديو بذاك الوقت، وما بحب أعرض هذه الفيديوهات لأنه فعلا بتحرك بداخلنا شعور قاسي جدا ومؤلم. لهالدرجة البشر وصلوا لهذه المرحلة للأسف. نعم، بعض البشر الأذى والأذية في دمهم، وهم أنا بالنسبة لهؤلاء مرضى ويجب أن يتم معالجتهم. كيف يعالجوا؟ إيش موضوعي؟ لكن الرسالة اللي بدي أقولها، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بيجي واحد يقول يا رب ارحمنا، قبل ما ترفع ايدك وتقول يا رب ارحمنا، بالله عليك هل انت انسان رحيم؟ هل بتطبق الرحمة؟ وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مرأة حبست هرة فلا هي اطعمتها، هذا في الصف الرابع علمونا اياه الحديث، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض، مش هيقدر رسونا؟ شو سوى فيها ربنا؟ قال ادخلها الله النار، عذبت ودخلت النار. وبالمقابل شكر الله لبغي، مرأة بغي سقط كلب فشكر الله لها فأدخلها الجنة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

عشان ما تقولوا او ما عشان ما تكونوا تحكوا عشان ما تقولوا انه ابو حلقه ما حكى لنا. بذكركم انه اليوم هو اخر يوم للتسجيل في الحج اللي هو التسجيل المبدئي او الاولي لاداء فريضه الحج. عندنا بالاردن من فضل الله سبحانه وتعالى لم يعد الحج يقتصر على كبار السن زي ما الناس بتفكر. اي حدا عمره 80 مواليد 1980 وقبل يعني 1980 1979 1978 77 وقبل يستطيع الآن أن يقدم للتسجيل المبدئي للحج. يدخل يكتب على جوجل التسجيل المبدئي للحج أو وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات, يكبس انتر بيطلع له رابط بيعبي البيانات, بده يدفع 200 دينار طبعا كفيشة ويستطيع إعادتها في حال ما طلع له حج. سهل جدا الأمور, وأنا بنصحكم جميعا يا أخي سجل. إذا أنت ما إذا أنت عمرك مش بهذا السن, عمك عمتك عفوا عمتك خالتك والدتك شقيقتك حدا من المحارم اللي انت ممكن يعني تحج معه, سجل المحرم وسجل برضو مرافق المحرم او زوجة او زوجة المحرم. يعني التفاصيل موجودة وسهلة. احضروا في فيديو هيك بسيط الاوقاف الله يجزيهم الخير نشروا. باعتقادي ما حد يقول والله يا رب اكتب لنا الحج وتدعي وبدون ما تقدم, يعني فرصة للجميع مش هيك؟ الله يتقبل حجك ابو ينال ويرزقنا الحج كل عام يا ربي يا الله. قول امين.

باقي الكرام عشان بس تكون الصورة واضحة، في سن معين بيطلع لهم هدول الكبار، وفي نسبة مش قليلة يعني أتوقع الثلث تقريبا هدول قرعة، فممكن تطلع لك القرعة يعني سهل الأمور، بس هي الفكرة إنك قدم. أنا مولدة 75 يا ميساء، قدمي بيطلع لك تقدمي، لكن بيطلع لك حج الموضوع مرتبط بالقرعة. أسأل الله أن ييسر لك يا ميساء أنت وكل المستمعين أداء فرض التحويات، ويسر لنا يا ربي يا الله، ولا يحرمنا فضله وكرمه وعطاءه، اللهم آمين يا رب العالمين. ومن الحج إذا سمحت لي أبو إنان أنتقل لموضوع لم يعد يهم أحد ولا أحد بيسأل عنه أصلاً، تعودنا على مثل هذه الأخبار، تعودنا نسمع أنه مستوطنون يقتحموا باحات الأقصى، مش هيك؟ مش هذا الخبر صار مكرور بالنسبة لنا، ما عدنا كثير نهتم فيه، لكننا سنكرر ونعيد ونزيد ونقول الأقصى كما أن لمكة المكرمة وللحرم المكي قداسة في قلوبنا جميعاً، كما أن المسجد النبوي هو مكان نسعد فيه وبلقي الحبيب صلى الله عليه وسلم والسلام عليه هناك فيه، كما أن للأقصى مكان في قلوبنا جميعا. فتلك الأرض المباركة، ذاك المسجد المبارك وثالث الحرمين الشريفين وأولى القبلتين، كيف لنا أن ننسى معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء، تلك الأرض التي ربطها الله سبحانه وتعالى في كتابه بين مكة والقدس أو الأقصى. وهي المشهد أمامنا لاقتحامات المستوطنين، قطعان المستوطنين الذين اقتحموا باحات الأقصى في مشاهد والله تجرح قلوبنا، تدمي أعيننا مش بس قلوبنا. ماذا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا رب، اللهم يا الله، قد طغى هؤلاء في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فاللهم يا ربنا صب عليهم سوط عذاب، اللهم انتقم لأوليائك من أعدائك، اللهم آمين يا رب العالمين.

من الأقصى ومن المستوطنين بروح أنا وياكم لمشهد ذاك الجندي الأرعن مرتزق. يعني سبحان الله هؤلاء الذين تجمعهم أو يجمعهم الاحتلال الإسرائيلي من شتى أصقاع الأرض حتى يعني يسترزقوا. هم اسمهم مرتزقة, بيجي يطلب الرزق عشان يقتلوا الناس. طبعا لذاك الجندي الصهيوني الذي بدأ يرقص على أنقاض أو فوق أنقاض بيوت في جنوب لبنان في مشهد يعني لربما يسمع سامع, لربما يعني يكون هناك قلب يتأثر من هذا المشاهد. برقص هذا الأرعن, طبعا بنشر نشر الفيديو على حسابه على الإنستغرام وانتشر هذا الموضوع, لكن هو بيقول أنه أنهى يعني خدمته 8 أشهر في الخدمة الاحتياطية. إن شاء الله أسأل الله أن ربنا يعني ينهي تماما إن شاء الله قريبا, هيك نشوفه بعرفش بأي شكل بأي حالة بأي طريقة. حسبنا الله ونعم الوكيل.

هذا الحقد الأسود، هذا العدو الكاره الحاقد البغيض، فرض إغلاق شامل على معابر الضفة الغربية. كل الضفة الغربية فرض عليها طوق من حوالي 6 ساعات تقريبا أو أكثر بقليل، فرض طوق كامل حول الضفة الغربية يمنع أي شخص من الدخول أو الخروج من هذه الأرض. ويعني ماذا يمكن أن يفعل عدوك بك؟ الصورة واضحة في اللحظة التي يشعر بها هذا العدو أنه ما في حدا عم بيوقفه، ما حدا عم بيقول له كفى، لا شك أنه سيتمادى ويتمادى. وماذا يمكن أن نقول إلا اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل.

طيب بدي أروح معكم مستمعينا الكرام إلى المصطلح الأكثر تداولا خلال الفترة وهو الذكاء الاصطناعي. أبشركم لم يعد يعني أو الأصل في الأيام المقبلة ما حد يستخدم هذا المصطلح، ما حد يقول الذكاء الاصطناعي، بل اتفقت أمريكا والصين، وأنا بقدر أقولهم هم أكبر قطبين في العالم عم بيشتغلوا على موضوع الـ AI والذكاء الاصطناعي اللي احنا بنسميه الذكاء الاصطناعي، على مصطلح جديد يطلق الآن على هذا الأمر وهو الذكاء الفائق. طبعا ليش اصطناعي مش اصطناعي، خلاص الآن اتفقوا أن يكون هذا اسمه الذكاء الفائق. وطبعا كان من ضمن الحديث المتداول واللي انتشر جزء منه ما بين ترامب والرئيس الصيني أو الإمبراطور الصيني في هاي الجزئية، أنه يكون في هناك يعني خليني أحكي حدود معينة للتطور في طرح المودلز أو الأشياء المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال الفترات المقبلة، لكن هذا الكلام المعلن. أما الكلام غير المعلن لا شك أن التنافسية أنا كنت بحكي عنها قبل يومين، بقول هو ليس تسارع في موضوع الإنتاج في موضوع الذكاء الفائق، وإنما سعار يعني حالة من السرعة غير المسبوقة في هذا الشأن. شاركوني بالله بالتعليق على هذا الفيديو، أنتم مع ولا ضد؟ هل نخلي اسمه ذكاء اصطناعي ولا نخلي اسمه ذكاء فائق؟ أنتم مع هذه التسمية ولا التسمية الأولى؟ شاركوني بالتعليق على هذا الفيديو.

0: هذا في ذكاء فائق وفي جوع فائق. اذا الواحد هيك اخر الليل طلب له اوردر في توصيات معينه بعض الناس بيوصوها، بقول لك والله بعد اذنك لما توصل اعطيني مست كول مثلا عشان اطلع افتح لك، ما ترن على الجرس عشان الصغار ما يصحوا مثلا، اذا كان زلمه متزوج طالب طلبيه اخر الليل ولا زوجته بدش الاولاد الصغار يصحوا. لكن الموضوع يوصل لمرحله ان طبعا هو الاوردر قديم يعني مبين الفاتوره قديمه، لكن تم اعاده نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بقول لك الزبون طالب بتعرف هيك في سبيشال اوردر او شيء معين، بلا طلع لنا الصوره من على شاشه تلفزيون حياه كاتب لا ترن الجرس اخوي نايم خايف يصحى ويوكل معي. حسبي الله هذا فائق الجوع، هذا الأخ الفجعان تعرفوا الله يصلح حاله، بس هو بينه وبينك لترش الجرس بلاش يصحوا هالصغار، الله يصلح الحال بس.
1: بس ما تنور قلبك.
0: شو رايك ابو يونال؟ شاركوني والله بالتعليق على هذا الفيديو، هل انتو فعلا من الناس اللي بيطلبوا اخر الليل اوردرات؟ في ناس زي هيك ترى يا جماعه، في ناس مع موضوع الطلبات وال طبعا بغض النظر عن الشيء المقاطعه، مع موضوع الاشياء اللي ممكن تطلب منها، احنا ما نقول اوكي، مع موضوع الابلكيشن اللي ممكن تطلب من خلالها على تليفونك، انت من الناس اللي بطلب اخر الليل ولا ما بطلب اخر الليل؟ وفي اشياء توصيات خاصه انه والله لا ترن الجرس لما توصل، انا والله ما بطلب حد الله، لا لا ما بطلب انا. اوكي امنشن مين هسه بقول مين، يلا ماشي شيئين بيجوا اخر الليل شيئين برضو، الله يصلح الحال. فترة هاي بقولك طلبات الثواب كثراني مناسبات خط حنة ابن خال مريه. اوكي ماشي الله يبارك له. لا والله أنا امبارح في الامبارح ولا أول امبارح، أول امبارح الساعة 10:30 في الليل بقول لي اطلع استلم الثوب، بقول ثوب مين؟ اللي بين الطلبة ثوب، الله يهدي البال الله يصلح الحال، الله يتمم الأفراح عليكم جميعا. المباركة حط مباركة، يلا شغل لك وعد مباركة

طيب يا جماعة بالفيسبوك وتعليق هفتح المجال لاتصالاتكم ومشاركاتكم الحديث عن موضوع التخصصات اللي طلعت لأولادكم، هل كانت ضمن المطلوب مش ضمن المطلوب، هل يعني إذا حدا منكم بحب يبارك لابنه طلع له تخصص معين بحبه، اللي طلع له طلع له واللي ما طلع له شو يسوي بحاله. حاب أسمع مشاركاتكم بهذا الموضوع في فيسبوكية وتعليق. وطبعا مبدئيا ألف ألف مبارك للي ربنا يسر أموره بتخصصات بحبوها، نقول لهم مبارك. شو طلع لكم؟ بشرونا، خبرونا، طمنونا كيف الوضع على 06-516-40-20 و 06-516-50-20 06-516-20-60 06-516-20-20. بشروا يا جماعة، شو طلع لأولادكم لحبيبكم لأخوانكم لقريبكم؟ طلع تخصصات كويسة ولا سوء اختيار؟ والله في ناس سوء اختيار بعرفهم أنا، عبوا لحالهم هم، الله يهديهم ويصلح حالهم. يلا

عمره دكتور ما بيفتخر فيك، الدكتور ما بيفتخر بطلابه، الله يهديهم الدكاترة، صح ولا أبو ينال؟ أحكي لهم ولا لا؟ خلاص ماشي أوكي.

0: ابو عمر يسعد هالمساء.
1: الله يسعد مساك دكتورنا الحبيب الغالي ابو عمر.
0: حياك الله، كيف الحال؟
1: والله انا الحمد لله رب العالمين. اقول لك صار لي 3-4 ايام والله ما انا بحالي مو حال.
0: عانك الله، لماذا؟
1: والله شوف عبد الله، يعني والله لما تكون عندك بنت او ابن بنحت شاطر متفوق وبذراعه يجيب معدل كويس، نعم. حق الصحي هذا اللي طلعوا لنا فيه الحقوله هاي، حق العنب وحق التين وحق التفاح، شايف؟
0: نعم.
1: واخر شيء بكون طموحك انت شكل والحكومه بتعطيك شكل، يعني شو بدك تتوقع انت؟ يعني ايش بدكم؟
0: كم جابت بنتكم او ابنكم؟
1: والله جابت 97 الا 10 حق الصحي.
0: ما طلع لها طب؟
1: ما طلع لها طب اسنان و نعم. وطلعنا شو اختياره قدمنا امبارح ودينا الحمد لله رب العالمين. بس انا اللي بدي اقوله دكتور رسالة، يعني انتم الاعلاميين ما شاء الله عليكم تبارك الله، وانتم والله اذاعه تحترم وكلمه حق دائما بتحكوها، شايف؟ الواحد لا تاخذوا لومه لام في الامور اللي مش صح. يعني احنا عدم المؤاخذه احنا مستعدين نوقع للحكومه تعهدات انه ما بدنا وظائف، عن جد والله ما بدنا اي وظيفه لانه ما في وظائف اصلا يعني. لانه اصلا ما في وظائف، وانا مستعد والله على هي على الهواء اوقع اني اذا طالبتك يا الحكومه بوظيفه انك تحطيني في السجن. انا لابو
0: مقابل
1: انا ما بدي، بس ليش تحطم جنحان اولادنا؟ ليش تكسروا جنحانهم؟
0: شوف
1: يعني هو طموح يدرس ان شاء الله بدرس طب وبطلع اسرحه بغنم، اشتري له 10 ما زال تسرحوا فينا انا حر. ليش ممنوع علي الدراسه؟
0: والله هو والله يا ابو عمر الاماني انا بتخيل انا المعذره منك على المقاطعه، انا بحط حالي مكانك. لما الواحد ابنه بنحت زي ما حكيت سنه كامله ولا سنتين عشان يجيب هالمعدل ويكون نفسه يدرس تخصص طبي ولا شيء معين، هي المشكله سبحان الله. لما نتطلع على الموضوع من زوايانا احنا كاشخاص بنلاقي الموضوع في حاله مش ايجابيه، مش مبسوطين. لكن تعال نتطلع على الموضوع من كل النواحي. بقول انا فعلا موضوع الحقول هل كان شيء ايجابي؟ والله انا نفسي نقعد هيك. طبعا هم الشباب في حياة الله يبارك لهم عملوا اجتماع وعملوا هيك لقاء قبل فتره له علاقه بموضوع الحقول والتعليم في الاردن والتوجهات والرؤى. لكن انا بتطلع اليوم حتى كطلاب بيجوا في موضوع الاستقطاب، احنا مثلا بالجامعه بيجوا الطلاب يقول لك والله انا ماني عارف ادرس شو ادرس لما الناس راحت. طبعا تفضل
1: تسمح لي.
0: طبعا
1: الله يسعدك دكتور. هسا انت امبارح لما جيت انت بعد ما طلع القبولات بتضيف لي التخصصات الهندسه،
0: نعم.
1: معدلاتها 80 قبولاتها في الجامعه. وطلع دكتور على الفيسبوك، انا ما شفت صورته بس كتب، قال انا تحدي اذا في طالب بيقدر لانه مش ماخذ لا فيزياء ولا رياضيات سنتين له معطل. طبعا. كيف هذا بده يدرس رياضيات
0: حتى اللي بدهم يدرسوا برا؟ طيب بدهم يقدموا امتحان فيزياء في مصر تحديدا. نعم
1: هاي تخبط، هذا واحد من التخبط. اثنين يعني انت الحقل الطبي شفت الناس كل الاردن توجهت عليه،
0: 45% من الطلاب راحوا الحقل الصحي. نعم
1: ليش ما قسمتوا قسمين؟ ليش ما خليت مثلا طب بشري، طب اسنان، طب صيدلي خليته حقل لحال، وخليت الباقي
0: التخصصات الصحية
1: حقل لحال؟ وليش ما وضحت وشرحت بالصم المليان؟ ليش انت ما بقول لك احنا علينا حق اليوم، بقول لك احنا علينا حق وعلى اهل حق. ايش انا زلمي؟ انا لا دارس بجامعه ولا استاذ مدرسي ولا استاذ.
0: والله انت البركه يا ابو عمر، انت بتحكي بهم الاب اليوم اللي بيسمعنا على الهواء وبقول انا بدي لبنتي شيء تدرسه لي اشوفها معززه مكرمه بالمجتمع.
1: لا عليك انا وهذا حق ان شاء الله قسما بايات الله اني انا اذا استمرت الامور معها زيك ان احتمال احولها دكتور نفساني من وراء.
0: لا يا حبيبي وكلها لله يا رجل، والله ما هي مستاهله، كل هالدنيا ما هي مستاهله. الله يفرجك.
1: المقهوره
0: ابو عمر،
1: هي المقهوره.
0: انا بس
1: هي بقولك 18 سنه انا ليش اروح ابان؟
0: لا ان شاء الله ما في شيء بروح. اسال الله ان ربنا يقر عينها بتخصص محترم تكون فيه معززه مكرمه باذن الله مبسوطه بدراستها. الله يبارك لك فيها.
1: اخر سؤال لك.
0: تفضل يا حبيبي تفضل.
1: الله يسعدك، انا معلش طولت
0: عليك.
1: اعطيني تخصص في الاردن زي ما بيحكوا هم وتجاملني، سالتك بالله لا تجاملني مو مشبع.
0: نعم.
1: اعطيني سميلي تخصص.
0: ايش شو يسوي فيه؟
1: اعطيني كل التخصصات اللي نازله مش مشبعه، كلها مشبعه.
0: انا بحكيها على الهواء هاي قدام الناس كلها، اقسم بالله يا جماعه اللي بيفكر حاله راح يدرس جامعه عشان يشتغل بيكون انسان واهم. اليوم الجامعه والدراسه الاكاديميه ليست السبيل للعمل، سبيلك للعمل اليوم مهارتك وقديش انت ممكن تكون متقن لشيء معين في حياتك.
1: بدي افتح عياده، بدي افتح مستشفى، انا حر.
0: والله على الله يا ابو عمر، خليها على الله. اسال الله ان ربنا يهدي بال الجميع ويرزقنا من واسع. والله يا جماعه اشكر ابو عمر، الله يهدي بالك واسال الله ان ربنا يسعد بنتك. انا بدي اوصلها رساله لبنتك ولكل بناتنا. والله يا عمو بعرفش انا ابو عمر معي ولا راح؟ ابو عمر راح. ابو عمر
1: ما
0: أبو عمر حبيبي شو اسم بنتك؟
1: اسمها سجى.
0: سجى عمو يا سجى الله يرضى عنك رب، هذه رسالة يعني اعتبريني مقام والدك. والله يا سجى أنت وكل بناتنا دراستك وتعبك والله ما بيضيع سدى. الله ربنا لما اختار لكم هذا العلم ما دع ما مش سببه وهدفه فقط انه والله انا بس بدرس جامعه والسلام، على الاقل انا بدي اتذكر انه طريقي وانا رايحه وانا جاي وانا بفتح كتاب وانا بدرس كله ان شاء الله ماجورين عليه. الله يهدي بالك ابو عمر. انا بدي اشكرك ابو عمر، ومره ثانيه بقول يعني شعور الاب اليوم فعلا بانه والله نفسي بنتي تحقق هدف شيء حطته ببالها، الله يا ربي يهدي بالهم. اسال الله ان ربنا يهدي بالهم ويفرحنا فيهم جميعا. ام هاني بتقول ببارك لابن بنتي رامي ابو غوش، الحمد لله طلع لي قبول في الجامعة الأردنية هندسة، الله يبارك له ويسر أمره ويهدي باله. تعالوا نطلع كل الهندسات راح تلاقي مشبع راكد مش بعدين بالأخير الواحد ما بدرس عشان اليوم يشتغل، فكر أنك تدرس عشان تتميز عشان الله يسر أمرك تفتح مشروع تشتغل شو ما تشتغل، الله يهدي بال الجميع. أبو الحسن حياك الله.
2: الله يعطيك العافية سيدي.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك يا حبيبنا.
2: الله يرضى عنك سيدنا. أنا بس بدي أحكي عن نقطة. أنا طبعا من واقع العمل أنا معلم ثانوي.
0: الله يبارك
2: رياضية.
0: الله يبارك لك.
2: يعني للأسف إحنا اللي صار هذا الحكي من أول ما طلع قرار الحقلين.
0: نعم.
2: موضوع الحقلين
0: اللي هو في العلم الحقل الهندسي والحقل الصحي،
2: خلوه في حقل صحي وخلوا حقل هندسي وحقل تكنولوجي.
0: نعم.
2: حكينا للطلاب يا جماعة أنتوا الآن مرتاحين في التوجيه لكن راح تتغلبوا في موضوع الجامعة يعني. نعم. وخصوصا في اختيار التخصصات وهذا. نعم. اللي صار مع طلاب الصحي للأسف.
0: نعم.
2: اللي صار طلاب الصحيين في قسم جاب اللي تحت 85 ما طلع له تخصص اللي بده اياه.
0: نعم.
2: وطبعا احنا بقى انا بصراحه قاعد بطلع على التخصصات الجديده اللي قاعد بتقترحها الجامعات، يعني تخصصات فرعيه لبعض التخصصات قاعد بتطلع اسماء جديده
0: زي
2: بس عشان يعني معبه. والله انا بصراحه بستغرب من الاسماء وصرت ما اعرفش حتى الاسماء من يعني تكنولوجيا تكنولوجيا للاشعه مثلا اشياء يعني. نعم. خاصه صحيه لكن للاسف هاي للاسف انه تجاره في الجامعات. وشغلة ثانية بصراحة في مشكلة واجهوها بعض الناس حتى المتميزين الآن بصراحة دراسة الجامعة للأسف قاعدة بتتجه لموضوع اللي معه مصاري هو اللي بدرس.
0: طبعا صحيح.
2: يعني أنت لما تيجي تحكي طالب مثلا معدله 98 في طلع له في الأردني في مؤتة طب أسنان، طب قدي حط ببالك قديش ساعة طب الأسنان في مؤتة
0: بتوقع 150 دينار اعتقد 150
2: قرات. انت بتخيل يعني انت
0: قرات لا طلعت السنة طلعت والله على الاسعار يعني بطلع يعني بقول الحكومه العفو حتى يعني انا بطلع على الجامعات مثلا الاعلام انا في طلاب
2: نعم نعم
0: هذا الاعلام باليرموك الاعلام رقمي باليرموك 60 دينار كانوا ولا 50 دينار العفو ودي ابني على اليرموك عشان يعني احيانا والله يا جماعه انا بطلع على الموضوع ما عاد الموضوع انه والله
2: تجاره للاسف
0: الله المستعان. انا بقول الله يعين الله يعيننا جميعا الله يعين الاهالي وعيننا جميعا
2: للاسف والله للاسف هذا الشيء صار بصراحه يعني إشي سلبي على الأهالي.
0: نعم.
2: أو زي ما يعني الأخ اللي قبلي يعني هو زعلان ومحروق على بنته وغيره وقراته كثير للعلم.
0: نعم.
2: وخصوصا بصراحة الوضع المادي اللي نص الشعب عنده متوسط فما دون فما بيقدر لهاي الدراسة. لما تيجي تقول له والله ادفع أنت 150 دينار طب اضرب 150 دينار في 18 ساعة إجبارية.
0: نعم.
2: إجباري في دراسة الطب وطب الأسنان لازم ينزل 18 ساعة. أنت قاعد بتحكي عن دراسة خلال ست سنوات أو خمس سنوات قاعد بتحكي عن 60,000 و50,000 فمبلغ يعني أنت مبالغ ضخمة جدا. وزي ما أنت قلت الآن قاعدين إحنا منخرج وما في تميز
0: طبعاً.
2: منخرج وما
0: طبعاً.
2: في تميز
0: طبعاً بالأخير
2: وأنا والأكبر سلبية للأسف إنه الوزارة التخبط الفظيع اللي عملته الوزارة.
0: نعم.
2: إنه لقيت ما حدا مقدم لهندسة الكيميائية وهندسة الطبية فقالت يا جماعة جماعة الصحي المعدلكم بين
0: 80 و 85
2: بدنا نسمح لكم تدرسوهم.
0: يا أبو الحسن يا أستاذ أبو الحسن يا أستاذ التوجيهي الله يفتح عليك. أنا بقول بدي أشكرك طبعا وبقول بيني وبين حالي الله يتولانا. أنا يعني بصراحة بديش حدا هسه يعتب على كلامي لكن والله يا جماعة أنا خلص سبحان الله في أشياء واحد بقولها بينه وبين حاله والله يتولى أنا بس ما عندي تعليق. إحنا اليوم الصبح بجوز كانوا زملائي في البرنامج الصباحي بتناقشوا بالموضوع فاتحين ملف واسع بهذا الشأن الله يعطيهم ألف عافية. لكن أنا بينه وبين حالي بتمنى بتمنى بتمنى على صانع القرار أشرك الناس في صناعة القرار اللي عتماس مباشر هم الأهل الأولاد طلاب التوجيهي معلمين التوجيهي الجامعات ما يكون القرار فقط هيك بيجي برمي بالبراشوت من فوق والناس يلا اللي تلقى تلقى واللي ما تلقى الله لا يرده مش هيك الحياة يا جماعة يعني الله المستعان. لكن أبقى متفائل وسأبقى متفائل إن شاء الله. أخوي محمد الله يسعد مساك.
3: السلام عليكم
0: يا مساء الورد. والياسمين حي الله.
3: دكتورنا الغالي انا بدي اقترح اقتراح.
0: اتفضل يا عمري.
3: دائما في قناه حياه نعم. نعمل يوم للتبرع وجمع التبرعات.
0: نعم.
3: انا اقترح عليكم تشتروا اراضي بالكرك، اراضي الكرك رخيصه.
0: نعم.
3: وتلموا تبرعات وتعملوا جامعه اسمها جامعه حياه، تبنوا جامعه.
0: الله يبارك.
3: وما شاء الله عندنا كوادر وشهادات عاليه كثير، بدل احنا الرؤساء دوله سابقين في مجلس اداره الاردنيه، بنحط واحد هون ونحط واحد عندنا بالكرك في الجامعه.
0: والله يا استاذ محمد دائما اقتراحاتك مميزه.
3: يعني احيانا لما جمعوا تبرعات عشان نعمل مركز الحسين للسرطان.
0: نعم.
3: اعملوا جمع تبرعات لبناء جامعة حياة، ايش المشكلة؟
0: أسأل الله أن يبارك لك، وأنا بشكرك على هالمقترح وأتمنى أن يؤخذ يعني أي مقترح إيجابي. بالعكس إحنا اليوم بدنا كل يعني موضوع، مش موضوع فقط أنك تعمل جامعة بقدر ما أنه منظومة التعليم. ترى أبشركم هذه خبر سار، بدي أشكر أخي محمد طبعا، شكرا لأخي محمد، لكن أنا بس بدي أبشركم أن وزارة التربية والتعليم تغير اسمها. اللي بيعرف اسمه يكتب لي بالتعليقات. يلا شوف هاي مش مسابقة، شو اسمها؟ الله عليك أبو ينال، الله أبو ينال إنك كبير. أبو ينال مواكبة جماعة، اسمها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. يا أخي والله إبداع يا أخي. استنى شوي لحظة، بالله والله العلق وصفق، والله أحمد والله يا جماعة، ما عاد اسمها وزارة التربية وتعليم، صار اسمها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. والله I'm proud، والله أني أنا فخور، أنا فخور جدا أني أنا بنتمي لهذه الوزارة طبعا كأحد أعضاء هيئة التدريس في إحدى الجامعات. وبقول الحمد لله أنه صار اسمها بدنا ننمي الموارد البشرية. أخي وبتقول لي فيش شغل، وبتقول لي فيش ناس بتخطط، هات لك شغلة أبو ينال الحقني قبل ما أطلع، الحقني.

0: نور يسعد مساك يا نور.
1: مساك يا رب ويعطيك العافية.
0: مساك بالبركات، الله يحفظك ويراك طمنا.
1: أنا بس على الموضوع، تعليق على الموضوع.
0: تفضل.
1: أنا بالنسبة لي عندي بنتي ما شاء الله الحمد لله رب العالمين جابت 97.5
0: ما شاء الله.
1: كانت حق اللغات.
0: حق اللغات أدبي.
1: حق اللغات. هي بطل في أدبي.
0: بطل في جسم أصلا الأدبي. نعم أنا أزن لسه قديم. نعم.
1: صحيح. فهي من الأساس ما بتحب لا الرياضيات ولا الفيزياء حلو. ولا الكيمياء ولا الأحياء.
0: أنا لو محلك بدرسها إنجليزي وصيني. تفضل كمل.
1: والله كان إحدى الخيارات بصراحة، إحنا ما قدمنا على القبول الموحد لأنه كان الخيارات الموجودة فقط باللغات وشغلات هاي اللي تفضلت فيها.
0: 97.5
1: ونص
0: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم.
1: اسمها روز.
0: الله يبارك لها روز، الله يرضى عنها يا رب.
1: الله يخليك
0: وفقها. نعم.
1: الفكرة هي كانت هي من وهي صغيرة بتحب الرسم، يعني هي فنانة.
0: حلو ترسم. حلو.
1: فرحنا اتجهنا للجرافيك ديزاين.
0: جميل.
1: الجرافيك ديزاين بصراحة كان في تقديم على الجامعة الأردنية وطلع لها
0: الحمد لله،
1: بس أنا أخذتها من قصيرها وديتها على جامعة خاصة لسببين.
0: سببين.
1: السبب الأول إنه الله صلى الله عليه محمد في الجامعة الأردنية سعر الساعة 60 دينار.
0: الله أكبر.
1: تنافسي.
0: هذا تصميم جرافيكي.
1: بالضبط 60 دينار. الجامعات الخاصة لأنها جايبة معدل
0: خصم 60-70%.
1: 60% 70% يعني وصلت الساعة بأقل من الجامعة الأردنية. السبب الثاني الجامعة الأردنية بدك تدفعهم كاش.
0: صحيح. الجامعة الخاصة بتقسط
1: لك. أول ما تدخل بدك تدفعهم كامل مبلغ. الجامعات الخاصة قسط براحتك.
0: يا الله. الله يبارك لك يا نور ويبارك لروز، وأسأل الله أنك تشوفها أحسن مصممة في العالم.
1: الله يسعدك. ولكن أنا بصراحة مع العقول، العقول كثير ريحت الطلاب خاصة على سنتين.
0: جميل.
1: الطالب أول سنة بأخذ 30% 35%
0: نعم.
1: بدخل بجرب تجربة زي أيامنا.
0: هي بجوز أخوي نور المشكلة بأنه بعض الطلاب ما كانوا فاهمين هذا الموضوع، وبعض الأهالي ما كانوا فاهمين شو تبعات الأمر. يعني أنا اليوم الطالب اللي ما طلع له شيء في الامور الطبيه، طب هذا وين يروح بحاله؟ طب هو حق الصحي.
1: هو الفكره انا للاسف كنت باب المدارس لما كنت اوقف عشان احسن لبنتي، الاولياء الامور يقولوا لي والله احنا بنتنا راحت حق الصحي تصير دكتوره. غلط يا عمي. مش
0: ما
1: كل
0: هو
1: واحد
0: انا بالنسبه لي لك غلط طبيب. بس بالنسبه لكثير ناس بنتي حابه تدرس طب، وين اروح فيها؟ يا طب يا تمريض يا صيدلة يا علاج طبيعي يا علاج وظيفي.
1: ما أنا مع احترامي للأطباء ولكل التخصصات، يعني أنت شايف حاليا الوضع كيف الأطباء.
0: صحيح.
1: يعني تعال تعال نيجي نحكي عن موضوع التجميل اللي هو التخصص اللي أنا شغال فيه. يعني
0: الله يبارك لك.
1: التجميل الطبي.
0: نعم.
1: هلأ صار كل طبيب بتخرج جيبي طبيب عام صار يعمل كورسات ويروح على التجميل. ليش؟ لأنه ما في مجال انه يتخصص
0: اصلا، ما في شغل بالطب. ما هو انا المشكله احيانا ممكن احكي كلام على الهواء الناس يزعل مني، اقسم بالله في بطاله في الطب منيح هيك. واللي دارس طب بيشتغل الا دكتور.
1: أنا بعرف
0: المشكله اللي دارس طب ما بيشتغل الا طبيب، يعني ما بيشتغل معلم، ما بيشتغل
1: نهائيا.
0: طبعا بقول لك دارس طب عشان مع احترامي وتقديري انا بتشرف اني اشتغل معلم. انت فاهم شو قصدي؟ هي مشكله كبيره. الله يفرج الهم. اشكرك اخوي يعني نور، يعني ان شاء الله مبارك لروز
1: ان شاء الله 2009 يكونوا ناس يعني فهموا الفكره
0: يا رب. هو شكرا انه كيف يتم تفهيم الناس الموضوع لانه يعني ايصال الرساله. انا بدي اشكرك اخوي نور وان شاء الله الف مبارك لروز
1: باذن الله. شكرا على برنامجك الحلو
0: هذا. الله يسعد روحك.
1: متابعينك
0: الله يبارك لك. الله يبارك. احكي لروز بدنا نشوف ديزاينات ابداعيه. الاي اي اليوم عم بيغطي على بعض الشغلات
1: في الجامعه. حتى الجامعه البكالوريوس عفوا انا اسف على الخطأ.
0: ابدا ابدا.
1: حتى البكالوريوس الايام هاي بطلت تفيد صار الكورس.
0: اي والله يعني عباره عن توجيهي زمان. اليوم زي كانك تقول معي توجيهي خلص خلصنا يعني. هاي يلا نبلش نحكي غير الباتشلر غير البكالوريوس شو معك؟
1: صحيح.
0: بتبلش تحكي. الله يهدي البال. اشكرك استاذ نور او دكتور نور. الله يعطيك الف عافيه وينفع فيك وبعلمك انت وروز ويبارك لها. ابو احمد بشكل سريع طولنا عليك.
2: ابا حلقه. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: اول شيء حول دينار ونص. اول شيء هسك لك
0: ليش دينار ونص؟
2: 6 دقائق ونص على
0: طيب بلاش. ما كل الاتصالات في الأردن ببلاش.
2: شوف بلاش الأرض قاعد بحكي أنا إيش؟
0: بعت لك لكك.
2: خلاص موت علي. أنا بدي أحكي من منطلق ثاني يمكن لك تأخذني شوية بحلمك.
0: أنا معك تفضل يا حبيبي.
2: أنا زلمة تاجر بزنس تو بزنس.
0: أنت الصح والله يا ريتني تاجر أحسن من كل
2: أسئلة. أعطيني ألف طالب بتوعون الجامعات هذول.
0: آه.
2: معي. قديش بكلف دراسة الطالب تقريبا يعني؟
0: 10 تقريبا. حط معدل 10 بين 7 والـ10.
2: طيب 10 بألف هي 10 مليون. أعطينا شغل لك هذول 10 مليون أبو حلقة وأمن لك إياهم هذول طول العمر طول الحياة. أمن لك إياهم هذول 1000 طالب هذول.
0: الله يبارك لك. بأي مجال ما شاء الله أبو أحمد شغال؟
2: أنا باللي بدك إياه كله بتاع كله.
0: بدك سكرتيرة؟ سكرتيرة تنفيذية. والله بلبس قصير يا زلمة شمالك.
2: الثالث والخامس قاعد بدفع عليهم بالسنة 8000 ليرة. بحكي لمرتي بنتي الحلال دورة 12 سنة راح يكلفوا لي 100000.
0: اه والله
2: 100000 خلينا نفتح لهم مشروع.
0: والله مو مشكلة. أنا في شاب بديش أحكي اسمه على الهواء بيقول لي أبو عبد الله بدور على عروس، كل ما أروح أتقدم لوحدة شو دارس؟ طب يا عمي الولد بيشتغل راتبه 1000 ليرة ما شاء الله وعنده بزنس لأبوه وشغال، قال مش دارس خلص بدهم يتجوزوا. يعني أحيانا بعض الأشياء في المجتمع الله يصلح الحال. أنا بدي أشكرك أبو أحمد ولازم نلتقي، بحولك كلاكسيد أنا جاهز، بحولك الليرونوس أبشر. ربي يسعد روحك، أشكرك أبو أحمد. نطلع فاصل ونكمل بعدين على الهواء مباشرة، و اللي بده يطلع الخطبه يطلع، اللي بده يروح الحنه يطلع. خليكم معنا بعد الفاصل.
3: ترويحه برعايه شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: تسابيح للسياحه والسفر والحج والعمره،
3: جامعه عمان العربيه، كليه الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي يؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
7: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: تشيكو. تشيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
5: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-44.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
1: تعبان،

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان الحائزة على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. الأردن يدين بشدة مواصلة المستوطنين اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى ويحذر من عواقب استمرار انتهاكات المستوطنين. وزير الصناعة يقول أن الحكومة بأشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين. وزارة التربية والتعليم تعلن الحدود الدنيا لمعدلات بعثات أبناء المعلمين. وصول شهيدين وإحدى عشرة إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. 1143 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى باليوم الثاني لما يسمى عيد العرش. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على محيط بلدة حريص في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. الحرس الثوري الإيراني يقول أنه استولى على غواصة أمريكية مسيرة متطورة من طراز ريموس 600 في مضيق هرمز. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياتي في أمن الاستكمال. إيه شفت كيف الإضاءة؟ بس ضويت كشاف طلع كيف حلويت، صرت أشقراني زي كريم. أهلا وسهلا كريم، زمان عنك، من المتابعة والتفتيش كريم السراوي انضم لنا الآن، حياك الله. ما راحش على حنة. حياكم الله، تحياتنا لكل أصدقائنا أحبائنا كل اللي انضمونا على السماع ليواصلوا معنا مشوار ترويحة اليوم بعد الخامسة. نقول لهم أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا اللي روحوا الآن من شغلهم، الله يعطيكم ألف عافية عافية، كفيتوا ووفيتوا، يعني إن شاء الله بداية أسبوع سعيد عليكم، يحمل الخير والبشرة لنا ولكم، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: بدل اللي مستعد ولكن ما تشوفك حتى لو تصعد.
1: نكمل معكم مستمعينا الكرام أصدقائنا أحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة. نكمل معكم هيك شوية فيسبوكيات سريعة. مطاردة عنيفة جدا بصراحة من شرطة فلوريدا في أمريكا. طبعا هي أشبه بفيلم يعني فعليا. المطاردة لأحد السائقين في مركبة بعرفش نوعها بس المركبة فارهة على ما يبدو. طبعا يا ريت بعرفش إذا الشباب فرجونا الجزء من المطاردة, لكن تبين بعد ذلك الشخص سرق السيارة بعد أن هرب من تقييم صحي في مستشفى للأمراض النفسية. والله على التفحيطات اللي فحطها وعلى البتوين اللي بتونها, والله احنا ما بنعرف نسوق قدامه. شوفير مر صحيح نزل الطنبون الأمامي بس فنان. كل ما يحشره بزاوية بيزرق وبيطلع في فلوريدا. أي شايفين الفيديو كيف كيفكم زيادة.

0: مثل أزعار والله أزعار. يقول لك هارب من تقييم مستشفى الأمراض النفسية. والله إحنا اللي ألو السلام عليكم نزلني.
1: لقيت عربية
0: سودة سودة. لا بس كان صاروب الأخي قالوا لكم استر جميعا نزلوني السيارة.
1: وفيها شباب ونايم.
0: على سيرة الطرق والشوارع خلينا نروح مباشرة أنا وياكم لإشارة ذكية لذوي الإعاقة في إربد. صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى الإشارات. هذه الإشارة ذكية لذوي الإعاقة بس يعني الشخص المصاب بأي إعاقة بضع إيده أمام هاي الإشارة حتى تغلق ومن ثم يكون المكان آمن لمرور هذا الشخص. اليوم التساؤلات حول ملاءمة اختيار الموقع، حول هل فعلا شوارعنا مهيئة للاستخدام من ذوي الإعاقة اللي واجبهم علينا، اللي احنا بنقول عنهم ذوي الإعاقة لأن المجتمع أعاقهم عن حياتهم الطبيعية بسبب عدم توفير كل ما يجب أن يوفر لهم. المبادرة والفكرة جميلة، لكن اليوم الدور الباقي على كيف نطبق هذا الأمر في طرقاتنا وشوارعنا. ونقول اللي بيعمل إشي كويس يسلم ايديك يعطيك العافية. خلال الفترة الماضية انتشرت مجموعة من التطبيقات لتوصيل الأدوية، وطبعا كان الجدل على الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، هل هذه التطبيقات مرخصة قانونية شغالة؟ ألو أنا هنا شايفيني تمام 100%؟ تمام. ليكون الرد على لسان نقيب الصيادلة، تطبيقات توصيل الأدوية غير قانونية ولا توجد موافقات لتوصيل الدواء عبر هذه التطبيقات.

0: اليوم بدنا نحكي أنا وياكم في موضوع كثير منكم بيحب هذا الأمر لكن مش مهيئة الظروف إنه ينفذه أو يفعله. 27/9 هذا اليوم هو اليوم العالمي للسياحة. طبعا أكيد من خلال إذاعة حياة إف إم أنا بقول لكل شركاتنا في الأردن الشركات السياحية الله يعطيهم ألف عافية، حرصين على برامج سياحية مميزة في الأردن طبعا داخل أو حتى خارج الأردن. ويعني أنا سؤالي لكل الأحبة اللي بسمعونا وبيتابعونا في هذا اليوم في اليوم العالمي للسياحة، وين نفسك تطلع تتسيح؟ قصدي تطلع رحلة سياحية، وين نفسك تعمل فاكيشن إجازة تطلع تغير جو؟ ترفها شكلك كريم. طيب وين نفسك تعمل سياحة؟ طبعا هسا أكيد أول ناس راح أقول حابب نطلع عمرة، كلياتنا حابين نطلع عمره غير مكه والمدينه غير الاقصى فلسطين، تمام هدول خلصنا منهم حطوهم يعني اكيد في القلب وعلى راسنا من فوق. لكن لو بدك تعمل سياحه وين نفسك تعمل سياحه؟ 06-516-40-20 و 06-516-50-20 06-516-20-60 و 06-516-20-20. شوف محلاني حطني بشاش جوا اسود راحت عليك طلعني اتسيح ابو هنا وين حد تسيح؟ طلع المصدر، هاي مش منطقه سياحيه، طلع المصدر منطقه سياحيه، وين المحطه مع الباص الجديد مع المسار الجديد ممكن تصير سياحيه. أنا بصراحة نفسي أعمل سياحة في الأردن اللي عمل عنها جو حطاب بصراحة، بعد المشاهد والأشياء الجميلة اللي شفناها فرصة نطلع نعمل سياحة في هذا المكان الجميل في الأردن الجميل. دكتور فريد وين حاب تعمل سياحة في اليوم العالمي للسياحة؟ وين؟ في المريخ؟ ما احنا حكينا مكة والمدينة والأقصى دول كلنا متفقين عليهم، غيرهم إن جوردن؟ الله عليك أخي ما شاء الله عنك، ولا من قليل مدير برامج حط أكسيدة يعني الله يبارك لك. طيب يعني حاب برضو زي يعمل سياحة في الأردن اللي شفناها بعيون جو حطاب والسياح الخارجيين، نفسنا نعمل سياحة بالأردن. أوكي غسان بيقول نفسي أروح على بوكت أي وحدة فيهم غسان، في بوكت بنتانج، في بوكت، كلهم بوكت. طيب إيطاليا عبد الله بيقول حاب أعمل سياحة بإيطاليا، زرتها عدة مرات ولم أشبع من زيارتها. جميل، غير الدنمارك ما في سياحة. رجا بتقول أو بيقول. طيب أبو راشد الله يسعد مساك.
1: الله يسعد مساك، كيف حالك أبو حلقة؟
0: يا حياك

0: الله يا أبا راشد،
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك. وين حاب تسيح؟
1: والله العظيم حاب أطلع مصر.
0: على مصر.
1: القاهرة.
0: القاهرة.
1: على النيل.
0: نيل.
1: قاعد هيك على النيل.
0: كشري.
1: لا بدون كشري. مش زاكي.
0: بحبش الكشري.
1: لا مش زاكي. أكل السمك.
0: سمك الله عليك. عند مين؟
1: أه؟
0: شو اسمه اللي بيبيع سمك الزاكي اللي بمصر؟
1: لا في غير السمك، في تبع الكبدة.
0: لا كبدة ما بأكل. بالله عليك خليني على السمك، ما كنت أكل سمك، خليني على السمك، على الكبدة، على سجس السمك. ماشي، إذا مصر، قاهرة، نيل، أبو راشد.
1: القاهرة أنت الموضوع.
0: الله يبارك لك، كل الاحترام، بارك الله فيك. غسان بيقول بوكت تايلاند يا أبو حلقة، أوكي. أم حسام بيقول ماليزيا، الله بدها من زمان ما طلعت ماليزيا. أبو مالك الله يسعد مساك.
2: الله يسعدك.
0: وين حتتسيح؟ على قطر طبعا، عند اولادك.
2: لا والله.
0: وين؟
2: انا بدي اتسيح في الاردن.
0: حاب تسيح في الاردن؟ وين؟
2: والله شوف اقول لك شغله، في مناطق في الاردن بتجنن، بس والله لو اني عندي لياقه خاصه هذول اللي بينزلوا
0: وادي حماد، وادي سلام، والله في
2: مناطق جميله. ما احلاها يا ابو عبد الله اخوي، راح اولادي، كل اولادي بروح بالصيف. بتصير اقعد اتحسر انا،
0: وانا بدعيلهم. تدعيلهم الله يحميهم.
2: ايه؟
0: دعيلهم الله يحميهم.
2: بقول انا الله يحميهم، بس انت
0: تعرف
2: ابو عبد الله بحب السياحه في الاردن.
0: جميل.
2: انا كثير حلو، بعدين خاصه جوحه الطاوله لما عمل هالفيديو.
0: الله يبارك
2: لحد الان بس ما حضرت، بس حلو.
0: عمان اسم المعمل، عمان بقول اسمه، هاي عمان احنا عايشين فيها. بارك الله فيك ابو مالك، شكرا يا حبيبنا. الله يوسع عليك، كل الاحترام. اكرم بيقول اليابان، تركيا، اي مكان فيه الاكل زاكي. ترى اليابان وتركيا الاكل فيهم مش زاكي، بدك أكل زاكي في الأردن، أقسم بالله زي أكلنا ما في، وأنا ما ببالغ، وإذا ببالغ اكتبوا لي أنت بتبالغ. لؤي بيقول أنا وصاحبي هشام سرحان نفسنا نروح على سويسرا. والله بدها سويسرا، بتجنن يا الله. رحت في سويسرا على منطقة اسمها باراديزو يا جماعة، اللي هي بارادايس زي الجنة، الله يرب يرزقنا الجنة، اللهم آمين. طيب يلا، وين حابين تتسيحوا؟ على 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020 في اليوم العالمي للسياحة، لوين حابين تروحوا تتسيحوا؟

0: بلال بعيش بجو إسبانيا الأندلس. الله الله الله الله يرزقنا. بدها بدها إسبانيا قصر الحمراء. طبعا هل انتم من الناس اللي بيحب اذا راعى مكان يرد يرجع له، ولا خلاص بيحب يشوف اماكن ثانيه؟ لا انا زيت احب خلاص غير يا اخي، روحت على طرابزون بالك، روحت على طرابزون مرتين بكفي. دكتور عمران اسعد الله المساك.
1: مساء الورد، الله يعطيك الف عافيه.
0: انا مشتاق لك جدا، طمني عن امورك.
1: والله ممتاز الحمد لله رب العالمين، لما بنسمع صوتك هيك بنتفائل.
0: اسعد الله قلبك يا دكتور نوال.
1: بخير
0: الله يرفع قدرك. الله يرفع قدرك يا دكتور.
1: وحيويه.
0: الله يسعد روحك. دكتورنا الغالي وين حاب تطلع سياحه؟
1: مباشر.
0: وين؟
1: فلسطين.
0: يا رب هاي مسكرين الضفة لمدة 7 أيام كنه، حسبي الله ونعم الوكيل. بس
1: بدها تكون أحلى رحلة عن القدس هيك.
0: يا رب يا رب يا رب جميعا هيك نعمل رحلة حياة إلى القدس يا الله قريبا إن شاء الله. دكتور غير فلسطين والقدس وين حبي تروح؟
1: إذا بدي أطلع بطلع على آسيا بصراحة. شرق
0: آسيا.
1: أشوف الناس هذه الحرة البسيطة.
0: حلو حلو جميل. طلع مزارع الشاي في كاميرون هايلاند.
1: الأراضي هاي الأراضي الحلوة. تفعت. يعني عندهم إشي فخامة جنات.
0: جميل جميل. الله يبارك لك يا دكتور. أشكرك يا حبيبنا. وتبقى فلسطين بالتأكيد بوصل لنا جميعا للسياحة. مش بس السياحة. الله يا رب يرزقنا جميعا. بارك الله فيك دكتور. شكرا جزيلا لك. شكرا. صاحبي محمد الزيات بده يروح على لبنان. هاي لبنان قريبة مقلط العصا. مش هيك بقولوا؟ لبنان حلو لبنان هيك الربش. بس بعرفش كيف الأوضاع الآن بلبنان. لا الأمور طيبة إن شاء الله. كمرة والله صديقي طلق لي الأجواء بتجنن في لبنان. الله ييسر. زياد يسعد هالمساء.
2: يسعد مساك
0: يا ميت مرحبا.
2: يسعد مساك ومساء المستمعين جميعا.
0: زياد وين حاب يعمل سياحة؟
2: أنا والله نفسي أرجع على برلين ألمانيا.
0: أو لماذا؟
2: لأني عشت فيها كم من يوم من العمر وأتمنى أني أرجع لها مرة ثانية.
0: جميل. سياحة؟
2: طلعت سياحة أسبوع 10 أيام ورجعت، لكن للأمانة أجواء ومناظر وأثار وتاريخ وحضارة وكل شيء فيها رائع.
0: هو للأمانة لما بتشوف الشيء بعين السائح غير ما تشوفه بعين المقيم، عشان نتفق.
2: نعم صحيح.
0: يعني لما تطلع تعمل سياحة بأي مكان بيكون بجنن، روح عيش فيه بتختلف النظرة، بصير بجنن جنان.
2: ممكن صحيح.
0: طيب جميل. برلين سال زياد شكرا جزيلا لك، ربي يحفظك ويرعاك بارك الله فيك. إيمان بتقول اعملون لنا رحلة مع حياة إن شاء الله. الله كريم. خلص الصيف وبدنا نطلع سب الجامعة، تطلعوا أنتم بدعي لكم. شام بتقول سوريا. والله سوريا إنها جميلة، وأنا بصراحة أدعو الله أنها ترجع سوريا هيك، سوريا اللي كنت تروح تنزل لك سفرة مشاوي هيك وأقل الأثمان. والله سوريا غالية ترى الفترة هاي. الله يفرج لها مع أهلنا بسوريا. أبو معنا الله يسعد مساك.
3: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافي عمرك. أبو معنا وين حاب تتسيح؟ الله يسعد روحك.
3: والله صراحة
0: صراحة
3: على جبال الهملايا القطب الشمالي المتجمد.
0: على جبال الهملايا.
3: يعني
0: شو تسوي؟
3: عايش
0: صيد عايش صيد بطريق.
3: لا اتعايش اتعايش اتعايش يعني مش بالسياحة. اشوف كيف الوضع، كيف 50 تحت الصفر و40 تحت الصفر.
0: والله حلو
3: يعني.
0: معين جميل جميل والله.
3: يعني هيك تجربة، تجربة الحياة ممكن تكون اخر تجربة بحياتنا،
0: بجوز تكون الحلقة الاخيرة. الله كريم. اجزي الله يحميك. الله يهدي بالك ابو معين. اسال الله انه ييسر امرك ونشوفك في جبال الهملايا. ربي ينور دربك ويسعدك. اشكرك يا ابو معين الغالي بارك الله فيك. عامر بيقول الفلبين. فلبينو اكيد. فلبين لطيفه فلبين، بس فيها اشياء مش كثير حلوه. ماشي اشكرك اخوي عامر. يلا مباشره مشاركاتكم. سيا بتقول العراق بغداد مشان شارع المتنبي. اكيد بغداد والعراق لها في قلوبنا مكانة عظيمة جدا. وين حابين تعملوا سياحة؟ على 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. بعيد سؤالي، هل أنت من الناس اللي بيحب يروح مكان ورد يكرر، ولا أبو ينال شو؟ تحب تكرر؟ لا خلاص غير حلو نفسه نفسه جد. يلا ماشي واحنا طالعين نسوي ايش قال. نروح اول مره بنلزق. والله في للامانه اماكن جميله، يعني مثلا هلا اوزبكستان فيها دعوات جميله للسياحه هناك. في مناطق بسموهم فيرجن، يعني مناطق مش كثير الناس دخلوا لها وراحوا عليها وكذا. هاي المناطق اللي فعلا الواحد بده يطلع هيك سياحة، بروح على بعض المناطق. يا اخي بتطلع قاعد اليوم على، بعرف شفتوا الفيديو ولا لا، تبع المجد البقر اللي ماخذ اجازة، بقدرش اطلع عليها مباشر في سؤال الجميع، بقول لك البقر ماخذ اجازة من نهاية شهر 5 لاخر شهر 9. طبعا الاماكن في الدنمارك انه ولا مش عارف وين، اللي بيصور في فيديو بيقول ممنوع تسال المزارعين، ممنوع لانه البقر في اجازه، ممنوع حد يطلب حليب، بقر في اجازه، ما حد يحكي مع البقر، طالعين اجازه. الله يصلح الحال. ماشي ماشي. وين يا جماعه حابين نعمل سياحه؟ سهيل الله يسعد مساك.
4: هلا هلا دكتور، كيف حالك؟
0: ميت مرحبا، طمنا عنك.
4: الله يا رب يعطيك العافيه ويحفظك ويبارك فيك.
0: الله ينور دربك. وين سهيل حاب يعمل سياحه؟
4: والله هي دكتور هي السياح بدها مصاري، يعني
0: بدها مصاري وبدها وقت. صحيح، بدها مصاري وبدها وقت وبدها صحة.
4: يعني هي بالنهاية المكان اللي انت بتحسه انه ممكن رايحك، خاصة داخل الأردن. الأردن على فكرة أجواء كثير ممتازة، يعني ممكن انك انت في مناطق مجهولة على فكرة للشعب الأردني. نعم. أو الناس هاي يمكن احنا يمكن واحد، أنا عندي هواية الصيد واطلع وهيك، بشوف مناطق
0: زي يعني أم الهيدان مثلا،
4: يعني في مناطق حوالي جرش، مناطق الجميلة هاي في مناطق بتكون فيها ينابيع طبيعية. جميل. لما تيجي تقول أنت دكتور بتحس حالك أنك أنت مش يعني مش بالأردن صراحة.
0: يا سلام.
4: ولكن بدها مجهود عضلي شوي.
0: بدك تنزل تتشعبط بحبال وتنزل وتطلع.
4: بدها مشي والله.
0: ذكرتني مرة لما رحنا عوادي الشتاء، رحنا مرة بجوز بأول الألفينات. نعم. عوادي الشتاء. نعم. ما كانش لسه في طريق، نزلنا حبال، أقسم بالله لازم اللي بنزل بيطلعش. لا بس الحمد لله طلعنا. الله يصلح الحال، الله يحفظك.
4: هي يعني هي دكتور مناطق تقول إنها يعني مش صعبة كثير، ولكن بدك تبحث عنها مظبوط.
0: جميل،
4: رائعة جدا.
0: جميل جميل. الله يبارك. طب خارج الأردن وين سهيل بيحب يروح؟
4: والله خارج الأردن صراحة يعني في تركيا حلوة والله، طلعت عليها أنا عبورصة، مناطق هاي حلوة كتير. والله
0: تمام.
4: يعني مناطق تقريبا تقول إن فيها مساجد.
0: من محبي التكرار، من محبي تكرر المكان رحت عليه.
4: والله
0: بتحب.
4: والله
0: أوكي، أشكرك أخوي سهيل.
4: لأنها في
0: بكون ذكريات فيها ذكرى. جميل جميل على الأطلال أخوي سهيل. الله يهدي بالك ويبارك لك، أشكرك. شكرا لسهيل، تحياتنا لك. طارق بقول يسعد مساكم، بتمنى نزور مصر وسلطنة عمان. والله في عمان في أماكن، في صلالة، في شلالات خرافية يا جماعة. محمد يسعد هالمساء.
5: الله يمسيك بالخير.
0: الله يمسيك بالبركات.
5: يعطيك العافية دكتور. شلونك؟
0: الله يعافي عمرك ويفضلك. الحمد لله رب العالمين.
5: والله أول شيء أنا بشجع الناس على السياحة الداخلية.
0: لا شك، متفقين والله.
5: طبعا السياحة الداخلية مو بس المدرج الروماني.
0: أيوة.
5: مو على الحجرة توديني.
0: أيوة.
5: والله في عنا أماكن والله والله أحسن من أوروبا.
0: أعطينا يلا، أعطينا أماكن حلوة.
5: ولا ألف زي تركيا بتشبر معنا.
0: يلا خندلها الناس وين؟
5: خلينا أعطيك أنا يعني أعطيك أوصاف وأعطيك أماكن مرتبة.
0: من نمل
5: ورخيص وبسيط، يعني ما بتكلفك 30 دينار 20 دينار، بس خذ لك الدجاج ابو العرض هذا ابو 7 في الليرة.
0: ايوه سيد الدجاج مع رز بالضبط، صار مرتب العرض.
5: ما بتكلفك، بسوي مقلوب طاس مقلوبه مع الزهره المنتهي.
0: اعطيني نشوف وين
5: يا سيدي. عندك يا سيدي العزيز اول منطقه في محافظه الطفيلي
0: القادسيه،
5: فانا مظلومي إعلاميا،
0: والله أشهد
5: أنت ما تتخيلها.
0: والله في إلي أصدقاء في ضانة، والله إنها بتجنن. الله يبارك، الله يبارك.
5: والله لما تصل ضانة بتحس حالك مأكلي.
0: صحيح
5: من
0: صحيح.
5: هي المنطقة.
0: لا المطلات جميلة. المطلات إيه هون؟ من هون المطلات خرافية في ضانة. صحيح.
5: إحنا هان مطلبوا صير 4 دوريات عشان ما ناس وقف.
0: مليون سيارة. لا مش هيك المشكلة، بقرأ أسمائكم في شبات.
5: في تركيا كل الأفلام عليه والمسلسلات بجيبن هالمطل وبصوروا وبزبطوا وبنظفوا وبحطوا عمال نظافة. نعم. وبحطوا أمن، مش عشان يطردوا العالم، عشان يجيبوا الناس. إحنا الخلايجي بتيجي والله كله عشان يجوا على المطل، يقعدوا على المطل. إحنا الحمد لله من سكر السياح عنا ومن نحط شرطة.
0: لا هو عشان موضوع الاستفاف، المشكلة بالناس بتصف على الطريق.
5: أقول لك إحنا أماكن مشبوهة. طب سكر الخمارات يا عم،
0: كاس الشاي بنص ليرة. استنى شوي، صفيت هذيك مرة على المطل بقول له شاي لو سمحت. قديش؟ اللي بقول لي بنص، بقول لي زمان كل عمان بربع ليره. قال احنا هون على المطل نص ليره.
6: والله على المطل انت متعامل مع مطل الجنب انت.
0: قلت له هذا ما يخربان خربان على المطل بنص ليره.
6: رحت لك على مكان، طبعا رحت ما مش انا رايح عليه يعني، مثلا رحت وضعت هناك يعني كنت ضايع وبدور عشان اطلع، وما في لا انا كان معي التليفون القديم لا لوكيشن ولا سواليف هذه.
0: أيوة.
6: معي التليفون اللوكس.
0: وين كنت؟ وين كنت
6: التليفون الثاني؟ كنت في عجلون.
0: الله.
6: يا الله يا الله يا دكتور. الله. اقسم بالله في حياتي
0: عجلون
6: ما شفت
0: والله
6: مناظر. انا معي طفيل
0: والله ومع التلفريك ومع الاجواء الحلوه اللي هناك
6: للجنوب، بس انا لا هذه بلدي عجلون ومعجلون واي مكان في الاردن هذا بلدي.
0: والله
6: يا دكتور اقسم
0: والله
6: بالله بس حالك في الجنه والله.
0: والله شوف يكفي الناس الطيبة، يكفي سماع الأذان.
6: حتى ساميها مثلا غريب يا أخي. نعم. أسامي أول مرة شوف زي عين جني وعين ما بعرف إيش. نعم. وعين نعم. ما ب... نعم. أساميها بالجن يعني. أنا شفت حسيت حالي أقسم بالله. أنا طلعت على ماليزيا بس الله. والله ماليزيا مي فيها الجمال هذا والله. يا دكتور هاي في بعد
0: شكلك
6: الله.
0: مع مين رايح على هالمناطق الحلوة؟ هو أحيانا الرفق بيساعد.
6: لا روح ضعت والله ضعت وصلت صاحبي هناك
0: وضعت
6: لو بس
0: ضيع مرتب. الله يهدي بالك ربي يحميك اخو محمد.
6: دكتور عمرك سمعت يا دكتور واحد شو اسمه في الطفيله مكان اسمه شلال مجهول؟
0: شلال
6: مجهول
0: مجهول.
6: لا والله ما شفته
0: هذا، بس ان شاء الله بنروحه.
6: والله يا دكتور ما عندنا اماكن احلى من، بس احنا يا عم المشكله السياحه عندنا عم درج الروماني على الحجر على ما بعرف وين، عقلعة مات حوالي قبل حوالي 3 مليون سنة قبل الميلاد.
0: واحد كل والله واحد كل نوع عقلية. سياحة إله جوه، في سياحة دينية. في سياحة أثرية، في سياحة خضار ومطلات. الله يبارك لك أخوي محمد أشكرك، بس بدها هيك طلع مع بعض نشوف كيف الأجواء الحلوة مع الناس. طيب ربي يحميك ويرعاك، شكرا لأخي محمد، شكرا لك. حسان بيقول أبو حلقة لو سمعت سووا حلقة أسئلة وربحونا. أبشر إن شاء الله جهزك حلقة أسئلة وربحوهم. ماشي بس أخذ إجازة تملك. طلعني فاصل يا مدير، فاصل بعده ونواصل إن شاء الله.
7: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
8: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
7: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
3: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
4: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
5: اسمعيها من طفلك

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: تعبان؟

0: الترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتي اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا وأحبائنا، كل من يكتب يعلق ويشارك معنا. وفي اليوم العالمي للسياحة، وين حاب تروح تعمل سياحة؟ طبعا داخلية أكيد كلنا متفقين السياحة الداخلية شيء مميز جدا. سد الموجب عبد الله بيقول لي للأمانة إشي خرافي جدا هناك. بدي أروح أسد، بدي أخذ معي هالواحد أريح كل هالبشرية منه. صار مين هو الواحد هذا؟ يا رب ما أكون أنا. 0-6-516-40-20 و-0-6-516-50-20 0-6-516-20-60 و-0-6-516-20-20 هي أرقام التواصل معنا. وين حاب تعمل سياحة في اليوم العالمي بالسياحة؟ هل أنت من الناس اللي بحب يروح مكان ورد يرجع له، ولا من الناس اللي خلاص بحب يظل يروح أماكن جديدة عشان يغير ونوع وشكل؟ والله الأمانة سبحان الله، ترى في جزء من ديننا قل سيروا في الأرض، يعني أمرنا بأنه نسير في الأرض وننظر كيف كان عاقبة الذين من قبلنا، ونشوف كيف الحياة وكيف كيف العالم. وقد صدق الشافعي عندما قال: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي. أكيد أو صحبة أبو ينالي. طيب يا جماعة أخوي أسامة الله يسعد هالمساء.
1: مساء الخير يا دكتور، كيف
0: مساء الورد والبركات.
1: الله يسعدك.
0: وين حاب تسيح؟
1: أنا صراحة أنا زرت مصر عدة مرات. نعم. وآخر زيارة رحت على صعيد مصر، رحت زرت أسوان ولقصر.
0: الله الله.
1: تقريبا خمس أيام بس الأمانة ما اكتفيت، يعني بدها عودة.
0: أسوان ولقصر.
1: نعم.
0: إيش المميز فيهم؟
1: وصلت لحد تقريبا اللي هو معبد أبو سمبل، تقريبا قريب من حدود السودان.
0: نعم.
1: كان صراحة تحفة معمارية وتحفة أثرية.
0: شفت الكبير قوي ولا ما شفتوش؟
1: لا. وين دكتور كمان؟ أمي بس زمانات كانت قلنا تطلع، بس الوالدة كانت تطلع نسألها مرة حتقولنا عمالطة.
0: عمالطة. والله مالطة حلو، ليش الحكي؟
1: والله
0: الله يبارك لك. إذا مرة تانية على مصر
1: إن شاء الله أكيد.
0: بدنا اسكندرية.
1: والله مصر الأمانة بدها مرتين وثلاث وعشرة، ما بدها.
0: بدنا اسكندرية أبو ينال. يلا حاضرين، بدها مصر والله. ليه لا، رحنا مصر، رحنا القاهرة واسكندرية وغيرنا جو وشفنا الأجواء الحلوة اللي هناك. للأمانة حلوة لا يعلى عليها مصر، يعني أم الدنيا. ليه لا، بالعكس يعني اسكندرية اسكندرية. إيه يا جماعة بنرحلها والله لتحتيها. أيوة شغل كبير، شغل. يلا جاهزين؟ بعد ما يخلص الإعلان حنروح أنا وياكم ونشوف حمزة نمر شو بيقول لاسكندرية. عمار يا اسكندرية، يلا سمعهم. شغل يلا. جاهزين؟ بعد ما يخلص الإعلان عادي بتحب تطفي صوت من هون، تعمل هيك في الصوت. أيوة بتشغل، روح. طب والمرسي طبعا سمعت حفظ هذا الكلام أنا. طب والمرسي أبو العباس بدي أحلف، بس يلا خليه يغني براحته. بحرك

اخوي اسامه الله يسعد مساك. الو يلا اللي معنا على الهواء يقول الو مساء الخير. طيب 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20 خليها هلي تحرمناش من شيء يا اخي. خلنا نسمع اسكندريه خلصت هي.

0: والله يا جماعة أحيانا الرفقة اللي بتحليلك أي مكان بتروح عليه، والله والله في ناس تروح معها على الجنة لتنكد عليك. الله لا نعم أبي صح ولا لا؟ في ناس نكدة لو توديه على مش زاكي مش كويس، يا رب ما يسمعني هالواحد، ما بحبش. طب نطلع؟ لا. طب نمشي؟ تعبان. طب ننام؟ لا بدنا نطلع من الغرفة. طب نوكل؟ مش جعان. طب شو أسوي؟ مشان الله أحيانا الرفقة بتحلي كل الأماكن. لو بتودي الواحد معك على وين؟ تكزدر بشارع الجامعة، والله العظيم. خلاص ما بدي أحكي أكثر من هيك. حط لهم هاي تاعت حمود الخضر، تاعت البنطلون الجنز، هاي تاعت القهوة يا زلمة العصرية، يا زلمة كاسة الشاي العصرية اللي تكتب حمود الخضر العصرية وبتمشي لحالك وتدبر حالك. غني لهم كملها كتابة، شغلها من عندك وخلص. أيوة هاي بيب بيب هاي. أيوة أبو إلا مين تحب تطلع غيري؟ طبعا أنا عارف أن أنا بحبها ببسطك.
1: بالمكاني الراديو بيلعب لي
0: بس ام ينال اللي بتسري عني خاطري، ويزيد ابنك ولا لا؟ يزن يزن هو يزن ولا يزيد؟ يزن ولا يزيد؟ يزيد الله يبارك. هم كل اليزيدين هذول رائعين.

تجلس فور انها مرتبة في شغلة صغيرة هيك بصراحة تطلع هيك تقعد على سوال بس فور والله حلو أخي. في أماكن عندك بتقعد بس تسرح ولا بدك تحكي ولا مع حدا وكاس شاي بس شاي

الله الحمد لله على النعم. يعني تعالوا لك نحمد الله سبحانه وتعالى على النعم ظاهرة وباطنة. الحمد لله للواحد فعلا هيك هدات البال بتسوى مال الدنيا وبتسوى كل مكان. القاعدة اللي أنا بالنسبة لي بحب أحكيها للجميع، لا تقارن أي مكان بالعالم في المكان اللي أنت بتعيش فيه، كل مكان له جماليته. والله إنه الأردن جنة، أقسم بالله، وأنا بتحاسب على هذا اليمين، إنه بلدنا الحمد لله جميلة جدا وفيها كل شيء بخطر ببالك. بدك رمل وصحراء موجود، بدك بحر موجود، بدك آثار موجود، بدك تخييم موجود، بدك شاي بدك أبو ينال موجود يا أخوان، والله في معالم كثيرة عندنا. لكن الفكرة إنك فعلا تشعر بالسعادة والرضا. أحيانا زي ما حكيت أنا، الرضا من جوة ترى مش من برا. وقديش أنت الواحد اليوم فينك بفكر أهرامات يا زلمه، إحنا اللي عندنا أهرامات يا زلمه، بقولك بدك أهرامات، إحنا اللي بنينا الأهرامات. إيش يا يزيد بدك فيه؟ حط لي هاي تاعتك المجوز اللي هسه شغلتها، يلا ذكر فيه يزيد. ايوه هاي الزرقة فيها اهرامات، وين؟ والزرقة الجديدة حاطين اهرامات.

0: وعلى اله وصحبه اجمعين. زكي يسعد هالمساء ومساء الخير لسناء ومساء السعاده لعبد الله. اسال الله ان ربنا ييسر لك رحله عمره انت وزوجتك وكل احبائك قريبا اللهم امين يا رب العالمين. جي ساسو ساسو هو اسمه طيب يا جماعة يعني أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في خيرات بلادنا. أسأل الله أن يحفظ علينا إيماننا وأمننا وسلامنا واستقرارنا وأن يبارك لنا في هذه البلاد المباركة ببركة أهلها ببركة من يعيش فيها اللهم آمين يا رب العالمين. قبل ما أختم معكم يعني حلو الإنسان يرفع عن نفسه العقبة أجواءها حلوة هاي مبارح كريم كان في العقبة ومبسوط وما شاء الله بقول لك تبارك الله السمك زاكي زاكي ولا مش زاكي أكلت سمك تونة رايح على العقبة جنت أكل تونة فضحتنا وعزرتوا علينا علونا عزرتونا طيب أكيد أجواء العقبة جميلة جدا العجلون لحالها قصة يعني بصراحة أماكن جميلة جدا الحمد لله في بلدنا داخليا أو خارجيا أكيد يعني في اليوم العالمي للسياحة حلو الإنسان يعني يطلع يغير جو قدر المستطاع زي ما حكيت لكم أحيانا طلع صغير بأقل التكاليف الموضوع مش موضوع مادي فقط علما أن المصاري بخلي الواحد يتسيح وين ما بده يروح أوروبا يروح كذا بس بالمقابل الحمد لله أسأل الله أن يديم الخير والبركات علينا وعليكم وأسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في فلسطين في الضفة الغربية وفي القدس وفي غزة اللهم آمين يا رب العالمين وفي كل مكان. أسأله أن ييسر لنا زيارة للأقصى نصلي فيه محررا اللهم آمين. هذه دعوتي لكم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. Shh.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الابتداء بالعناوين. الأردن يحذر من عواقب استمرار انتهاكات المستوطنين في المسجد الأقصى. شهدان 11 إصابة في قطاع غزة خلال 24 ساعة. إيران تعلن استعدادها للتصدي لهجوم أمريكي جديد محتمل. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية مأمون عبد الكريم، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن التقديم محمد رياض. أدان الأردن استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك وآخرها اليوم، وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة قام بها المتطرفون كونها انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وتدنيسا لحرمته، وتصريحات التحريضية التصعيدية للمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة المستوطنين المتطرفين اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى المبارك وما يرافقها من تصرفات استفزازية، وحذرت الوزارة من مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات والتصريحات التحريضية. هذا وكان اقتحم 1500 مستوطن اليوم المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحجة ما يسمى عيد العرش. وأفادت مصادر فلسطينية بأن عددا من المستوطنين بينهم عضو كنيسة الاحتلال عميت هليفي اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيطه وفي القدس القديمة. دعت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم الطلبة أبناء المعلمين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية لعام 2026 أو ما يعادلها ممن تم ترشيحهم للاستفادة من بعثات أبناء المعلمين لدرجة البكالوريوس، دعتهم إلى استكمال إجراءات الابتعاث اعتبارا من الفصل الأول من العام الدراسي 2026-2027. إلى فلسطين، بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية 211 إصابة وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع. وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر من العام 2025 حتى اليوم بلغ إجمالي الشهداء 1417 شهيدا، كما بلغ إجمالي الإصابات عن تلك الفترة 4964 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 834 شهيدا. وبخصوص الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 من تشرين أول 2023، قالت الوزارة إن إجمالي الشهداء بلغ 74,018 شهيدا، بينما بلغ إجمالي الإصابات 175,079 إصابة. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش اليوم إلى شن حرب في الضفة الغربية المحتلة وتفكيك السلطة الفلسطينية، كما دعا إلى ضم مناطق من قطاع غزة وجنوب لبنان. وقال سموتريتش خلال مقابلة مع بودكاست عبر يديعوت إنه يعتقد أن على إسرائيل الخروج إلى حرب في يهودا والسامرة في إشارة إلى الضفة الغربية وتنفيذ ما وصفه بأنه ما فعلناه في غزة، وأضاف أنه يرى ضرورة تفكيك السلطة الفلسطينية حسب تعبيره. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارتين استهدفتا مجمعا تجاريا على الطريق العام بين بلدتي شوكين ومفيدون جنوبي لبنان، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وقالت الوكالة إن طيران الاحتلال استهدف المجمع التجاري مرتين خلال أقل من 10 دقائق، مشيرة إلى أن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها مروحيات أو تستخدم فيها مروحيات قتالية في الاعتداءات الإسرائيلية اليومية. وأضافت أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أيضا أطراف بلدتي حداثة وحريص في قضاء بنت جبيل. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استولى على غواصة أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز الذي يشكل حاليا محور النزاع بين واشنطن وطهران. وأذاع التلفزيون الإيراني الرسمي بيانا للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري جاء فيه أنها تمكنت من خلال عملية منسقة ومعقدة شملت الرصد الاستخباراتي والحرب الإلكترونية من إيقاع غواصة مسيرة متطورة تابعة للجيش الأمريكي الإرهابي، بحسب إعلان التلفزيون الإيراني. وأضاف البيان أن الغواصة مسيرة وذكية تعرف باسم ريموس 600 كانت تقوم بأعمال تجسس. نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرم نية القول إن الولايات المتحدة يمكن أن تشن هجوما جديدا على إيران بسبب ما وصفه بأنه وضع إقليمي متأزم، مضيفا أن طهران مستعدة للمواجهة وإلحاق أضرار أكبر بواشنطن. وتمسكت إيران اليوم بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا يقضي بإعادة فتح الممر المائي ووقف القتال، فيما تنتظر طهران الموقف الأمريكي النهائي عبر الوسطاء. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.13، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 1.32، الدولار مقابل الين الياباني 157، الذهب للأونصة يبلغ 4285، الفضة للأونصة 64، النفط الأمريكي الخام 92. أسعار النفط برنت حاليا تبلغ 97 دولارا للبرميل.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: حياة اف ام لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي اناقش معكم مجموعة قواعد بسيطة جدا في التعامل مع المال، لكن ما بصير نتساهل فيها ابدا في عملنا، خاصة إذا أنت كنت شخص عم تسمعنا اليوم وطبيعة شغلك فيها تعامل مع الأمور المالية بشكل مستمر. وإذا ما بتشتغل في المال وبتسمعني، حط هاي القواعد عندك للقادم، ممكن يوم الأيام تشتغل في المال، أو نقلها للأشخاص اللي بتعاملوا بالمال بشركتك أو لأي حدا بهمك، لأنه خطأ واحد بالمال ممكن ما ينحل باعتذار وممكن يكلفك من جيبتك والأهم من سمعتك. القاعدة الأولى: لا تستلم مبلغ إلا بعد ما تعده أمام الشخص اللي سلمك إياه. وإنت كمان ما تسلم مبلغ مالي إلا بعد ما تعده أمام الشخص اللي بدك تسلمه لهذا المال. وإذا خايف تحرش الشخص، استخدم جملة بسيطة: بعده قدامك عشان نضمن حق الطرفين. هيك الموضوع ما بيصير شخصي، بيصير إجراء لحماية الجميع، لأنك إذا أخذت المال وبعدها ابتعدت واكتشفت نقص، بتصير عملية تحديد المسؤولية أصعب بكثير. القاعدة الثانية: وثق كل مبلغ بتستلمه. لا توقع على استلام مبلغ إلا بعد ما تتأكد إنه المستند واضح ومكتمل، اسمك، التاريخ، المبلغ، سبب الاستلام، وصفتك وتوقيعك، والختم إذا كان مطلوب، لأن الورقة اللي ناقصها تفصيل مهم اليوم ممكن تصير مشكلة بكرة. القاعدة الثالثة: لا تحتفظ بمال الشركة أكثر من اللازم. كل مبلغ بتحصله يودع في أقرب وقت ممكن أو بتسلمه حسب إجراءات الشركة للمعني، لأن المال اللي بضل معك بدون توثيق أو تسليم بيزيد عليك المسؤولية. القاعدة الرابعة: طابق حساباتك يومياً، فخصص على الأقل لو 5 دقائق قبل ما تنهي دوامك، عد المبالغ الموجودة معك، طابقها مع المستندات والإيصالات، تأكد أن كل دينار له تفسير واضح، لأنه الفرق في المال أو النقص اللي ممكن تكتشفه اليوم أسهل بكثير من النقص اللي ممكن تكتشفه بعد 10 أيام. اليوم تتذكر شو صار، بس بعد 10 أيام مثلاً ممكن يصير الموضوع لغز. القاعدة الخامسة: لا تخلط مالك بمال العمل. محفظتك محفظتك، وصندوق الشركة هو صندوق الشركة. حتى لو حكيت بس بدفع من جيبتي وبرجع باخدهم، الأفضل يكون كل شيء موثق وواضح حسب إجراءات الشركة، لأنه الخلط بين مالك الشخصي ومال الشركة بيفتح باب للمشاكل ما إلك حاجة فيها. طيب مثلاً عملت جرد وطلع فيه نقص معين، هون ما تسكت ولا تحاول تغطي الفرق من جيبتك بدون ما تعرف الإجراء الصحيح. بلغ مسؤولك في نفس اليوم وخلي البلاغ مكتوب: لما جردت اليوم بين معاي فرق مثلاً مقداره كذا، والتفاصيل مرفقة بدي توجيهها. ليش؟ لأنك لما تبلغ فوراً بتثبت أنك اكتشفت المشكلة وبلغت عنها، وبتحمي نفسك وبتساعد الإدارة تعرف وين صار الخلل. والخلاصة: بالمال ما في شيء اسمه إشي بسيط. عد وثق سلم أو ودع المال حسب الإجراء وسلمه للمعني، ودقق كل يوم، لأنه التعامل الصحيح مع المال مش بس محاسبة وأرقام، هو أمانة. تذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والثقة المالية إذا اهتزت أصعب بكثير من أي خطأ مهني ثاني.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
2: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة، وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 05-38-211-0.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤسس هذه الأمة ومؤسس أول نظام سياسي لهذه الأمة. نحن الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك جهز لنفسه مجموعة من الوثائق، الاتفاقيات مع بعض المدن، مع دومة الجندل ومع أذرح ومع العقبة اللي هي أيلة، عقبة في الأردن اليوم أيلة، مقنة اسمها المقنة اليوم في السعودية. جهز معهم اتفاقيات تتكلم عن ما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أنه عندما يأتي المسلمون باتجاه الشام ماذا يجب أن يحدث. ثم قال حديثا مهما جدا، قال: يا عوف، أعدد ستا بين يدي الساعة، ست أشياء: موتي، ثم فتح بيت المقدس الرقم 2. وعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتجهز للعودة إلى المدينة. أثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فعليا، بعد أن انتظر الروم وجهز هذه الأشياء لمدة 20 يوما، كان يعني قد مر بمنطقة صغيرة هيك ضيقة، فيها مثل عقبة هيك صغيرة جدا، ومعه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان. خاصة أن حذيفة رضي الله عنه كان يسوق فعليا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بعدد من المنافقين، مجموعة مثل 80، ويحاولون اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق حشره فعليا في منطقة وضرب ناقته بحيث يسقط عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى إشارة للمسلمين لحذيفة بأن يعني يهاجمهم، فحذيفة رجع إليهم وبدأ يضرب وجوه الإبل تبعتهم بمحجن يعني قطعة هيك ثقيلة كانت معه، فخافوا وهربوا، اكتشفوا أنه مكانهم يعني أو خطتهم قد اكتشفت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حذيفة، ألا أنبئك بهؤلاء القوم الذين أرادوا أن يحيفوا على الله ورسوله؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسمائهم، ومن هنا كان حذيفة قد بدأ يعرف أسماء المنافقين. لذلك فحذيفة هو كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم. أثناء العودة أيضا، إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني جبريل يوقظه في الليل فيخبره أن هناك رجلا صالحا قد مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أجمعين أن يقوموا لأخبرهم أن أخاهم النجاشي ملك الحبشة الذي كان قد أسلم قد مات تلك الليلة. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. ولما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة، يعني مر له شهرين هيك لم يرى المدينة، فرأى أحد من بعيد فسر بذلك وقال: هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. وخرج إليه النساء والصبيان يستقبلونه صلى الله عليه وسلم وهم ينشدون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دع. هذه القصيدة المشهورة عند الناس على أنها قيلت يوم الهجرة، هي في الحقيقة قيلت يوم عودة النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. ليه؟ لأن ثنية الوداع هي مثل تلة صغيرة تقع شمال المدينة، لكن يوم الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان قادما من جنوب المدينة، وبالتالي لا يوجد هناك ثنية وداع. ثنية الوداع كانت في الشمال. هناك وصل النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبل في المدينة استقبالا حافلا فعليا في هذه المرحلة. هنا بدأ لما جلس في المسجد، بدأ المنافقون الذين كانوا يعتذرون إليه بدأوا يأتونه واحدا تلو الآخر: يا رسول الله، والله أنا آسف، يعني والله كنت حاب أروح معك، وكنت يعني أتمنى أن أذهب معك، ولكن والله يعني أنا عندي عيلة، وأنا عندي كذا، وأنا حدث معي كذا، وأنا رجلي التوت، وأنا رجلي انكسرت، والآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قبلت منك غفر الله لك، قبلت منك غفر الله لك، قبلت منك غفر الله لك. وهو يعلم أنهم كذبون، يعلم ذلك. الدليل إيش هو؟ واحد من الصحابة اسمه كعب ابن مالك، هو يروي هذه الرواية. كعب بن مالك تخلف في ذلك اليوم في غزوة تبوك دون أي عذر، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخروج إلى هذه الغزوة واجب على كل قادر. يقول كعب: والله ما كنت أقدر مني على الخروج من يوم تبوك، واجتمع لي راحلتان، يعني حتى إني كان عندي قدرة إني أجهز جملين مش جمل واحد. وكل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالتجهز، وأنا أقول أنا قادر على أن أخرج غدا، أنا قادر على أن أتجهز غدا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بقول خلاص بكرة بلحقهم، طيب بعد بكرة بلحقهم، بعد بكرة بلحقهم. وفات اليوم وفات اليومان والثلاثة، ثم فات الأمر تماما، وعرف كعب أنه لن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقول فركبني من الهم شيء عظيم، خاصة أنه أنا أنظر ولا أجد أحدا في المدينة إلا صاحب عذر، أعمى ضرير أو منافق فعليا. فبيقول وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس تأتيه، فركبني هم عظيم أكثر من الأول، كيف ماذا سأقول له؟ فبيقول فلما النبي صلى الله عليه وسلم رآني وأنا داخل عنده جئت لأعتذر إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم ابتسامة الغضبان وقال تعال، ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت رحلك؟ يعني أنت مش كنت مجهز حالك؟ فكعب عند ذلك في اللحظة الأخيرة كان يفكر أي كذبة يا ترى ممكن أنا أكذبها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتخلص من المشكلة. فعند ذلك عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لهذه اللحظة قرر أنه لا أستطيع أن أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله والله ما كان لي عذر قط، وما كنت أقدر من هذه المرة، والله ما اجتمع لي راحلتان إلا هذه المرة، وليس لي عذر أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدق، بمعنى أنه كل اللي سبقوه من المنافقين هذول كذابين. فقال أما هذا فقد صدق، قم حتى يحكم الله في أمرك. فقام كعب وجاءه بعض الناس، طبعا كعب شاعر، وجاءه بعض الناس يقول له ويحك شو اللي عملته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يعني قم حتى يقضي الله في أمرك، ارجع يعني جيب له أي عذر يستغفر لك وينتهي الأمر. فيقول فما زال بي حتى هممت أن أرجع وأكذب. فقلت هل يعني حدث هذا الأمر لأحد آخر غيري؟ فقالوا له نعم، هناك مرارة بن الربيع وهناك هلال بن أمية فعل مثل ما فعلت وقال مثل ما قلت، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لك. فكعب قال عند ذلك خلاص نحن ثلاثة إذن، يعني يجري علينا يعني يجري علي ما يجري عليهم، انتهى الأمر. فلذلك بدأ ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء يأتي طبعا أمر من الله عز وجل ماذا يفعل معهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديث معهم وبدأت المقاطعة العامة، لا أحد يتكلم معهم. يقول كعب فأما هلال ومرارة فجلسا في بيتهما يعني يبكيا، وأما أنا فكنت رجلا جلدا يعني بتحمل هيك بحاول أتحمل، وكنت أسير هنا وهناك في الطرقات وفي الأسواق وأمشي بين الناس ولا يكلمني أحد، بكلم الناس وبشتري منهم ولا يكلمني أحد. فاستغرب طبعا كل الناس تستغرب من هذا المشهد. ويقول فبينما أنا كذلك إذ أقبل رجل نبطي، نبطي يعني من أنباط الشام من الفلاحين تبعون الشام، وهو يسأل عن كعب بن مالك. كعب طبعا رجل شاعر معروف، يعني أول مرة التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله كعب بن مالك، فقال الشاعر. فكعب بيقول والله ما فرحت بمثل أن قال النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر، أنه بيعرفني. فيأتي هذا الرجل وإذا معه كتاب، طبعا هو يعني رجل مشهور جدا شاعر، يعني زي ما بنقول اليوم احنا فنان معروف على مستوى العالم. فيأتيه كتاب من ملك بصرة يقول إنه قد بلغنا أن صاحبك قد قلق. لاحظوا المخابرات شغالة بين الدول، المخابرات شغالة بتخبر إنه في كذا وكذا وكذا، وهذا الفنان المعروف الشاعر المعروف حدث معه كذا وكذا، فيرسل له رسالة فالحق بنا في الشام نواسك، أنت رجل مشهور ومعروف. فقال وهذا والله من الفتنة، فعمدت إلى يعني نار وأحرقت هذا الكتاب فيها. فبيقول فلما كمل الأمر على 40 يوما يعني ضاقت علي الأرض، فالتزمت بيتي وجاءني رجل يقول يعني إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها؟ قال لا، لكن لا تقربها. فقلت لزوجي اذهبي إلى أهلك، لا ندري ماذا يجري في هذا الأمر. فبيقول آخر 10 أيام لم أستطع أن أحتمل، كمل عليهم 50 يوما الصحابة الثلاثة وهم يعني مقاطعون تماما، لي حتى نتعلم درس الالتزام بأمر الله ورسوله التام. وبالتالي أيضا نتعلم درس آخر، إنه آخر كل ابتلاء فعليا بسبب الصدق آخره انتصار. يعني ما تظن إنه الصدق لازم ينجيك في نفس اللحظة، لا، ممكن تبتلى ولكنك في النهاية تنتصر لو كنت صادقا. في آخر 50 يوما كنت بقول كنت على سطح بيتي، لم أستطع حتى أن أذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أصلي وإذا بالرجل يأتي من بعيد يصرخ بنادي أبشر يا كعب بن مالك تاب الله عليك، فبقول فخررت ساجدا وأقبل رجل إلي ويقول لي انزل يعني تعال يعني أبشر قد تاب الله عليك، فبقول فلم أجد يعني إلا ثوبي أعطيته لذلك الرجل اللي سمعت صوته بالأول، واستعرت ثوبا ولبسته وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلني الناس يهنئونني. طبعا هو مش عارف إيش اللي صار، إنه فقط تاب الله عليه، لكنه لا يعرف كيف، لم يكن يتخيل هذا الرجل العظيم كعب ولا مرارة ولا هلال أن صبرهم وصدقهم وحده سيكون قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فكعب بن مالك بيقول فأقبلت إلى رسول الله وإذا وجهه يعني مستنير كضوء القمر صلى الله عليه وسلم يتهلل فرحا، فلما دخلت عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم يعني طلعت عليك شمسه مذ ولدتك أمك، ثم قرأ عليه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تعرفوا بعد إيش؟ لسه بعد هذه الآية العظيمة التي ذكروا فيها بأنفسهم، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني شهد لهم رب العرش بالصدق من فوق 7 سماوات، فعند ذلك فرح بهم فرحا شديدا. آيات من القرآن أذكر في القرآن، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي أتصدق بكل مالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبقي بعض مالي، قال النصف، قال لا كمان، قال فأتصدق بالثلث، قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. عند ذلك انجلت هذه الغمة وانكشفت هذه الغمة عن هؤلاء الصحابة الثلاثة العظام. هذا يوم لا تنساه الدنيا فعليا ولا ننساه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثال حي على الصدق. انتشرت الأخبار في كل الجزيرة العربية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج 30,000 ليتحدى أقوى قوة على وجه الأرض ولم يجرؤوا على القدوم إليه. عند ذلك عرف الناس جميعا أن هذا هو الحق، وبدأت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: السابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية حياة FM عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام بحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة وبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة FM عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. ما زلنا مع توجيهات النبي عليه السلام ووصاياه في زمن هنالك تأثير من المشاهير ومن المؤثرين على كثير من القضايا ويخبطون خبط عشواء، ولكن هذه فرصة أن نأخذ من النبي الصافي، من الماء الصافي تماما، وهو النبوة. فيها يقول عليه الصلاة والسلام كما روى أبو هريرة: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. الإنسان إما أن يعمل بما سمع أو يبلغ على الناس أن تستفيد منه. قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا الحديث أيها الكرام بيبين سلوك الإنسان العاقل في هذه الدنيا. بعض الناس يظن أن عبادته الفردية تكفي ليكون عابدا، وهذه مما يخف عن حتى ولو كانت صياما، لكن العبادة الحقيقية بالابتعاد عن المحرمات. اتق المحارم، عن الغش، عن السرقة، عن الزنا، عن عقوق الوالدين، عن إساءة الجيران، هذه المحرمات، وهذه هي العبادة الحقيقية. طيب، والناس اليوم أين القناعات عندهم؟ والكل يتهافت على الدنيا والكل يتنافس فيها. وارض بما قسم الله لك. طيب، هل يعني ذلك عدم العمل؟ ما أحد قال هذا، بل النبي عليه السلام في كل حديثه كان يدعونا إلى العمل، إلى الجد، إلى الكسب، والقرآن نطق بهذا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. إذن هناك كسب، هناك حركة، ولكن بعد هذا وقبل هذا الرضا وعدم السخط، لأن السخط راح يكون على الخالق الحكيم عياذا بالله. هذا الذي يرضى بما قسم الله لك يكون أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة. الإيمان الحقيقي كما ورد في أحاديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من هو؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن يعني مخالفاته، لا يأمن سوءه، لا يأمن الأذى أن يصل إليه. مثل هذا نفع عنه صفة كمال الإيمان. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. استسلام لأمر الله الكرام أن ينصف الإنسان. إذا كان هذا الشيء الذي تبيعه أنت لا تشتريه ولا ترتضيه لأن فيه عيبا، فكيف تبيعه للناس؟ إذا هذا هو الإسلام. ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. اليوم للأسف في برامج ملهيات ومشغلات عنوانها الضحك. شوفوا توجيهات الإسلام. هل الإسلام ضد الفرح؟ لا، الإسلام مع الجدية، لكن الفرح يكون قليلا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أما أن نعكس القانون فيصبح الضحك هو الأساس والجدية هي الأقل، هذه كارثة. إذن هذا الحديث يصحح لنا المسار. الله يوفقنا إياكم في سنة النبي سام وفي الأخذ بها أخذا حاسما. طيب، كان في سؤال من الحلقة الماضية عن الخصومات التي يقدمها الصيدلي للصارف الدواء. أنا أجبت عن الشيء اللي فيه إكرام واحترام، ولم أقصد أبدا أبدا أن يحتال لا الصيدلي ولا طالب الدواء على شركة تأمين، هذا لا يمكن أن يجاز ولا يمكن أن يقبل. لكن كما نقول أحيانا نشتري الغرض بكون ثمنه 5 دنانير، بخصم لك نصف دينار ربع دينار، إذا من هذا الباب ممكن، أما يكون حيلة على شركات التأمين هذا لا يجوز إطلاقا. طيب، كان في سؤال حول السمسرة وما شروطها. والله السمسرة يعني قضية واسعة. أولا السمسرة لازم تكون في شيء الحقيقة واسع أو في شيء حلال بداية، ميدانها واسع لكن يجب أن تكون في حلال، يعني ممنوع تسمسر في شيء محرم، ممنوع تسمسر خداعا للمشتري أو للبائع، ما بصح، وبده يكون في وضوح في الاتفاق. طبعا إذا لم يتفقا راح نرجع إلى العرف. العرف الآن بيفترض من 1 إلى 2%، لكن إذا تم الاتفاق بكون أحسن وأفضل. طيب، سنوال الحديث عن هذه القضايا ولكن بعد هذا الاتصال. أخت مسيف تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. لينا مسيف،
2: عافيك العافية،
1: حياك الله، تفضلي سيدي.
2: راح أختصر عليك السؤال. أنا طالبت بالورث من أهلي.
1: طيب.
2: أخوي توفى.
1: طيب.
2: وطالبت بورثي من إخواني. هلا إخواني عايشين عند أمي، لأني أنا طالبت بالورث، أمي حكت لي الله يغضب عليك.
1: يعني السؤال ما الذي طلبتي؟ يعني هو في غير البيت اللي ساكنين فيه؟
2: في أموال، في أموال.
1: عند مين هاي الأموال؟
2: لوالدي الله يرحمه.
1: أنا معك، هي الأموال الآن من يتحكم فيها، الوالدي ولا إخوانك؟
2: أخوي الكبير.
1: طب ليش ما بده يعطيكم؟ كم سنة الوالد اللي ميت؟
2: هو ما له كم سنة، هو ما له 2 شهر متوفي.
1: حقك انه تاخذ، يعني في نقد مثلا ممكن يوزع؟
2: في نقد ممكن يوزع، لكن
1: شو سبب التأخير؟ شو سبب التأخير؟ بلكي في ديون على الوالد؟
2: لا ما في ديون، هو سبب التأخير انه جهلهم في امور تقسيم الميراث، وجهلهم انه هذا المبلغ اللي تركه ابوي هو صدر الورث، هو
1: طبعا.
2: يعتقد اخوي انه هذا المال هو لامي.
1: لا هذا كلام غير صحيح. على اي اساس هلا كان باسم الوالد؟
2: كان باسم الوالد، بحسابات الوالد، وانسحبت من حساباته.
1: بس الاصل ما حد يستطيع يسحب بعد الوفاة، ما حد يتمكن ابدا.
2: هو سحبها قبل اعلان الوفاة، يعني قبل شهادة الوفاة، يعني هو توفى الساعة 8 الصبح.
1: طيب.
2: الساعة
1: دخل هل حقك يا سيدتي إذا الله أعطاك ما أحد يستطيع أن يحرمك، لا والدي ولا بما يكون، هل دخلتي كبار العائلة يا عمي أنا بدي ميراثي ونصيبي؟
2: نعم دخلت، وأنا ما بهمني أنا هلا شيخنا، سؤالي مش الميراث، الميراث راح أخذه بإذن الله شرعا وقانونا.
1: صح.
2: أنا همي الوالدة، هم بالوالدة إنه حكت لي الله يغضب عليكي، وأي قرش بتاخدي غضب عليكي يكون.
1: طيب.
2: أنا شو الوزير اللي علي؟ طبعاً هلأ في قطيعة.
1: طيب ماشي. إيه بدي أسأل، أنت الوحيدة اللي طلبتي ولا في غيرك طالب؟
2: أنا الوحيدة اللي طالبت.
1: طب ليش ما طلبتوا كلكم بشكل جماعي، الأخوات والشباب، حتى يكون فرض عليهم؟
2: مؤجلين، هم مأجلين. أنا بعيدة عنهم.
1: ما هو بدي أسأل سؤال، يعني هل في عندهم حجة للتأجيل؟ في عندهم سبب؟ لو بدنا نسمع كلامهم في عندهم حجة؟
2: لا. طيب. إنه مش هلا لسه مش وقته.
1: طيب.
2: لسه
1: ما ماشي أمسيف، سأجيبك والله يفرج همكم إن شاء الله. أخي أبو إبراهيم تفضل. سيدي بقي شيء أمسيف؟ طيب.
2: أنا بس بدي أعرف قطيعة أمي.
1: رح أجاوبك. هلا هي قاطعتك، أنت ما قاطعتيها صح؟
2: هي اللي قاطعتني، هي اللي ما بدها
1: إياني. طيب ماشي سأجيب.
2: أنا ضليت بارة فيها لآخر لحظة.
1: بسيطة إن شاء الله تفرج الأمة. شكرا يا مسيف. أبو إبراهيم تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام، حياكم الله.
3: يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيك ورضى عليك.
3: نفعنا الله بعلمك.
1: وفيكم يا سيدي، الله يعزك ورضى عليك.
3: دكتور بدي بس منك توجيه لظاهرة عمل البنات يا دكتور، في كل مكان صار الواحد يروح على سوبر ماركت.

0: العمل. يعني الشاب مثلا بروح على 400 دينار هم بروحن بأدنى راتب 290 دينار.
1: يعني بدي أسأل سؤال، هل
0: تزوج بكرة يا دكتور معلش يعني كيف بدي يجي له يعني نصيب تتزوج وهي مخفي فرصة لواحد من الشباب؟
1: أنا بدي أسألك سؤال إبراهيم، هل القضية لأنها نازعت الشباب في الفرص ولا لأنها فتاة لا يليق بها هذا العمل؟
0: الثنتين دكتور، الثنتين صراحة يعني نازعت الشباب ولا يليقين يعني صراحة دكتور.
1: طيب ماشي.
0: وفي ظاهر أخرى دكتور تفضل. إنه يعني الله يزيد فضلك، البنت صار عمرها 25-26 سنة ومش متزوجة، وللأسف والله قليت بندورة ما بتعرف تعمل. يعني طب كيف بدها تصير ست بيت دكتور هاي؟ يعني مش عارف يعني
1: قصدك هي
0: للأمهات إنه يعلموا بناتهم إنه
1: يعني قصدك يا أبا إبراهيم هي نجحت في الدخول إلى سوق العمل منازعة للشباب، ولكن لم تنجح ربة بيت
0: 100% دكتور. هذا طيب. بكون احد اسباب الطلاق يعني في المستقبل كمان.
1: طيب بارك الله فيك، الله يفرج الهم ويجعلنا ممن يقدم النصيحة للناس. اشكرك يا سيدي، اشكرك. إذا قضايا السمسرة قضاء واسع يكرم، يعني المهم أن يكون إنسان صادقا يسمسر في شيء حلال من غير خداع من غير غش، مع بيان السعر، لا تتدخل في السعر إلا إذا أذن لك إنه والله أنا أعطيني كذا وزيادة إليك، بس بشرطك تبيع بسعر السوق، ما تضحك على الناس. طيب أرأيتم يكرم لماذا القرآن يقول يوصيكم الله، ولماذا قال في نفس الآية وصية في نفس الآية وصية من الله، قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، لماذا؟ وبعض الناس فهم أنه يوصيكم والله يعني أنتم أحرار، كما فهم بعض المغفلين، هذا ليس صحيحا. يوصيكم لأنكم ستضيعون الحقوق، يوصيكم بتنفيذ هذه الفريضة المحكمة، وما في داعي للتأخير. إذا كان هنالك سبب للتأخير بده يكون سبب الكل أجمع عليه. أحيانا بيكون مثلا في ديون، أحيانا بيكون في توقف قانوني لتوزيع المال، بيكون في مشاكل، مطالب محجوز عند، إنما الآن إذا ما في أي سبب وجيه يحرم تأخير قسمة الميراث فيما يمكن أن يقسم. أنا سألت الأخت قضية العقارات، هذه صعب قسمتها سريعا، إنما إذا كان في مال وكان في ذهب هذه يجب أن تقسم سريعا. وأقول للأم الفاضلة الكريمة الوالدة، ولو كنت الوالدة لا يجوز لك أبدا أن تمنع صاحب الحق من أن يأخذ حقه، وبتزيد الأمر وبتغضب عليها وتقاطعينها، لا حرام. أنا بقول للأخت الفتاة لا تقاطع أمك، تحمليها، صلي إليها، صلي إلى قلبها، تحن عليها، طالب بحقك، لا تتنازلي، والقانون معك. ولولا أن القانون يكرم يسمح بأن أحد الورثة يرفع مجموع الورثة بكون لا حق لا إلها حق، ولكن خذي بالحكمة أولا. سنكون على المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم البرنامج برنامجكم فتاوى واستكمال الاجابات. معنا اتصال كريم من اخينا محمد. فضل يا محمد. اخي محمد فضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا.
1: الله يعطيك العافيه دكتور.
0: الله يعافيك يا سيدي. تفضل
1: دكتور. زاد الله فضلك دكتور. سؤال هسه مثلا عندي سياره.
0: نعم.
1: نجي مثلا اخوي سيد فلان بده يطلبها يعني اللي يقدر يطلب. انا بصراحه بتخرج من هذا الموضوع يعني ممكن تخرب السياره ممكن. انا اول امبارح اخذها نسيبي تخالفت وتخالف وكان باقي ما فيش علي ولا مخالفه طول السنه. ضاع علينا 20 ليره خصم من الترخيص.
0: بس يعني هو اللي تخالف اللي اخذها.
1: اه
0: الاصل هو اللي يدفع المخالفه
1: معوش.
0: طيب يعني قصدك انك
1: المقصد انه انا يعني علي شيء يعني حتى زوجتي تقول تكسب اجر في اغلب حسب. انا كنت مهاري وقاعد بصلح في السياره.
0: هلا كثير هذا الكلام الطلب متكرر ولا احيانا نوادر؟
1: بصير من هون ومن هون.
0: اذا نوادر اذا نوادر كلنا بتصير معنا وفي لك اجر. انما الان اذا كثير والسيارة فيها عطال مشكله.
1: من المشكلة أنا والله بعرف سوقتهم. سوقتهم دفشة ما يعني بسرع الواحد لا مطبق.
0: على كل حال إذا أعطيتهم إلك أجر وإذا اعتذرت إنك مشغول وإنك لا تستطيع ما عليك شيء.
1: يعني ما هاي الواحد بيتحرض.
0: لا لا ما عليك شيء.
1: والله يا دكتور تعرف هاي يعني كرجة وتصليح صدقا أنا بحكي لك مش على شيء. يعني حتى ذيك يوم أخوي والله قلت يعني إني أنا بصراحة يعني مش ملحق تصليح.
0: هلا طلع لي إلا هم ما معهم سيارات. الآن أنت إذا أذنت أجرت وإذا اعتذرت ما عليك شيء إلا إذا كان عندهم حالة طارئة لا سمح الله. واحد انجرح واحد وقع إنقاذ هذا أمر واجب.
1: والله مرتين هذيك اليوم أخذها قبل فترة نزل صف ممنوع وإجت خالف
0: ما عليك شيء.
1: وأول امبارح أخذها وجد كمان مخالفة بحكي طبعا يعني أنا شو يعني
0: ما عليك شيء. والأصل فيه هم إذا صارت أضرار أو صارت أعطال أو حتى فراغ البنزين يعبوا لك. الأصل هيك.
1: دكتور
0: على كل حال لو اعتذرت ما عليك شيء. هذا الجواب العلمي ما عليك شيء.
1: يعني واحد انه بيقول لي زوجتي يعني اجل اجل طب اجلت بس انا مش ملحق بدفع يعني.
0: طيب بارك الله فيك اخي محمد. انا بشكرك يا حبيبي. وهذا ايها الكرام قضيه السياره هي بتدخل ضمن كلمه الماعون اللي ربنا ذكرها عن الكفره طبعا. ويمنعون الماعون يعني هذلك معاذ الله ان يكون اي انسان اخي محمد او غيره. لا والماعون هو عباره عن ما يعين الانسان. هذه وحتى المواعين اللي في المطبخ سموها من المعون. المعون كلمة واسعة الدلالة كل ما يعين الإنسان. هذا بأخذ من هذا مثلا صحن هذا إناء إلى غير ذلك. إذا كان ينفعه ولا يضرك لا تقصر في هذا. هذه صفات المؤمنين. أما إذا كان يضرك لا. ودليل إنه حتى هذا فيه ضمان أن إحدى زوجات النبي عليه السلام يعني غضبت وضربت بيدها الصحن فكسرته. فالنبي عليه السلام يعني عوض عن هذا الصحن المكسور مما يؤكد أنه في تعويض. على كل حال لو اعتذرت ما عليك شيء. الآن سؤال أختم سيف مرة أخرى. مطالبتك بحقك فيما يمكن أن يقسم حق إليك بدك تصل إليه بالطرق السلمية وإلا القانونية. إمك تدعي عليك لأنك طلبت حقك ما بيطلع لها. تقاطعك ما بيطلع. حاول تصلي امك. ابو ابراهيم ذكر قضيتين. قضيه عمل البنات بصراحه فيها مشاكل. يعني البنت الاصل ان تتواجد في اماكن خاصه للنساء. والله من باب الحفاظ عليها مش الخوف منها. من باب الحفاظ عليها من العابثين. والاصل في النظام والدوله والحكومات المتعاقبه يعني ان تساهم في اولا تشغيل الشباب وتشغيل البنات لكن في أماكن خاصة بدون ما البنات ينازعوا الشباب. أي ممكن بدأ أهل الخبرة لازم يقوم بهذا. ونعم يعني عكوف البنت على التعليم وعلى الدورات وخارج البيت والمهارات العملية وبعدين ما في مهارات المرأة ربة البيت والله كارثة. ولذلك لازم هذا مهم على الأباء. ما نرحم بكل شيء على الدولة على الأباء. طيب كان في سؤال كثير مهم ودقيق إنه يزعم أن فلان مسحور. لو كان مسحورا ما مدى مسؤوليته عن أفعاله الخارجة عن القانون؟ والله كلامك صح. قضية السحر لما أقول يا كرام يعني في موقف علمي واضح منها والناس يختلفون في إحرار. لكن ما المانع أن يأتي هذا الإنسان لو ثبت أنه مسحور فيحاسب على سرقته على قتله على على على لما تحاسبونه؟ طب إثبتوا أنه مسحور صعب بل مستحيل، مما يؤكد أن القضية قضية يعني وهم أكثر من حقيقة. طيب كان هنا في سؤال قريب من الميراث يقول هل التأخير بتوزيع التركة بعد 30 سنة، والله بعرف حالات من 70 سنة أخرت التركة، والله الأحفاد والأحفاد والأحفاد الآن بينهم خصومات شديدة سببها من أخر قسمة الميراث وتعقدت. هل التأخير بتوزيع الميراث بعد 30 سنة، مع العلم أن الأولاد الذكور يجلسون في التركة يعني ساكنين فيها وهي عقار، والبنات لم يأخذوا شيئا من حقهم، وإن طلبت حقها فإنها تهاجم من إخوتها وأمها، لا يجوز، هذا حرام، هذا ظلم. طيب لما يكون الآن في الأولاد جلسوا في هذه البيوت ومصلحتهم فيها ولا تقسم، ما هو الحل؟ ليس الحل أن يبقى الأمر كما هو، لكن الحل أن تصف التركة وأن تقيم التركة العقار بالدفتر الدنيا في عقار، وتحسب الحصص والأسهم، وكل كل بنت ماذا لها وكل شاب ماذا له، منقيم البيت اللي انت ساكنه، منخصم نصيبك منه والباقي عليك دين. طيب وبدأ حسبي طبعا حسب عدد الذكور. المهم بهذه الطريقة انت مثلا ساكن في بيت ب50,000 ونصيبك ب25، اذا الى 25 في 25 بدك تضعها، بدك تحطه لا أقل، بعدين تصف التركة وبصير تخارج، بصير هاي ديون شخصية. بدأ حل إن تلجأوا لأهل الخبرة، للمحامين الشرعيين، لأهل الخبرة في تقسيم ميراث، بعطوكم حل وحلين وثلاثة وأربعة. أما بهذه الطريقة يعني وضع يد، هذا حرام ولا يجوز، وللأسف الأمهات بتعاطفوا مع الشباب اللي ساكنين، ما بصح بسبب وجود، تقول لي في رحمي أصبحت العادة الشهرية تستمر الكدرة لأكثر من 9 أيام رغم أنها كانت فقط 6 أيام، ما الأمر بخصوص الصلاة؟ خلاص ما في مشكلة، يعني أنت الآن إذا بتعملي، إذا تعرفين التمييز وتميزين اعملي بتمييزك، فإذا ميزتي أنه الدورة انتهت انتهت، تغتسلين وتصلين وتصومين، إذا ميزتي، إذا لا تميزي خليها إلى بعد ماذا، خليها 10 أيام وبعد اغتسال وصلاة وصيام. وننبه الأخوات، الكدرة والصفرة أثناء الدورة من الدورة، الصفرة والكدرة قبل الدورة بعد الدورة من الطهر، هذا أرجح ما قيل في هذه المسألة، وفيها مسائل فيها خلافية كبيرة. طيب كان أحد الإخوة بتكلم أنه والله معروض عليه يعني عمل في شاحن وفي توصيل، لكن قد يكون فيها توصيل كذلك يعني خمرة، هذا قطع لا يجوز، ما بصح، يعني هذا مما شدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. أتاني جبريل يقول حديث صحيح، قال يا محمد إن الله لعن الخمرة وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها ومستقاها، إذن هذا كله لا يجوز إطلاقا. كان هنا في حول قضية الحركات، سمعت أن بعض الحركات أو 3 حركات تبطل الصلاة، وأنا في حالة ترشح وسيلان أنف، لا، الحركة الضرورية يكرم تقدر، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لقول النبي السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فمن هذا الباب الآن هذه حالة مرضية يحتاج الإنسان أو يتقاطر هذا فيؤذيه ويؤذي غيره، هذا ما عليه شيء بإذن الله تعالى. يعني بعثوا لي فيديو من إنسان أو من 2 من المشايخ عاملين جملة من القضايا بدعوا بدعوا بدعوا بدعوا، والله مفهوم البدع يا جماعة مفهوم علمي دقيق، يعني لا أقل حضرة الإنسان يكلف حاله يقرأ في من كتب في مفهوم البدع، سواء الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام أو بعض أهل العلم، شوف شو دقة المسألة عند الفقهاء لا كما يتناولها بعض الناس. طيب عودا للاتصال الكريم، أبو إبراهيم تفضل سيدي.
2: الله يعطيك العافية دكتورنا.
0: حياك الله يا إبراهيم.
2: دكتورنا الغالي خليل زمزم معك.
0: حياك الله.
2: ما حكم الإنسان الوارث
0: نعم
2: يعطل إخوانه وأخواته في بيع عقار بحجة أنه بيجيكم منه دخل،
0: يعني هو عطل القسمة
2: وهم محتاجين للمال،
0: ما بيطلع له،
2: هو غير محتاج هم محتاجين
0: ما بيطلع له. الأصل بتعرف حتى في إزالة الشيوع في إدارة الأراضي يأخذون برأي الأغلبية، لأن زمان كان أي واحد يعطل أخذ حكم أنه إذا كان 75% بدهم يبيعوا فيباع العقار، وهذا عدل، فالحكم للأغلب بصراحة. لما قال مطل الغني ظلم، يدخل فيها من عطل قسمة الميراث،
2: يعني
0: تفضل.
2: يدخل من باب الظلم سيدنا.
0: والله نعم، لا لأنه هذا منعك حقك، مطل الغني ظلم.
2: الله يجزيك الخير.
0: لا الأصل مسارعة، وكل واحد يا الكل
2: بالتفل. هذه قضية عامة، هذه قضية عامة تحصل يعني في الأردن كثير يعني.
0: وللأسف يا أبا إبراهيم.
2: في بناء معين.
0: الله ينور بصيرتك. للأسف الأمهات في العادي يقفوا مع واحد من الأطراف فيتعطل، ولرهبة الأم يظلم الإخوة، وهذا حرام ما بصح.
2: نعم.
0: بارك الله فيك على إثارت هذا الموضوع. إخواننا لازم بعد الدفن، بعد 3 أيام انتهاء العزاء، يجلس الناس بيتفقوا، يا بيضل كل شيء كما هو بيتراضوا بسامحوا بعض، وإما بتم التخارج في المحاكم حسب الأشهر 4 أشهر، وإما كل واحد يأخذ نصيبه. هذا الجواب. أبو طارق تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية يا دكتور.
0: الله يعافيك يا سيدي، أهلا وسهلا بك.
3: دكتور سؤال سريع، يعني أنا تاجر زيت وبديع زيت للناس. أحد الأخوة يعني اللي بعتهم بعد يعني ما بعته بثمن أشهر بحكي لي إنه الزيت مش عاجبني.
0: طيب.
3: بعد 8 أشهر.
0: شو بدي أما بدي رجعه؟
3: بحكي له إذا أنا والله معه، بحكي له إذا مش عاجبك استخدمته أو إذا ما استخدمته رجع لي.
0: معقول ما استخدمه كنت الفترة هاي؟
3: بحكي لي أنا استخدمته بس مش عاجبني، والسعر اللي أعطيتني إياه أنت ما بسوى الزيت هذا، أنا بدي أخصم عليك. فأنا حكيت له أنه هذا السعر.
0: طيب.
3: هذا السعر يعني أنا أصلا يعني في وقتها لو أنك حكيت لي لو بعد 2-3 أشهر الآن لو موجود أنا والله مستعد أن أرجعه.
0: يعني كم استخدم من الزيت؟ كم استخدم من تنكة الزيت؟
3: استخدمه كله، ما رجع لي ولا شيء.
0: ما بيطلعلوش هذا بالطريقة اللي ذكرها، ما بيطلعله. أنت واثق من زيتك أنت؟
3: واثق من زيتي، وأنا كل سنة ببيعه. طيب. بس السنة هاي ما
0: طيب.
3: بعرف شو.
0: خليني أسألك سؤال، في أعرافكم حتى نستفيد ونفيد الناس، في عرفكم أنتوا كم يوم تقريبا له الحق أن يرجع الزيت؟ يعني بس يتذوقه كم يوم؟
3: يعني لو بعد يعني أسبوعين
0: فقط. معقول.
3: يعني مش عاجبني عادي، وأنا والله مرة رجعت بعد شهر، عارف كيف يعني.
0: إذا أنت
3: مش مغشوش، بس أذواق يعني، أنت إيش بيعجبك ما بيعجبني.
0: وأنا بقترح أنا بقترح عليك، يعني كثير من الزيت بيكون كله ممتاز بس أذواق، واحد بيحبه ثقيل واحد خفيف. أنا بقترح عليك أنك تحدد زمن مناسب. يا عمي معك في هذه الفترة، ما عجبك رجعه، واللي أكلته أنا مسامحك فيه، بيكون ممتاز.
3: الله يبارك فيك دكتور. الآن هو بيحكي لي، أنا سألت مفتي ما بعرف أي مفتي، بيحكي له إذا الزيت مغشوش لا تعطيه ثمنه.
0: لا هذا كلام ما بناخذ بكلامه، هذا بده تحقق وتحقيق. بده
3: يعني انا حكيت له لو مغشوش اخي الكريم كان رجعت لي اياه وانتهينا احنا.
0: يعني بدي اسال هو اقساط ما ياخذ الزيت؟
3: اقساط.
0: لا هذه القضيه سيدي تعرض على واحد من خبراء الزيت وهو يقرر ذلك بينك وبينه. جزاك
3: الله
0: خير.
3: الله
0: ينور بصيرتك. شكرا ابو طارق، سأكون على المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: في طاعة الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. أرأيتم يا كرام أسئلة الميراث كم هي واقعية وكثيرة، ولو فتحنا مجالا لهذا الحديث كل واحد له قصة وحكاية في هذا. عنوان ذلك شيء قسمه الله ليس للبشر أن يتلاعبوا فيه أبدا، لا في الحصص ولا في وقت التوزيع ولا في كل شيء. تقول إحدى الأخوات زوجي يخاصمني إذا ذهبت إلى طبيب الأسنان، وكنت مضطر لطبيب الأسنان وكانت تجربتي مع طبيبة الأسنان سيئة، هل علي إثم إذا لم يكن راضي؟ لا ما بيجوز تروحي إلا بإذنه. صدقا إنه تطبب المرأة عند طبيب الأسنان غير مناسب إلا إذا كانت في ضرورة، في جراحات دقيقة بحاجة للأمر، وعندها يكون زوجك معك بصراحة لازم تحقق ذلك. وكمان من قالك ما في طبيبات أسنان عنده مهارة؟ فيه ابحثي والله يسر أمر، لا تخالف زوجك. أبو يوسف تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم يا
0: طلاب. السلام حياك الله، تفضل سيدي.
1: دكتورنا غلبك، في أخت المرأة عندي حاطة عندها مبلغ ومصيتها أنه بدها تحرم زوجها منه، أن زوجها كثير كثير سيء معها،
0: بدها تحرم زوجها من الميراث. أنت شو رأيك؟ يعني هي لا يعني تزال على ذمته صح؟
1: اه ذمته
0: ما بيجوز لها، حرام. ما بيصح حرمان احد الورثه مهما كانت الاسباب. المرأة اللي ما بدها تورث زوجها لهالدرجه كرهانه تتطلق منه ولن يرث منها، صح ولا لا؟
1: طلبت منه الطلاق اكثر مره.
0: القانون بيطلقها بالنزاع والشقاق او بالخلع او بالافتداء، انما الان احد الورثه يحرم ما بيطلع، حرام ما بيجوز.
1: تمام، أشكرك على
0: الشغل. وفيكم أشكر الصيدي. طيب إذا حرمان الزوج من الميراث أي كرام قطعا، ولا الزوجة، وأنا بعرف حال من الحالات إنه رجل عكسي هو بده يحرم مرته من الميراث لأنه منكد عليه. قلت له طيب ما دام منكد عليك أنت ليش مخليها عندك؟ ما هي يا كما قال الله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسمع هي زوجة وعندي الميراث بطل الزوجة، هذا تلاعب بدين الله، ما بصح، لا يجوز ذلك قولا واحدا. كان هنا في سؤال كمان غريب وما في تفاصيل، لكن نذر انه في بيت يجعل وقف لله تعالى وبعدين بطل يعمله، فما الكفارة؟ لا بدنا نفهم لماذا، هل صار في مثلا عدم قدرة قانونية على ذلك؟ بدنا نفهم. إنما الآن الأصل في المسلم أنه يفي بالنذر، وصف الله المؤمنين يوفون بالنذر، وذاك النذر إذا كان نذر طاعة وضمن الإمكان يجب الوفاء به إلا إذا كان في عذر مانع، هذا يجب الإفصاح عنه. ولذلك إحنا ما بنحب دائما النذر، ولكن الناس سبحان الله تتساهل فيه. إذن في واحد من الشباب بعت لك فيديو كلام عنده، قال الفاتحة عند عقد النكاح اعتبرها بدعة، يوم الجمعة لما تقول جمعة مباركة هاي بدعة، على خاطرهم بيحكوا البدعة. مفهوم البدعة مفهوم غاية في الدقة عند علماء الأصول، كتب فيها الشاطبي، كتب فيها القرافي، كتب فيها العز بن عبد السلام، كتب فيها ابن تيمية، ابن عاشور، كثيرون كلامه غير صحيح. البدعة أمر خطير كثير، أمر يعارض الشريعة، وهذه قضايا يعني عرفية. حتى عجبني من أيام أحد الفقهاء الكبار تكلم في شيء يسجل خطأ منهجيا على بعض الطوائف يزعمون أنه الشيء الذي لم يفعله رسول الله فهو بدعة، هذا أصل غير صحيح. احنا اصول الفقه العامة، ادلة العامة، الكتاب، السنة، الاجماع، القياس، هاي الاربعة. ثم في اشياء كثيرة، سد الذرائع، المصالح المرسلة، فليس منها عدم الفعل، فليس من اصول الاستدلال عند الفقهاء ان الشيء الذي لم يفعله رسول الله كان كل الحياة بصير بدعة، هذا كلام غير صحيح حقيقة. طيب كان هنا في سؤال حول يعني اعمال خشبية زخرفية لجماعة غير مسلمين بعثوا لي بدون قراءة نص، لا شيء في ذلك. يعني اللي قرأته الآن يعني عمل اجتماعي بحث ما له علاقة بالدين، لا حرج. لكن من يقول إن المسلم لا يعمل لأي إنسان مواطن شو ما يكون دينه، نعمل له أي عمل. يعني ممكن الطبيب يعالجه، ممكن العكس تذهب إلى طبيب يعالجك طبيب أسنان مثلا، شو ما في حرج والله أعلم المسألة. طيب كان هنا في سؤال حول قضية المبلغ الموروث من الوالد، والوالدة بتقول لا أنا بدي أضل هذا مصروف للبيت. هذه مشاكلنا. يعني لما يموت الوالد يا جماعة من لحظة الوفاة انتقل المال إلى الورثة. الآن إذا كان المال بسيط والوالد حاطه في البيت لا أقل هذه الأم وهي أمهم تجمعهم يا أبنائي هذا إلكم، لكن شو رأيكم لو وضعناها لمصروفنا؟ هذا يكون بالتراضي. أما بتعرف لو هذا الأمر عرض واحد من الناس قال أريد نصيبي لا أحد يمنعه، لا قانونا ولا لا القانون ولا الشرع. فالأصل فينا يكون نلتزم ونتذكر قول الله تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني بعض الحالات صارت قطيعة لسنوات طويلة لأن واحد من الناس طلب حقه وأعطي حقه، فهذا حرام ما بصح. طيب كان في سؤال حول في مشكلة في مرض عند إحدى الأخوات كذا وستذهب إلى الطبيبة المسلمة طبعا وكشف داخلي، فهل هذا حرام؟ لا طبعا حسب الضرورة. طب عادي، ما هو الرجل يتطبب عند الرجال، المرأة تتطبب عند النساء وأحيانا في أماكن العورات، لكن هذا لا يكون إلا في محل الضرورة القصوى في عمليات تجرى. فإذا كان عند الطبيبة ولأمر طارئ لا حرج في هذا. سؤال غريب، يعني هل يجوز للمرأة أنها تخرج زكاة المال لأولادها؟ لا، ليس بهذه البساطة. يعني هذه المرأة بدنا نبحث أولا في زوجها، في رب البيت اللي هو مسؤوليته، هل هو قادر على النفقة؟ خلص إذا قادر على النفقة هو المسؤول، مش أنت مسؤولي. أما الآن إذا كان الأب فقيرا وفي الأولاد عندهم دراسة عندهم تعثر في حياتهم فساعدتهم وكانوا من مصارف الزكاة ممكن، ولذلك هذا بنسميه واقعة حال بدأ تحقق وبدأ دراسة. سؤال عن امرأة مكتوب كتابها صبية توفي عنها العاقد عليها قبل الدخول، فهل عليها عدة؟ نعم، هذا بالإجماع الكرامات تعتبر زوجة. صورتها التالية انه فلان عقد على فلان وحصل توفي رحمة الله، هاي عليها عدة الوفاء 4 أشهر و10 حتى لو ما في دخول، وتأخذ كامل المهر، مقدم أخذته تأخذ المؤخر وترث منه. ولو العكس، لو ماتت هي تورث وهو يرثها، ما دام مثلا هي ماتت فإلها إله النصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن له ورث. نعم، بهذه الدقة. ولذلك هذا رد على من يدعي انه والله المؤخر هذا حبر على ورق. لا، تثبت به حقوق ومطالبات، ويكفي ان يوثق وان يعرض طالب الدعوة ان يعرض هذا من خلال وثيقة عقد الزواج، ولا يسأل عن شيء انه هذا مكتوب في العقد، يعني حجة خطية. يقول هل من واجبات الطواف الوضوء؟ نعم، هذا عند رأي الجمهور. هل السعي كذلك يشترط له الوضوء؟ لا، وإذا كان السعي يعني في وضوء بيكون أكمل وأحسن، خاصة يكون مهيئا للصلاة. أما إذا انتقدت الطهارة أثناء السعي لا شيء يكمل، ما عليه شيء أبدا. كان هنا في سؤال هل يجب على المرأة تغطية الكعب كامل أثناء العمرة ولبس حذاء مريح؟ على كل حال يفضل الحقيقة تغطية القدمين، وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء. الجمهور على وجوب تغطية القدمين وهذا الأكمل سواء في الصلاة أو في الطواف أو خارج البيت، لكن في مذهب الأحناف يتخففون في هذا، لكن دائما القول الأقوى ينهو رأي الجمهور في هذا. كمان في هنا كان في سؤال حول الميراث من أخت متوفاة. أخت متوفاة لم تتزوج، من يرثها؟ الآن هذا سؤال يا جماعة يعني عذرا ناقص التفاصيل، لأن الآن هذه الأخت التي توفيت قبل الزواج هل إلها أب وأم؟ إذا إلها أب وأم الأم تأخذ الثلث والباقي للأب الثلثين. أما الآن إذا الأب غير موجود بصير الميراث بين الأم وبين مجموعة الأخوة. إذا في مجموعة أخوة الأم خلص نصيبها السدس، لأنه أكثر من أخ بصير بنزل من الثلث للسدس، والباقي الأخوان وأخواتها للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا كمان في سؤال يعني بدنا نتأكد إذا الأب مش موجود وحتى الأم مش موجودة بصير ميراث آخر، ميراث الكلالة. لماذا أذكر الاحتمالات؟ مسائل الميراث مسائل تفصيلية وكل واحدة على حدة تدرس بواقع من الذي مات، متزوج غير متزوج، من ورثته، هل هو كلالة لا والد ولا هو ولا ولد، إخوة شون على الإخوة، يعني تفاصيل كثير، ولكن إجمالا هي الأمور العامة. طيب إنسان ذهب إلى عمل إلى معرض في جدة وقول أيام وبعدها عازم على العمرة، من أين أحرم؟ من مكانك في جدة. اذهب الآن بنية المعرض ومشاهدة المعرض والمشاركة، وبعد ما تنهي العمل تذهب إلى مكة من باب أنك حكمك حكم أهل جدة. يعني مسألة بسيطة. إذا قضايانا كثيرة يا كرام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في الحديث اتق المحارم تكن أعبد الناس. طيب أليس من المحرمات تأخير قسمة الميراث؟ أليس من المحرمات أخذ ميراث الإخوة الأخوات والاستحواذ عليه؟ وكائنا من كان، أحيانا الأم يزي. والله قبل فترة عرض بعض الإخوة علي أن أمهم استحوذت على كل المال وهم ما عندهم قدرة يعارضوها، وهي تبذر بالمال يمينا وشمالا يمينا وشمالا، لأهلها شوي ولصاحباتها شوي، وهذا المال مش كله إلها. الآن أي الأموال يمكن تصرف فيه؟ الثمن لك أيتها الأم، أنت زوجة، لكن بعد ذلك أنت الآن تصرف من أولادك على صاحباتك وأهلك، وهذا لا يجوز إلا بالتوافق وبالإذن. فالمسائل خطيرة يا كرام، قضايا الميراث. اذكر دائما قول الله يوصيكم، وقول الله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. يسأل النبي عليه السلام عن الكلالة فيجيب الله، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وفصل الله. والكلالة الأولى ميراث الإخوة لأم، الكلالة الثانية آخر سورة النساء ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. هذه التفاصيل لماذا فصلها الله؟ لماذا قال عليه السلام إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه لا وصية لوارث؟ حتى ما حد يجي وصول اليوم التوصيات بتوصي الأم فلان يأخذ فلان ما يأخذ حسب الحب وحسب الرضا، وهذا مخالف لأمر الله وحكمة الشريعة. وإذا كنا يكرم إما أن نكون آخذين بآيات الله المحكمة وبهدايات النبي عليه السلام الواضحة، وإما نخبط خبط عشواء، اللي بنحبه بنعطيه واللي بنكرهه ما بنعطيه. وسمعتوا بأذانكم أن هناك من يريد أن يحرم فلان وفلان، وهذا قطعا لا يجوز. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: المصور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. كان الراعي النميري شاعرا مفلقا محكما، فقدم الفرزدق على جرير وانحاز إليه، بل هجا جريرا وأخر، إلا أن حكومته تلك لم تكن لتمر مرورا هينا. حبس جرير غيظه وترصد الراعي حتى لقيه في سوق المربد، فحاول استمالته باللين، لكن الراعي شتمه وأغلظ له في القول، وتدخل ابنه ودفع جريرا فأسقطه أرضا. فقال له جرير: والله لأثقلن رواحلك. عاد جرير إلى منزله والغضب يغلي في صدره كالمرجل، فأمر راويته أن يزيد في زيت السراج، وظل طوال ليله يئن ويبحث عن القافية، إلى أن جاءت لحظة الإلهام فأملى الدامغة دفعة واحدة. في اليوم التالي قصد جرير السوق وهو لا يلوي على شيء، حتى وقف على مجلس الراعي فانتصب وسطه كالطود العظيم، وتهيأ للإنشاد والراعي يرمقه، فأخذ ينشد قصيدته التي مطلعها: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، إلى أن وصل إلى أبيات مزلزلة قال فيها: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا. سقطت الكلمات على الرأس الراعي كالصاعقة، فنكس رأسه وغادر المجلس من فوره، وقال مخاطبا نفسه: أخزاك الله، لقد أهلكت قومك. سارت الأبيات مع الركبان حتى وصلت ديار نمير قبله. وبعد ذلك اليوم كان الرجل منهم إذا سئل: ممن أنت؟ يهمس بصوت خافت: من عامر، وهو الأصل الأبعد للقبيلة. وبذا تكون هذه الحكاية مطابقة قول الحكيم زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: في طاعة الله.
1: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: نظرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أفصح اللسان وأذكى الجنان وعلم البيان، والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفاهم. إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقص من النبي، ولا حبلي بمنصرمي. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرمي، وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات الباني ريح صبا، وأطرب العيس حادي العيس بالنغم. في حضرة الكلمة نستاف عطر الكلمات، ونستل شذى الأغنيات، ونستضيف أجمل الضيوف وأرقاهم وأغلاهم، ونتوقع منكم أغلى المشاركات. فحياكم وبياكم في حضرة الكلمة.

سلوا قلبي غدا تسلى وتابا لعل على الجمال له عتابا ويسأل في الحوادث ذو صواب فهل ترك الجمال له صوابا وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلبي الجوابا فلم أرى غير حكم الله حكما ولم أرى دون باب الله بابا وأرسل عائلا فينا يتيما دنا من ذي الجلال فكان قابا وكان بيانه للهدي سبلا وكانت خيله للحق غابا وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا.

0: في حضرة الكلمة اليوم أستحي أن أستزيد من النصوص أمام صاحب نص عبقري جميل. أعرفكم على ضيف تعرفونه، نحن الآن في معيته متشرفون، عبد الكريم القواسمي، قامة وقيمة، أستاذ كبير قدير، ممثل أردني ولد عام 1945، يعد من أبرز نجوم الدراما الأردنية والعربية. البكالوريوس في الأدب العربي من جامعة بير زيت العربية عام 1969،
1: بيروت العربية.
0: نعم، انطلق في مسيرته الفنية خلال أوائل السبعينيات، وكانت بدايته في مسلسل دليلة والزيبق عام 76. شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية المتنوعة بين البدوية والتاريخية والاجتماعية، ومن أشهرها طبعا لا نستطيع أن نحصيل عددا ما شاء الله تبارك الله، مسلسل عمر 2012، الحجاج 2003، في مسلسل عمر أبو عبد شمس الوليد بن المغيرة، مسلسل الحجاج عبد الله بن صفوان، مسلسل الفارس بني مروان 2004، محاكم بلا سجون، مسلسل نمر بن عدوان 2007، قمر بني هاشم، نجدة أنزور، مسلسل سلطانة، وله الكثير الكثير من الأعمال الحقيقة. الدبلاج أيضا فقد ترك بصمة واضحة في عالم دبلجة مسلسلات الكرتون، مثل شخصية عبقرينو ومشاركته أيضا في كرتون ماروكو الصغير. ولا ننسى طبعا أبو جعفر المنصور مع شوقي الماجري 2008، اللي كان شخصية رجاء بن حيوة، يعني شخصية سياسية مثقفة في العصر الأموي، والكثير الكثير. مرحبا بك أستاذنا.
1: تحياتي دكتور، شكرا على هذه الإطراء وعلى هذه المقدمة الجميلة
0: التي تستحق،
1: اللي بديت فيها بأمير الشعراء شوقي. أحييك وأحيي حياة اف ام هذا الصرح العتيد، واللي تشرفت أنا بالتعامل معه من بداياتهم لما كانوا في ضاحية الرشيد. ويعني أبارك لهم هذا التطور وهذا التقدم، أرجو لهم مزيدا من النجاح والازدهار.
0: شكرا جزيلا أستاذ عبد الكريم القواسمي لحضورك هذا البهي الجميل. يعني قبل ما نبدأ بال يعني التسلسل التاريخي والبدايات واللغة وبداية، أنا أريد أن أقول شيئا، أنه يعني كيف استطاع أن يلتقط المخرجون والمنتجون جمال هذه الشخصية و يعني يقدموا لها أو يقدمونها بشخصيات أيضا شخصيات محبوبة، شخصيات راقية، شخصيات حانية، أب حاني، جد يعني أيضا جميل، مع أنه أنت تستطيع أيضا أن يعني تكون غير ذلك تمثيلا في مخاوي الذيب مثلا يعني. فحدثنا عن هذا الأمر أستاذ عبد الكريم القواسمي.
1: يا سيدي، يعني رب ضارة نافعة، وأحيانا الصدف بتلعب دورها. يعني لما حب التلفزيون الأردني ينتج دراما في بداية الستينيات، ما كان عندنا من الممثلين طبعا المحترفين، خلينا أقول ثلاث أجيال مثل مصر، إنه في شباب يافعين، في شباب بالأربعينات والخمسينات، وفي كهول. فما كان يعني أغلبنا كنا بالثلاثينيات تقريبا، لكن القصة والأحداث تجمع بين الثلاث أجيال هذه. فاضطر المخرج أنه يعني يشوف مين بناسبه أنه يلعب دور الكبير بالسن. فكنت أحد الضحايا اللي طبعا بمساعدة الميك أب أو المكياج.
0: عندك تبارك الله أستاذ الكريم، يعني بعد هذه الخبرات الطويلة وهذه السنوات الطويلة من الخبرة والعطاء، ما زلت شابا حقيقة، تبارك الله
1: فيك، ما شاء الله عليك. وهذا الشيء يمكن يعني ما أرقني كثير، ربما أسعدني، إنه أنا ما حسيت بكبر السن.
0: جميل،
1: لأن بديت
0: مبكرا كبيرا السن.
1: يعني في دليلة والزيبق اللي تفضلت فيه كنت بدور والي مصر. والي مصر مع استمرار الزمني للأحداث وصل تقريبا بعمر 80 أو 90، وأنا كنت حينها بالثلاثينيات. وكان المخرج الله يرحمه توفى مخرج سوري، كان يساعدني بهذا الشيء انه يخليني اجلس على كرسي الحكم قبل ما يبدا التصوير. يحكي لي انه عبد الكريم عمرك الان 60 سنه وانا بـ30 طبعا
0: استطعت ان
1: تعيش دور 30 سنه بعديها عمرك 70 عمرك 80 عمرك 90 صار في الاخر يعني يرج هيك
0: تحيه طبعا للاستاذ حسن ابو شعيري يعني ايضا بطل المسلسل
1: صحيح.
0: ايضا ومنى واصف كذا
1: صحيح.

0: يعني بالتأكيد يقربك من أن تكون ماهرا أكثر من غيرك في الأداء في المسلسل التاريخي مثلا يعني، لكنك استطعت أن تكون بدويا، واستطعت أن تكون قرويا، واستطعت أن تكون الوليد بن مغيرة مثلا، هذا الرجل الفصيح في عمر الفاروق. من أين اكتسبت كل هذا التنوع في المهارة؟
1: أنا رأيي أي دارس للغة أي لغة كانت ربما يعشق باقي اللغات، لأنه بصير عنده حس جمالي باللغات، ومن ثم من اللغات إلى اللهجات. يعني أنا يعني متأكد أنه اللي بدرس مثلا اللغة اللاتينية يسهل عليه يدرس الفرنسية، يسهل عليه يدرس الألمانية، لأنه درس الأم. فحينما تدرس اللغة العربية يسهل عليك أن تتفهم اللهجات الباقية، منها اللهجة البدوية، منها اللهجة الخليجية، اللهجة المغربية حتى أصعبهم طبعا. ليش؟ لأنه بصير عند الدارس اللغة عنده إحساس بالكلمة، إحساس بالكلمة قبل الجملة. وأعتقد هذا سر الإعجاز في القرآن الكريم حينما نزل على العرب. ليش؟ لأنه العربي الأصيل كان عنده حس بالكلمة، يعني لنفرض أنه جذرها ثلاثي، ما كان عنده حس الثلاثي، لا عنده حس السداسي، يعني فعل فلع علف عفل، فعنده حس بهذا هذه الأبعاد. يعني أذكر على سبيل المثال مثلا المدرسة الكوفية ما كانت مثل المدرسة البصرية تآمن كثير بالقياس، لا كانت تنزل على المضارب البدو ومن ثم تسألهم كيف تلفظ هذه الكلمة، ما معنى هذه الكلمة. يعني أحد العلماء الكوفيين يسأل أحد الأعراب، أتدري ما القلم؟ قال لا. قال له تصوروا، قال أظنه عود بري رأسه.
0: الله
1: شوف هذا الإحساس،
0: تصور. لا شك،
1: إذا عرف القلم، عرف القلم كمادة من إحساسه بالكلمة. ما معنى قلم؟ فنفس الشيء مثلا إحنا كثير بنحكي فلان مثقف، يعني أصل التثقيف أصل بري،
0: صحيح
1: إنه مبري ومثقفة للمعلومات. فأي دارس للغة مهما كانت أعتقد بكون عنده حس باللغات الأخرى، وطبعا ما بالك حينما يكون دارس لأم اللغات. وأنا على اعتقاد جازم أنها لغة الأم، لغة الأم لآدم، ولغة أهل الجنة إن شاء الله، ومنها انطلقت باقي اللغات. وهذا الحكي مش كلام عبد الكريم، لا كلام باحثي اللغات. ويعني على سبيل المثال كثير بذكر على أحد العلماء الإسبان، حينما هاجر العرب من إسبانيا أراد أن يبحث في اللغة اللاتينية وتأثرها باللغة العربية، وجد 80% من اللغة اللاتينية جذورها عربية.
0: هل أنت إسبانية؟ سألتها قالت في غرناطة ميلادي.
1: أعتقد أنه يمكن ألفرد بدول اسمه بدول. فأي واحد يبحث عن قاموس بدول يرى التشابه اللاتيني مع العرب.
0: طيب أستاذي، يعني أنت مارست مهنة التدريس وانتقلت لربما في أجواء قروية أو بدوية، واستمعت إلى الطلبة ولغاتهم ولهجاتهم، هل أثر فيك هذا في المخزون اللاواعي كثقافة لغوية، أم أنه يعني أنا أعرف أنه مثلا الإنسان الممثل الذي يعنى باللغة الفصيحة، أو الإنسان اللي لهجته الأصلية بدوية أو قروية، إذا أخذ دورا ذا لغة مختلفة فإنه يتعلم، ولا بأس أن يتعلم، وبعض المعلمين مختصون بهذا النمط من التعليم. يعني أنا مثلا ما بعرف بدوي مثلا، ففي شخص بيعلمني اللهجة البدوية على أصولها. هل أحسست أنه عملية التعليم استطاعت أن تقدم لك شيئا يعني كتنوع لغوي؟
1: يعني أنت رجعتني إلى نظرية الخبرات، كيف تتكون الخبرات لدى المرء، منها ما هو موروث، وأنا أعتقد أنه الموروث جزء منه رباني، أو حتى ما يسمى بالعلم اللدني، ربنا نحطه في البني آدم، ومن ثم يمكن يكون موروث من العائلة، و

0: الجزء الآخر مكتسب، مكتسب سواء من الأسرة، سواء من المدرسة، من الجامعة، من الشارع. فهذا الجزء المكتسب هو خليني أسميه خبرات متراكمة من الحياة. كوني أنا درست في بيئة قروية وبيئة مدنية وكذا، كل هذا كله أثر فيي طبعا.
1: أنا طبعا أسأل لأنك أتقنت يعني مختلف اللهجات التي مثلت بها، أنت متقن في الفصيحة ومتقن أيضا في البدوية ومتقن في أم الكروم مثلا. ما شاء الله. فسيدي طيب، يعني نريد أن نتعرف أكثر على أستاذ عبد الكريم القواسمي وبداياته. يعني بدايتك كانت في المسرح أم في التلفزيون؟
0: لا، في المسرح.
1: في المسرح.
0: وحتى يعني مرغم أخاك لا بطل. الصحيح التمثيل، لما نتكلم عن التمثيل هو أنا بعتبره طبيعة في كل بني آدم. كل بني آدم عنده طبيعة التمثيل، بدليل راقب نفسك لما تتكلم مع طفل، راقب نفسك لما تتكلم مع طير مثلا،
1: محاكاة،
0: لما تتكلم مع بعيد عنك حيوان رقيق كذا، انت تترك شخصيتك وتتقمص شخصية جديدة، هذا هو التمثيل. إنما الدراسة بتهذبه والممارسة بتهذبه أكثر وأكثر. فأول ما حبيت التمثيل أستاذ الله يرحمه وبشفش عظامه زي ما بحكوها، كان أستاذ اجتماعيات.
1: بشفش عظامه إيش معناه؟
0: يعني هاي بحكوها بالمصر
1: يبرد.
0: كان أستاذ اجتماعيات وكان مهتم بالمسرح، وحينها عمل مسرحية اسمها إسلام عمر، كيف أسلم عمر وكيف دخل على أخته وكيف وجدها هي وزوجها وخباب بن الأرت.
1: نعم.
0: عم بيقرأوا سورة طه. فهذا عمر بن الخطاب كان مصارع، كان جبار في الجاهلية مصارع، فحينما دخل على أخته كان يريد أن يبطش بها وبزوجها، فما هذه الهينمة التي سمعت؟ فأخته نفس الشيء جبارة زيه، ف يعني واجهته مواجهة عنيفة وطلب منها الصحيفة ورفضت، قالت له اذهب فاغتسل.
1: يا سلام.
0: فذهب فاغتسل، لاحظ أول طوعة لهذا الجبار،
1: الله،
0: للمخلوق الضعيف اللي هي أخته. اذهب فاغتسل، ذهب فاغتسل وأعطته الصحيفة وقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لاحظ هذه الآيات التي صرعت
1: عمر جبروت عمر. لأنه في داخله شخص رقيق، شفاف،
0: صحيح،
1: منصف،
0: صحيح،
1: يميل دائما إلى الحق،
0: صحيح. صحيح.
1: ثم بعد ذلك
0: يعني هذا الحكي حبب إلي المسرح. ومن ثم في 69-70 كنت في دورة تأهيل معلمين في إربد، أحدهم شافني برضو في المسرحية، يعني عم استوى معلمين وطلاب، فبيحكي لي إنه عندي دور إلك كثير رائع. قلت لا، أنا ما ليش بالدراما ولا إيش بالتمثيل، أنا إحنا بنتسلى. قال لا، واللي حببني أو شجعني أني أشترك في هذه المسرحية أنه إحنا طالعين من حرب 67 وحرب الكرامة، والنفس الوطني موجود عندنا، فإذا كان الفن يخدم هذه الحركة الوطنية فلا بأس به. ومن هنا كان اتجاهي إلى المسرح لخدمة
1: الرسالة اللي تحملها
0: الوطني. بالضبط.
1: جميل جميل. يعني سنعود إلى هذا الحديث الشيق الماتع بعد هذا الفاصل الإعلاني. الأول، أعزائي المستمعين والمشاهدين، نحن قريبون منكم فلا تذهبوا بعيدا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
7: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضة

جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين. تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكلمة. معنا القامة الكبيرة الأستاذ القدير الفنان الأردني عبد الكريم القواسمي. أستاذ عبد الكريم، سنكمل يعني هذا التتابع أو التسلسل اللي بدأناه في التعليم ثم المسرح ثم التلفزيون الآن، لكن قبل ذلك أنا الحقيقة تعمدت أن أسأل بعض يعني الأبناء من الجيل هذا الجديد، هل تعرف الأستاذ عبد الكريم القواسمي؟ فكثير أو بعضهم يعني لم يدرك الاسم جيدا، وبعضهم أدرك، لكن لما أطلعتم على الصورة قال طبعا الأستاذ عبد الكريم نعرفه جيدا، فنان محبوب ومحترم. صراع الأجيال، يعني هل ترى الآن إنه جيلنا هذا يقدم له الشيء الذي يحتاجه، ولا هو منقطع الآن تماما عن الرسالة والقيمة والفن الحقيقي؟ وإيش واجبنا إحنا كفنانين تجاه هذا الجيل أستاذ عبد الكريم؟
1: والله يعني أنا صراحة كثير أحزن على الطلاب اللي بدرسوا دراما حاليا في الجامعات أو في المعاهد، إنه بتخيلوا إنه الطريق وردي أمامهم، وحينما يتخرجوا يجدوا كثير من الصعوبات في العمل، بعكس يعني ما كنا إحنا عليه بالثمانينيات والتسعينيات، إنه كان هناك شركات إنتاج كثيرة تتنافس فيما بينها على الجودة وعلى إنه من يغزو الأسواق العربية أو من يغزو الشاشات العربية أكثر من الثاني، فكان هناك تنافس شريف، وهذا التنافس الشريف لصالحنا إحنا كعاملين في الدراما وكصالح الدراما الأردنية بحد ذاتها. والكل بعرف أنه في الثمانينيات والتسعينيات كانت الدراما الأردنية توازي زميلتها المصرية، اللي إحنا فتحنا عينينا على الفن المصري، كلنا بنعرف أنه مصر عريقة بالإنتاج الفني وما زالت، ويعتبر عندها صناعة مثل أي صناعة أخرى، وعندها أنا بعتبر أنه هذا بترولها. فكنا إحنا حصانين أو حصاني سباق في الدراما العربية.
0: كان عندنا كتاب نصوص، وكان عندنا دعم بالضبط. كان عندنا استوديوهات مثل مدينة إعلامية، كان عندنا مواهب وكفاءات حقيقية، لذلك كنا حاضنة. أنا أذكر طبعا يعني مسلسلات كثيرة أنتجت هنا في الأردن،
1: صحيح،
0: سعودية سورية أردنية مشتركة إلى آخره،
1: صحيح. وكان يعني من حسن حظنا كذلك أنه كان المنتج يطعم الجروب أو الجماعة الأردني، الفريق الأردني بشخصيات عربية مشهورة، وتعاملنا مع أبطال من مصر، من سوريا، من لبنان، من العراق، من الخليج، من السعودية، حتى من المغرب العربي، وهذا كله يعني عمل عنا خبرات مكتسبة كثير طيبة. كان الإنتاج غزير، يعني كنت مثلا ربما أنت تكون مشارك في ثلاث أعمال مع بعض، إنه عمل على نهاية على نهايته وعمل في بدايته.
0: جميل.
1: يعني عشان هيك الخريج الجديد، الخريج الجديد يعني لا يجد هذه الفرص اللي إحنا شفناها أو وجدناها. ونفس الشيء بحزن على جيلنا كمان، إنه هل الشيء اللي إحنا بنيناه لم يبقى على حاله، لم يبقى على متانته. يعني حاليا حينما تذكر أنت الدراما العربية، آخر ما يذكر الدراما الأردنية، وهذا مما يؤسف له. وهذا الحكي طبعا يوضع سؤال بعلامة استفهام كبيرة لكل مسؤول ولكل مهتم.
0: كأنك ذكرت في إحدى مقابلاتك إنه الفن الأردني هو عبارة عن أو شبهته بالهرم المقلوب.
1: صحيح.
0: إيش يعني هرم مقلوب؟
1: يعني قاعدته إلى الأعلى، إذا أي هبة نسيم
0: تسقطه.
1: إنما كان بالبداية، كان في البداية، وهذا من المفارقات، إنه إحنا بدينا ما كان أكاديميين عنا بهذا الكثرة، يعني ما كانوش يتجاوزوا أصابع الذين الثنتين. حاليا عندنا دكاترة، عندنا ماجستير، عندنا يعني ما ما ما ما أردت، ومن جميع الدول سواء العربية أو الأوروبية أو الشرقية عندنا خريجين. ما معنى أنه حينما كان الأكاديميين قليلين كان هناك حركة فنية، حينما كثر الأكاديميون قلت الحركة الفنية؟
0: هل ترى أنه الدعم المالي
1: هذا هو الهرم المعقول؟ لا لا لا
0: لا
1: لا، يعني أي تبرير أنا برفضه. ليش؟ لأنه جميع المعطيات موجودة، ماليا موجود، ككتاب عندنا رابطة كتاب وعندنا اتحاد كتاب، عندنا جهتين يعني. فقط
0: بس أين الشغف؟ يعني ما الذي يمنع هؤلاء الكتاب المبدعون؟ وأنا أعرف الكثير منهم الحقيقة، كتاب السيناريو يعني مبدعون وممثلون موجودون يعني وفنيون أيضا. هل المشكلة مثلا في المظلات المؤسسية اللي ينبغي أن تقوم بهذه المهمة، التلفزيون الأردني مثلا، ولا في إشكالية هي إشكالية ما بعد المقاطعة بعد حرب العراق مثلا؟ يعني وين أين اختفى هذا الزخم وهذا البريق والألق الإنتاجي الأردني؟
1: هو أي إنتاج أو أي صناعة طبعا بحاجة إلى دراسة، وبحاجة إلى دراسة جماعية وليس دراسة فردية، يعني تكاتف جميع من يهمه الأمر. يعني مثلا لا، ما بنقول وزارة الثقافة لحالها، ما بنقول التلفزيون الأردني لحاله أو الإذاعة الأردنية لحالها، إنما كل هؤلاء مجتمعين مع وزارة الإعلام، حتى ممكن حتى مع وزارة الأوقاف، مع وزارة السياحة، كل هؤلاء يهمهم الأمر. وحينما يكون هناك لجنة منسقة ما بينهم تستطيع أن تعمل خطة إنتاجية لجميع الجهات الإنتاجية سواء الخاصة أو العامة، إنه أنت كتلفزيون أردني كم عمل راح تنتج مثلا في 2027، أنت يا إذاعة أردنية، أنت يا المحطة الفلانية، بدون ذكر أسماء حتى ما يعتبرها دعاية. بالضبط. إذن هناك جهة إشرافية على الإنتاج الدرامي، وهذا ما نتطلبه. بدون هيك تبقى حالنا مثل الغرم في الصحراء.
0: لا شك، والله لا شك. في إمكانية نعرض شيء يا كريم أبو ينال من مثلا مسلسل عمار أو توق أو إذا في إمكانية يجهزوا لنا إذا سمحتم. طيب ننتقل أستاذنا إلى بداية المسلسلات، يعني إيش المسلسل اللي بدأت في حقيقة مسلسل تلفزيوني وحسيت أنه كان عبارة عن يعني سلم، بدأت أولى درجاتك عليه إنتاجيا تلفزيونيا؟
1: هو يعني البدايات شيء طبيعي، أنه الواحد يبدأ بالشيء الخفيف، ومن ثم بعض الأعمال أنا بعتبرها محطات فنية. أولها دليل أبو الزيبق اللي تفضلت فيه. دليل أبو الزيبق كنت بدور والي مصر، وكان الإنتاج كلون، أنا بحكي كلون درامي جديد على الأردن، جديد
0: صح
1: على صح الشاشة العربية،
0: حتى لغته لم تكن مستقرة كفصيحة يعني. كانت تخلط أحيانا بين صحيح الفصيحة والعامية.
1: صحيح. يعني لأول مرة مثلا أنا بحكي عن حالي، بعرف أنه هناك أدب للشطار والزوران،
0: نعم،
1: أنه إلهم أدب خاص فيهم،
0: والصعاليك إلهم
1: الصعاليك
0: أدب.
1: طبعا
0: أكيد.
1: فأول مرة الدراما الأردنية تطرح مثل هذه القصص، فكانت مشوقة جدا. وبالتالي أنه إحنا كنا نشتغل بشغف، لأنه برضه لون جديد علينا
0: طبعاً.
1: مع أنه مثل ما حكيت لك أنه كان شخصية الوالي كبر بالسن إلى درجة 90 سنة يعني، إلا أنه كان هناك متعة حقيقية.
0: أهم المسلسلات اللي استمتعت بها وشعرت أنك قدمت فيها عبد الكريم القواسمي؟
1: صراحة أنا بعتبر حالي واحد من الجمهور، لأنه كثير من الأعمال كنا نتأمل أن يعني تصل إلى القمة، يعني ممكن تصل 9/10 أو 10/10، لكن يخيب أملنا. وكثير من الأعمال كنا نتوقع لها نجاح طفيف، 8/10، 7/10، تصل إلى القمة.
0: يا سلام.
1: عند الناس. فأنا أضع نفسي مع هؤلاء المشاهدين، أضع نفسي مع المواطنين، أي عمل أحبوه الناس أنا حبيته.
0: أنا عندي
1: لأن الأمور بخواتمها صراحة.
0: أنا عندي مثلا أستعرض لك بعض الأشياء إذا أحببت أن تعلق على بعض هذه المسلسلات. مثلا ليالي عمان 83 في مرحلة مبكرة.
1: عمان
0: مشكل يعني استغربت أنا مشكل عمان. ليالي عمان في مرحلة مبكرة كانت من دراما 83 يعني. وجه الزمان 88. عليوة والأيام 95. أبو جمانة.
1: أبو جمانة.
0: الحجاج 2003. عبد الله بن صفوان. شخص بن صفوان. أو جعفر المنصور 2008 أيضا. والكثير يعني لا الحقيقة البحث عن صلاح الدين مثلا. قمر بني هاشم. عمر. وأيضا فارس بني مروان. آخر أيام اليمامة 2005 اللي هو شخصية زاهر بن المقدم والد زرقاء اليمامة. مسيرة طويلة جدا يعني. وقاعدة بيانات يعني السينما دوت كوم بتوثق لك حوالي 188 عملا تلفزيونيا. هل هذا قريب من الحقيقة؟
1: تقريبا
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: يعني عودة إلى ليالي عمان هو برنامج ترفيهي يعني كتبه الله يرحمه هشام يانس وهو يحسن التقليد صراحة التقليد مع التمثيل وهو كاتب جيد يعني كتب مسلسلات أردنية إنما أراد أن يكتب مسلسل ترفيهي ويبرز عضلاته التقليدية أنا صراحة ماليش بالتقليد إلي بالتمثيل فكان هو يعطيني الشخصيات الدرامية والتمثيلية وهو يأخذ الشخصيات التقليدية يعني قلد المطربين قلد الممثلين قلد حتى الطفل
0: وقلد الملوك أيضا
1: وقلد جميعهم فسمى ليالي عمان وحتى كثير يعني من الناس تقبلوا ومن الناس طبعا رفضوا انه يعني شخص بشوارب ولحية وكذا يقلد طفل ما استوعب انما كفن كثير كان راقي وكثير ناس مدحوه واحنا بحاجة مثل هيك تلوين بالنسبة للشخصية اللي حكيت عنها اللي هي رجاء بن حيوة الله يرحمه ويحسن له هذه الشخصية طبعا تاريخية وأي شخصية تنسب إلي سواء تاريخية أو غير تاريخية أبحث عنها أبحث عن تاريخها أبحث عن تصرفاتها عن سلوكها فرجاء بن حيوة كان أحد الشخصيات في عصره ثلاثة هو والشعبي ومش نسيت من الثالث إنه لو أخصم على الله لأبره
0: يا سلام
1: يعني كان واصل إلى درجة روحانية كبيرة يعني بلغة الصوفيين واصل يعني
0: لذلك سألتك السؤال الأول يعني كيف استطاعوا التقاط هذه الرحمانية في وجهك أستاذ عبد
1: الكريم فالمفارقة الأخرى إنه إله يعني نشاط مادي هو مهندس مدني هو مهندس قبة الصخرة أو جامع
0: هو أموي في العصر الأموي
1: إنما هو مهندس المسجد الأقصى ومهندس الجامع الأموي
0: يا سلام.
1: يعني لاحظ جمع ما بين الهندسة المادية وما بين الوصول الروحاني وهو اللي يعني أشار على هشام بن عبد الملك أعتقد إنه يعني لا تولي أحد من إخوتك حتى لا يلعنك العامة في قبرك طيب مين قال له عليك بعمر بن عبد العزيز
0: الله.
1: فهو السبب تولية عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة اللي بسموه الخامس أو السادس أنا بعتبره السادس لأنه الخامس أعتقد الحسن بن علي رضي الله عنه فهو سبب تولية عمر بن عبد العزيز وطبعا كلنا بنعرف انه المفارقه التاريخيه اللي عملها كعادل كعمر كحفيد عمر بن الخطاب
0: بالضبط. طيب يعني اذا انت تشعر انه هذا الشخص قريب من عبد الكريم القواسمي في انتماء الروحي وأيضا التصوفي.
1: حرام عليك دكتور، أرجوك تعكس الصورة.
0: وهذا تمثيل.
1: أنا قريب.
0: طيب.
1: أنا قريب.
0: نتحدث عن شخصيات. طيب شخصية أخرى يعني لفتتك يعني وأحببتها.
1: والله في يعني شخصية الوليد بن المغيرة. شخصية الوليد بن المغيرة بجزء بالصدفة إنه لعبتها في مسلسلين. ومع أنه يعني ليس من الصحابة وليس من أهل البيت وليس هو من كفار قريش، إنما ما أعجبني في هذه الشخصية المديح الذي مدحه للنبي عليه السلام وللقرآن ما لم يمدح به مسلم. يعني هو في الندوة، ندوة
0: دار الندوة،
1: دار الندوة، ذهب سفير عنهم حتى يحارب محمد عليه السلام بكلامه،
0: فرجع وفاجأهم
1: إن له لحلال. النبي عليه السلام كان حليم، فقالوا هلا جلست فاستمعت؟ قال له أنصفت، جلس فاستمع القرآن وبعدين بهت الذي كفر، ما أعرف شو يحكي. فرجع على دار الندوة وهو مقبل عليهم، قالوا والله لقد رجع بغير ما ذهب. فخلهم والله ما هو بساحر ولا بشاعر ولا كذا، وإن له كلام عليه حلاوة وله طلاوة، مثمر أعلى مغدق أسفل أسفل، يعلو ولا يعلى عليه.
0: يا سلام،
1: وهذا شهادة كافر.
0: أنصف
1: شهادة كافر.
0: نعم صحيح.
1: فهذا هذه الشخصية وهذه الشهادة أعجبت.
0: نشوف المقطع هذا.
2: يا معشر قريش، ها قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا.
3: فأنت يا أبا عبد شمس، أنت ناظرت محمدا وسمعت منه، فقل وأقم لنا رأيا نقول به.
2: لا، قولوا أنتم فأسمع.
3: نقول كاهن.
4: نعم كاهن.
2: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بقول الكاهن ولا سجعه؟
3: فنقول مجنون.
2: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخفقته ولا صرعته ولا وسوسته؟
3: شاعر إذن؟
2: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، هزجه ورجزه وقريضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟
3: نقول ساحر.
5: هو ساحر.
2: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم؟
3: فما نقول يا أبا عبد شمس؟
2: والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن فرعه لجناء، وما أنتم بقائلين شيئا من هذا إلا عرف أنه باطل.
3: فهل نخرج إلى العرب ونصف لهم حلاوة ما يقول محمد ثم نأمرهم أن يكذبوا به؟ ما هذا يا أبا عبد شمس؟
0: أستاذ عبد الكريم القواسمي، هل ما زالت هناك شخصية يعني ترجو أو تحب أن يعني تؤديها ولم تأتي بعد؟
1: والله هناك شخصيات كثيرة، يعني تعرف التاريخ ملان بشخصيات، فأي واحد من هؤلاء العظماء يعني أنا بعتبره مكسب للممثل إنه يؤدي دوره. بديش أذكر يعني في شخصيات أردنية صنعت وشاركت بالثورة العربية الكبرى، يعني أولى بالبحاث أو الكتاب الأردنيين إنهم يجسدوها، وأولى بالدراما الأردنية إنها تجسدهم، خصوصا أنهم يعني أثروا التاريخ الأردني وحتى التاريخ العربي، يعني كانوا أعلام، فحرام أنه يكونوا مدفونين بين طيات الكتب الصفحات.
0: وانت يعني ادائك الشعري مميز، خامه صوتك الشعريه مميزه، وانت اديب. يعني لو مثلا قدم لك سيناريو لتاديه دور شاعر اردني كبير مثلا، مثل مصطفى وهبي التل مثلا، مثل اي من القامات الاردنيه، هل ستتحمس لادائه؟
1: يعني احد المسلسلات السوريه الاردنيه كنت ماخذ دور ابو العتاهيه.
0: اها.
1: وتاريخ تقريبا كان ممثلين مع كومبارس اكثر من 200 شخص، فالقيت قصيده ما بينهم، والمخرج الله يسهل عليه اعطاني حركه مسرحيه انه القي القصيده واتجول ما بينهم، يعني مش واقف. فانهيت القصيده وجدت انه لا شعوريا جميعهم حيوني بالتسخيف.
0: هل سنستمع الى جزء من هذه القصيده بعد الفاصل الاعلاني الثاني؟
1: والله ناسيها.
0: او غيرها او غيرها بنسمع شعر.
1: ناسيها والله ناسيها.
0: طيب اذا سنعود اليكم بعد هذا الفاصل الاعلاني الثاني اعزائي، كونوا بالقرب منا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة اف ام.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
4: تعبان، سهران، حيران، خد مني ما إلك إلا شهوان.

0: المفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبدالله.

0: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكريمة مع أستاذنا الكبير عبد الكريم القواسمي. أستاذ عبد الكريم، يعني من الواضح أنه فن هو فن قيمة وفن رسالة، يعني الحقيقة، يعني الإنتاجات تحديدا الأردنية ليست عبثية، يعني أو في معظمها أو في مجملها، يعني فيها قيمة هادفة حقيقة. يعني أين سيقف أو أين ينبغي أن يقف الفنان أردنيا وعربيا تجاه قضايا الأمة في هذا الزمن الذي تتسارع فيه الأحداث وينتشر الظلم؟ ما هو الدور المنوط بالفنان، فنان ممثلا، شاعرا، كاتبا، روائيا، قاصا؟ تفضل سيدي.
1: يعني أنت بترجعني لنظرية الفن، أنه بقسموها لقسمين، أنه في الفن للفن وفي الفن الوظيفي، خليني أسميه. يعني في، على سبيل المثال، مثلا كثير من مثلا آلاف يجعل ركن في بيته مرسم ويرسم لنفسه
0: ليستمتع.
1: هذا خلينا نسميه الفن للفن، أنه المتعة الذاتية. إنما رسام آخر يرسم فكرة، يرسم حالة، يرسم شيء وجده في مجتمعه، ويريد أن يوصل رسالة من هذه الرسمة إلى المجتمع، يعني سواء مثلا بالتحليل أو سواء بالنقد أو سواء خلينا ما قل وضع حلول. يعني مش مطلوب من الفنان أنه يضع حل، إنما مطلوب منه أنه يعمل علامة استفهام.
0: جميل.
1: أنه يحرك
0: ذهن، قضية يحرك طبعا،
1: يحرك ذهن الآخرين بحيث هم أنه يبحثوا عن الحلول، أنه يبحثوا بالمشكلة ويبحثوا عن حلها. ما نظر إذا بعض الكتاب الواعيين المثقفين أحب أنه يضع المشكلة وحلها فبارك الله فيه، وهذا ما نظر. الآن بنيجي للدراما. الدراما والفن عموما هو مثل ما بقولوا صناعة الإنسان للإنسان. يعني الدراما معروفة أنه المرسل بني آدم،
0: نعم،
1: والمستقبل بني آدم.
0: نعم.
1: إذن أنت عليك أن تعرف حاجات هذا المستقبل، حاجاته الحياتية، سواء مثلا الماضية أو الحاضرة أو المستقبلية.
0: المقدمة له بطريقة يحبها أيضا، يعني صح،
1: يحبها ويستفيد منها
0: طبعا.
1: لا يكفي أن تدغدغ مشاعره أنه هيني أنا والله رفعت عنه، مع أنه الترفيه مطلوب. لازم مثل ما أنت رفعت عنه وحركت مشاعره، أنك تخاطب عقله وتخاطب قلبه وتخاطب مشاكله وآلامه وآماله. وهذا ما كان بالدراما الأردنية. أنه طبعا الفضل الأول بعد التيسير من الله أنه الكتاب الأردنيين أنه تناولوا الأحداث الأردنية أو اللي صارت في الأردن. يعني ممكن أنا بسميها أحداث عربية، أحداث عربية في الأردن
0: طبعا.
1: وكثير بحكيها أنا أن الأردن على صغره إنما يعتبر ساحة للحركات العربية، سواء من الحجاز إلى الشام. وهذه الحركات إما بالحروب، إما بالغزو، إما بالطنابة، إما بالتناسب، أو مثل ما بسموها الطنابة العشائرية. هو يعني ساحة مليئة بهذه الحركات، وهو أنا بعتبره معين جيد للكتاب إنهم يغرفوا منه مسلسلات وقصص اجتماعية ودرامية. وهذا ما كان، وهذا ما حبب فينا المواطن الأردني ومن ثم العربي. المواطن الأردني لما كان يتفرج على مسلسل بدوي كان يعرف أصحابه، كان يرى هذا الشيخ الفلان، إذا ما كانش هو عاصره أبوي حكى لي عنه، جدة حكى لي عنه،
0: مثل نمر بن عدوان مثلا،
1: كلهم طبعاً
0: طبعاً
1: شخصيات موجودة، وبعضهم يعني إذا ما كانوش موجودين أبنائهم وأحفادهم موجودين. يعني أحد الرجالات اللي مثلت دورهم أنا في قرية بلا سقوف في غريسة،
0: أيوة.
1: كنت أمثل دوره الصبح وأنا جاي أمر بعيد عنك على قبره، أقرأ له الفاتحة،
0: يا سلام،
1: وأحكي له سامحني بمثل دوره،
0: يا سلام. إيش هالإنسانية الراقية.
1: طبعا. فهذا حبب فينا المواطن الأردني إنه ما كنا بعاد عنه. وحتى لما أنت تعرض لشخص شيء من حياته تشركه كأنه معك في التمثيل.
0: هل ما زلنا نقدم لأمتنا للقدس؟ هل نقدم شيئا؟ يعني إحنا مقصرون حقيقة يعني على جميع المستويات، دراما وأداب وشعر وكتابة وكذا، لكن هل من محطات يعني قدمنا فيها للقدس شيئا؟ مسرح، دراما، تمثيل؟
1: هو لا يخلو طبعا. أنا شاركت في أكثر من عمل يعني بتكلم عن القضية الفلسطينية، وهي مثل ما بحكوا يعني هي محور القضايا، وهي بوصلة يعني الحس الوطني إن القضية الفلسطينية هي يعني أعدل قضية عند أظلم شعب. إنما للدراما تناولت هذه القضية بوجوه مختلفة.
0: نعم.
1: وجوه مختلفة. وحتى في 2014 في جماعة أدبية في فلسطين في رام الله اللي هم بسموا حالهم زهرة المدائن، كل سنة يكرموا شخص ساهم في خلينا أقول يعني القضية الفلسطينية، فكنت أنا أحد المكرمين في 2014.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: فكرموني هم وزارة الإعلام وسيادة الرئيس كمان، والحمد لله يعني كان أثر كثير.
0: تستحق ذلك سبب كريم.
1: بالمسرح اشتغلنا كثير برضو مسرحيات، ومثل ما حكيت لك في البداية
0: لوحات مقدسية كان لك فيها ارتباط.
1: طبعاً.
0: جميل.
1: حكيت لك في البداية أنه أنا اللي دفعني إلى المسرح اللي هي الحركة الوطنية.
0: الله.
1: وحتى يعني عانيت كثير من
0: لا بأس يا سيدي، الإنسان صاحب رسالة يتحمل في يدفع الثمن في النهاية.
1: يعني في أنت تفضلت اللي هي لوحات مقدسية، كنت ماخذ دور راهب. إنما راهب حينما أي رجل دين، أي رجل دين يعني النصراني حينما يكون نصراني واليهودي حينما يهودي يكون يهودي يلتقي مع المسلم
0: طبعا.
1: يعني كل واحد، وحتى في القرآن، حتى في القرآن يطالب المسيحي أن يكون مسيحي، يطالب اليهودي أن يكون يهودي، ارجع لكتابك، ارجع لتوراتك، ارجع لنبيك، لأنه الأنبياء كلهم مسلمين. أنت حينما ترجع إلى نبيك وإلى كتابك فأنت مسلم بطبيعة الحال، لكن اللي حدث أنه تغييرات، أنه تغير الأصل إلى طبعا ما شوهه.
0: يعني إحنا دائما في كل حلقة نقول لا ندري كيف يركض بنا الوقت ونصل إلى النهايات، ونحن يعني نشعر أننا سنبدأ الآن. أستاذ عبد الكريم القواسمي، يعني بعد هذه المسيرة الطويلة الله يعطيك الصحة والعافية والعمر ومزيد من الإبداع
1: جميعا إن شاء الله،
0: هل تشعر أنك حققت ما كنت تحلم به عندما بدأت؟ هل ما زال في جعبتك الكثير من الأحلام التي تود أن تحققها؟
1: والله هذا مثل ما حكيت لك أنه لا أتكلم عن نفسي طبعا، مع أنه كل شخص عنده طموحات فردية، إنما صراحة عندي طموح جماعي بأن يعود الفن الأردني والدراما الأردنية بالذات إلى ألقها في الثمانينات والتسعينيات، وهذا ليس ببعيد، خصوصا كما قلت لك أنه عندنا خريجين أكاديميين دكاترة وماجستير وليسانس بالعدد اللي بيعجبك.
0: رسالتك إلى المظلات، صانعة القرار، وزارة الثقافة، التلفزيون الأردني، المؤسسات الفنية، ماذا يمكن أن تقول لهم الآن فيها على الهواء مباشرة؟
1: يعني أقول لهم أنه عليهم أن يتحركوا، وألا يتحركوا بالمجال الضيق الذي وضعوا نفسهم فيه. يعني كل مسؤول أنا أعتقد أمامه مجال واسع أن يتحرك فيه، لكن هو يفضل عدم الحركة اللي خليني أسميها الواسعة، ويفضل أن يبقى محصور في كرسي. والدراما بالذات وصناعة الدراما تتطلب الحركة الواسعة.
0: نعم.
1: والمشاركة.
0: نعم. نعم.
1: والمشاركة.
0: صحيح. أستاذنا ونموذجنا الجميل الحبيب الكبير القدير الأستاذ عبد الكريم القواسمي الممثل والفنان الأردني صاحب الرسالة الواضحة. يعني الحقيقة إحنا سعداء جدا بهذه الاستضافة ومتشرفون جدا بهذه الاستضافة، ونأمل يعني أن يكون لدينا يعني مجالات للتعاون أيضا مع إذاعة حياة. فأنت يعني الحقيقة
1: تعاون كتابي كمان
0: بالضبط بالضبط، لك أيضا يعني إسهامات قديمة معنا في الإذاعة تشكر عليها. ولا يسعنا أعزائي المستمعين والمشاهدين في ختام هذه الحلقة إلا أن نشكر يعني ضيفنا الجليل الأستاذ عبد الكريم القواسمي، ولا يفوتنا أيضا أن نشكر إلا أن نشكر فريق العمل الجميل أبو ينال الأستاذ عبد الكريم، وأيضا عبد أيضا كريم وعبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حياة، ومني محدثكم فريد سرسك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 65 بعد 100.
1: باب قوله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. الحديث 1763. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سورة الحجر. باب قوله عز وجل: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. الحديث 1764. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقو السمع، ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق، فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا؟ فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. سورة النحل. باب قوله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. الحديث 1765. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. سورة الإسراء. باب قوله عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الحديث 1766. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسه، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع

0: العطاء بمنهج وخيرية وتوازن
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. مع القرآن نمضي، ربنا تقبل منا يا رب. كنا مع الآية 13 بعد 200، انتهينا منها ووقفنا عند الآية 14 بعد 200، وذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. حسبتم، ظننتم، افتكرتم أو توقعتم أو شيء من هذا القبيل، يعني أم حسبتم، ظننتم أن تدخلوا الجنة. جنة يعني أنت بتشتري شقة، بدك عمرك كله لما تشتري، فكيف دارت خلود في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ لابد أن تقدم تضحيات، لابد أن تقدم بذلا كبيرا وكثيرا ومستداما حتى تنال الجنة. إنها جنة وخلود. أم حسبتم، إذن حسابات غلط، أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ماذا يا رب كان هذا المثل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء، الضرر بكل أنواعه، وزلزلوا، الزلزال معروف، نسأل الله النجاة والسلامة. وزلزل معنى امتحنوا امتحانا مزلزلا، حتى يقول الرسول، اللي هو الرسول مثال الصبر والاحتمال ومثال الانتماء لهذا الدين والثقة بالله عز وجل، ومع هذا يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يا الله يا الله، يعني مؤمنون واثقون من ربهم أنه معهم وأنه ناصرهم، لكن من شدة المواجهات يا رب متى نصر الله؟ طالت علينا والله، لكأن الآيات نقرأها متطابقة مع واقع غزة. متى نصر الله؟ الجواب: ألا إن نصر الله قريب. إخواننا، مش معنى قريب معناها يوم من المعركة، يومين وأنك محقق نصر ممتد إلى ما شاء الله ومتمكن مراسخ. إخواني، هذه أحلام وأماني، ليس بأمانيكم، لابد من تحمل، لابد من صبر. إذا كان عدونا المجرم لا يؤمن بجنة ولا صلة له بالله عز وجل، عم بتحمل. أفلا نتحمل نحن؟ أفلا نصبر نحن؟ بلى، نصبر ونحتمل ونثبت وندعم إخواننا حتى يكونوا ثابتين نيابة عن أمتهم وعن دينهم وعن مبادئهم وعن مسار نبيهم صلى الله عليه وسلم. ألا إن نصر الله قريب. بعد الآية هذه، الآية 15 بعد 200، يسألونك ماذا ينفقون. ماذا ينفقون؟ سؤال غريب يبدو، يعني مصروف البيت مثلا؟ لا، مصروف البيت أنت مسؤول عنه، أنت وعيالك، أنت وأهلك، ما حاجتكم إلى اللحم، ما حاجتكم إلى الخضار والملابس، هذا تنفقون على بيتكم. لكن ما يسألونك ماذا ينفقون، أعتقد أن المعنى في سبيل الله. قل ما أنفقتم من خير، طبعا النص مطلق، من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، بمعنى النفقة الأولى على مجتمعك. يا سلام على المجتمع المسلم المتضامن والمتضامن، تضام بعضه إلى بعض، والمتعاون، والذي يحمل القوي فيه الضعيف ويجبر فيه يعني المتمكن من المنكسر اقتصاديا ولا معاشيا إلى آخره. إذن من يعني ما أنفقتم من خير فللوالدين، أول صلة رحم، أول صلة بالمجتمع طبعا، أقرب الناس إلي والدي، فللوالدين، ثم من بعدهم ماذا؟ والأقربين، ومن بعدهم واليتامى. نحن إخواننا، إحنا مجتمع منتمي بعضه إلى بعض، والمساكين وابن السبيل. المساكين من السكون، يعني مش قادر ينزل على السوق لأنه ما هوش فلوس، أنزل على السوق حسرة بس أتفرج على الناس، لا. وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ما تقدموا ما تفعلوا من خير الله يعلمه، لن يضيع، الله يثبته ويثبت أجره. نلتقي مع الآية 16 بعد 200، كتب عليكم القتال. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. يتحول مضيق هرمز من ممر مائي استراتيجي إلى ورقة تفاوض رئيسية في واحدة من أكثر الأزمات تعقيدا في المنطقة. طهران تتمسك بشروطها لإعادة فتح المضيق وتقول إن الطريق إلى استئناف الملاحة يمر أولا عبر وقف الأعمال القتالية ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات والتهديدات قبل الانتقال إلى مفاوضات أوسع تشمل الملف النووي. في المقابل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني الذي يتضمن إعادة فتح المضيق خلال 7 أيام، فيما تقول طهران إنها لم تتلقى بعد ردا أمريكيا رسميا ونهائيا عبر الوسطاء. وبين الموقفين يبقى هرمز عنوانا للصراع على النفوذ والضغط وورقة تمس أمن الطاقة وحركة التجارة العالمية، فيما تواصل إيران إرسال رسائل متناقضة في ظاهرها. باب التفاوض مفتوح لكن التراجع عن الشروط ليس مطروحا، وفي الميدان لا تزال طهران تتحدث عن الاستعداد لمواصلة المواجهة. السؤال هنا ليس فقط هل تنجح الوساطة في فتح المضيق، بل إلى أي حد يمكن تحويل هرمز من أداة أو من أداة ضغط وتصعيد إلى مدخل أو إلى مدخل لتسوية أوسع بين واشنطن وطهران، وما الذي يريده كل طرف فعلا من أي اتفاق مقبل؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل، والبداية مع المحلل السياسي شادي مدانات. مرحبا بك سيد شادي. هل ما يجري اليوم أهلا وسهلا بك، هل ما يجري اليوم هو مفاوضات فعلية تبحث عن اتفاق أم محاولة من كل طرف لإدارة الأزمة والحفاظ على أوراق الضغط قبل العودة إلى المواجهة؟
1: يعني بكل تأكيد هو إدارة، يعني ما يحصل كما تفضلت من الطرفين إدارة المعركة، يعني المعركة اللي هي لا هي دبلوماسية بالكامل ولا عسكرية بالكامل، يعني هي بتختلط يعني بين الجانبين والتأثير والأدوات بيستعملوها الجانبين، يعني الجانب العسكري والجانب يعني ضغط عسكري وضغط اقتصادي، والجانب السياسي. يعني شفنا خطاب مثلا ترامب في الأمم المتحدة تكرار ممجوج لنفس الخطاب ونفس الأسطوانة، دمرنا وسندمر ولن نسمح وكذا، لكن واضح العنوان الرئيسي أنه في عجز أمريكي عن إنجاز المعركة كما رسم لها منذ البداية. بالمقابل يعني في دولة بتواجه هذا العدوان بأدوات مختلفة، لا شك بأنه يعني الحصار الاقتصادي مؤلم لكن ليس كما يتحدث الأمريكان، يعني فعاليته ليست كما تتحدث السياسة الخارجية الأمريكية، لكن في عجز عن إنجاز الأهداف. معركة صعبة لا شك أنه حتى على الطرف الإيراني، لكن كل طرف يحاول، يعني أحد أهم نقاط القوة في إيران اللي هو مضيق هرمز تستخدمه بكل قوتها يعني في موضوع التفاوض، وبالجانب العسكري استعدادات كاملة. يعني الكل توقع أنه خلال الأسبوعين الماضيات يعني بناء على الخطاب الأمريكي والتدمير أنه كان هناك ضربة مدمرة، وتبين بأنه لا تكرار لنفس السيناريو.
0: طيب أسألك سيد شادي اليوم، يعني لماذا تصر إيران على أن يكون فتح مضيق هرمز نتيجة لتلبية شروطها أو لا، بينما تريد واشنطن ربط المضيق بالملف النووي والصواريخ والنفوذ الإقليمي ضمن اتفاق واحد؟
1: يعني بكل تأكيد في سقف أعلى للأهداف عند الطرفين. سقط السقف الأمريكي سقط من أول أسبوع في المعركة، لأنه كان الرهان على إنهاء المعركة في أسبوع. إيران بكل تأكيد بعد كل هذه التضحيات اللي قدمت لا يمكن أن تقبل بنهاية هذه المواجهة اللي بتعتبر حالها تقف ند فيها، وأفشلت يعني مشروع إسقاط الدولة والنظام، لا يمكن أن تقبل بأن لا تخرج بمكاسب من هذا بعد كل هذه التضحيات، إنها ما تخرج بمكاسب من هذه المواجهة. وهي مواجهة بالنار، يعني من لما طلعت ورقة التفاهم وقبل، وكان يعني الاعتقاد أو الصورة بأنه خلص هذا يعني باب مسلسل التفاوض بلش يعني مسار طويل من التفاوض، لكن لا، هذا المسار يعني يتخلل رسائل بالنار، ستستمر هذه الرسائل بالنار، بتشتد وبتخف، لكنها معركة طويلة. يعني لا الولايات المتحدة كقوة عظمى ممكن أن تقبل بينها تظهر بمظهر المهزوم يعني بشكل كامل، وإيران قوة إقليمية حصلت مكاسب بعد كل هذه التضحيات، لا يمكن إلا أن تترجم هذه التضحيات لمكاسب سياسية ومكاسب على الأرض. على رأسها موضوع مضيق هرمز، وهي بتعرف أهميته للعالم وحساسيته يعني بالنسبة لأمريكا وبالنسبة للغرب بشكل عام، يعني هذه الدول اللي تعتبر يعني حديث لإسرائيل وفي الصف المعادي لها. فلا يمكن أن تتخلى عن هذه الورقة بكل تأكيد.
0: اسمح لي نشرك أيضا معنا المحلل السياسي الدكتور ثامر العناس، ومرحبا بك دكتور ثامر. لماذا تحولت قضية مضيق هرمز إلى محور أساسي في الصراع الحالي بين إيران والولايات المتحدة؟
2: يعني تحياتي لك يا محمد. الجواب لأنها هي نقطة قوة الدولة الإيرانية في الوضع الحالي، واستخدمتها ورقة، وعلى ما يبدو أنها كانت مستعدة للضغط على ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية بل على العالم أجمع ومن يعني يساند الولايات المتحدة الأمريكية في سياسته. ودليل ذلك أنه يعني لو جردت الدولة الإيرانية من مشروعها النووي ومن وكلائها لا يمكن أن تتخلى عن هذه الورقة، لأنها أثبتت أنها هي سلاح النووي فعليا وواقعيا بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. ومسألة أن يترك مضيق هرمز بسيادة إيرانية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أصبح خط أحمر، ويمكن القول أنها يعني ورقة أقوى من السلاح النووي أو من البالستي الذي تفاوض عليه الدولة الإيرانية. هذا السبب أنها استطاعت شل الحركة الاقتصادية والملاحة البحرية، واستخدام مضيق هرمز، وهذا يعني سابق اليوم في جميع صراعات العالم أن يتم استخدام ورقة كمضيق هرمز أو المذائق المائية والملاحة بهذا الشكل. باعتقادي هذا ما شكل ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني لا تجد أي حل لحد هذه اللحظة إلا بالعقوبات الاقتصادية. العقوبات الاقتصادية لحد هذه اللحظة والتاريخ يثبت أنه لا يمكن استخدامه لإسقاط دولة أو إسقاط نظام سياسي، هي إجراءات يمكن الضغط على الدولة لكن لا يمكن التأثير بشكل مباشر في إسقاط دولة أو إسقاط نظام سياسي كدولة مثل إيران حاليا.
0: نعم. طيب سيد شادي، اليوم يعني هل رفض ترامب للمقترح الإيراني يعني رفض المبادرة بصيغتها الحالية أم رفضا للترتيب الذي تريده طهران للتفاوض؟
1: يعني بكل تأكيد ليس مما سهل على ترامب وعنجهيته وزعيم مدام، يعني شفنا خطابه كيف يعني يعني الخطابات اللي كانت يعني مميزة بشكل سلبي، يعني خطابه خطاب نتنياهو كيف كان في عنجهية وفي تهجم على الدول، وشفنا كيف أنه يعني في استياء من كل دول العالم من السياسة الأمريكية ومن الكيان الصهيوني بكل تأكيد، يعني وهذا كيان يعني مجرم منكشف قدام العالم كله. لكن ترامب خطابه يعني لا يليق بخطاب زعيم دولة عظمى. الآن في دول عظمى، في روسيا دولة عظمى، في الصين بنشوف كيف الرؤساء بتعامل يعني وتصريحات محسوبة. لا يمكن انه يقبل بانه يعني يعني قدم في لحظات معينه كان يقدم تنازل ورقه تفاهم وبعدين يمزعها يقول لك لا هذه ورقه تفاهم يعني انتهت فعاليتها وانا مو معترف فيها، يعني يمكن بتندم انه يعني يصير عنده احساس بانه قدم تنازل. يعني فهذه العنجهيه الامريكيه لا يمكن انها تقبل بانه تخرج ايران يعني بمظهر المنتصر وامريكا بمظهر المهزوم. لكن اعتقد انهم يعني في حالة صدمة إنه واجهوا الصراحة، يعني حتى نكون من يعني موضوعيين، واجهوا حالة إقليمية نادرة من الصمود، من التصدي، من القدرات، يعني القدرات العسكرية، يعني الكل انصدم في هذه القدرات إنك تقدر تواجه يعني هذه القوة العسكرية الأمريكية وإلى جانب طبعا الكيان الصهيوني. وبالتالي يعني كل طرف يعني لا يمكن أن يقبل أن يخرج بمظهر المهزوم، وأن لا يترجم يعني خصوصا الجانب الإيراني أن لا يتمكن من ترجمة كل هذه التضحيات إلى مكاسب سياسية واقتصادية.
0: طيب دكتور ثامر، طهران تريد وقف القتال ورفع الحصار والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات، بينما تريد واشنطن ملفات النووي والصواريخ والنفوذ الإقليمي. السؤال أين يمكن أن يلتقي الطرفان؟
2: لا شوف أخي محمد، يعني بالآونة الأخيرة لاحظنا يعني متغيرات في الموقف الإيراني، على ما يبدو أن هناك تنازلات، بعض التنازلات، وإن يعني كانت ضئيلة لكن هناك تغير بالموقف الإيراني، ولا يمكن أيضا الرهان على الموقف الأمريكي الثابت في هذا الإجراءات. يعني مسألة نسبة إخراج المواد النووية ارتفعت في هذه الورقة أو في هذه المقترح الذي قدمه الولايات المتحدة الأمريكية، لكن على ما يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني لا تريد أن تجعل من إيران أو أن تحقق أي مكتسب من أي المكتسبات التي وضعتها في هذا، وهذا ما يجعل يعني أيضا عبء كبير على الوسطاء، لأنه اليوم حالة الثقة يعني أصبحت الفجوة كبيرة بين الطرفين، ومسألة الضغط على موضوع الانتخابات النصفية على الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الانتخابات الإسرائيلية، يعني تريد أن تكسب الرهان في هذا المجال وفي هذا الإطار، لكن أيضا هناك تهديدات من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. إذا نحن نتحدث عن متغيرات من كلا الطرفان، يعني اليوم ممكن أن يكون في هناك أفق لأن يكون هناك تفاوض وأن يكون هناك دبلوماسية، وقد نشهد غدا ضربات عسكرية، وبالتالي نحن أمام مشهد جدا معقد على المستوى العسكري وحتى على المستوى الدبلوماسي، والضغط والعبء والمسؤولية على الوسطاء في عدم تمكنهم يعني وصول أطراف الصراع إلى أي تسوية سلمية تضمن يعني سلامة أو أمن الملاحة البحرية في العالم. اليوم متغيرات التي طرأت أيضا على الموقف الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد السيطرة على مضيق هرمز، وهذا أيضا مرفوض، يعني من الناحية العملية والواقعية لن تسلم إيران مضيق هرمز للولايات المتحدة الأمريكية. يبقى أن الرهان في الإدارة الأمريكية على رفع أيضا تكلفة على الإيران، رفع عبء والضغوطات الاقتصادية والداخلية التي يعني أصبح الإيراني أيضا يعاني منها في سبب هذه العقوبات وبسبب الحصار السياسي والاقتصادي وأيضا العسكري. لا يوجد أي منفذ لإيران، على الرغم أن هناك دول تناهض وتدعم الدولة الإيرانية، لكن مسألة الأموال المجمدة، مسألة رفع العقوبات، مسألة الباليستي والوكلاء وإنهاء الحرب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تعتبرها يعني جميع هذه الشروط هي شروط انتصار كما أسلف الأستاذ في هذه المسألة، ولا يريد الأمريكي أن يحقق الإيراني كل ما يريد. بالمقابل أيضا لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تتنازل وأن تقدم مقابل كل هذه الشروط. هذا ما يجعل شكل المفاوضات معقد جدا. هناك تقدم، نعم هناك تقدم بالنسبة للإيرانيين، باعتقادي أنهم جادون في مسألة إنهاء هذا الصراع ويعني قبول الورقة والمقترح الذي تم تقديمه، لكن أيضا ترامب والولايات المتحدة الأمريكية أثبتت أيضا أنها يعني تمتلك أيضا الصبر الاستراتيجي أكثر من الدولة الإيرانية في هذه المسألة، ودائما ما يريد تقديم إيران أنها تتوسل في مسألة المفاوضات، لكن سرعان ما تغير موقفها. يعني بشكل عام أخي محمد، نحن أمام متغيرات جدا متسارعة، ومتغيرات يعني هي على حافة الهاوية في استمرار العمليات العسكرية يعني من كلا الطرفين، وبالتالي نحن نتحدث عن تأثير إيراني في المنطقة، نتحدث عن ربط مضيق هرمز بمضيق باب المندب، نتحدث عن الميليشيات الموجودة في العراق وفي لبنان وفي اليمن، وأيضا دول الخليج ودول المنطقة تحت مرمى الضربات العسكرية الإيرانية، بمعزل عن مسألة استهداف الكيان الإسرائيلي. هذه أيضا معضلة بالنسبة للدول العربية وبالنسبة للازدواجية التي تتعامل مع الدولة الإيرانية مع الدول العربية في إزاء كل تعامل مع هذه المسائل. يعني السؤال المطروح بعد كل هذه الضربات، وإن يعني كانت الفرضية تقول أن هناك قواعد عسكرية، لم تنتهي هذه القواعد العسكرية، وإن لم تنتهي هذه القواعد العسكرية من سوف يتم استهداف؟ هل سوف يتم استهداف المنشآت المدنية والمدنيين في هذه الدول؟ يعني هذا كلام أصبحت أيضا الرواية أو السردية الإيرانية تتعرى شيئا فشيئا من الكذب والتدنيس، وأيضا الجانب الأمريكي أيضا هو مسؤول أيضا عن انفلات الأمن في المنطقة، وهو يتحمل مسؤولية كل ما يجري في هذه الموضوع في ما يجري في المنطقة من صراعات وحروب، لأنه لنكون واقعيين وجادين أنه من ابتدأ هذه الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية وليست إيران، وبالتالي دخلت الأزمات وأصبحت تتفاقم في المناطق في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. هناك عجز عن الدبلوماسية، عجز عن التفاوض، وبالتالي نحن أمام مشهد جدا معقد. نتمنى أن يكون هناك أفق سياسي وأفق دبلوماسي وصوت للدبلوماسية وصوت للعقل والحكمة، يعني يجمع العلاقات بين الدول.
0: سيد شادي بدقيقة إذا سمحت، اليوم هناك يعني حديث عن ربما الوصول مرة أخرى إلى تفاهمات معينة، هل تعتقد أننا سنشهد هذا الأمر مرة أخرى بخصوص الوصول إلى اتفاق؟ وإن كان الأمر يعني حقيقيا، هل باعتقادك أن الملفات ستفصل عن بعضها البعض، بمعنى أن يتم التفاوض على الملف النووي منفردا بعيدا عن الملفات الأخرى؟
1: يعني بكل تأكيد هذا المسار المنطقة الوحيد نتيجة يعني الضغوط الاقتصادية اللي بتتحملها كل دول العالم نتيجة هذه الأزمة، يعني بكل تأكيد الولايات المتحدة دولة عظمى ونفسها طويل، بالمقابل في دولة يعني تقدم يعني صورة حقيقة يعني قوية للصمود والقدرة على استيعاب هذه الضغوط والرد أيضا والإيذاء للطرف الآخر. لا شك بأنه خلال عملية التفاوض لابد من تقديم تنازلات، لكن ضمن حدود معينة، ضمن خطوط حمر واضح أنه الإيرانيين حددوها، وأيضا الولايات المتحدة دولة عظمى يعني ومعتدية وغطرسة لا يمكن أنها تقبل بأقل من الحد الأدنى. لكن أنا أعتقد أنها معركة طويلة، يعني الولايات المتحدة تعودت دائما يعني بغطرستها مثل حالة العراق تفوت أي معركة تنهيها بالشروط وبالكيفية اللي هي بتكون خططت لها من البداية. يعني هذه من الحالات النادرة اللي اصطدمت فيها الولايات المتحدة بأنه فشل وتعثر مشروعها. طبعا هو تعرض لضربات كلنا بنعرف خلال الفترات الماضية مشروع الأمريكي في المنطقة، لكن يعني هي اعتقدت بأنه في هذه المعركة يمكن أن تنعش وتعيد الحياة إلى هذا المشروع واستكماله، اللي هو مشروع هيمني وسيطرة على كل دول، يعني كلنا إحنا كشعوب وأنظمة وكيانات كلنا مهددين في حال لو كتب للمشروع الأمريكي بأن يسير كما يخطط له، ومصلحة الجميع بأن يتعثر هذا المشروع وفي سياقه يتعثر المشروع الصهيوني. أعتقد أنها يعني معركة متشابكة طويلة بتشهد أحيانا تمارس بأدوات ضغوط اقتصادية أحيانا عسكرية، لكن أنا أستبعد حقيقة أنه قريبا سيتم التوصل إلى حل.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات المحلل السياسي شادي مدانات، والشكر موصول كذلك للمحلل السياسي ثامر العناسوة. إذن بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله. استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، من التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. كان الراعي النميري شاعرا مفلقا محكما، فقدم الفرزدق على جرير وانحاز إليه، بل هجا جريرا وأخرى، إلا أن حكومته تلك لم تكن لتمر مرورا هينا. حبس جرير غيظه وترصد الراعي حتى لقيه في سوق المربد، فحاول استمالته باللين، لكن الراعي شتمه وأغلظ له في القول، وتدخل ابنه ودفع جريرا فأسقطه أرضا. فقال له جرير: والله لا أثقلن رواحلك. عاد جرير إلى منزله والغضب يغلي في صدره كالمرجل، فأمر راويته أن يزيد في زيت السراج، وظل طوال ليله يئن ويبحث عن القافية، إلى أن جاءت لحظة الإلهام فأملى الدامغة دفعة واحدة. في اليوم التالي قصد جرير السوق وهو لا يلوي على شيء، حتى وقف على مجلس الراعي فانتصب وسطه كالطود العظيم، وتهيأ للإنشاد والراعي يرمقه، فأخذ ينشد قصيدته التي مطلعها: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، إلى أن وصل إلى أبيات مزلزلة قال فيها: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا. سقطت الكلمات على الرأس الراعي كالصاعقة، فنكس رأسه وغادر المجلس من فوره، وقال مخاطبا نفسه: أخزاك الله، لقد أهلكت قومك. سارت الأبيات مع الركبان حتى وصلت ديار نمير قبله. وبعد ذلك اليوم كان الرجل منهم إذا سئل: ممن أنت؟ يهمس بصوت خافت: من عامر، وهو الأصل الأبعد للقبيلة. وبذا تكون هذه الحكاية مطابقة قول الحكيم زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: على عتبة الحبيب. على عتبة الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة.

0: رمز البزايا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين لأثير حياة، حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم، أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردنية الهاشمية أمنها وأمانها سكينتها واستقرارها، وأن يعطي لها مثل ما أعطانا من خيرات ونعيم وكرم لأهلنا في فلسطين، كل فلسطين، ونخص أهلنا المجوعين المخذولين المظلومين في غزة. فنسأل الله أن يرفع عنهم الغمة، ونسأل الله أن يرزقهم فرجا كبيرا بفضله وكرمه. فلا مفرج للهم إلا الله، ولا مزيل للغم إلا الله، ولا ميسر للعسير إلا الله. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل جميع ديار المسلمين من خير البيوتات، وأن يردنا شبابا وشيبا وصغارا ذكورا وإناثا إلى دينه ردا جميلا. أيها الأحبة في الله، قضينا حلقة قبيل الماضية، الماضية كنت قد اعتذرت لسفر، قبيل الماضية بدأت بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا رضوان الله تعالى علينا جميعا. بدأنا بالسند، بدأنا بالحب، بدأنا بالحنان، بدأنا بمن واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها ونفسها، بدأنا بأول من آمن بدين محمد صلى الله عليه وسلم من غير تشكيك ولا نكد ولا هم، وكانت أمنا خديجة رضي الله عنها حازت الكثير من الخير لمواقفها وصمودها ودعمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها، يكفيها أن الله أبلغها السلام وبنى لها قصرا في الجنة رضي الله عن خديجة، يكفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها مادحا كلاما يذكر ليوم القيامة رضي الله عنها: خديجة والله ما رزقت مثلها. لما قالت له أمنا عائشة: لقد أبدلك الله خيرا منها، يعني أنا بكر وصغيرة كان الثيب. كما تعلمون خديجة رضي الله عنها تزوجت باثنين قبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عندها من الولد في البيت قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها كانت الأحب في وقتها. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، صدقتني إذ كذبني الناس رضي الله عنها، ووستني بنفسها ومالها، ورزقني الله منها الذرية، ولم يرزقني من أحد رضي الله عن خديجة. خديجة أيها الأحبة كانت تغار منها عائشة وهي في قبرها، وهذا لو سأل سائل لما، طيب هاي ميتة الله يرحمها ويغفر لها، وهاي مع رسول الله في أحضان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت رسول الله، تأكل معه، تنام معه، تشرب معه، تسافر معه، طب لما تغار من إحداهن رضي الله عن خديجة في ترابها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا، وكان يكثر من ذكرها رضي الله تعالى عن خديجة. في مسلم قال: رزقت حبها، الكلام كثير ويا طول حول خديجة. توفيت خديجة كما قلت لكم بعد 25 سنة من الزواج، يعني كان عمر النبي 50 وكان عمره 65، لأنه لما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عمرها 40 وعمره 25، فكان في فرق. وقلت رسالة هامة لعلها تصل إن شاء الله تعالى لكل أب وأم، لكل ولي أمر تصل في هذه الأيام وفي هذه الأوقات. مفادها لو جاك اليوم ابنك قال لك: بدي وحدي أكبر مني بسنة بسنتين، زميلتي نفس السنة، لا تعترضوا أيها الأحبة، لا تقول له ما برضى عنك، لا تقول له بغضب عليك، لا تقول له أنا ما إلي دخل. أو لو جاء يريد مطلقة، يعني مطلقة موظفة معه طالبة في الجامعة طلقت، يعني جربت الزواج وما نفع، يعني أحيانا الزواج الله سبحانه وتعالى جعل في الطلاق حياة، أحيانا ما بمشي، مش شرط نفضح حالنا، مش شرط نشهر في بيوتنا، مش شرط نحكي والله هذا كان يضربني وهذا كان بخيل وهذا وكذبا. يعني أغلب ما ينشر على المطلقين من نشر الغسيل عبارة عن كذب، هاي بتكذب على الناس حتى تبين أنه وضح لمن لا يخاف الله سبحانه وتعالى، لكن عندهم دين الشعار ولا تنسوا الفضل بينكم، ما اتفقت معه، خلص ربنا ما قدر انك انا يعني حبيته واكرمته وما قصرت معي، لكن والله ما اتفقنا. لكن بعض الناس يؤلف القصص، وبعض الناس سبحان الله يحب ان يسمع ليش طلقتها، ليش كذا، ما يعني بدخل. وانا افضل انه الناس ما يتدخلوا بالامور الخاصه، ولا تجعل ابدا سواء كنت امراه او رجل لاحد حتى إن كان من المقربين سوى الأب والأم والإخوان أن يتدخل في خصوصياتك، لأنه ذو يقتل فرحتك ويقتل استقرارك وهدأ إتبالك. وكم من بيوت قتلت ودمرت لما سرنا نأمن لفلان ونعطي سرنا لفلان ونحكي لبيتنا لفلان، هاي بتحكي لجارتها، هاي بتحكي لزميلتها، ودمرت البيوت من وراء هذه الأمور. إذن دعونا نتفق أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها وأكرمها، وهي أبدا ما قصرت معه رضي الله عنها. لفضلها النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليها حزن شديد، ووجد خلة في قلبه جعلته يبدو كأنه حزين، حتى أن يوما مرت به فاطمة بنت محمد رضي الله عنها ابنة خديجة، وخولة بنت حكيم زوج عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنهم جميعا، مروا برسول الله وجدوا حزينا، فقالت خولة بنت حكيم: ألا تتزوج يا رسول الله؟ شايفيته حزين والبيت فيه أولاد وفيه بنات، أكبرهم خديجة عمرها 15 سنة، لكن في غير خديجة، وهؤلاء بحاجة لرعاية، وأمنا خديجة كانت الزوجة وكانت ربة البيت كما ذكر صلى الله عليه وسلم. فقال: من تذكرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لخولة بنت حكيم. خولة بنت حكيم كانت يعني بمفهوم اليوم خطابة، وهي رسالة اليوم كمان بقول لك: أمشي بجنازة ولا أمشي بزواج، إياكم، والله إن من أعظم الأعمال خيرا وأكثرها نفعا أن توفق بين اثنين في في فيما أحل الله بزواج، من أعظم القرب إلى الله. تعال بدي أزوجك فلانة، تعال بدي أدلك على فلانة، افعلوا هذا أيها الأحبة. صديقي لك عنده بنت، دل على بنتي. صديقي لك عنده ابن، بدور فيه وبتعرف فلان عنده بنت مرباية وأخلاق ودين وبيت شبعان وبيت كريم، مش شرط يكون أغنياء، كرماء شبعانين أصحاب دين وأخلاق، ما يتغلب معها. البسي وعطرك بالشارع ومكياجك، الآن لما جيت على الإذاعة والله بنات على سيارة، على قزاز السيارة بالظل بتمكيجوا بالشارع، يعني ما الذي يرجى من هذه؟ كيف تكون هذه أم؟ أنا لا أثبط، لكن والله أنا أعتب على كثير من أمهات والأباء اللي بيصلوا وبيقرأوا قرآن وبحضروا دروس التفسير، وبناتهم يعني قناة روتانا بالشوارع. بدنا قناة حياة، إحنا بدنا نشوف الأخلاق والدماثة والأدب واللبس الشرعي واللبس الذي يرضي الله. لا تخرج المرأة بزينتها ولا تخرج متعطرة، اتقوا الله في بناتك. والله ثلثين ضياع المجتمع بالمرأة، والثلث الباقي يعني يشترك فيه عوامل كثيرة منها الرجل السيء، لكن ثلثين ما يجعل المجتمع منحرف المرأة، بتضيع وبتدمر وبتخرب بيته، بتخلي حرامي لص، بتشوه سمعته، بتشتك عليه تحرش، يعني ابتزاز، قضايا كثيرة جدا ليس هذا مكانه. طبعا المرأة السيئة معاذ الله، نحن ندعو للعفة وندعو للطهارة. وأجمل ما كانت تسمى به أمنا خديجة رضي الله عنها الطاهرة. دعونا نعود، من تزوج يا ترى صلى الله عليه وسلم بعد خديجة مباشرة؟ من دخلت قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أفرحت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل اليوم راح أفاجئكم بإذن الله تعالى إنه لما أقرأ أنا عن الزوجة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، أجمل ما كان يميزها إن كانت صاحبة بسمة بين بين بين بين يعني أمهات مؤمنين، ومعاذ الله يعني نطلق لفظ لا يليق، لكن كانت خفيفة الدم، كانت تضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا اليوم بدنا نساءنا اليوم بدل نكد وكشة وسكين بيدها وريحة بصل وبتخاف تدخل على البيت احيانا في بعض الاوقات كما يعني ينقل لنا ولكم، وانا بنقل بزعلوا كثير النساء: شيخ انت بتقول ام كشة، انا بحكي عن اللي ما بتهتم بحالها، ما عندها اناقة في لباسها، ما بتتعطر، ملزقة ببذلة رياضة، بطنهارة بالمطبخ، طبعا عندي اربعة بالمطبخ، يعني هو بده يعني هذا يحل بينكم، لكن رجل يحب أن يرى إن نظر إليها أسرته. هذا مش كلامي والله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا اليوم لما ننتقد شيء النقد للإصلاح وليس النقد لإنزال المكانة. الواحد لما أعرف في شيء سيء والله أصدقائي حين شيخ خالد بعدل برتقي ببعد التقشمات. فالواحد هيك لازم يعني هذا الذي ينبغي أن يكون دين الإنسان. فأجمل ما يميز الزوجة الثانية قبل أن نذكر اسمها للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا خذوا أخذها ثيبا، أخذها جسيمة، يعني تبارك الله مميزة. لما تمشي كانوا الصحابة يعرفوه، حتى سيدنا عمر مرة بالليل شافها قال أنا عارف أنك أنت فلانة، تخيلوا. وكثيرة اللحم، وزنها كبير، وعندها 5 عيال، يعني لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تكن صغيرة، لم تكن جميلة، لم تكن بكرا. فلاحظوا يعني الصفات، أخذها تقديرا وفاء جبرا لخاطر. كل لما تقول لبعض الناس جبر الخاطر يعني شفقان عليها، هذا إذا مفهوم جبر الخاطر شفقان عليك، إذا أنت ما فهم جبر الخاطر. جبر الخاطر أنا بواسيك علشان ربنا يعطيني، أنا بوقف جنبك عشان ربنا يدعمني. أنا هسه أنا دعمتك، لكن أنا أنتظر الدعم ليس منك إنما من الله. من سعى بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. الزوجة الثانية لما جاءت خولة بن حكيم وبحضور ستنا فاطمة بنت محمد، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج؟ والله إني أرى بك خلة بعد وفاة خديجة، شايفينك حزين وتعبان. النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت أم للعيال وربة للمنزل، يعني المنزل بده إدارة، بدهم أكل، بدهم شرب، بدهم لباس، بدهم غسيل، بدهم نوم، بدهم مرض، يعني مسؤولية عظيمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده هم الدعوة كمان، يعني الموضوع ليس بهين عليه صلى الله عليه وسلم. قال من تذكرين؟ لخولة بنت حكيم رضي الله عنها، وهاي اليوم بمصطلحنا اليوم تسمى خطابة، يعني خولة بنت حكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كنا معشر النساء أرفق بهذا، يعني أنتوا أشطر منا بهذا الأمر لما تخطبونا أو تذكروننا ناس. فاليوم إذا أنت بتحب واحد كما قلت أنا، وهذا ننبه لو عندنا عنوسة كثير، وبسألني ناس كثير شيخ والله زكينا فلان، شيخ فلان عنده بنت، شيخ بدنا بنت للزواج، شيخ بدنا إياها محافظ القرآن، بدنا إياها مخمرة، بدنا إياها كذا إلى آخره، فليش ما نساعد بعض اليوم؟ إحنا نتعاون، والله أنا عند حبيبي فلان.

سجل ليستة واختر من تشاء، أنت بزوج وش، لكن أنا بساعدك وواقف معك ودعمك. فلذلك اليوم لما ذكرت خولة للنبي صلى الله عليه وسلم من تتزوج، سأقول لكم بعد هذا الفاصل، لأن أنا حاس المايستر المهندس تبعنا يعني بلد على الساعة فوق وبنتظرني عشان يطلع فاصل. خليه يطلع الفاصل ونبدأ مع الزوجة التي كانت قد أضحكت قلب النبي وسنه معا، سودة بنت زمعة رضي الله عنها، بعد هذا الفاصل. من هي؟ كيف تزوجها؟ وكيف ملأت عليه البيت؟ بعد هذا الفاصل نعود ونواصل. انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

تفاصيل ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثاني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي دخل بهن مباشرة بعد أمنا خديجة رضي الله عنها هي سودة بن زمعة. من هي سودة بن زمعة؟ كثير أحيان نقول أمنا سودة، لكن حقيقة هل وقفت مع نفسك؟ هل قرأت عنها؟ هل تجولت في حياتها؟ سودة بن زمعة القرشية العامرية، عالية النسب، قرشية مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها أنصارية، أمها من بني عدي من النجار، من قوم النجار.

أيضا من الأنصار، من الناس الذين يفخر بنسبهم، يعني يقربون لأخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ذات نسب مرتفع، سودة بن زمعة بن قيس القرشية العامرية رضي الله عنها. سودة كانت متزوجة من رجل اسمه السكران بن عمران، وهو أخو سهيل بن عمران. سهيل بن عمران أو بن عمرو أحيانا يقولون له اشتهر بأنه كان يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم بصلح الحديبية، هم من سادات قريش ومن كبار قريش. أسلم متأخرا بعد حنين رضي الله عن سهيل، لكن في البداية ما كان مسلم، بل كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له مواقف يعني معينة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم وأسلم. السكران أخو سهيل، السكران هو اسم وليس صفة أيها الأحبة، كان من أوائل من أسلموا سودة بنت زمعة وزوجها السكران، بل هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة. وتخيل واحد وزوجته في مكة ومن أسياد مكة ومن كبار مكة يتركونها للأذى الذي تعرضوا له وفرارا بدينهم، فسودة مش أي وحدة. وكانت قد رحلت مع زوجها وعنده العيال، رحلوا للحبشة لبلد فيها ملك لا يظلم عنده أحد، الحبشي كما تعلمون. وسمعوا كما يقال في أغلب السير كما نقل لنا أنه أهل قريش يعني أسلموا، تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة النجم، فسجد كل من حول الكعبة، فشاع بين الناس أن قريش أسلمت بمحمد جميعا ولم يخرج أحد، وما وقعوا إلا تعظيما من هيبة وعظمة رب العالمين سجودا رغم أنوفهم. لكن أيها الأحبة، سمع السكران وزوجته سودة أن قريش أسلمت، فقالوا نعود لمكة المكرمة. عندما عادوا علموا أن الكلام لم يكن صحيحا، وأن الرواية التي نقلت كانت كذبا، وأنهم إن دخلوا مكة قتلتهم قريش أو آذتهم، يعني على على على أخف الأسباب آذتهم. وتعلمون أن بعض الناس كوالدي عمار قتل تحت العذاب، فدخلوا في حلف عثمان بن مضعون اللي هو زوجته خولة بنت حكيم اللي خطب السودة. تخيلوا كيف الأمور الآن، يعني سبحان الله ترتيب رباني كما نقول. الآن سودة بن زمعة دخلت في حلف عثمان بن مضعون، يعني أمنها عنده هي وزوجها السكران بن عمر. وذات ليلة رأت في مكة، رأت سودة أن القمر ينقض من السماء ويأتي عليها على صدرها، يعني يجثو عليها. فقصت الرؤية على زوجها، فبتقول له أنا مبارح رأيت في المنام إنه القمر، سبحان الله، كل من يعني حتى أمنا خديجة رضي الله عنها رأت الشمس كما في رواية. فأمنا سودة رضي الله تعالى عنها تقول لزوجها، ولا زالت على ذمتي ولا زال على قيد الحياة ولا يعلم الغيب إلا الله، بتقول له أنا مبارح شفت القمر في المنام ينقض علي. فقال إن صدقت رؤياك ما أرى إلا أني أموت وتتزوجيني خلفي رجل له شأن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات يصرح السكران ما أرى إلا أني أموت ويعلم الله أنك تتزوجين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ينقل بعض أهل السير. لذلك كما يقال أيضا في السيرة أنه ثقل زوجها السكران، فعلا تعب ومرض ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وترك خلفه الطيبة سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها. سودة بنت زمعة كانت أم لعيال خمسة أولا، وكانت كثيرة اللحم، يعني من أصحاب الوزن كما يذكر أهل السير. هذه مهمة جدا لتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب يبحث عن جمال ولا عن بكر ولا عن صغر سن عليه الصلاة والسلام، إنما ذهب وفاء لموقفها في تثبيت زوجها وتثبيت من آمن من أهل مكة رضوان الله عليه. كان لها دور عظيم، ركبت البحر، تحملت الأذى، مضت بصغارها في حر الشمس، كادت أن تهلك وزوجها، كل ذلك لتكون عونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر الإسلام والدعوة. نعم أيها الأحبة، رضي الله عنكم وغفر الله لكم، قدمت خولة بنت حكيم وطرقت الباب، وإذ بها بسودة وهي تعرفها صديقتها. ودخلت سودة كما قلت لكم في حلف عثمان بن مضعون، وهو زوج خولة بنت حكيم الخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت خولة عليها صحبة أصدقاء،
فقالت دخلت البركة والخير داركم. يعني زي البوفوتخد عليك يقول لك نيالك والله البركة راح تدخل عليك وراح تشوفوا أشياء من الخير عمركم ما شفتوها، هنيئا لكم بما سيأتي بعد ذلك. طبعا سودة لا تعلم. قالت وما ذاك؟ قالت محمد بن عبد الله رسول الله يخطبك. طبعا طارت من الفرح سودة، قالت أو يخطبني وأنا ذات عيال، عندي أولاد، عندي خمسة، يعني عارفة إذا بدأت تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم مش تزواج من أي إنسان، هذا داعية، هذا رجل عنده وقته ليس له، هم الدعوة غلب على حياته صلى الله عليه وسلم، لا ينام إلا قليلا، يتفكر في الدعوة، كيف ينقذ الناس من النار، كيف يأتي بهم إلى الجنان، يخاطبهم بأجمل العبارات وأفضل الأساليب عليه الصلاة والسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت له والله النبي بده يتزوجك وأنا جاي أطلبك، لأنها عرضت على رسول الله. قالت له أتريد ثيبا أم بكرة؟ قال فمن الثيب ومن البكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكيا عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام لا يناقشه أحد، بل كان من أذكى الناس وأقوى الناس وأفطن الناس عليه الصلاة. قالت أما الثيب فسودة بن زمع، عرف على طول النبي صلى الله عليه وسلم. قال والبكر؟ قالت ابنة صاحبك، ففهم على طول أنها عايشة. قال تخطبين؟ يعني فهمت أنه لازم تخطب الثنتين. فذهبت لسودة وطرقت بابها وقالت إن البركة والخير قد حل بداركم، فإن رسول الله يطلبك زوجة. كيفت فرحت، قالت لكن الأمر مع أنها ثيب، وتعلمون أن الثيب ليس كالبكر، فالثيب تستأمر، يعني شو رأيك احكي بتحكي، لأنها طلقت زوج، يعني عفوا مات عنها زوج وهي أرملة بحكم الأرملة، لكن الثيب تقال للأرملة والمطلقة لمن تزوجت سابقا وتريد أن أو يراد أن يتزوج منها ثانية تسمى ثيب. بينما البكر إذنها صمات وأنه ما تتكلم خلاص، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان، بيان خلاص مبين موافق يعني. فقالت لها أمري لوالدي، فدخلت على أبيها، ووالدها كان في تلك الرواية التي تقول أنها خطبت من أبيها وزوجها والدها رضي الله تعالى عنهم جميعا، أنه كان رجل كبير بالسن طاعن بالسن، وكان رجل من سادة العرب. فدخلت وقاخولة وقالت إن محمد يطلب سودة ابنتك زوجة له، فقال كفء كريم، يعني زي ما بقول والنعم من محمد وابن عبد المطلب. فناداها قالت نادي صاحبتك، عارفة صديقتها، قال نادي صاحب، فنادت سودة فقال ما رأيك إن كفء كريم محمد بن عبد يطلبك للزواج، فقالت الأمر لك، فوافق فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم. وللأمانة يقال في الجلسة اللي هي انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، دائما أيها الأحبة لا تخلي أمك تتخذ قرار كامل، روح شوفها، عيونها حلوين، أنفة عاجبك، ضحكتك كويسة، لون البشرة تمام، يعني حقك السبت، عفوا ما في تشبيه لكم، بشتري سيارة بروح فحصها. الآن عندنا إحنا الفحص الشرعي بسمى النظرة الشرعية، نظرة القبول لدخول الحب للقلب، لما تروح إليك تشوف الوجه والكفين، الكفين بيعطوك العلامة ناصحة ضعيفة كذا، وفي أذواق والجمال، وهي كمال لما تشوفك، بتشوف حديثك، تشوف منطوقك، لبسك، عطرك، أناقتك. بعض الرجال لبسه حلو ما في عطر ولا أناقة ولا، وبعض الناس كلامه حلو لبسه منيل، وبعض الناس وسط، يعني هذه الأم تفترق بين الناس. على كل حال فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سودة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليراها، قالت يا رسول الله أعلم ما عندك، أنا بعرف أوضاعك وأحوالك، ونعرف خديجة رضي الله عنها شو كان دورها ومكانتها، لكن أنا كثيرة العيال وأخاف أن يقوم صبياني على رأسك، يعني يزعجوك وينكدوك. قال أو يمنعك من الزواج غير هذا، عندي غير هالحجة هاي، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها خلاص أنا بدي إياكي، عندي غير هالحجة إنه أنا والله أنا يعني مكسوفة منك ومش عارف كيف أحكي لك، لكن عندي أولاد وخايف أولادي يزعجوك، وإنت أصلا عندك أولاد بالبيت، النبي عنده 4 بنات، وعنده زيد بن حارثة، وعنده ما أدري علي بن أبي طالب في ذاك الوقت كان يعني عنده أم خرج، حقيقة ما وقفت عليه، لكن وكان الزبير بن عوام كمان قد تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البيت مليان، واجيب لك 5 كمان فوقيهم، يعني خلينا نقول 4 بنات و5 كمان عند اولاد، هي 9. فقال ايتي بهم ولا عليك، من يزوجني اختاري، يعني كان يقال في رواية والدها وفي رواية اخ لزوجها من زوجها من النبي تزوجها صلى الله عليه وسلم. اخوان لو نظرنا
في سودة بن زمعة، ما الذي يميزه؟ أولا مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في مكة المكرمة، تزوجها في عام 10 من البعثة، قيل في رمضان وقيل في شوال، ولا يهمنا هذا. دخل بها صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم هل تسمون زواج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة جبرا للخاطر أو تقديرا لوفائه؟ جمعت كل ذلك كله، فكانت حصيفة ذكية فطنة، وكانت صاحبة بسمة، وهذا ما يميزها في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تعينه، ولما كانت يوم حمل ثقيل، عمر ما كانت ثقيلة بأولادها، كانت تنظر متى يحب أن ينام، متى يحب أن يستيقظ، ما الذي يحب أن يأكل، وتفعل ما تفعل، وكانت تعينه على الطاعة بل وتشاركه. في يوم الأيام قامت الليل معه كما يروي أهل السير ويذكر ابن القيم وغيرهم، وهذه يذكرونها من باب الدعابة، إنه كيف كانت تضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قامت معه، وبتعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمثلنا، ونحن ولسنا كمثله عليه الصلاة والسلام، هو القدوة عليه الصلاة والسلام لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو أسوتنا، هو قدوتنا، ومعلمنا عليه الصلاة والسلام. فهي صلت معه قيام الليل أطال، وهذا من عادته، وهذا طبيعي عنده عليه الصلاة والسلام. فشو ساوت؟ حطت يده على أنفه لما خلصت صلاة، وقيل إنه في اليوم الثاني، فقالت يا رسول الله كاد أنفي أن ينزف دما لقد أطلت، وضحكت، فضحك النبي من قلبه. وفي الرواية يعلق أهل السير وكانت تضحكه في كثير من أحيان. تعرفوا بعض العلماء كانوا يسميها بهجة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي اللي أثرت في زوال كثير من الحزن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم احنا بلغتنا الفرفوش اليوم بدنا الزوجة ما تكون شغل نكد ولا شغل زن ولا شغل شكاوى، فالمرأة الثرثارة كثيرة الشكوى يفر منها الرجل، والمرأة العنيدة النكدة يفر منها الرجل. اليوم باتزان، مش طالبين منك تضحك 24 ساعة ولا تنكدي، لكن يعني الأصل في البيت أن يكون بيت الزوجية بيت فيه جمال، فيه احترام، فيه تقدير، ما فيه عناد ولا فيه صوت عالي من المرأة أبدا. الصوت يقبل في بعض الظروف ويتجاوز عنه، دورته الشهرية، مش نايم كويس، تعبانة من الأولاد، حدا منكد عليها لا بأس، معصبة تعالي نقعد معها، ليش تعبانة، ليش معصبة أنت، يعني شوفي ارتاحي نامي بدون ضرب معاذ الله، لكن يعني يتحدث بأسلوب العقل الجميل الرجل مع زوجته. فكانت هي رضي الله عنها حصيفة وذكية، وكانت تستغل أي شيء لإضحاك سن النبي صلى الله عليه وسلم والتفريج عنه، ولم يشكل أولادها كما يقول أهل السير أي ورقة ضغط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاش وكانوا غير موجودين، لأن كان عندها إدارة منزلية رائعة، كانت ترتيبة، وكانت صديقة لبنات النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت محمد كان عمرها 15، وسودة بن زمعة كانت صديقة لرقية رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاحبت الجميع وكانت محبوبة للجميع، حتى دخلت عائشة، سأتيكم إن شاء الله بعد الفاصل، سنرى سودة بن زمعة وعائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جمعنا على ذمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات 3 عندما هاجر من مكة المدينة، سنأتي لذلك مفصلا إن شاء الله بعد هذا الفاصل، انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان. يلا إن شاء الله خير. يلا طلعت على الهواء ماشي يا مامون، الله سامحك الله. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. نرجع لستنا سودة بن زمعة رضي الله تعالى عنها وغفر الله لها ورضي الله عنها، هي الزوجة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها ثيبا مع 5 من العيال، خطبها من أبيها وأعطيت له، وكانت نعمة الزوجة، مكثت في بيته في مكة قبيل بعثته 3 سنوات قبل أن يجمع بينها وبين عائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا على ذمته في المدينة المنورة. كانت نعمة المرأة، كانت تعد له الطعام والشراب، كانت تواسيه وتضحك سنه وتخفف ألمه وهمه، وكانت تشاركه الدعوة وتنشر ما يقول وتشاركه الطاعة رضي الله عنها. عرفت بكثرة عبادتها وصدق مقالتها وحصافة لسانها وحكمتها، كانت تسمى حكيمة، وكل من يعرف سودة بن زمعة كان يحبها لخفة دمها. قلت سبحان الله، هي تميزت بهذه الميزة بين نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كانت خديجة رضي الله عنها حنونة قوية صلبة في الشدائد، مدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم تخففه، وهذه سودة أيضا أخذت صورة جميلة أيضا عن أمنا خديجة، لكن بشخصيتها بطبيعتها، وكانت أيضا ذات حسب ونسب رضي الله تعالى عنها، ومكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات أحبها ومات عنها صلى الله عليه وسلم، يعني ما طلقها وما تركها. لكن سبحان الله لما جمعت هي وعائشة رضي الله عنها، أحبتها عائشة في حب كبير كما يروي لنا أهل السير، بل كانت تتعلم منها صناعة الطعام وتتعلم منها أيضا فن التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد كانت عائشة صغيرة رضي الله عنها، وكانت تعلم سودة بحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. موقفين من مواقف سودة مع عائشة ومن عائشة مع سودة رضي الله تعالى عنهم. الموقف الأول، في يوم الأيام كانت حديثة عهد بطعام، يعني ما كانت طباخة شاطرة ستنا عائشة رضي الله عنها، بيوم طبخت الطبخة وجابتها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسودة قاعدين مع بعض، فكان يجمع بينهم في بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة لها حجرتها فكان يجمع بينهم. فجاء النبي جالس عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح، فقالت عائشة لأمنا سودة كلي من طعامي، ويقال أنها حضرت الحريرة أو الحزيرة بأيهم، ونوع من الحساء يعني طبخة، يعني إذا كانت الحريرة الحريرة المغربية اليوم الشوربة الزاكية اللي كل الناس بحبوها. فقالت عائشة رضي الله عنها لأمنا سودة كلي، فقالت لا أكل، يعني كأنه ما عجبت الطبخة أو ريحة الطبخة أو شكل الطبخة، فقالت والله لا تأكلي، قالت ما أكل، ما رح أكل. النبي جالس بينهم يسمع الحوار، فقالت عائشة والله إن لم تأكلي لألطخن وجهك بالطعام. شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوعب، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفق بنسائه، كيف كان يدلحهم عليه الصلاة والسلام. فقامت بالفعل والله عائشة رضي الله عنها، أخذ شيء من الحساء حطت إيدها بالشوربة وراحت حطت إيدها على وجه سودة بن زمعة. حس النبي كان بينهم قاعد وظهروا للأمام، يعني بوكل قاعد، فلما شافها قال يا سودة اقتصي، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم لورا، وقامت سودة فعل حطت إيدها بالأكل وحطته على وجه، فكان الجميع يضحك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور. سودة رضي الله عنها كانت كبيرة بالسن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذها صغيرة، ما أخذها 20 ولا 30، كانت كبيرة رضي الله عنها، كبارها في السن هذا، يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا معها 15 سنة، لما بلغ كان 50 لما توفيت رضي الله عنها أمنا خديجة، فبقي معها لل 65، يعني أقل بسنة سنتين، مهم يعني بقي معها حتى توفي. لما شعرت أنها كبيرة السن وأنها ما عادت ترغب من زوجها، هي شعرت بذلك، لم يصرح بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخافت في نفسها كما يقول أهل السير هي من شعرت وقالت، يعني هذا الأمر منها لحالها، خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له الآن ما حاجة، لا حاجة له بي في الفراش. فجاءت وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أما أنا فقد كبرت في سني ولا أريدك أن تطلقني. فقال من؟ قالت لا أنا ما حكيت أن أنت بدك تطلقني، أنا خايف أنك تطلقني.
فلذلك أنا يا رسول الله أريد أن قسمة ليلتي أعطيها لعائشة. تعلم كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يميل لعائشة ميل قلبي، وكان يعدل بين الجميع. فقالت أنا ليلتي بدي أعطيها، لكن أنا أتمنى أن أبعث يوم القيامة أم للمؤمنين وزوجة لك أحشر معك. هاي العلماء وقفوا عندها طويلا، قالوا أوتيت من الحكمة ومن الفطنة ما لم تؤت امرأة مثلها. تخيل واحدة تتنازل بيوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعطيه لأمنا عائشة رضي الله عنها. أنا سأنهي الحديث عن أمنا سودة لضيق الوقت إن شاء الله تعالى، ونبدأ الحلقة القادمة إن شاء الله بحديث أمنا سودة من جمعة كاملة قاطبة بإذن الله نجمعها من كل أطرافها. لهذا الوقت أنا أشكر كل من شاركني بإخراج هذه الحلقة وتقديمها. سأل المولى لكم التوفيق والتيسير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: رمز البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: ثمانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم.

والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله.

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا إذا ما اتقوا وآمنوا

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من

0: السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. كان الراعي النميري شاعرا مفلقا محكما، فقدم الفرزدق على جرير وانحاز إليه، بل هجا جريرا وأخرى، إلا أن حكومته تلك لم تكن لتمر مرورا هينا. حبس جرير غيظه وترصد الراعي حتى لقيه في سوق المربد، فحاول استمالته باللين، لكن الراعي شتمه وأغلظ له في القول، وتدخل ابنه ودفع جريرا فأسقطه أرضا. فقال له جرير: والله لا أثقلن رواحلك. عاد جرير إلى منزله والغضب يغلي في صدره كالمرجل، فأمر راويته أن يزيد في زيت السراج، وظل طوال ليله يئن ويبحث عن القافية، إلى أن جاءت لحظة الإلهام فأملى الدامغة دفعة واحدة. في اليوم التالي قصد جرير السوق وهو لا يلوي على شيء، حتى وقف على مجلس الراعي فانتصب وسطه كالطود العظيم، وتهيأ للإنشاد والراعي يرمقه، فأخذ ينشد قصيدته التي مطلعها: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، إلى أن وصل إلى أبيات مزلزلة قال فيها: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا. سقطت الكلمات على الرأس الراعي كالصاعقة، فنكس رأسه وغادر المجلس من فوره، وقال مخاطبا نفسه: أخزاك الله، لقد أهلكت قومك. سارت الأبيات مع الركبان حتى وصلت ديار نمير قبله. وبعد ذلك اليوم كان الرجل منهم إذا سئل: ممن أنت؟ يهمس بصوت خافت: من عامر، وهو الأصل الأبعد للقبيلة. وبذا تكون هذه الحكاية مطابقة قول الحكيم زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي اناقش معكم مجموعة قواعد بسيطة جدا في التعامل مع المال، لكن ما بصير نتساهل فيها ابدا في عملنا، خاصة إذا أنت كنت شخص عم تسمعنا اليوم وطبيعة شغلك فيها تعامل مع الأمور المالية بشكل مستمر. وإذا ما بتشتغل في المال وبتسمعني، حط هاي القواعد عندك للقادم، ممكن يوم الأيام تشتغل في المال، أو نقلها للأشخاص اللي بتعاملوا بالمال بشركتك أو لأي حدا بهمك. لأنه خطأ واحد بالمال ممكن ما ينحل باعتذار، وممكن يكلفك من جيبتك والأهم من سمعتك. القاعدة الأولى: لا تستلم مبلغ إلا بعد ما تعده أمام الشخص اللي سلمك إياه. وإنت كمان ما تسلم مبلغ مالي إلا بعد ما تعده أمام الشخص اللي بدك تسلمه لهذا المال. وإذا خايف تحرج الشخص، استخدم جملة بسيطة: بعده قدامك عشان نضمن حق الطرفين. هيك الموضوع ما بيصير شخصي، بيصير إجراء لحماية الجميع. لأنك إذا أخذت المال وبعدها ابتعدت واكتشفت نقص، بتصير عملية تحديد المسؤولية أصعب بكثير. القاعدة الثانية: وثق كل مبلغ بتستلمه. لا توقع على استلام مبلغ إلا بعد ما تتأكد أن المستند واضح ومكتمل، اسمك، التاريخ، المبلغ، سبب الاستلام، وصفتك وتوقيعك، والختم إذا كان مطلوب، لأن الورقة اللي ناقصها تفصيل مهم اليوم ممكن تصير مشكلة بكرة. القاعدة الثالثة: لا تحتفظ بمال الشركة أكثر من اللازم. كل مبلغ بتحصله يودع في أقرب وقت ممكن، أو بتسلمه حسب إجراءات الشركة للمعني، لأن المال اللي بضل معك بدون توثيق أو تسليم بيزيد عليك المسؤولية. القاعدة الرابعة: طابق حساباتك يومياً، فخصص على الأقل لو 5 دقائق قبل ما تنهي دوامك، عد المبالغ الموجودة معك، طابقها مع المستندات والإيصالات، تأكد أن كل دينار له تفسير واضح، لأنه الفرق في المال أو النقص اللي ممكن تكتشفه اليوم أسهل بكثير من النقص اللي ممكن تكتشفه بعد 10 أيام. اليوم تتذكر شو صار، بس بعد 10 أيام مثلاً ممكن يصير الموضوع لغز. القاعدة الخامسة: لا تخلط مالك بمال العمل. محفظتك محفظتك، وصندوق الشركة هو صندوق الشركة. حتى لو حكيت بس بدفع من جيبتي وبرجع باخدهم، الأفضل يكون كل شيء موثق وواضح حسب إجراءات الشركة، لأنه الخلط بين مالك الشخصي ومال الشركة بيفتح باب للمشاكل ما إلك حاجة فيها. طيب مثلاً عملت جرد وطلع فيه نقص معين، هون ما تسكت ولا تحاول تغطي الفرق من جيبتك بدون ما تعرف الإجراء الصحيح. بلغ مسؤولك في نفس اليوم وخلي البلاغ مكتوب: لما جردت اليوم بيّن معاي فرق مثلاً مقداره كذا، والتفاصيل مرفقة بدي توجيهها. ليش؟ لأنك لما تبلغ فوراً بتثبت أنك اكتشفت المشكلة وبلغت عنها، وبتحمي نفسك وبتساعد الإدارة تعرف وين صار الخلل. والخلاصة: بالمال ما في شيء اسمه إشي بسيط. عد وثق سلم أو ودع المال حسب الإجراء وسلمه للمعني، ودقق كل يوم، لأنه التعامل الصحيح مع المال مش بس محاسبة وأرقام، هو أمانة. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والثقة المالية إذا اهتزت أصعب بكثير من أي خطأ مهني ثاني.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أحلى حياة في طاعة الله. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. مع القرآن نمضي، ربنا تقبل منا يا رب. كنا مع الآية 13 بعد 200، انتهينا منها ووقفنا عند الآية 14 بعد 200، وذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. حسبتم، ظننتم، افتكرتم أو توقعتم أو شيء من هذا القبيل، يعني أم حسبتم، ظننتم أن تدخلوا الجنة. جنة يعني أنت بتشتري شقة، بدك عمرك كله لما تشتري، فكيف دارت خلود في جنات النعيم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ لابد أن تقدم تضحيات، لابد أن تقدم بذلا كبيرا وكثيرا ومستداما حتى تنال الجنة. إنها جنة، جنة وخلود. أم حسبتم، إذا حسابات غلط، أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ماذا يا رب كان هذا المثل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء، الضرر بكل أنواعه، وزلزلوا، الزلزال معروف، نسأل الله النجاة والسلامة. وزلزل معنى امتحن امتحانا مزلزلا، حتى يقول الرسول، اللي هو الرسول مثال الصبر والاحتمال ومثال الانتماء لهذا الدين والثقة بالله عز وجل. ومع هذا يقول الرسول: والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يا الله يا الله، يعني مؤمنون واثقون من ربهم أنه معهم وأنه ناصرهم، لكن من شدة المواجهات يا رب متى نصر الله؟ طالت علينا والله، لكأن الآيات نقرأها متطابقة مع واقع غزة. متى نصر الله؟ الجواب: ألا إن نصر الله قريب. إخواننا، مش معنى قريب، معناها يوم من المعركة، يومين وأنك محقق نصر ممتد إلى ما شاء الله ومتمكن مراسخ. إخواني، هذه أحلام وأماني، ليس بأمانيكم، لابد من تحمل، لابد من صبر. إذا كان عدونا المجرم لا يؤمن بجنة ولا صلة له بالله عز وجل، عم بتحمل. أفلا نتحمل نحن؟ أفلا نصبر نحن؟ بلى، نصبر ونحتمل ونثبت وندعم إخواننا حتى يكونوا ثابتين نيابة عن أمتهم وعن دينهم وعن مبادئهم وعن مسار نبيهم صلى الله عليه وسلم. ألا إن نصر الله قريب. بعد الآية هذه، الآية 15 بعد 200، يسألون ماذا ينفقون. ماذا ينفقون؟ سؤال غريب يبدو، يعني مصروف البيت مثلا؟ لا، مصروف البيت أنت مسؤول عنه، أنت وعيالك، أنت وأهلك، ما حاجتكم إلى اللحم، ما حاجتكم إلى الخضار والملابس، هذا تنفقون على بيتكم. لكن ما يسألونك ماذا ينفقون، أعتقد أن المعنى في سبيل الله. قل ما أنفقتم من خير، طبعا النص مطلق، من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، بمعنى النفقة الأولى على مجتمعك. يا سلام على المجتمع المسلم المتضامن والمتضام بعضه إلى بعض، والمتعاون، والذي يحمل القوي فيه الضعيف ويجبر فيه يعني المتمكن من المنكسر، اقتصاديا ولا معاشيا إلى آخره. إذن من يعني ما أنفقتم من خير فللوالدين، أول صلة رحم، أول صلة بالمجتمع طبعا، أقرب الناس إلي والدي، فللوالدين. ثم من بعدهم ماذا؟ والأقربين، ومن بعدهم واليتامى. نحن إخواننا، إحنا مجتمع منتمي، بعضه إلى بعض، والمساكين وابن السبيل، المساكين من السكون يعني مش قادر ينزل على السوق لأنه ما هوش فلوس أنزل على السوق حسرة بس أتفرج على الناس، لا، وابن السبيل وما تفعل من خير فإن الله به عليم. ما تقدم وما تفعل من خير الله يعلمه، لن يضيع، الله يثبته ويثبت أجره. نلتقي مع الآية 16 بعد 200، كتب عليكم القتال. إلى الملتقى بكم ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. مشكلة معظم الشباب أنهم إذا استمعوا إلى داعية ناجح موفق، أو إذا استمعوا إلى نصوص دينية صحيحة تحث على الدعوة إلى الله، ينشأ في أنفسهم رغبة صادقة أن يكونوا من الدعاة إلى الله، ثم يكتشفوا في أنفسهم أخطاء كثيرة وتقصيرات بالغة، فيتهمون أنفسهم بأنهم ليسوا أهلا للدعوة إلى الله. ينشأ صراع عميق ومستمر في نفوس هؤلاء الشباب الذين هم على شيء من الإيمان يحثهم على أن يكونوا أعلاما في هذه الأمة، أو على كشف لأخطائهم التي يخجلون بها أمام الله عز وجل. إن هذا الصراع تنشأ مشكلة. هذا الشاب قد يتوهم أو قد يجتهد أنه ليس أهلا للدعوة فيعرض عنها كليا، أو يرجئها إلى وقت لاحق، والذي يحصل أنه ينسحب من حقل الدعوة، وهذا الإرجاء يستمر إلى ما لا نهاية، فإذا هو مقيم على بعض أخطائه وعلى انحرافاته صغرت أو كبرت، العبرة أنه انسحب من حقل الدعوة بدعوة أنه ليس أهلا لهذه الدعوة. والحقيقة أنه من زاوية معينة معه الحق، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني الآن ماذا يعاني العالم ولو خرجنا قليلا؟ يعني أشد معاناة للبشر من دول قوية تكيل بمكيالين، تعامل جهة ترتكب الجرائم تلو الجرائم وتغطيها بصمت غير معقول، بينما جهة أخرى ترتكب خطأ أقل مما ارتكبت به الجهة الأولى فتقيم عليها النكير. لا شيء يسحق النفس ويؤلمها كأن يكال لها بمكيالين. فهذا الشاب، وهذا منطلقه أنا معه إلى حد ما، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والآية الثانية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صار آيتان في الكتاب. وفي حديث في السنة يقسم الظهر، يقول عليه الصلاة والسلام: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي أمعاؤه، في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وفي حديث آخر أيضا: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله. إن رأى الناس منحرفين غارقين بالمعاصي، يأكلون أموال بعضهم بعضا، يعتدون على أعراض بعضهم بعضا، إن لم يمقت الناس في ذات الله ليس مؤمنا، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. إذن هناك آيتان وهناك حديثان يؤكدان أن المسافة الكبيرة بين ما تقول وبين ما تفعل، هذا عند الله شيء كبير. ولكن لهذا الموضوع تفصيلات مهمة جدا. لكن ماذا نعمل؟ الآن شاب غلب على أمره في معصية، وهو مكلف أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الفريضة السادسة، بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي علة خيرية هذه الأمة. فحينما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما علة هذه الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هناك مشكلة. إنسان غلبته نفسه وارتكب معصية، ثم رأى صديقه واقع في هذه المعصية يسأله: ما حكم الشرع فيها؟

0: هل ينبغي أن يبقى ساكتا؟ هو مرتكب هذه المعصية مثله. الآن ننظر إلى الحكم الشرعي، ماذا ينبغي أن يفعل المسلم إذا سئل عن منكر واقع فيه؟ يصمت أو يقر هذا المنكر أو ينهى عن هذا المنكر؟ هناك حقيقة دقيقة جدا، موقف المؤمن من المعروف أن يفعله وأن يدعو إليه، وموقف المؤمن من المنكر أن يبتعد عنه وأن ينكره. نحن نسأل، هناك فرضان في المعروف، أن أفعله وأن آمر به، والمنكر أن أدعه وأن أنهى الناس عنه. لو أنني قصرت في الجانب الأول، هل يلغى الجانب الثاني؟ الجواب لا. لو أنني اقترفت الجانب الأول المنكر، هل يلغى الجانب الثاني في إنكار المنكر؟ الجواب لا. إذن الحكم الشرعي يعني شئنا أم أبينا، أحببنا أم كرهنا، أعجبنا أم لم يعجبنا، لا بد من إنكار المنكر والأمر بالمعروف، بصرف النظر مبدئيا عن ما إذا كنت تقيم هذا المعروف أو تقع في هذا المنكر. لكن أنا أقول والله شعور صعب جدا، شعور مؤلم جدا، حينما تقول شيئا ولا تفعله وتنهى عن شيء وتفعله. الشرع يأمرك أن تقول هذا منكر أو هذا فرض، بصرف النظر عن كونك فعلته أو لم تفعله، وبصرف النظر عن قوة التأثير أو عدم التأثير. الله جل جلاله أهلك بني إسرائيل لماذا؟ قال لأنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، كان عدم التناهي عن منكر فعلوه سبب هلاكهم. فلذلك لا يحق لأحد أن يدع الأمر بالمعروف إن لم يكن يفعله، ولا يحق لأحد أن يترك النهي عن المنكر إن وقع فيه، يعني لا بد من أن ينكره، ويرجو الله عز وجل أن يعينه على تركه. لكن أيضا حينما يسأل عن منكر يقترفه ويجيب بأنه منكر، لعل هذا باعث يبعثه إلى التوبة، وكأنه يقترب من باب التوبة. لكن أعجبني قول أحد الشعراء: ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ يعني إذا كل إنسان لا يتكلم كلمة الحق إلا إذا كان مستقيما استقامة تامة، معنى ذلك تلغى الدعوة إلى الله كليا، لأن مقام النبوة هو العصمة، بينما مقام المؤمنين هو الذنب. المؤمن مذنب تواب، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يعني المؤمن لا شك أنه يقع في الصغائر ومن دون أن يصر عليها، وسريعا ما يتوب منها. لذلك قالوا النبي معصوم والولي محفوظ، معنى محفوظ أنه لا تضره معصية، بمعنى أنه يكشفها في وقت مبكر ويتوب منها لتوبه، ويستغفر الله عليها كثيرا، وقد يدفع صدقة أو يصوم يوما أو يتقرب إلى الله بعمل صالح حتى يغفر الله له هذا الذنب. فالمؤمن محفوظ لكن النبي معصوم.
1: أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دارت أحداث حكايتنا في قصر الخلافة ببغداد، حيث كان للعربية وزنها في مجلس الخليفة، وكان الخليفة آنئذ المأمون. وقف ابنه بين يديه يتحدث، وهو سليل بيت قرشي من أرباب الفصاحة، فزل لسانه بلحن خدش وقار المجلس وكدر صفو الأذهان والأسماع. ساد صمت ثقيل، والتفت المأمون إلى ولده وفي عينيه مزيج من العتب الأبوي وهيبة السلطان، وقال له ولإخوته: يا بني، ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده ويزين بها مشهده ويفل بها حجج خصمه بمسكتات حكمه ويملك مجلس سلطانه بظاهر بيانه. ثم اقترب من ابنه وأكمل: أو يسر أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده أو أمته؟ فلا يزال الدهر أسير كلمته، لله در القائل: ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه؟ إذا هو أبدى ما يقول من الفم، وكأن ترى من صاحب لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. كانت تلك الكلمات محددة مكانة هذه اللغة الشريفة في نفوس أبنائها، فالأمير ليس من ملك العبيد، بل من ملك ناصية اللغة. فإذا أخطأ الأمير في لغته صار في ميزان العقول كخادمه. ومنذ ذلك اليوم أدرك من في المجلس، وأدركنا معهم، أن اللغة ميزان بين الناس، بل إنها أهم أسباب السيادة، وباللحن يظل المرء أسيراً مهما علا.
0: حكايات الضاد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في رحلة مع سورة البقرة عند الآية 16 بعد 200، وذلك قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال. نوقف عند فاتحة الآية. أولا بناء الفعل للمجهول، لاحظ: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، مبني للمجهول. طيب، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بناء للمعلوم. آها، نشوف ما وراء هذا البناء للمجهول، ولا نعدي، لا بدنا نفهم لماذا بني الفعل للمجهول. في المشقات مولانا بنى الفعل للمجهول، في الرحمات والتجليات كتب الله على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهكذا. إذن في الجوائز والعطاء والتسهيل كتب الله، في الشدائد يبنى الفعل للمجهول: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وهكذا. هذه منهجية القرآن إخواننا، نكتشف ما وراء الحركة، ما وراء الشكل، ما وراء اللفظ. كتب عليكم القتال، الآن نقف على المعنى. كتب بمعنى فرض وحتم، لأنه الجسم إذا ما كانش فيه جهاز مناعة يقاوم الفيروسات سيقضى عليه من أضعف فيروس كورونا ولا غيره، سيقضى على الجسم. الأمة إن لم يكن فيها جهاز المناعة ضد الفيروسات من أمثال بني صهيون، فإنهم سيقعون فريسة سهلة ولقمة سائغة. إذن لابد أن يكون هناك إعداد واستعداد، ما بتضمنش. عقدنا معهم سلاما، لكن ما بيساوي الحبر الذي كتب به، لا يلتزمون شيئا. غدا إذا تفرغوا لنا سنرى منهم ما لم نكن نحتسب. إذن كتب عليكم القتال، الله أصدق قيل وهو كره لكم. يعني الطفل لما نريد أن يعني نطعمه إبرة ولا غيره بيصيح، بيعب البلد صياح يكره، ومش مدرك أنه هذا لصالحه. أحيانا الإنسان وإن كبر سنا مش عم بيدرك ما الذي وراء الفريضة، ما الذي وراء الذي كتب عليه. في الظاهر مشقة وتضحية ومخاطرة، لكن سلامة الأمة، نجاة الأمة، نجاة الأوطان، نجاة الدين من أن يغير ويبدل. ما لم نكن حراسا له سيضيع منا الوطن والدين والشرف. إذن لابد أن نكون مستعدين جاهزين لأي اعتداء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ما أجمل القرآن، يعني أعطانا للدخيلة النفس ماذا يعتلج ويدور فيها: الكره. لكن روض نفسك حتى تحب ما لا يحب، وحتى تغير من راحة إلى جاهزية للمواجهة، للمقابلة، للمقاتلة، وهكذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لما ربنا يقول وعسى، إذن هي مؤكد، نقول عسى لعل. لما يقول رب العالمين وعسى أن تكرهوا شيئا فهو محقق ومؤكد وهو خير لكم. يعني ما جرى في غزة، ربما كثير من الناس كره هذا الذي حدث. ولماذا فعلوا هذا؟ ولماذا أقحموا أنفسهم فيما لا يطيقون؟ ولماذا ميت لماذا دمروا غزة؟ ولماذا الخلاصة؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما ندري ما العواقب، إن شاء الله تكون عواقب ضخمة فخمة لصالحنا إن شاء الله. أولا تعرى هذا العدو أمام العالم أنه أكثر هشاشة من كل ما يصور، وهو معتد أثيم بلا أخلاق، بلا ضمير، بلا التزامات، لا يلتزم بشيء. إذا تعرى أمام العالم وهذا مكسب عظيم. ثم الناس تحترم القوي المنتصر، ونحن كنا هذا الطرف بفضل الله غزة المفقرة المحاصرة الوحيدة في الميدان، بينما أعداؤنا مفتوح عليهم كل أسباب القوة، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني سامحونا، يعني من أدمن شيئا صار متعلقا به ويحبه مع أنه شر له. والله يعلم ختام الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني، بتسلم نفسك للطبيب بيقول لك تاكلش كيت وكيت، كل من كيت وكيت، والطعم بالإبرة الفلانية بالوقت الفلاني، حاضر يا دكتور. إذا سلمت نفسك لمثلك بشر، أفلا أسلم مقاليدي وزمام أموري لله رب العالمين؟ بلى والله. وفقنا الله وإياكم، نلتقي في الحلقة القادمة على الآية 17 بعد 200. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنفال.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الأنفال.
2: أحلى حياة في طريق.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. في ظاهرة موجودة تقريبا بكل شركة اسمها التحزبات والشلالية داخل العمل. فريق مع مدير وفريق ضده، قسم بينافس قسم، وأول ما تدخل الشركة بتبدأ الأطراف تسحبك، إحنا معك، انتبه من فلان، هذا فريقنا. وهون بدي أحكي لك قاعدة مهمة، مكان العمل هو للعمل مش لتصفية الحسابات، لأنه أخطر إشي بالتحزب والشلالية إنه بينقلك من دائرة المهام إلى دائرة الأشخاص. بدل ما يكون تركيزك شو المطلوب، شو المشكلة وكيف نحلها، بتصير طاقتك ووقتك راي على مين حكى، مين ضد مين، ومين راح يربح. وهاي طاقة كان ممكن تستخدمها بشغل يطورك ويرفع قيمتك، لكنك استنفدتها على معركة ما إلها رابح. والأخطر إنه مع الوقت الأطراف ممكن تتصالح وإنت تظل مكشوف، لأنك حكيت وانحزت وسجلت مواقف وبالنهاية رجعوا تعاملوا مع بعض وتصالحوا. طيب شو تعمل لما يحاولوا يدخلوك في هاي الشلالية والحزبية بالشغل؟ في ثلاث جمل احفظهم إذا حدا سألك، مثلا شو رأيك بفلان؟ ما تجامل ولا تهاجم، احكي مثلا ببساطة تعامل معه بالشغل ماشي تمام الحمد لله وما عندي صراحة أي تعليق غير هيك، جواب محترم ومسكر الباب. وإذا حاولوا مثلا يدخلوك بحزبية معينة، بشلالية، بمعسكر، وحكوا لك أنت معنا صح؟ احكي أنا مع اللي بيشتغل صاحب الشغل وخلينا نتجاوز هذا النقاش، شوفي عنا شغل اليوم. هيك أنت رجعت النقاش من الأشخاص إلى العمل. وإذا حدا بدأ معك بنقاط جانبي عن فلان وفلان وكل واحد بيحكي عن الثاني، اسأل ببساطة طيب شو المطلوب منا بهالموضوع تحديدا؟ لأنه هذا السؤال العملي غالبا بوقف النقاش السلبي بدون ما تدخل بخلاف مع حدا أبدا. وفي قاعدة رابعة أهم حكيناها بحلقات سابقة، إنك لا تنقل كلام بين طرفين أبدا، ولا حتى بحجة أنا بس بدي أوضح لك شو حكى، لأنك أول ما تصير قناة لنقل الكلام بتصير طرف في المشكلة حتى لو ما كان هذا قصدك. نقطة مهمة، الابتعاد عن حروب العمل مش معناه إنك تنعزل عن الناس، بالعكس كون قريب من زملائك، اسأل عنهم، ساعدهم، احضر مناسباتهم وابني علاقات محترمة معهم، لكن فرق بين العلاقة والتحزب والشلالية، خليك قريب من الناس وبعيد عن معاركهم. والخلاصة اشتغل بدائرة المهام، ضلك خارج دائرة الأشخاص، لأنه سمعتك المهنية أهم من إنك تكسب معركة داخلية مؤقتة. وذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وما في شركة بتنجح إذا موظفينها مشغولين بمحاربة بعض بدل ما يكونوا مشغولين بخدمة العملاء.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوى ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة أف أم.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي القيامة والإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي القيامة والإنسان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة النساء.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة الشورى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي الإنسان والمرسلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي سورتي الإنسان والمرسلات.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.